بينه وبينه رواة كثيرون، قد يكون اثنان، والذي يكون بينه وبين الراوي اثنان خير من الذي بينهما ثلاثة، والذي يكون أقل عدد الفارق خير. كما أنتم تعرفون في المصطلح فيه السند العالي وفي السند النازل، فالذي قل رجاله يعد سندا عاليا، والذي كثر يعد سندا نازلا، كما قال أبو عمرو البيقوني: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. المهم باختصار، فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العمر.

المهم باختصار، فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العلو. العلو ليس فقط ثناء وسناء، بل هو في الحقيقة يعني يدل على اهتمام الإنسان وعنايته وإحكامه كذلك واجتهاده من أن يكون قريبا من المصدر، قريبا من المصدر. قلت إذن ولم يكن بين الخلال وبين الإمام أحمد كما ذكر أهل العلم إلا راويان اثنان فحسب، وعليه فإن هذا الإسناد من أعلى يعني هو أعلى إسناد في إثبات هذه الرسالة، وكذلك وردت ورويت هذه الرسالة من قبل رواة وأئمة آخرين كالحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي، وكذلك القاضي ابن أبي يعلى، وذكر وكذلك ابن الجوزي كذلك. المهم فإنه أوردها بإسنادين، أي ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد. ويجب في هذا السياق كذلك أيها الإخوة الكرام، ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة والتنويه بماذا؟ بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني، هذا إمام له عناية واهتمام في تتبع السنة وفي إحياء السنة وفي روايتها وفي جمعها وفي نشرها وفي تدريسها وفي تصحيحها إلى غير ذلك. فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا تقريب السنة بين يدي الأمة، هكذا فعل. ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون متضافرة جهودهم متكاثرة أعمالهم وجهودهم وكذا، فلا يستطيعون. الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة، فكان له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها، فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة. المهم باختصار، فالألباني يعني مرة كان يريد تحقيق رسالة، فوجد أن تلك الرسالة تنقصها صفحة مفقودة، ورقة مفقودة من تلك الرسالة، فماذا أخذ يبحث؟ لعلها تكون بين صفحات الرسائل أو المخطوطات الموجودة على الرفوف. فتصوروا يا إخوان، همة عالية وقوية، ورغبة كذلك قوية، وعزيمة كذلك أكيد إلى غير ذلك، مما لا تجده إلا في العلماء وفي خاصة العلماء أي المحققين وما إلى ذلك. فإذا ماذا لما كان يبحث وهو بصدد البحث وأثناء بحثه تصادفه وتوافقه ويجد رسائل أخرى لم يطلع عليها ابتداء، فيكون ذلك سببا لأخذها على حدة والنظر فيها بتحقيق، فوقع نظره على هذه الرسالة فحققها. وتعرفون طريقة الشيخ الألباني في تناول مثل هذه الرسائل، ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة من باب الإشادة كذلك والتنويه بما فعله الشيخ الألباني، بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالنسخة من هذه الرسالة المخطوطة التي وجدها في مجموع في المكتبة الظاهرية، حيث عمد إلى ضبطها وتحقيقها أي

دقة وصحة كما هي عادته وكما هو دأبه، فقام بإخراجها وتحقيقها وخدمتها بعناية فائقة، فطبعها ونشرها في حياته رحمه الله. ولقد جرى على الاعتماد والاعتداد، يعني على النظر في دقة وفي صحة في أسانيد النقول والروايات عن العلماء ونسبة ذلك إليهم. وهذا الشعار أهل الحديث والأثر والرواية والخبر عند التلقي والإلقاء، أي عند التحمل والآداء، عند السماع والإسماع، هكذا يعني. والرواية المهم، وما أحسن ما قال، يعني مسألة تتبع الإسناد والنظر في الإسناد والتأكد من قوة الإسناد وصحة الإسناد واتصال الإسناد وكل ما يدل على صحة يعني السند، ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحة الرواية أو صحة المتن وثبوت المتن وورود هذا المتن، يعني لأنه صح ممكن يكون السند ضعيف والمتن يرد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول على تلك الأسانيد الأخرى، والعكس كذلك، ممكن يكون في المتن علة نكارة شذوذ كذا ويكون السند صحيحا، أي بمعنى ليس بالضرورة أن يكون صحة السند يقتضي صحة المتن، والعكس كذلك لا بد أن يكون. ولهذا رأيتم كما ذكرنا في الصباح اشترطوا لكي يكون الحديث صحيحا شروطا في السند وشروطا في المتن فتكون متكاملة. أما من حيث السند عدالة الراوي كما ذكر أبو العمر البيقوني، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عده وكل واحد أتوعد، قال إيش أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، شايفين، ولم يشذ أو يعل، هذا متعلق بالمتن، والعلة كذلك تكون في المتن مثلا وإن تكون هنالك علل في السند. المهم العلة هو سبب كما عرفه العلماء الحديث هو سبب خفي، ولهذا ترون العارفين والعالمين بالعلل والذين هم قادرون على كشف واكتشاف هذه العلل ليسوا كل الرواة والمحدثين، ولهذا إنما المتخصصون تجدهم مثل هؤلاء القادرون والذين هم الملكة والأهلية والكفاءة وما إلى ذلك، فهؤلاء يدلون على العلة ويكشفونها ويعرفونها ويبينونها. ولهذا لما وضع من وضع الأحاديث الموضوعة في السنة كالذي قال لابن المبارك، هذه أظن المهم في نوح بن مريم ولا كذا، وكالذي ذهب إلى هارون الرشيد وقال يعني نحن ممكن وضعنا من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة أحاديث كثيرة في شتى ومختلف أبواب الشريعة، يعني في العقيدة في كذا، من ترونهم قادرين على اكتشافها وتمييز السنة منها وتصفية وتلقية السنة منها؟ لما قيل لابن المبارك هذه الحديث الموضوعة من لها، قال ستعيش لها الجهابذة. المهم باختصار، ولذلك قيل كانوا يعتمدون الإسناد ويتبنون الإسناد ويتحرون كذلك الإسناد دقة في النظر وقوة كذلك في التحقيق. نعم، ولهذا قال كلمة الإمام عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا كان هكذا،
ويقول كذلك تذكرون ابن سيرين كلمته المشهورة: كانوا لا يسألون لما انتشرت العدالة، كانت مستفيضة منتشرة ذائعة قائمة ما شاء الله عائمة كذا، كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فمن وجدوه من أهل السنة يروون ويأخذون عنه ويقبلون حديثه، ومن وجدوه من أهل الفتن ومن أهل البدع والأهواء كان يردون عليه ولا يقبلون منه. رأيت؟ ولهذا إذن قال كلمته المشهورة. وقال أيضا في هذا المعنى والمراد: مثل الذي يطلب دينه. لهذا لما قلنا قبل قليل في مسألة إسناد الرسالة النظر فيها وعناية العلماء، تقول ليش هذا الإطالة، لماذا هذا البحث، لا طائلة من ورائه ولا فائدة من لا فيه، أنت ما شعرت بها، ما أدركتها، ما عرفتها. لكن لو كان عندك اطلاع بأهمية دراسة علوم الدين ومسائل الدين وخاصة العقيدة، ها هو اليوم تجدون بعض الناس يشككون في عقيدة السلفيين، فيقول عقيدتهم من كذا وكذا، كما عندنا مجنون في الجزائر قال عقيدتهم عقيدة يهودية. انظر ما فيها. رأيتم في الصباح لما ذكرنا كلام ابو المظفر ابن السمعاني، لما ذكر كون قال هذه شهادة لله، شهادة لله وليسمعها الناس، ولا أحابي ولا أجامل ولا أداهن في ذلك أحد، أصح العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن اعتمدت على السند، والسند هذا من خصائص الأمة. رأيتم الطوائف والملل الأخرى لما لم تكن لها أسانيد كيف اندثرت، ولا لا يا إخوان؟ كتبها إلى غير ذلك، علومها، رواياته كذا، إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم اعتمدوا على الإسناد وتبنوا الإسناد وأعملوا الإسناد وعملوا بالإسناد واهتموا به، فيعرفون أنه لا بد من النظر في الإسناد هكذا. بارك الله فيكم. ولهذا قال كما قلنا: مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بدون السلم، كالذي يرتقي يريد أن يصل إلى السطح من غير أن يستعمل السلم، ما يستطيع. ولهذا كما ذكرنا في الصباح، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال أنه قال: سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، أنساب الكتب. قلت: ومما يؤيد القول بصحة النسبة، أي نسبة رسالة أصول السنة إلى الإمام أحمد، والحسم بذلك أي في ذلك، والجزم كذلك بذلك، وتثنيد وضحض من يشك أو يشكك في ذلك أيضا. إذن في ذلك أنه أهل السنة والجماعة تلقوا هذه الرسالة بالقبول الحسن هكذا، وجريان اعتمادها قبولا وعرضا وشرحا وحفظا إلى غير ذلك مما أبدوه من عناية واهتمام بها، ويعظض ذلك ويؤكده أن علماء كثيرين وأئمة عديدين ذكروها مشيدين ومنوهين بأهميتها، فنقلوا عنها نصوصا واستشهدوا بها أي في كتبهم. أئمة كثيرون نقلوا في كتبهم نصوص من هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام أحمد، قالوا كما قال الإمام أحمد على سبيل الاستشهاد مثلا، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة وهكذا ما شاء الله. إذن ولهذا كما قلنا، وجزموا نقلوها، مما يدل على هذا النقل فيه أنهم أشادوا بها،
ونوهوا كذلك بأهميتها، وكانوا يقولون لا بد للطالب ويجب على الطالب السني المتمسك بسنته والحريص على معرفة سنته، والذي ينبغي أن يقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقرأ هذه الرسالة وأن يحفظ متنها للطلاب، فإنها جامعة ونافعة. نعم، فنقلوا إذن عنها نصوصا واستشهدوا بها وجزموا بنسبتها، أي بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد، وأنه قائلها. فمن هؤلاء الأئمة والعلماء كما نذكر ما يلي على سبيل التمثيل والذكر لا على سبيل التحديد والحصر. يعني طبعا ما في مشكلة لما أختصر هكذا، يعني لما ذكرت قلت ذكر بعض العلماء والأئمة الذين أثنوا على الرسالة ونقلوا منها نصوصا وأثبتوا جازمين نسبتها إلى الإمام أحمد، يعني هؤلاء من بين هؤلاء ذكرت ثلاثة: الإمام الفقيه أحد أئمة المذهب الحنبلي الكبار ألا وهو ابن قدامة المقدسي، فقد استشهد بالرسالة حيث قال، حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل. انظروا ذم التأويل، لأن في هذه رسالة اعتمد وقرر وعرض وذكر وأسند وحقق في ذلك الإمام أحمد بأن الذي كان عليه السلف هذا المنهج بعيد عن التأويل والاجتهاد في مسائل العقيدة. وما قال ما شاء الله إنه كما سيأتي، قال لا ينبغي إعمال محض العقل ومجرد الرأي فيها، والقياس أن نثبتها بالقياس أو أن نعتمد القياس فيها إثباتا أو نفيا أو تقريرا أو شيء، لا والله تثبت بالنص. إذا قالوا الاجتهاد في مورد النص فالعقيدة لا مجال للرأي فيها، ليست مرتعا وموضعا ومجالا. لماذا؟ للاجتهاد والرأي لا تدرك بالعقول، بل تأتي نصوص كما سيأتي قرر هذا الإمام أحمد في هذه الرسالة كما سيأتي، بل يعني كما يقولون أنه نجد نصوصا العقل وكأنه في بعض الأحيان يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها، فقال لا يصح، لأنه كما تعلمون سيأتي ومثل على ذلك بحديث الصادق المصدوق، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يعني هذه الأشياء ما يعرفها العقل، لا يدركها العقل، لا يستطيع الوصول إليها، ولا لا يا إخوان؟ انظروا أهل السنة قرروا مسائل، فبمعناه الذي ينكره عقلك لا يدل على كونه لا يصح إثباته ولا يصح نقله وروايته وثبوته كذلك، لا. انظروا إلى الحائية، حائية ابن أبي داود في بيت من بيوتها قال ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، أي لعدم معرفتك وعدم إدراكك وعدم علمك، أنك تقول أن فيها، لأن ما علمتها وما أدركتها، ما في شيء يثبتها،
يعني ولا تنكرا عقلا منكرا ونكير. الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، وهكذا بارك الله فيكم. فأهل السنة يعني في مسائل الاعتقاد العقل مع النقل كالعبد مع سيده، كالعبد مع سيده كما سيأتي، هذه كلها مقررة. المهم باختصار، فذكر في ذم التأويل والتأويل، انظروا هنا هذا المسلك الذي سلكه. سنذكر مثلا في حديث ابن مسعود ما قاله رأس من رؤوس المعتزلة، ألا وهو عمرو بن عبيد، لما رد الحديث بطريقة وقحة، كان وقحا يعني وقحا جدا، يعني لو حدثنا به الأعمش لرددته، ولو عبد الله بن كذا كذا، ولو حدثني به ابن مسعود ما قبلته، ولو يعني انظروا حتى يصل إلى رب العالمين، انظروا يحذروا. ولهذا قال لا بد من اعتماد طريق يجعل عقلك يهدأ ويهتدي، يسكن ولسانك يسكت فلا يتكلم ولا يقف بما ليس له به علم. المهم باختصار شديد، فقلت إذن استشهد بالرسالة حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل قائلا: وقد قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، إلى آخر كلامه. وفي كتابه الآخر تحريم النظر في كتب أهل الكلام، حيث كذلك نقل عنه في ذلك ما نقل، وكذلك ونقل كذلك بعض النصوص منها محتجا بها جازما، يعني بكل صراحة جازما بها أنها من مقالة الإمام أحمد ابن تيمية فأورد ذلك في كتابه المشهور، في كتابه منهاج أهل السنة والجماعة كما تعلمون، قائل يعني وقال كذلك مثلا في كتاب المجموع، هذا الكتاب العظيم، في كتاب المجموع قال: فعلم أن شعار، انظروا هذا الشعار أهل السنة، قال: فعلم أن شعار أهل البدع، رأيتم شعار أهل السنة، الاتباع وترك الهوى. الاتباع بالدليل، الاتباع يكون بالدليل، وهذا أصل عند السلف بدءا بالصحابة، كما جاء عن أبي الدرداء وجاء عن ابن مسعود، وجاء ابن مسعود تذكر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا، وعدموا الابتداع، هذا هو، لأنه نقيض الابتداع، عفوا نقيض الاتباع والابتداع، الاتباع يكون عندك دليل. رأيتم الإمام الإمام أحمد لما قال لأحد تلاميذته وهو أبو الحسن الميموني، انظروا حتى يربط الناس بالدليل ويربط الناس بالعلم، وقلنا بأن لما ذكرنا أن أصول الإسلام أربعة: دال ودليل ومبين ومستدل، العلماء أهل السنة يستدلون، علماء أهل السنة يستدلون ابتداء ثم يعتقدون، هذا هو الأصل، العلم قبل القول زيد والعمل، يا أخي هذا معروف، دلت عليه الدلائل والبراهين والشرعية. المهم باختصار هذا معروف، ولذلك أما المبتدع يحدث شيئا وليس له سلف فيه، وليس فيه ما يدل ممن كان من قبل، نحن عكس ذلك، كما قلنا الاتباع يكون قال نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. أعطيكم مثال حصل لما تكلم المعتزلة في الصفات وتكلموا بعقلانيتهم، إنما العقول ليست بمعنى عقلانية سليمة صحيحة رشيدة،
إنما أعمل وخاض فيها بمحض التفكير العقلي بكل صراحة. لو تقول إيش دليلك؟ ما عندي دليل، فقط حسب تفكيري، حسب فهمي، حسب علمي كذا. وأنت تقول تجزم بأن ما تفكيرك هذا صحيح ورأيك هذا سديد، غلط. ولهذا أما أهل السنة يربطون بالدليل، والذي يمشي مع الدليل فهو على السبيل. نعم يا إخوان، قال ابن تيمية: ومن فارق الدليل ضل السبيل. ولا لا؟ ومن فارق الدليل ضل السبيل. والدليل ما هو؟ الدليل هو ما يمكن أن يتأمم، يعني يتوصل، نعم، ما يمكن التوصل به بحسن النظر فيه، يعني بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري. وكأنك تستعمل، لو نقول مثلا الفقهاء، الفقه عند العلماء هو علم شرعي، علم شرعي، علمهم بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة. ولهذا الفقه عند العلماء هو مثلا من بين تعريفاتهم أقول، فاللغة العلم هو الفقه هو الفهم، ولا لا؟ في اللغة الفقه هو الفهم. وفي الاصطلاح، والاصطلاح ماذا يعنون؟ وعلى ماذا تدل كلمة الفقه؟ تدل على شيء إيش؟ هو العلم، العلم شايفين؟ بالأحكام الشرعية العملية، أي غير المسائل العقدية، غير المسائل العقدية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي هذا العلم. وإن جعلنا الضمير عائدا ومتعلقا بما استفيد من تلك يعني الأحكام، نقول المستفادة من أدلتها، ولا لا؟ تلك الفوائد التي استفادوها منها، من أدلتها التفصيلية، بل حتى الأصول التي وضعوها في الفقه وأصوله، كأصول الفقه مثلا، هذه الأصول عندهم هي القواعد العامة، أي النظريات العامة الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام أو استمداد الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثلا تقول: قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر، وترجع للقواعد العامة الإجمالية كيف يكون؟ يعني الأمر يقتضي الوجوب ولا لا؟ النهي يقتضي إيش؟ ما لم يكن له صارف يصرفه، والنهي يقتضي التحريم، وهكذا ودوليك. الدليل التفصيلي المتعلق بالمسألة مفصلة، كقولك تقول: الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى، وهذا هو أصل المسألة، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ما دام هذا أمرا فإذا فهذا الأمر يقتضي الوجوب. انظروا يعني كيف كانوا يربون الناس على الاستدلال وعلى اتباع الدليل. ولهذا قلت، عفوا حتى لا أسيء، ما دم نبهت، لما كانت يعني كانوا يتكلمون في مسائل عقدية، كانوا يتكلمون حول الاسم والمسمى، وأهل البدع من خلال هذه المسائل يطرحونها بصورة جدلية كلامية، ليست قائمة وليست مقترنة وليست منضبطة بالنقول والأدلة الشرعية، لا، يجعلونها خاضعة للعقول والآراء والأهواء والجدال والنقاش وما إلى ذلك. إذن فماذا فعلوا؟ فقالوا في أسماء الله، هل هي عين يعني اسم الله؟ هل وهذه طريقة ناكرة، يريدون أن يتوصلوا بها إلى فسح وفتح المجال من أجل الكلام فيها بعقلانية، فيردون يشككون في صحتها، وبالتالي فيجتهدون في نفيها، ويصلون ويتوصلون إلى القول بأنها مخلوقة، وإلى نفيها كذلك وتعطيلها. لأن المعتزلة زعموا أنهم أثبتوا أسماء الله، قال: لا نثبت الصفات لكن نثبت الأسماء، لكن أفرغوا تلك الأسماء
من مسمياتها وحقيقة وثمرة ذلك. شايفين وكأنها طريقة ناكرة، يفعلون أمورا يعني ترونهم زعموا يخالفون بعضهم، مثل نقول لا نقول مثل ما تقول الجهمية، يعطلون وينفون الأسماء والصفات معا، الأسماء والصفات معا. قال لا بل نحن نثبت كذا، ولكن إثبات من غير فائدة ومن غير ثمرة شرعية ومن غير كذلك منهجية أثرية سلفية. هل أن نسير على ما كان عليه الجيل والرعيل والأول الذين تلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة وفهموها أصح وأصوب فهم كما تعلمون؟ هم أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا. نعم يا إخوان، السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك، حتى في الدعوة، حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة، حتى في شدتهم رحمة، لما يشددون على أصحاب الأهواء وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون، إنما من باب الترهيب. وربنا جعل الترغيب والترهيب، الترهيب مما يضرك، مما هو خطره جسيم، مما تندم عليه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار يا إخوان، فهذا أظن إبراهيم الحربي، نعم ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، لأنه حتى من حيث اللغة والمعنى لو تقول في الاسم، تارة الاسم يكون غير المسمى، الاسم حسن والمسمى غير حسن، لهذا لا تغرنكم الأسماء. قد تسمى بعض الأشياء بأسماء حسنة وأنت تقول خلاص ما دام سموها مشروبات روحية، ولا لا يا إخوان؟ مشروبات روحية، فهذه مشروبات مقبولة مرغوب فيها. لا والله، اليهود يعمدون إلى هذه الطريقة، التزيين، طريقة الشيطان. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ولا لا يا إخوان؟ هذا التزيين هذا ليس جميلا هكذا، ولا لا؟ إنما التبيين هو الجميل، والتبيين قائم على الأدلة، مستند للأدلة ومستمد من الأدلة. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية، لأنه ممكن يكون الاسم غير المسمى، وقد يكون الاسم هو المسمى، قد لكن في حق الله لا نتكلم من تلقاء أنفسنا ومن قبيل يعني آرائنا واجتهاداتنا وأفكارنا وتخميناتنا لعله وتخرصاتنا. لا، إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ من قال بهذا من أهل العلم، من العلماء والأئمة، من السلف الصالح، من كذا؟ لا تذكر أحدا، أنت أعلم منهم أبدا، ما يصلح. ولهذا كان السلف يربطون من اتبع بمن سبق، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار، فوعدهم قال سأنظر لكم في المسألة وأحقق، يعني التحقيق والنظر في المسألة في معناه كل ما يتعلق بها، والنظر في أدلتها والتوثيق والتحقيق والتدقيق وما إلى ذلك. هذا مثل ما قال ابن تيمية في لاميته، يعني يريد أن يبين بين العلماء، ما يقولون هكذا، عندهم أدلة. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله. رأيتم؟ اسمع كلام محقق في قوله، هذا هو القول الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا قول الصواب فما بعده إلا كذا كذا. ولهذا قال اسمع، يعني وش قال؟ اسمع كلامه
محققا في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل، يبقى ثابت عليه، والله والله لن أغير، هذا مش أنا الذي اخترعته، وأنا الذي أنشأته وأسسته، وأنا الذي ابتدعته أبدا. اليوم يفرح لما يقول لك سبقت لم يقل به أحد ولم يسبقني إلى ذلك أحد، لا والله. عين بعض الناس في الكتاب يقول قلت، بعدين تناقشه في أصل كلامه ومن سبقه إلى هذا، وفي هذه المسائل لا ينبغي يعني المجاسرة بمثل هذه الطرق. يقول لك لا وش علي تخلونا جامدين، هذا علم، يعني علم شرعي، بمعنى السلف كما قال الإمام بن رجب الحنبلي له رسالة لطيفة مفيدة نافعة، سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف، طبعت مطبوعة طبعات وحققت كذلك ولا تزال تطبع لأهميتها وفائدتها وحاجة الناس إلى قراءتي ومعرفة ما فيها. المهم فقال كلمة مشهورة كلام السلف قليل كثير البركة، قليل ولكن في كمه وفي عدد حروفه ولكنه كثير غزير، أي كثير البركة، أي معانيه كثيرة غزيرة. أما كلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة، يعني ما لو تقول هذه الكلمة إيش دليلها؟ ما فيها دليل، أنا فقط فعلت كذا اقترت، فلا تجد يبقى منها ويصح منها ويصلح منها إن صلح إلا القليل عيان. ولهذا ماذا فعل هذا إبراهيم الحربي وعدهم بيوم كذا وكذا؟ أنه يدلي لهم في هذه المسألة بدلوه، ويذكر ما توصل إليه بنظره وبحثه واستقرائه واستقصائه وكل شيء ما شاء الله. فلما جاء الموعد سمع الناس بالموعد، يعني أصبح الحضور أكثر من الأول أضعافا مضاعفة، لا أقول من باب الفضول، إنما من باب لعلهم يريدون معرفة ما يتعلق بهذه المسألة من العلم. انظروا يا إخوان، قال يا أجاب مثلا كأنه يقول هكذا: يا معشر الناس قد وعدتكم بأنني سأتكلم في هذه المسألة وسأقول لكم ما توصلت إليه من بحثي ونظري كذا في هذه المسألة، فبحثت فلم أجد أحدا من السلف تكلم في هذه المسألة، أي بالعقل والرأي والتخمين والتفكير ونحو ذلك. قال فلما لم أجد أحدا تكلم في ذلك عدلت، توقفت، أمسكت. علاش؟ لأن الأصل أن يتبع ما قاله السلف. ما الذي جاء في المسألة؟ مثلا تقول هل هو الاسم أو الاسم حق عين المسمى أو المسمى كذلك أو غير ذلك أو نحو ذلك؟ فقال نحن الاسم للمسمى، جاء في أسماء الله ولله الأسماء الحسنى، هكذا ولا لا؟ فادعوه بها. وجاء الحديث إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، هكذا. إذن لله، أنت تبقى في اللفظ والعبارة والمعنى والمراد، وخلي المجادلين متشاكسين فيما بينهم ومتنزعين فيما بينهم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ولهذا فمشفى، يعني الشيء الذي الدرس الذي أعطاه لهم بصورة عملية
أكثر من العبارات والكلمات التي سيلقيها في درسه، درس عملي تطبيقي يستفاد منه كثيرا. ولهذا كذلك الإمام ابن تيمية فعل رحمة الله عليه، قال فذكرها يعني ما شاء الله يعني جزما وقطعا بها. وكذلك الإمام البربهاري الثالث الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة تجدون اعتمد على أصول السنة، بل إنما حقيقة ذكرها بعباراته ومباحثه، لكن وذكر مسائل كثيرة، مسائل كثيرة ذكرها الإمام أحمد، ما يعني ليست أن ينوع عباراتها، كان أشياء ممكن وردت فيها روايات نصوص كذا، لكن فأنت تبقى دائما ملتزم بالنصوص، منسجم منضبط بتلك النصوص. أما هنا فأما ترتيبه لكتابه شرح السنة فهو على طريقتي كما تقولون الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. مثلا تنظرون ترون بأنه مثلا ما استهل به الإمام أحمد بن حنبل رسالة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم يكمل الإمام البربهاري قال اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، حتى يبين أهمية السنة ومنزلتها في كذلك في الإسلام. ثم بعد ذلك قلنا إذن وكذلك الإمام البربهاري فإنه ألف كتابه شرح السنة ورتب أبوابه على ترتيب أبواب رسالة أصول السنة الإمام أحمد، ونقل نصوصا وفقرات منها وإن لم يعزوا، لأن في زمانهم كانوا بكل العدالة كانت تخصص في هذه المسائل العقيدة وكذا، يعرفون بأن هذه المسائل كل يعني عند أهل السنة يعني لا يذكرون مسألة لم يثبت فيها دليل أو لم يكن فيها دليل يدل على ثبوتها وإثباتها. قال يعني وهم يعرفون ذلك، فمعرفة الدليل يغني عن ذلك يعني كانوا، لكن اليوم لا بد من ذلك، وخاصة مع السرقات العلمية والتدليس وما إلى ذلك كما تعلمون. المهم قلت وإن لم يعزو ذلك أو يشير إليه كما هي عادة المصنفين والعلماء المتقدمين. المهم باختصار

الرابع قلنا نكتفي بثلاثة والشأن لأن الوقت ضيق. الرابع يعني وهو نفس الشيء الذي سأقوله مع الخامس يعني هذا عبد القادر أحد أئمة الحنابلة يعني ابن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقي هذا كذلك. وهي كذلك كما قلنا ورسالة يعني ابن بدران وعبد القادر ابن أحمد يعني هذه نفس الشيء. قلنا قول الراوي حدثني عبدوس ذكرنا ذلك ولا لا يا إخوان؟ يعني ما معنى فائدة حدثني ودلالة كلمة حدثني وما يستفاد منها؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشروع في قراءة أصول السنة، فاستهلها المصنف رحمة الله عليه بقوله أي لما قال يعني عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول هكذا أصول السنة عندنا. مسألة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فقوله أصول السنة يعني نتكلم عن الأصول معناها والسنة كذلك ودلالتها. فقوله أصول طبعا أصول جمع ومفرده أصل هكذا. ومعنى الأصل في اللغة ما يبنى عليه غير كما تعلمون، ومنه أي مثاله ومثله كذلك، مثله ذلك الذي نضربه ذلك هو مثلا، ومنه الأساس أصل الجدار هكذا نبنيه على أساس ولا لا يا إخوان. وأصل الشجرة كذلك أصل الشجرة جذعها، وأصل الولد أبواه وأجداده وهكذا يعني شايفين. أما معنى الأصل هذا من ناحية اللغوية، أما معنى الأصل في الاصطلاح عموما في البحث يا إخوان لما تجدون تعريف ذلك الشيء الذي أنتم بصدد النظر في حقيقته وماهيته وكل ما يتضمنه ويتعلق به من هذه المعارف والعلوم والفوائد والقواعد، إذا وجدتم معاني كثيرة متعددة متنوعة متغايرة فلا تنزعجوا ولا يضركم ذلك، لأن في اللغة التعريف اللغوي يكون أوسع وأجمل يعني من حيث الإجمال وأكثر كذلك مفرداته كثيرة ومعانيه كثيرة ما في مشكل. السنة في اللغة مثلا كسيأتي لا نستعجل يعني نذكر كما سيأتي أنه قلنا. ولهذا العلماء لما نريد أن نعرف هذا قصدنا ليس المعنى اللغوي، إنما المقصود قصدنا وغرضنا من ذلك بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي. حتى في الاصطلاح ممكن تلقى متفرع لكن ما يخرج عن جنس الشيء، وفي الشرعي قد يكون أكثر دقة وتفصيلا. لكن لما نقول في الاصطلاح عند علماء الشريعة ما الذي اصطلحوا به على وأطلقوه على لفظ ليثبتوا دلالته ومعناه بكذا وكذا، فنقول باختصار أما معنى الأصل في الاصطلاح ففي الحقيقة فله معان متعددة. مثلا تجد واحد يقول الأصل في هذه المسألة الآية الكريمة، الأصل في هذه المسألة الإجماع، الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، لا يذكر الدليل، يقول أن الأصل هذا المعتمد والمعتد به والمستند إليه والمستمد منه ذلك يعني. ولذلك يقولون وأما معنى الأصل في الاصطلاح فله معان متعددة،
منها أنه يراد به معنى الدليل، يراد به الدليل، يعني الأصل يطلقون كلمة الأصل على الدليل، يعني وكأنه معنى ذلك الدليل والأصل، يستعمل عبارة الأصل ولكن في الحقيقة يريد الدليل ويعني الدليل، وأطلقها على الدليل وأحلها محل الدليل. نعم، وهو المراد هنا، المراد هنا أصول السنة، يعني أدلتها، أدلتنا عليها وحججنا في سبيل إثباتها وكذا وكذا، وهو المراد هنا كما ذكرنا. ومنه قول الفقهاء يعني تمثيله كما يقولون، وبالمثال يتضح المقال، إذن كانوا لما يمثل حتى يتضح في ذهنك وفي عقلك ونظرك وفكرك معنى ذلك. قال إذن ومنه قول الفقهاء أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بمعنى يعني أصل الزكاة أي دليل الصلاة والزكاة قوله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله ابن عمر بارك الله فيكم. فهم في الحقيقة يقصدون ويعنون كذلك بذلك دليل الصلاة والزكاة، وكذلك يراد به أي بالأصل، بعبارة الأصل وإطلاق واصطلاح الأصل وإطلاقه على شيء، يعني قال يراد به القاعدة الكلية، القاعدة العامة، هكذا القاعدة الكلية العامة. ومن ذلك قول الأصوليين والفقهاء الأصل في الأمر الوجوب، أنت ابتداء تفهم بأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم تنظر إذا عنده قراء صارفة ولا كذا، وإلا ابتداء فما أمرت به فالأصل فيه أنك تلتزم، والأمر يعني طبعا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. العلماء سامحوني باختصار، اسمحوا لي اليوم قد أطيل معكم لكن إن شاء الله في منفعتكم، يعني العلماء لما ينظرون إلى القرائن والشواهد والدلائل والبراهين ما يقوون وجها أو معنى على معنى على معنى، يعني ينظرون فيها فيتكلمون في هل الأمر على الفور أم التراخي، ولا قالوا هذه الكلمة يعني على الفور أنك لا بد من تحقيقه وإنجازه والامتثال به يعني فورا، لا تتراخى لا تتأخر، ها؟ أم على التراخي يجوز لك ولو ليس فورا تفعل ذلك؟ قالوا في الحقيقة مما يدل على أن الأمر على الفور، عادة الأمور والأوامر التي طلبها الذي ورد يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني لو قال ملك أو سيد لخادمه أمره بشيء قالوا فتأخر هل يعاقبه؟ قالوا نعم يعاقبه. إذن هذا مما يدل على أن العادة والأصل والعرف في الأوامر أنها تكون على الفور للترخي، مثلا يستأنسون، أقول يستأنسون ويستشهدون بهذه الأمثلة. المهم باختصار فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، أي ما لم تقترن به قرينة تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولا لا، والعكس كذلك، والنهي عن التحريم كذلك نفسه والنهي يقتضي التحريم، يعني صراحة وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، هكذا. إذن والمراد بالأصول هنا إذن أي أصول السنة، يعني المراد هنا بالأصول هي أصول السنة، هو ما يجب الاعتماد عليه والاعتداد به من القواعد في العقيدة والعبادة والمعاملة
وهذه القواعد مستمدة من النصوص الشرعية ومستمدة منها ومستندة إليها. لو تريد أن تستندها إلى أي شيء تستند؟ إلى الحديث الفلاني، أستند وأعتمد عليه وأستدل به وأحتج به، ما شاء الله. إذن ولذلك ومن هدي السلف ويكون كذلك على علمهم. ثم لما قال أصول السنة، فما هي السنة وما معنى السنة في اللغة؟ ها انظروا الآن نأتي إلى السنة، لا بد من تعريفها لغة واصطلاحا حتى تميز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والنظر في السنة هنا بصورة شرعية، أي المعنى الاصطلاحي الشرعي. نعم يا إخوان، وقوله السنة أي بمعنى، ومعنى السنة في اللغة انظروا هي الطريقة محمودة كانت، انظروا الطريقة محمودة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة. معنى انظروا، ولهذا ضل قوم لما حملوا معنى الذم والمدح أو المعنى هنا يعني على المعنى الشرعي. لا، ليس في السنة بتعريفها الشرعي ما هو مذموم، بل كل ما فيها محمود، ولا لا؟ كما سيأتي، كما حتى لا أطيل. إذا مثال ذلك، تقول ما الدليل على هذا التمثيل؟ ما الدليل على هذا المثال الذي ضربته والذي أوردته وذكرته؟ إيش دليل؟ ذكرنا حديث وتحفظونه كلكم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا المعنى هنا المعنى اللغوي، ما هو المعنى الشرعي؟ من سن سنة في الإسلام سنة سيئة، هكذا ولا لا؟ وكذلك يراد بها السيرة كما ذكرنا، المهم، ويراد بها كذلك العرف، العادة، الابتداء ونحو ذلك. أما معناها في الاصطلاح الشرعي، وهذا هو المراد والمقصود والمبتغى معرفته، الذي نريد ونبتغي معرفته هذا. قال وأما معناها فالاصطلاح الشرعي، قلنا فقد تعددت كذلك واختلفت أقوال واصطلاحات وإطلاقات العلماء في تعريف السنة في الشرعي، حتى من ناحية الاصطلاحية الشرعية. قد تكون السنة بمعنى جامع وعام كلها سنة، لكن قد يأخذ فريق أو طائفة من أهل العلم جزءا منها فيبحثون فيه، لا حرج. ولهذا بعضهم مثلا، ولهذا سنجد أن تعريف السنة لما قلنا هذا الكلام يعني تعددت فيها الأقوال واختلفت والاصطلاحات وكذا والإطلاقات. لما؟ لأن الأصوليين، معنى السنة عند الأصوليين ما معناه؟ ما أضيف دائما السنة هنا لابد أن يكون مصدرها، ولا بد أن تكون صحيحة الإضافة وصحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تثبت بأنها سنة نبوية، إيش الدليل؟ صادرة عن النبي إيش صلى الله عليه وسلم، إيش الدليل؟ ثابتة عنه، ما هو الدليل؟ لابد. ولهذا عند الأصوليين قالوا يعني في الاصطلاح يعني يريدون أن يقولوا مثلا في تعريفها أو في بيان معناها أنها ترد، يرد اصطلاح السنة ولفظ السنة بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة.
هذه عموما عليها مدار أحكام الشريعة. مثلا لما نقول الخطاب الله، يعني الحكم، الحكم المستفاد من الدليل، هذا الحكم المستفاد من الدليل إما الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه دليل بمثابة الأدلة ولا لا؟ نريد أن نستفيد منها حكما، فمتعلقة بأفعال العباد هكذا ولا لا؟ ولهذا يقولون المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، بمعنى جمعت وشملت واستغرقت الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فتلكم هي الأحكام الشرعية ولا لا؟ فتلكم هي الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، وإيش؟ المباح. الأحكام الوضعية، السبب، المانع، الشرط، الصحة والفساد، العزيمة والرخصة، وهكذا. يعني لا بد من ربطها وضبطها بالأدلة. فهؤلاء هم الأصوليون ينظرون في الأدلة وعلاقتها بالأحكام الشرعية، وجه العلاقة وكل ما يتعلق بذلك حتى في ألفاظها ونحو ذلك. تعرفون أهمية ومعنى وموضوع أصول الفقه ولا لا؟ نعم. فيعين، لأنه هذا أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بعلمها ومعرفتها وفهمها إلى وحسن توظيفها في التعامل مع الدليل واستنباط الدليل واستنباط الحكم، أقول واستنباط الحكم من دليله التفصيلي وكذا وكذا. المهم، وكذلك وما وهي عند الفقهاء الآن معناها عند الأصوليين، معناها عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي من قول أي أقواله أو فعل أي أفعاله.

الرسوليين هي ما أضيف إلى النبي من قول أي أقواله، أو فعل أي أفعاله، أو تقريراته. تقريرات تعرفوا تستخرجون حكما. أعطيكم مثال: ابن العاص، عمرو بن العاص، مرة في غزوة، غزوة ذات السلاسل، تيمم مثل ما قلت في الصباح، إنما في هذه المقدمة فقط، لكن في الأصول سنسرع قليلا حتى ننهي، وإلا ممكن لا نستطيع أن نبلغ الربع أو الثلث. المهم باختصار، ابن العاص احتلم ولا بد أن يغتسل ولا لا، احتلم في ليلة شديدة البرد، فما استطاع أن يغتسل، أن يباشر ويلامس الماء، فتيمم. فعلم الناس بأمره وحاله فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أصحابه، تارة يسألهم يا إخوان، وتارة يختبرهم يا إخوان، وتارة يضرب لهم أمثلة فينظر قوة فهمهم ودرجة ذكائهم وما إلى ذلك. نعم يا إخوان، ولهذا جاءه وبادره وباشره قائلا قولا وكأنه استفهام على وجه الاستنكار، يعني استفهام استنكاري كما يقولون. قال له هكذا: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنوب؟ الصحابة يعرفون هذا الدليل الذي تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتزيدون ولا يتكلفون ولا يتقولون ولا يتأولون. المهم باختصار قال إني، يذكر له الآن حالة ودليلة، إن قال باطل يبادر إلى الاستغفار وكذا وإلى تصحيح ذلك، والفعل الملائم الذي يتطلبه الأمر. قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد فأشفقت على نفسي لما نظرت في حال الجو، يعني يومئذ وعندئذ، والماء كان بارد والجو كذا غير مناسب غير ملائم، فخشيت على نفسي المرض أو الهلاك. ولا تعرفون قصة الرجل الذي شج في رأسه ولا لا، والذي كذلك كان لابد له أن يمس الماء، فلما طاف عليهم فلم يجد أحد له جوابا إلا أن يباشر ملامسة الماء والاغتسال، فلما مات شدد عليهم النبي النكير صلى الله عليه وسلم، فقال إيش قال؟ قتلوه، قتلهم الله، أفلا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. المهم هنا قال له، قال ينتظر منه الجواب وينظر إن كان الجواب بالعبارة أم بالإشارة أم بالإيماء والحركة، المهم يكون لذلك دلالة، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم منه، المهم وأدرى، حتى لنا هو أدرى بحسب المقام والحال. قال لما أخبره بذلك قال: فأشفقت على نفسي وذكرت. ها هو الدليل، ها هو الدليل الذي اعتمد عليه واستند إليه واستمد منه الحكم، استخرج منه الحكم. فذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآن ينتظر الحكم والجواب، هل صحيح وصواب ولا لا، إما بحركة، لأنه كيف أحيانا مع الأستاذ، تعرفون هذا، مع الأستاذ تجيبه من خلال حركة الرأس تعرف إذا كان جواب صحيح ولا صحيح. لو يقول هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الحركات، لكل حركة من هذه الحركات الثلاث معنى ودلالة ولا لا يا إخوان. وكذلك لو يظهر

0: يضحك يبتسم للبسمة والضحك دلالة ولا لا؟ وهكذا قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي معناه ليس باطلا ما فعلت، وليس منكرا ما صنعت، وليس خطأ كذلك. هذا السنة التقريرية، هو أن يفعل صغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا إما بحضرته وإما يسمع بذلك ويعلم ويبلغ خبر ذلك، فلا يقول شيئا معلقا أو معقبا. فهنا السكوت في معرض البيان بيان، والسكوت في معرض الحجة والحاجة بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تعلمون. إذن هذا معنى السنة عند كذلك قلنا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما فعله مثلا ومما أمر به أو ولم يكن فرضا، يعني في قرائن تدل على كونه ليس واجبا. قلنا مقبيل، الأصل في الأمر الوجوبي ما لم يكن صارف، يعني ما لم يكن له صارف يصرفه، ما لم يقترن به أو ما لم تقترن به قرينة تصرف الحكم من الوجوب إلى غيره. هناك ذلك نفس الشيء. فقالوا إذن هذا يعني بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات تدل على كونه أو بقرائن تقترن به تدل على كونه ليس واجبا. فمما أمر به المكلف، المكلف أمر بالواجب ابتداء، الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحكم والإلزام، هذا واجب. أما إذا أمر بأمر غير جازم وعلى غير سبيل الحتم والإلزام فهذا مندوب. فهذا هو المقصود عندهم بالسنة، ما هو دون الواجب، هكذا ولا لا؟ من الأحكام. ويطلق عندهم على المندوب والتطوع من الأحكام أي ما دون الواجب، وهي كذلك أي لفظ السنة وعبارة السنة، وهي كذلك عند المحدثين يراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف المحدثين أشمل أكمل أوسع إلى أجمل إلى غير ذلك، تعريفهم شامل، يهتمون ويعتنون ويتتبعون كل ما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحت إضافته وصح صدوره ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعريف السنة عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى سيرته أدخلوها في ذلك ولو كانت بعد قبل البعثة مثلا لمن توسع، وإنما يكفي أن نقول قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. رأيتم هذا إذن الذي يعني يقول، وتأتي هذه يعني السنة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث حتى الحديث يراد بالقول والعمل كله، يعني يراد يعني بمعنى عند العلماء تجدون عبارة الحديث تقول إيش الجانب القولي ولا الفعلي ولا التقريري ولا كذا، لا يقصد بالحديث السنة. ولهذا عبد الله بن زيد لما تذكرون قصته مع الإمام مالك، ما هو عبد الله بن زيد؟ عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب لما الإمام مالك تكلم في مسألة عدم وجوب تخليل أصابع الرجلين، تذكرون قصة؟ قال: فتركته حتى خف الناس ثم قلت: يا إمام إن لنا في ذلك حديثا، وفي رواية قال إن لنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة إلى آخره. فيقصد هنا يعني، فنريد كذلك أن نعرف أن نقول كذلك يطلق لفظ السنة ويراد بها الحديث. قال ابن الأثير إذا أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به كتاب الله العزيز. وقال المرداوي، هذا مهم، السنة في الاصطلاح تطلق على مقابل القرآن، نقول الكتاب، الكتاب والسنة، ولا لا؟ قال وترة تطلق على ما يقابل، على ما يقابل الفرض ونحو ذلك من الأحكام، وتارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة مثلا إلى غير ذلك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في تعريف السنة قائلا هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه، هذا الذي قاله الإمام أحمد في رسالته وذكره وعناه. إذن قلنا فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا انظروا، لأنه الآن لما نقرأ أصول السنة أو تجد كتاب السنة أو صريح السنة أو شرح السنة أو السنة، فتقول ماذا يعنون فيها؟ آداب وأذكار أو هدي النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا أم ماذا؟ فيعنون بذلك السنة الاعتقاد، عقيدة. يقول السنة عندنا أي العقيدة، أصول السنة أصول الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. ولذلك قال ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن، أي الحسن البصري، والأوزاعي والفضيل بن عياض. وقال ابن تيمية رحمه الله ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم، يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. ومراد المصنف، قلت ومراد المصنف أي أحمد بن حنبل في أصول السنة، ومراد المصنف رحمه الله بالسنة هنا لا يعني به ما يقابل الفرض أي الواجب كما في إطلاقات واصطلاحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم، وإنما مراده هنا ما تعلق بمسائل وأصول الاعتقاد السني النقي والالتزام به بوجه تقي زكي كذلك. وفي هذا المعنى والمراد يرد ويساق، هكذا يرد ويساق كلام الإمام ابن رجب في بيان ذلك حيث قال ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة، هذا هو كلامه، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، انظروا، السالمة من الشهوات، من الشبهات والشهوات، ثم صار أي المراد، ثم صار المراد بها عبارة عمن سلم من الشبهات يعني في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبمسائل القدر ومسائل الصحابة، ووصفوا كذلك في هذا العلم كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لما؟ لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. نعم، المهم لم يبقى إلا نصف صفحة. وبهذا المعنى والمراد قال المتقدمون، فقال سفيان ابن عيينة مثلا السنة عشرة، هكذا قال السنة عشرة: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا نقطع بالشهادة على مسلم. وكذلك قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه مؤكدا ذلك ومقررا له في كتبه، في كتابه شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة. ثم ذكر سائر مسائل الاعتقاد هكذا إذن، ثم سرد وذكر مسائل كثيرة من أصول الاعتقاد هكذا إذن، تزيد على 150 أصلا. ثم قوله عندنا، هذا إن شاء الله سنتناوله غدا وما بعده إن شاء الله، حتى عندنا لها دلالة ولها معنى. موعدنا ولقاؤنا سيتجدد إن شاء الله تعالى غدا، فإلى ذلك الموعد والحين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما هي العادة في هذه المجالس أننا نستعرض ونستقرأ، يعني يقرأ علينا أخونا متن هذه الرسالة من أولها يعني من غير قراءة السند مع طوله، لا يعني قرأناه مرة فهي كافية ووافية بإذن الله، لكن المتن من باب التذكير حتى يستحضر الناس تلك الأصول وتلك التوجيهات التي ذكرها المصنف مؤكدا ومركزا عليها، وبدليل الدليل على ذلك تكراره لها في مواطن، والتكرار له أسرار يا وله عبر جديرة بالتذكار، لم يفعلوا هكذا من تلقاء نفسه، إنما مثل هذه الأشياء نسيانها يؤثر، الخطأ فيها يؤثر، مخالفتها يؤثر إلى غير ذلك. ولهذا كما يقولون الشيء والأمر إذا تكرر تقرر، يصبح الإنسان يحفظه من كثرة ما يسمعه. بارك الله فيكم. نعم تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين ولسائر المسلمين،
0: آمين.
3: قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن أت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها. وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
2: بارك الله فيك. فبعدما استهل المصنف رحمة الله عليه وبدأ في مقدمة هذه الرسالة بذكر مقدمات تأصيلية ومبادئ وقواعد منهجية في بيان مصادر التلقي ومنهج يعني الاستدلال كذلك مصادر الاستدلال ومنهجه وطريقتهم في الاستدلال عند أهل السنة وطريقة التعامل مع الأدلة النقلية والنصوص الشرعية حيث ذكر في تلك المقدمة مقررا أصول السنة أي التي عليها أهل السنة والجماعة إجمالا لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة إلى آخره يعني هذه ذكرها ما شاء الله حيث كما ذكرنا ذكرها إجمالا ومعبرا عنها ومصدرا لها بقوله كما ذكرنا أصول السنة عندنا يعني هذه المسألة أشرنا إليها وذكرنا ما يكفي فيما يتعلق بها بمعنى نحن نتميز على غيرنا بهذا والفصل والفرق الذي بيننا وبين غيرنا هذا في تعاملنا مع الشرع في تعاملنا مع أدلة الشرع في تعاملنا مع فهم يعني كذلك نصوص الشرع وهكذا زواليك نحن بكل صراحة مسائل العلم أصالة لا نتصرف فيها من تلقاء أنفسنا كأننا نعمل الأهواء ونعمل الآراء ونعمل كذلك العقول ونعمل التخمينات ولعله كذلك الظنون والتخرصات لا هذه أشياء إنما النص خاصة في هذا المجال وفي هذا الباب وفي هذه المسائل لما؟ لأنها مسائل عقدية أي عقائدية لا يجوز ولا ينفع ولا يصلح ولا يليق الاجتهاد فيها لا مجال للاجتهاد فيها إذا أردت أن تجتهد ستفسدها بعقلك لعلك تفهمها على غير مرادها تصوروا يا إخوان سيأتي وش عليه لكن أذكر ما دام جت في السياق المرجئة لما أخروا العمل عن الإيمان وعرفوا الإيمان بأنه أقول مرجئة الفقهاء ليس غلاتهم أو الجهمية والكرامية وكذا في مسألة الإيمان كما سيأتي لا هذا شيء آخر أقول المرجئة لما زعموا قالوا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان اعتقاد بالقلب لكن ما ذكروا العمل إذن معتقدين لا معتقدين عدم ذكر العمل في التعريف ومعتقدين أن العمل ليس من مسمى الإيمان ولهذا كما سترون الإمام أحمد لما عرف الإيمان كما سيأتي وأن الإيمان قول وعمل هو طبعا أهل السنة يجملون في القول الاعتقاد فيقولون قول القلب وقول اللسان كما أنه في العمل يقولون عمل القلب وعمل اللسان. لكن انظروا أهل المرجئة زعموا أنهم هم كذلك يستدلون، فقالوا الله ذكر الإيمان وذكر العمل معطوفا على الإيمان، والعطف في اللغة كما معروف يعني في اللغة يعني ويقتضي المغايرة، أي لما يذكر ذلك الشيء يقول كذا وكذا، أي ذلك المعطوف الذي عطف على ذلك المعطوف عليه، يعني يدل على أنه غيره، لكن يأخذ حكمه كل شيء بحكم العطف، إلا إذا كانت الواو مثلا للمعية، وكانت الواو يعني لأشياء، أو ممكن نقول أنه لكن هنا الواو للعطف، العطف عادة وغالبا يكون يقتضي المغايرة، وقد يكون العطف تفسير الشيء، وقد يكون العطف عطف الخاص على العام ولا لا، فأنت تقول لا لا هو منه من أفراده، ولهذا سامحوني. فقالوا حتى لا أطيل في هذا، لما قالوا إلا الذين آمنوا كما في سورة التين كما في سورة العصر إلى غير ذلك من السور، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا إذن العمل الصالح أي العمل هو غير الإيمان بدليل ذكر بواو العطف. فقالوا أهل السنة يردون عليهم، ليس كما تقولون وليس صحيحا ما تقولون، وبالتالي ليس صحيحا ما تفهمون، أنتم قراءتكم خاطئة، يعني تفسيركم خاطئ، فما ترتب على لأن الأخطاء، ولهذا يقال الأصل في القراءة أن تكون سليمة صحيحة، لأن الخطأ في القراءة يجعلك يعني تتعود على ذلك الخطأ، فيرسخ ذلك الخطأ في اللفظ في عقلك، ثم بعد ذلك ينخدح ويرسخ في عقلك، ويترتب على ذلك جعل هذا اللفظ تبحث له عن معنى وتفسير له على خطأه، أي تسير وتطاوع وتطوع ذلك المعنى لموافقة ذلك اللفظ، ثم يترتب على ذلك اللفظ والمعنى الخطأ، تصور خاطئ مطابق وموافق لذلك، ثم يترتب عليه اعتقاد. كثير من معتقدات الطوائف الضالة بناء على قراءتهم الخاطئة واعتقاداتهم الفاسدة، لهذا أهل السنة يردون عليهم بالحجج، خاص نحن مثلا أدلة نقلية من القرآن من السنة كذا، فقالوا لقد ذكر الله تعالى العمل يعني باسم الإيمان، أي ما هو من الأعمال الصالحات باسم الإيمان وبصيغة الإيمان وبلفظ الإيمان وبعبارة الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولا لا ما معنى إيمانكم هنا في سورة البقرة، في سورة البقرة ما معنى إيمانكم هنا في مسألة القبلة، تذكرون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، تذكرون الآية، وهنا يبين ما شاء الله يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم، أي تلك الصلوات التي صليتموها قبل التحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام الكعبة، ولهذا إذن فأفحموا، ولهذا قراءاتهم مغلوطة، تفسيراتهم مقلوبة إلى غير ذلك من أخطائهم الكثيرة. فإذا هذا هو الاستدلال عند أهل السنة، لما ترجع إلى تفسير هذه الكلمة تجد بأن المراد بالأعمال هنا أي العمل هو الصلاة، عفوا بالإيمان هو الصلاة عفوا، والصلاة من أعمال الإيمان كما تعلمون، أي أعمال الجوارح، يعني هذا من الإيمان. نعم. ولذلك بارك الله فيكم حيث قلنا مصدرا لها بقوله أصول السنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة أصحاب الحديث والأثر، ندين طبعا يتقرأ ندين، بعض الإخوة يخطئون ندين، والإدانة هنا الاتهام مش التدين، ولهذا بفتح النون مش بضمها حتى في نعم. إذن قلت ندين ونعتقد اعتقادا جازما ونؤمن إيمانا صادقا لا شك فيه ولا ريب ولا تردد ولا اضطراب، وإنما هو اليقين والجزم هكذا بشرعية كذلك وسنية كذلك، هذه الأصول العقدية هكذا السنية اللازمة التي يجب على المرء أن يقوم بها ويكون عليها جميعا حيث لا يسعه خلافها أو مخالفتها. فشرع المصنف رحمة الله عليه في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها الآن سيذكرها مفصلة، رأيتم كيف ذكرها، يعني فذكرها مفصلة مبينا وجوب الإيمان بها كلها أي جميعها، والالتزام بها كذلك جميعا أي جميعها، فلا يقبل منه ولا يجوز له ولا يسعه خلافها كما قلنا ولا مخالفتها إطلاقا، ومن حصل منه يعني كما يقول نقول التخلف عنها هكذا بتركها أو عدم قبولها، يعني عدم قبوله لها كلها أو جزء منها أي أو بعضها، لم يكن من أهلها الموسومين بأهل السنة والجماعة، إنما يكون من أهل البدعة. فقول المصنف رحمة الله عليه ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة أي منها خصلة ولم يقبلها ردها، قال يعني لا يقبلها ولا يقر بها، ولا فضلا عن كونه لا يؤمن بها وإلى ذلك، إذن ولم يقبلها ولم يؤمن كذلك أكد، بل الأمر يمشي إلى شيء، ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، ليس من أهل السنة مدام قد أنكر أو رد، نعم أو لم يؤمن ولا أو لم يصدق أو لم يستسلم إلى غيره ولم ينقاد كذلك، يعني الآن هذه الأشياء تردها فأنت لست من أهل السنة. أهل السنة كما ذكر الإمام أحمد في بيان تعاملهم مع النصوص يعني بماذا؟ بقبولها، بتصديقها، بالإنقياد لها، بالإيمان بها، كذلك بالتسليم لها. انظر يعني حتى يكون مثل ما جاءت الآية حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. إذن هذا تقرير متين وتحرير مبين لأهمية وعظمة وخطورة هذه الفصول، أي الأصول في الحق العقدية التي هي أصل الدين هكذا، التي كذلك يبنى يعني بكل صراحة يعني غيرها كذلك من الأعمال الإسلام عليها، ولم ينفرد بهذا الإمام أحمد، يعني لم ينفرد الإمام أحمد بهذا القول. قلنا دائما لو تسألون عن القول عن مسائل العقيدة، ما دام جاء بعد زمن الصحابة وأنه جاء بعد زمن أتباع الصحابة، يعني بعد زمن التابعين كذلك، هاك شايفين؟ فإذا فهذا الرجل يلزمه أن يكون والخير في اتباع من سلف، لا بد أن يكون متبعا للصحابة لما كانوا عليه، ويكون متبعا ابتداء وأصالة لي، يعني أي بمعنى راويا، بمعنى متعلما عن هؤلاء الذين سمعوا من الصحابة من التابعين أو من أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين، وهكذا دواليك. ولهذا إذن أشار هو نفسه ابتداء لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، ولهذا أشار إلى هذا بهذه العبارة. قلنا إذن لم ينفرد به الإمام أحمد رحمة الله عليه بذكره وعرضه، بل يا إخوان سبقه إلى ذلك أئمة وعلماء، مثال ذلك يعني متقدمون، منهم سفيان بن عيينة، علي بن المديني، وكذلك غيرهم عليهم رحمة الله. وهذه إذن بعض النقول عنهم رحمة الله عليهم، فمنهم سفيان بن عيينة كما أخرج اللالكائي عنه من طريق بكر ابن الفرج أبي العلاء، قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول، بمعنى السنة عشرة، أي عشرة خصال، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، حتى هو عبر بنفس تعبير الإمام أحمد، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، لا ينفعه كونه أقر ببعضها وأنكر بعضها، أو أثبت وصدق وآمن ببعضها ولم يتعامل كذلك مع سائر الخصال أو الأصول الأخرى. غلط، هذه تؤمن بها جميعا، فإن كفرت بواحدة فلست من أهل السنة ولا ينفعك إيمانك ببعضها. نعم. ولهذا قال من كن فيه فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، فذكر وعد أمورا وأصول، يعني أصولا عقدية هكذا، فأطلق عليها إذن مساء، يعني هذه المسائل التي ذكرها وساقها وأوردها هي مسائل عقدية عشرة، لو تنظرون يذكر مثلا يعني القدر وكلها مسائل عقدية، فأسماها وأطلق عليها واصطلح عليها اسم السنة، أي هذه هي السنة وهذه هي أصول السنة وهذه هي خصال السنة. المهم باختصار شديد، فهذه إذن أصول عقدية أطلق عليها اسم السنة، وكذلك وكذا الاعتبار المذكور ألا وهو إنما يجب الإيمان بها يعني كلها. وكذلك ورود كذلك هذا الشيء يعني هذا التعبير هذا التقرير هذا الاعتقاد عن غيره مثل علي ابن المديني رحمة الله عليه لما قال رحمه الله تعالى قال فيما خرجه كذلك عنه وذكره كذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هو كذلك قال قال السنة اللازمة بنفس تعبير الإمام أحمد بن حنبل قال السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة يعني لم يقبلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ذكر قال الإيمان بالقدر خيره وشره ثم تصديق بالأحاديث. انظروا يعني هذا الذي قاله الإمام أحمد والإيمان بها ولا يقال لما وكيف يعني نفس الشيء. لما؟ لأن هذا التعبير لا يتغير عموما إذا كان منقولا مأثورا عن السلف إذا كان منقولا ومأثورا عن السلف لا يتغير لأن هذا ثبت عن الصحابة بل جاء في الحديث كذلك. تذكرون لما ذكرنا حديث ابن مسعود أو حديث أبي هريرة كيف كانوا يستنكرون على من أو ينكرون على من ممكن يضرب الأمثال ويقول ويريد أن يرد يعني يتكلم في الحديث وكأنه لا يريد حمل النص على ظاهره وتفسيره بما يتبادر يعني لغة وبما يتبادر كذلك معنى. ولهذا كانوا يقولون قراءته تفسيره لما تقرأه قراءة صحيحة وتقرأه قراءة سليمة فذلك هو تفسيره. نعم. إذن فالإمام أحمد رحمة الله عليه مصنف هذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها يؤكد ما ذكر غيره من الأئمة كسفيان ابن عيينة وعلي ابن المديني وغيرهما وكذلك من جاء بعده رحمهم الله جميعا فإنهم أكدوا قوله وأبدوا يعني وأيدوه في الاعتبار والمعيار كما يقولون وأن المسائل العقدية يعني يقصد هنا خصال السنة المأثورة والمذكورة في دواوينهم ومصنفاتهم بالأسانيد الصحيحة والطرق والروايات يعني كذلك الصحيحة الثابتة يجب التصديق بها والتسليم لها كلها جميعها من غير إعمال التفريق بينها حيث كما يقولون يقبل بعضها ويرد أو يترك بعضها فأهل السنة لا يفرقون بين السنة بل إنهم يعظمون السنن ويولونها أهمية وأما أصحاب الأهواء وأهل البدع هم الذين يتخيرون ويتزيدون ويتصرفون بما تمليه عليهم يعني شهواتهم يعني كذلك وبما يجدونه من ميول أنفسهم ويقرون ما شاءوا أن يقبلون ما شاءوا وينكرون أن يردون وينفون ما كذلك لم يحبوا وذلك هو الضلال المبين والهلاك والخسران. ثم شرع في بيان هذه السنن هذه الأصول هذه الخصال قال رحمة الله عليه قلت والقول المصنف رحمة الله عليه الإيمان بالقدر يعني بمعنى بدأ بالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان كذلك بما بها، أي بهذه المسائل. ولا يقال، أي لا يعقب، لا يردف، لا يقرن. لما يقال تؤمن بها لا يزيد شيئا من تلقاء نفسه، كانه يشترطه شرطا ويجعله قيدا أو ضابطا أو مناط أو شيء، لا لا، تؤمن بها على ما هي عليه في مثل هذه النصوص. لما؟ لأنه قد سبق أن قال لك بأنها تريد أن تقيس، قال السنة ليس فيها قياس، صح ولا لا؟ تريد أن تضرب مثلا زعمت لصرفها عن ظاهرها، أو لعدم من أجل عدم قبولها على ما هي عليه، أو لعلك لردها ورفضها، ولا تضرب لها الأمثال. زيد، وأنت الآن لما تريد أن تعمل عقلك، من أنت؟ هذا حديث الصادق المصدوق الذي لا، بل حتى كلام رب العالمين في بيان القدر وثبوته وحقيقة، كما آيات وردت في هذا، قلت كلام الوحي المعصوم والعاصم كذلك لمن اعتصم به كتابا والسنة. فإذن فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان وذكر له أصول الإيمان، وفي الأخير وهي ذكر ستة أركان، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، صح ولا لا؟ إذن بمعنى أنت من؟ تعمل عقلك. هذه مسائل لا مجال للعقل فيها، هذه مسائل لا يصلح إيراد أو توظيف أو إعمال العقل فيها، بل لا تدرك بالعقول. قال تعالى ولا يحيطون بشيء، والقدر سر الله، والقدر هذا علم الله، يعني أنت ما تعرف أشياء إلا لك أن تسلم، يعني تؤمن بذلك وتعتقد وتقر وتنقاد إلى غير ذلك. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من رواية حنش الصنعاني، لما تذكرون الحديث هو موجود في الأربعين النووية، يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إلى أن قال له في ثنايا حديثه واعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني سبقت كتابته. فهكذا ولا لا؟ كما سنعرف في مراتب الإيمان بالقدر، الكتابة بعد العلم، الله كتبه في اللوح المحفوظ، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث ابن عمر. المهم باختصار شديد، ولهذا لما ذكر قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان ما شاء الله، يعني به ما شاء الله شروعه في ذكر بيان خصال، يعني بما ذكر عن الإيمان بالقدر يريد أنه قد شرع في ذكر أصول الإيمان، وبالتالي ذكر هذه الخصال ويعني والأصول، أصول السنة اللازمة التي أشار إلى أهميتها. وكما ذكرنا فبدأ بذكر وتقرير وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، ولعل المرأة يتساءل عن سبب ابتداء المصنف يعني رحمه الله بباب أو مسألة القدر دون غيره من المسائل الأخرى مثل المهمة كذلك. لما؟ مثلا كالإيمان، مثلا يقال مثلا، ولكن لا نمثل ما يصلح تطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان بدأ بالإيمان بالله وملائكته، وطبعا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله لا شك، لا يكتمل الإيمان بالله حتى يعني يستكمله الإيمان بإقراره واعتقاده الجازم الخالص الصادق يعني الإيمان بالقدر. لكن الحديث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قد يقول كما ذكرت لكم الإنسان ليتساءل، وتجدون في الحقيقة بعض المصنفين لا يذكرون الإيمان بالقدر أي مسألة القدر أولا، يذكرونها بعد ذلك، يؤخرونها أو يذكرونها بعدما يذكرون يعني أو بعد أن يذكروا غيرها من المسائل. إنما هذه المسألة لها تفسيرات ممكن، شايفين يا إخوان؟ لعل المسألة يا إخوان، ولعل سبب ذلك يا إخوان يعود إلى الحاجة الملحة المقتضية لذلك. مثلا في ذلك الزمان، في زمن الإمام أحمد، تعرفون في زمن الإمام أحمد لو يقال لأحدكم ما هي المسألة التي أثارها أهل الأهواء والبدع في زمانه، أثاروا قضية خلق القرآن، تذكرون يعني؟ ولهذا رأيتم كيف انبرى وتصدى لهم في الرد عليهم وضحض أقوالهم وحججهم وطمس دعواتهم كذلك، يعني حتى لم يبقي لهم يعني شيئا قائما أبدا هكذا. لكن لعله كذلك أنه كان في زمانه من يشغب بهذه المسائل، ومنها مسألة القدر كالقدرية النفاة، أو لعل حتى الجبرية، لأن كما ينبغي أن تعلموا أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة، مثلا في مسائل العقيدة وهي في كل مسائل الدين في العقاوم وسط بين الغلاة والجفاة، ودين الله نفسه بين وسط بين الغلاة والجفاة هكذا، فإذا هم وسط بين ذلك. فلهذا في إثباتهم أثبته بقواعده وضوابطه وحقيقته والنصوص الدالة عليه وكل ما يرتبط وينضبط به تعريفه ومعرفته والإيمان به وتحقيقه وإعماله. نعم يا إخوان، ولهذا ترون أركان الإيمان بالقدر وكل ما يتعلق به ابتداء وانتهاء. فلهذا إذن ترون بعض العلماء يذكرون بعض المسائل يبدأون بها لكون الحاجة مقتضية ذلك، الناس في حاجة إلى ذلك، كون تلك المسألة تناولها الناس في ذلك الوقت بصورة خاطئة بصورة باطلة، تكلموا فيها بآرائهم، تناولوها على غير وجهها وحقيقتها إلى غير ذلك، فتحدث عنها وقررها وعرضها وكذلك صنف فيها وخاطب وعلمها الناس مبتدئا بها. أنتم تعرفون بأن الحاجة في بعض الأحيان الحاجة إلى بيان تقتضي عدم تأخيره ولا لا؟ من القواعد لا يجوز ترك البيان عند الحاجة، هو يجوز ترك البيان عند الخطاب أي أثناء الخطاب إلى وقت الحاجة، أما عن وقت تأخيره عن وقت الحاجة والناس في حاجة إليه فما ينبغي تأخيره، إنما قد يكون في حالات وظروف ولأسباب ومقاصد مثلا يجوز تأخيره مع الحاجة بشرط للمصلحة الراجحة. تذكرون حديث معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تذكرون إلى أن بين له أن حق الله على العباد

على العباد وما حق العباد على الله تذكرون، إلى أن بين له أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخل الجنة، يعني يدخلهم الجنة، يعني يدخل الجنة من عبده ولم يشرك به شيئا. ففرح معاذ ما شاء الله، قال أفلا أبلغه الناس، أفلا أبشر به الناس. ماذا قال؟ هذا علم، الناس في حاجة إلى هذا مثلا. قال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، يعني معنى ممكن جدا إذا خشيت في ذلك الموضع وذلك المقام أن ذلك الكلام لا يحمل ولا يفسر ولا يفهم على حقيقته. الأصل أن تخاطب الناس بما يفهم، كما قال ابن مسعود ما أنت بمخاطب قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. تذكرون حديث عدي بن حاتم الطائي حديث الرجل الذي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، بهذا الضمير ومن يعصهما فقد غوى، لغة صحيحة سليمة، ولكن انظر الخطاب ليس متعلقا بالمتكلم إنما كذلك متعلق بالمخاطب. ننظر في حال المخاطب بذلك الحديث والخطاب مستواه، مدركه، يعني درجة تفكيره وفهمه وعقله إلى غير ذلك، لأن يعني العقول مراتب ومدارك، ليس الناس كلهم يدركون الشيء إدراكا صحيحا أو تاما أو واحدا أو مشتركا، هذا يفهم وهذا يفهم العكس. قادر إنسان يفهم الكلام على مزاجه أو على مستواه. لهذا بارك الله فيكم فقال له انظروا، ما كان اللوم عليه إنما اللوم عليه، قال بئس خطيب القوم أنت، وفي رواية بئس الخطيب أنت. ولهذا المسألة ممكن كما قلت في هذه المسألة قضية البيان يجوز في حالات تأخيره ولو تكن هنالك حاجة إليه، لكن طبعا الحاجة ليست ماسة وليست ضرورية وليست عامة. المهم باختصار شديد قلنا يعني ولعل سبب ذلك يعود إلى الحاجة الملحة المقتضية لذلك يرحمك الله الموجودة والسائدة في زمانه هكذا إذن. وحين تصنيفه لهذه الرسالة أو الانتشار كذلك بدعة المتكلمين في القدر وكثرة المشككين والداعين إليها كالقدرية النفاة أو القدرية الجبرية، فرأى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الحاجة الماسة والملحة إلى وجوب الابتداء ببيان هذا الباب، إذ لا ينبغي ولا يحسن تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر في قواعد يعني الشريعة مثلا. هذه الأمور ينبغي أن نعرفها. وكذلك فعل الإمام أبو بكر الحميدي، كذلك يعني أبو بكر الحميدي من بعد الإمام، يعني كذلك الإمام أحمد نفسه تذكرون في أصول السنة، حتى الكتاب أسماه أصول السنة لأبي بكر الحميدي. أبو بكر الحميدي قال أصول السنة عندنا أن يؤمن العبد هكذا، أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره، حلوه ومره إلى آخره. يعني بدأ به، ومع أنه كذلك أصول السنة عند الحميدي ذكر مسائل قليلة ليست في كثرتها

مثل التي ذكرها الإمام أحمد. مع ذلك بدأ لعل السبب ولعل الحكمة يعني نفسها مشتركة بين ما كان أراده الإمام أحمد وبين ما جعل الإمام أحمد ابن حنبل يبدأ بذكر القدر. وكذلك أبو بكر الحميدي بارك الله فيكم في أصول السنة كما قلنا، حيث استهل بابا يعني ومسألة الإيمان بالقدر خيره وشره قبل تناول الأصول الأخرى والقضايا العقدية كذلك الأخرى. قال رحمه الله كما ذكرت أصول السنة عندنا: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ولا يدل أو يعني كذلك عدم إراده أو ذكره لسائر أركان الإيمان، كما سلف أن المصنف رحمه الله أغفل أو أهمل بقية الأركان، وكذلك لكون الإيمان واحد. وفي الحقيقة يكفي أن تعلم بأن أركان الإيمان من آمن بخمسة أركان ولم يؤمن بالسادس لم يؤمن بالأركان كلها، ليس مؤمنا ولا لا. ولهذا نفس الشيء كما تعلمون. ولهذا بارك الله فيكم، فكما ذكرنا أركان الإيمان كما ذكر أهل العلم بل كما دلت الأدلة هي في الحقيقة كما قلنا هي واحدة، يعني هكذا كان حكم واحد، حكم كل واحدة منهما ينطبق على سائر الأركان كذلك، ومتلازمة أيضا ومتكاملة. فإن الإيمان بواحد أي بركن واحد منها هو إيمان بالبقية لا بد من ذلك، حيث أن الأدلة التي نصت ودلت عليه أي على وجوب الإيمان به تضمنت واقتضت ودلت كذلك على سائر الأركان يعني ووجوب الإيمان به كذلك. قوله الإيمان بالقدر الآن بصدد شرحي وبياني وتفصيلي وتفسيري هذه الألفاظ التي عرف بها والتي قرر بها هذه المسألة. قوله الإيمان بالقدر ويعبر عنه كذلك تارة بالقضاء والقدر، تارة يذكرون الإيمان بالقدر وتارة يذكرون القضاء والقدر. ها يعني صراحة سنشرح ذلك، لا داعي لإعطائكم تفسيرا آخر وشرحا كذلك آخر. المهم فهو إذن يعبر عنه كذلك تارة يعني تارة بالقضاء والقدر. وعليه فإنه ينبغي تعريف القضاء والقدر، وهل هناك فرق بينهما أو هما متلازمان لا يخرج أو ينفك أحدهما عن الآخر كما سيأتي بيانه وذكره. فتعريف القدر في اللغة القدر بفتح الدال يعني هكذا، ويأتي كذلك بإسكان الدال المهملة هكذا الدال المهملة يعني بمعنى تقرأ القدر وتقرأ القدر هكذا. ولهذا ذكر أهل اللغة في ذلك كما ذكر الليث القضاء الموفق يقال يعني قدر الله هكذا، إذن هذا قدر، وكذلك قدر الله هذا تقديرا إلى غير ذلك. ويذكر ابن منظور، هذا ابن منظور تعرفون عنده في اللغة، هذا عموما أئمة في اللغة، وابن منظور صاحب الكتاب لسان العرب، نعم لسان العرب يعني. فذكر قال القدر الاسم والقدر يعني المصدر. شايفين يريد أن يفرق لما تقرأها بالفتح إيش معناها،
ولما تقراها بالسكون ايش معناها؟ نعم. وامام يعني كذلك. واما تعريف القدر شرعا، هذا تعريفه في اللغة، تعريفه في الشرع، فهو ما قدره الله من الأشياء في الأزل أن تكون، أي ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدر له، ما قدرها، أي بناء علي على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها. وأما تعريف القضاء، مدام قلنا يستعمل تارة القضاء والقدر، فتجدون بعض الكتب الاعتقاد الواجب في القدر، القدر في ضوء الكتاب والسنة كذا كذا، وترى كتاب القضاء والقدر في القرآن والسنة هو نفسه. ولهذا عرضنا أن نعرف، عرفنا القدر ابتداء إذا أفرد، وإذا جاء كذلك معطوفا، وجاء كذلك مقرونا، وجاء كذلك مذكورا مع القدر، أي القضاء والقدر. فإن تعريف القضاء في اللغة هو الحكم والمنع والحتم والبيان، وأصله القطع والفصل، هكذا إذن، وقضاء الشيء وإحكامه وإمضاؤه، هذا معناه في اللغة. أما تعريفه في الشرع، تعريفه في الاصطلاح الشرعي، فهو علم الله سبحانه وتعالى وكتابته وما طابق ذلك، يعني مشيئته وخلقه. وقال الخطابي، هذا أبو سليمان الخطابي، هذا صاحب كتاب معالم السنن، وقلنا كذلك في ضبط الألفاظ وضبط معانيها كذلك له جهود وأعمال وله مصنفات وأقوال. نعم يا إخوان، هذا أبو الخطابي قال: وإنما انظروا، وإنما معناه عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أفعال العباد، هكذا. سامحوني.

إذن قلنا بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم مثلا وصدورها عن تقدير منه، بما يكون من أفعالهم بكل صراحة وصدورها عن تقدير منه وخلق لها، وخلق لها خيرها وشرها هكذا. فائدة يوجد بين القضاء والقدر تلازم، حيث يدخل ويدخل، ندير الأولى يدخل أحدهما في معنى الآخر إذا ذكر على حدة. بمعنى إذا أخذنا القدر على حدة، لفظ القدر على حدة، يدخل في معنى القضاء ومعنى القضاء. وإذا ذكرنا القضاء دون القدر فإننا نعني به كذلك، ويفهم منه أيضا ويحمل عليه ويدخل فيه كذلك ذكر القدر. هذه ألفاظ معروفة، هنالك ألفاظ في الشريعة، مثلا الفقير والمسكين إذا اجتمع اتفق وذكر في موضع واحد يراد بالفقير ذا الحاجة، مثلا الذي يملك ما شاء الله من الطعام ويملك ما لا يكفي ويسعه، أعني المسكين الذي يملك ما لا يملك، ومع أنه يملك الطعام ويملك من المال ولكن حاجة قليلة لا تسعه مثلا لسد أو لوقت كذا وكذا. بدليل تذكرون قصة الخضر مع موسى في قضية السفينة لما خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نعم. بعدين لما فسر له العلة والحكمة والسبب والقصد وأنه في الحقيقة مصلحة، وصف هؤلاء العمال قال فأما السفينة فكانت لمساكين، مساكين يملكون سفينة يعملون في البحر، يعني يعملون بها في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن معنى انظروا مساكين ويملكون السفينة، قلت كيف هؤلاء مساكين أغنياء؟ لا، لأن الحاجة لا تزال قائمة، ولم يستوفوا ولم يستكملوا حاجة، يعني حاجتهم بذلك. أما الفقير المعدم يعني الذي لا يملك إطلاقا أشد حاجة من المسكين وأفقر كذلك من المسكين، لكن إذا ذكر المسكين يراد به الفقير ابتداء وأصالة بصورة أصلية مبدئية أولية. كيف؟ إذا الحاجة فهذا أشد الحاجة، أشد المحتاجين، ومن كان أشد أولى وأسبق وأليق بالتقديم من غيره كما تعلمون. المهم باختصار حتى لا نطيل في هذا. إذن ولذلك قلنا يوجد بين القضاء والقدر تلازم، حيث يدخل أحدهما في معنى الآخر إذا ذكر على حدة ولم يذكر الآخر، فقد ورد ذكرهما معا يعني مقترنين في مواضع عديدة، وجاء كذلك في مواضع أي في نصوص شرعية أخرى متفرقين. إذن فأنت تارة ذكر كذا، فإذا ذكر بهذه الصورة وهذه الصفة كيف يكون فهمه وتفسيره، وإذا ذكر بهذا الوجه وبهذا الأسلوب كذا كيف يكون وجهه. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال القضاء والقدر متلازمان إن اجتمعا هكذا، يعني بمعنى مترادفان، إن تفرق يعني إن اجتمع يعني إذا تفرق اجتمع، وإن اجتمع تفرق. هذا الذي يقصده العلماء مثلا
في قضية الإيمان والإسلام، تذكرون الإيمان والإسلام؟ لما نذكر الإيمان وحده نعني الإسلام، ولما نذكر الإسلام وحده نعني بذلك الإيمان، أي يدخل معنى الإيمان في ذكر لفظ الإسلام ومعنى الإسلام في ذكر لفظ الإيمان، يدخل هذا. وتقول أنت من أين لهم أن الإيمان والإسلام إذا افترق، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ يقول لك يوجد هذا في الحديث والسنة، أما كونه إذا افترق اجتمع يعني هذا يعبر عن ذلك في نصوص كثيرة، حتى إذا اجتمع افترق. نعطيك مثال، قالت الأعراب آمنا، سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجاء في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن هنا معناه، إذا رأيتم هنا فرق بين الإيمان والإسلام أو بين المؤمن والمسلم، ما شاء الله، فهو المؤمن أعلى درجة كما يقولون. وأما في الاجتماع يكفيكم حديث جبريل ولا لا؟ يكفيكم حديث جبريل لما يعني يفترقان، من حيث إذا افترق لكل دلالة ومعناه، قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أي من استطاع الإسلام. قال صدقت، قالوا عجبنا للمرء يسأله ويصدقه، قال وما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله، كما ذكرنا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو بارك. لهذا العلماء أهل السنة يستندون في قول هذا ونقله وتقريره وتحريره وإثباته، يعني يستندون إلى الأدلة، لا يقولون هذا من تلقاء أنفسهم أو ينقلونه عن بعضهم أو من غير الأدلة الشرعية الدالة على هذه المسائل العقدية. نعم يا إخوان، ذكرنا إذن هذا المسألة، فقلت مثال ذلك يقال في لفظ الإيمان والإسلام وكذلك الفقير والمسكين والبر والتقوى ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في هذا المعنى. وإنما استعمل المصنف رحمه الله القدر هنا في الرسالة مع يعني مع استخدام الشرع، يعني كذلك للفظة القضاء. نعم، وذلك لما لكون كلمة القدر أعم وأغلب استخداما، الذي يذكر في النصوص نجد في النصوص قال الحديث وأن تؤمن بالقدر، ونجد في الآثار ذكر هذه المسألة باسم القدر. فقال إذن كما قلت لكم القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة حتى يبينوا، إذا أردنا أن نستعمل شيئا بطريقة تقديم أو تفضيل، مو تفضيل، طريقة تقديم وذكر وتغليب وما إلى ذلك، ما غلبه الشرع نغلبه، وما أكثر ذكره الشرع نكثر من ذكره وإلى غيرك، لكن من غير نفي أو إنكار لغيره، إنما هكذا تأدبا وتعاملا واقتداء واتساء يعني بالشرع، تأتسي بالشرع كما هو شأن البسملة. تلاحظون العلماء يكتبون البسملة في على طرة أو على مقدمة وفي أول كل كتاب كانوا يبدأون به هكذا. فيأتيك تقول أنت
لما يفعلون هذا؟ لم يخترعها من أنفسهم، من تقاء أنفسهم، إنما لأن القرآن صوره مبدوءة بالبسملة، هكذا ولا لا؟ وأن النبي في السنة، وأن النبي كان يكتب ويصدر خطاباته بالبسملة كما هي رسالة إلى هرقل، هكذا. وكذلك حتى الأنبياء من قبل، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. معناه يريد أن يقول هذه الأشياء شيء جميل أن نتأدب، وفي معنى البسملة وفي الحكمة والمعنى وتفسير ذلك في البداية بالبسملة لها أنك كأنك يعني تتبرك، تسأل الله بسم الله سبحانه وتكتب، يعني كأنك تيمنا وتبركا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيما تكتبه، وأن إلى غير ذلك. ولهذا بارك الله فيكم، هو هذا الذي جعله مثلا، يعني جعل المصنف مثلا يبدأ يذكر هذه اللفظة وهذه العبارة من باب، لا من باب النسخ ولا من باب الرفع، أي كون هذه أصح من هذه، أو كون هذه تذكر والأخرى لا تذكر، لا، إنما فقط لكون هذا الذي استعمله السلف، فالأصل في اتباع من سلف، كما قال يعني ابن مسعود وغيره كذلك، لما قال ونقتدي ولا نبتدي، انظر نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدع، مفهومة من شدة ودقة وقوة الاتباع أنك لا تبتدئ بشيء إلا إذا رأيت من يقتدى به ويتبع كذلك ويحتذى به فعله، كما يقال هل لك فيه سلف، هكذا ولا لا؟ ولذلك قال إذن، وكذلك هو في يعني في كلام واستخدام الصحابة وأتباعهم، والمصنفون كذلك من أهل العلم، فإنهم في هذا الباب المتعلق بهذا الموضوع، فإنهم بكل صراحة يبوبون ويقولون باب القدر أو كتاب القدر وما ورد كذلك فيه، وهم كثيرون جدا. ومع ذلك أقول، ومع ذلك فإن نقول في يعني في المسألة، يعني فإن القول في المسألة في الحقيقة هو مثل ما قال ابن الأثير في تصوير وتمثيل التلازم، والذي هو بين القضاء والقدر، حيث قال القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. يعني انظر ذلك التوجيه اللطيف وذلك التفسير الحكيم، بارك الله فيكم. فقوله كذلك، أي قول المصنف الإيمان بالقدر، يشير ويريد به تقرير أو تذكير العبد بوجوب الإيمان بالقدر، معتقدا اعتقادا جازما لا يشوبه شك، ويؤمن به كذلك إيمانا صادقا لا يعتريه ريب كذلك، وأنه ركن من أركان الإيمان الستة، حيث لا يصح الإيمان إلا به، كما دل على ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومجيبا جبريل لما سأله عن الإيمان، ذكرنا ذلك أختصر الذي ذكرناه لا نعيد ذكره. ومشيرا كذلك إلى وجوب معرفته،
مبينا أهمية ذلك وحكمه وآثاره، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل يعني الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة، هكذا ما شاء الله، يعني كما ذكر هو قال: فهو من أسنى المقاصد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع ويدور في جميع تصاريفه عليها. فالعدل إذن قوام الملك، والحكمة كذلك مظهر الحمد، والتوحيد يتضمن كما يقولون يعني متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالقدر والحكمة إذن ظهر خلقه وشرعه المبين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والأمر بوجوب الإيمان بالقدر قد وردت فيه وجاءت نصوص وأدلة كثيرة، سواء من الكتاب أو السنة، وكذلك انعقد عليه الإجماع كما يعني ذكر وقرر ذلك الحافظ المقدسي في كتابه الاقتصاد في ذكر الاعتقاد هكذا، إذ يقول فيه: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، وبقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به أي الله تعالى، وعلم حجبه عن خلقه. هكذا إذن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد دل على هذا الأصل العظيم والركن المتين من أركان الإيمان آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم، يمكننا ذكر بعضها في سياق الاستدلال ووجه الاستشهاد. منها قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر، وكذلك قوله تعالى: وكان أمر الله قد يعني وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكذلك قوله تعالى اكتفينا بثلاث آيات، وكذلك تضافرت وتكاثرت الأدلة من السنة النبوية دالة على الإيمان بالقدر. نذكر منها ما جاء من حديث جبريل، هذا تذكرونه، لكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتيمنا وتبركا كذلك بذكر حديثه نقرأه، ولو نضحي بوقت لأنه لا بد من يعني ذكر أحاديث النبي وفضل ذكرها أشياء يكفيك فضلا
ذكره والصلاة عليه. المهم قلت يعني أنه نذكر منها حديث جبريل الطويل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن حديث آخر وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فكذلك جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وحديث عمران بن حسين، وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وعن طاووس رضي الله تعالى عنه قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، أي كلهم الذين أدركتهم سمعتهم وألفيتهم، يقولون ماذا يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وأما الإجماع فقد انعقد على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره هكذا. فقد نقل ذلك وحكاه غير واحد من الأئمة والعلماء، وعددهم في الحقيقة كثير. وممن نقل ذلك وحكاه الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي رحمهما الله، حيث قالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، أي من معتقدهم، يعني بكلمة المذهب أي من معتقدهم وقولهم هكذا، ويعني وكان من مذهبهم، ذكر مسائل إلى أن بلغ إلى قوله: والقدر خيره وشره، بل والقدر خيره وشره من الله تعالى هكذا. إذن فذكر هذا، وهذه العقيدة الرازيين مشهورة، كنا شرحناها هنا قبل ثلاث سنوات. وقال ابن قتيبة رحمه الله، يعني قال أصحاب الحديث كلهم، أي جميعهم، على أن الله خالق الخير والشر. وقال النووي أيضا: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وقال ابن حجر: مذهب السلف قاطبة أن الأمور بتقدير الله، وإن الإيمان بالقدر لا يصح ولا يتم إلا بالإيمان بمراتب القدر، وتسمى كذلك أركان القدر، ويعني إيمان بها وتحقيقها جميعها، وهي متلازمة مترابطة ومتكاملة، فمن أقر بها كلها فقد اكتمل إيمانه بالقدر، ومن أهمل وانتقص واحدا منها أو أكثر
اختل إيمانه بالقدر. وهذه المراتب هي كالتالي: المرتبة الأولى العلم، وهو الاعتقاد الجازم بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويدخل في ذلك أفعال العباد، وأنه علم أفعال العباد وجميع أحوالهم قبل أن يخلقهم، كذلك علم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم، يعني في حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار قبل أن يخلق الجنة والنار. وعلم دق ذلك، أي دقيقه، دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه. يعني إذن فهو علم بذلك قبل أن يخلقهم وأعمالهم، ولم يزدد في علمه بكينونيته، يعني ذلك الشيء، يعني مثلا استحق اسم الرب واستحق اسم الخالق قبل أن يخلق المخلوقات. لا نقول إنما استحق اسم الخالق بعدما خلق، وصف بهذا واتصف بهذا، إنما ربك سبحانه وتعالى علم بذلك بمن سيخلق وكل ما يتعلق بخلقه وكل ما يتعلق بمخلوقاته جميعا كما تعلمون. ومن الأدلة في الحقيقة، ومن الأدلة الدالة على هذه المرتبة، وهي كذلك كثيرة، أنا أؤكد على كثيرة بأنها ليس دليلا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، إنما هي كثيرة، إنما نذكر دليلا أو دليلين للاستدلال وللاستشهاد كذلك، وإلا طالب الحق يكفيه دليل واحد، لما تقول قال الله يكفي، قل صدق الله، ما لا داعي للإكثار والاستطراد والاسترسال وكذا، لا لا يكفي. وكذلك الحديث، أما صاحب هوى والمبطل والذي يتعمد مخالفة النصوص فيعمد إلى أنه يؤثر الهوى، إثار الهوى على الدليل أو نحو ذلك، فلو جئته بألف ومئة، يعني ألف دليل، فلن يستجيب ولن يقتنع للأسف. ومن الأدلة قلنا على ذلك قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هكذا. ومن أدلة، ولهذا اكتفيت بآية، ومن أدلة السنة كذلك هي كثيرة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين لما سألوه: أنت الآن تقول خلق النار وخلق لها أهلها، أو خلق الجنة، لما ذكر يعني أنه خلق الجنة وخلق لها أهلها، أو حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولا لا، والعكس كذلك، ذكر حديث في مثل هذا المعنى والسياق والباب. قالوا: فلم العمل إذن؟ فلم العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني واعلم القدر هذا لا تستطيع مجانبته أو مخالفته أو بعد، لا، ما كما قال الحديث:
لن يعني هذا الذي أصابك لم يكن ليخطئك، وأينما كنت أينما كنت ومهما احتميت ومهما جمعت ومهما يصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا الذي كتبه لا يرده راد ولن يرده عنك كذلك. ولهذا بارك الله فيكم ذكر لما ذكروا له أولاد المشركين قال الله أعلم، يعني علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، ولا لا يا إخوان الشامل، قال الله أعلم بما كانوا، بمعنى بما كانوا عاملين، هو أعلم بما سيعملون. ولهذا يا إخوان فالقدر فالقدر، البعض يتفلسف، ما تفلسف، هذا علمك، وهذا ليس علما صحيحا وليس علما سليما ولا مطابقا ولا موافقا ولا مفسرا ولا مرتبطا بعلم الله. فربك كما قال ربنا ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك ربنا نهانا أن نتكلم عنه بمحض التخمين والتخرص، وأن تقولوا على الله الأصل عدم القول بغير علم إطلاقا، هذا هو الأصل، حتى لا تقع في القول على الله والقول على الرسول ونحو ذلك بغير علم. ولهذا قال ولا تقف ما ليس لك به علم ابتداء، خاصة لما قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ذكر الشديد والخطير والكبير ثم الأكبر منه ثم الأخطر منه حتى الشرك ذكره، وختم ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء في استنباط الحكمة والسر والمعنى والفائدة في تأخير وذكر القول عليه بغير علم، وكأنها من أعلى الجرائم، بل هي كذلك عفوا، يعني وأخطر الذنوب والموبقات، وهذه المناهي التي نهى عنها والمحرمات التي حرمها، قال لأن القول على الله سبب تلك الشرور كلها ووسيلة إلى ذلك كذلك. ولهذا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال الله أعلم بما كانوا عاملين. المرتبة الثانية العفو، وهي أن يؤمن العبد الإيمان الصادق والجازم بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما سبق به علمه من مقادير الخلائق كلها إلى يوم القيامة، وقد علمه وكتبه هكذا قبل حدوثه. فمن الأدلة على ذلك من الكتاب وهي كثيرة، نذكر قول الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. العفو يا أخوان. وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومن الأدلة كذلك من أدلة السنة، نورد حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وحديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في الحديث، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء
ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن يؤمن العبد بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فمشيئته للأشياء قبل كونها وفقا لما سبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. والنصوص الشرعية الدالة على هذا الأصل كذلك كثيرة، سواء من الكتاب الكريم أو السنة النبوية. فأما من أدلة الكتاب فقوله تعالى: ربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما من أدلة السنة التي هي كذلك كثيرة نذكر منها ما يلي: فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما شاء، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له سبحانه وتعالى. بمعنى لا داعي لقولك إن شئت، فإنه كل شيء يعني بمشيئته تبارك وتعالى. أي نعم، بقيت 10 دقائق. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فائدة: إن مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة تجتمعان فيما كان وما سيكون، تفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ كونه لا يكون لعدم مشيئته له لا لعدم قدرته عليه. قال الله تعالى: لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. المرتبة الرابعة، وهي أن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء، أي الخلق، وتارة يعبرون عنها بالإيجاد، مرتبة الخلق، وهي أن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله هكذا، وكل متحرك وحركته وحركته، وخالق كل ساكن وسكونه، فما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركتها وسكناتها. لقد دلت على هذا الأصل كذلك والمرتبة أدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة. فأما من الكتاب، أي من أدلة الكتاب، قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى كذلك: ذلكم الله ربكم
لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما من أدلة السنة النبوية الشريفة فنذكر منها ما رواه المغيرة بن شعبة عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة أي عقب الصلاة وبعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب القدر من صحيحه، وقال ابن بطال هذا أحد شراح صحيح البخاري في شرحه المراد بالحديث إثبات خلق الله تعالى جميع أعمال العباد. ومن أدلة السنة كذلك ما رواه حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في سياق تقرير هذه المرتبة، وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله عليه وسلم وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. وقول المصنف خيره وشره أراد به بيان أهمية الإيمان بأن الخير والشر بقدر الله، أي أنه داخل ومندرج تحت القضاء والقدر، وأنه من لم يعتقد أو يؤمن بأن ما أصابه من خير أو شر من الإيمان بالقدر فإيمانه غير صحيح، إذ أن من لم يؤمن بالقدر لم يكن مؤمنا بالله، يعني بذلك كذلك بالله. وكذلك من لم يؤمن بأن الخير والشر من القدر لم يكن كذلك مؤمنا بالقدر. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه المعلومة المهمة والمسألة الدقيقة، حيث قال اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره، فمشيئته نافذة وأمره ماض في خلقه جميعا. ومن الأدلة على هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هكذا هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة هكذا. وزاد الإمام الحميدي رحمه الله في تقريره لأصول السنة، يعني هذه إضافة وقت زيادة، لما ذكر الإيمان بالقدر ومسألة القدر زاد هذه الزائدة، قلت وزاد الإمام الحميدي رحمه الله في تقريره لأصول السنة في مصنفه الذي كتبه في الاعتقاد، حيث قال فيه أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلمه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله
قضاء من الله. وهذا أمر متفق عليه من قبل أئمة السلف من أهل الإسلام قاطبة، كما قال الإمام عبد الغني المقدسي، كنت ذكرت هذا الكلام في أول الذكر، يعني لا داعي لذكره مع ضيق الوقت، وقال أعني يغني مش لا داعي، يغني عن ذكره ما ذكرنا، ولما تستصحبونه وتستذكرونه تجدونه. المهم باختصار، وقال أبو عثمان الصابوني الذي جمع كتابا في عقيدة أصحاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال في هذا الباب: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والضر كذلك بقضاء الله وقدره، ولا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له، أي كتبه الله له. وقال كذلك النووي: مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله وخلقه، سواء خيرها أو شرها. تنبيه، هذا تنبيه مهم، قلت فإنه لا يعني القول بكون الشر والخير من قدر الله تعالى كما هو مقرر في أصول الاعتقاد مما تقدم ذكره وبيانه، القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله وصفا أو تسمية في أفعاله وكذا شيء، يعني قلت يعني، وهذا قول العلماء في الحقيقة، استغفر الله، بل يعني هم هذا مقرر عند العلماء. وللإمام ابن القيم في رسالة كتاب يعني سميك، يعني الشفاء العليل، يعني ذكر كلاما ما شاء الله مفيدا بل ونافعا وجامعا، ولعله يكون مانعا في هذه المسألة كذلك، أي بمعنى يغني ويغني ويشفي ما شاء الله، ويروي أيضا، بارك الله فيكم. ولهذا قال القول بنسبة، يعني مما تقدم ذكره وبيانه، أن القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله

بيانه أن القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله، بل الشر لا يضاف إليه، فلا تصح نسبة الشر وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، بل الشر لا يضاف إلى الرب تعالى كما قال أهل العلم. ومنهم ابن القيم في طريق الهجرتين والشفاء العليم، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: لا يضاف إلى الرب تعالى وصفا ولا فعلا ولا تسمية، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم. إذن هكذا، فكل ما خلق الله وأمر الله به خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وإنما يدخله الشر يعني من جهة إضافته إلى العبد. شايفين؟ من جهة إضافته إلى العبد. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه كما كان يدعو مثلا في دعائه: اللهم اهدنا، تذكرون هذا الحديث؟ وكان يدعو من بين ما كان يدعو: لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. هكذا. ففي هذا الدعاء نزه الله تعالى، أي النبي صلى الله عليه وسلم نزه الله تعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير كما تقدم، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه. وفي هذا السياق يرد قول ابن القيم رحمة ابن القيم الجوزية، لما قال ابن قيم الجوزية، لما نقول ابن القيم لا داعي لذكر الجوزية، إنما ابن قيم الجوزية لأن أباه كان قيما يشتغل في تلك المنطقة، فسمي بذلك ابن قيم الجوزية. المهم باختصار رحمه الله، فقال: فالشر ليس إلى الرب تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، بأي وجه، يعني يريد أن يقول يعني الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى الرب، أي لا ينسب ولا يضاف ولا يعني بأي وجه من وجه، بصورة مطلقة بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. ثم وإنما يدخل الله يبارك فيك بارك الله فيك ما شاء الله، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، في المقضي المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل يعني إلى محل، وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. قد يكون نفس المقدور مثلا في بوجه أو في محل أو في مكان أو في إنسان يكون شرا والآخر يكون خيرا، ولا لا؟ ولهذا جاءت كنت: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولا لا؟ وعسى أن تحبوا شيئا زيد وهو شر لكم. المهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإلى هذا يشير الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه. نحب أن نستشهد بأقوال من عاصرنا من العلماء، يعني هؤلاء الذين كانت لهم جهود في مسائل العقيدة وفي كتب العقيدة وفي شرحها وبذلها ونشرها وتوسيع نطاقها وتحفيظها وتعليم الناس
شروحها وكل مش

0: الله من هذا حتى يعني ما شاء الله يصلهم ثواب ذلك سواء الذين ذكرنا أو لم أو من لم نذكر كذلك. المهم باختصار قال يعني يقول في هذا السياق والمقام: الخدر ليس فيه شر وإنما الشر في المقدور، فوجه يعني فبكل صراحة بدليل فوجه تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. هذا ووجه تفسيره أو يعني وتوجيه ابن العثيمين توجيه هذا الكلام، وجهه هذا التوجيه السديد كيف هو وما معنى قوله في دعائه: والشر ليس إليك. وكذلك لما تقرأ: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والحافظ حكمي يقول كلام ماتع، ذكر كلاما ماتع ونافع في الحقيقة وجامع ومانع في هذا الباب في مسألة في رسالته الموسومة بأعلام السنة النبوية المنشورة، هكذا رسالة عند الأعلام السنة المنشورة. قوله المصنف إن شاء الله نتوقف بهذا بعد، لم يبقى وقت ولا بقي شوي، لا نزيد 5 دقائق سامحوني. قول المصنف: والتصديق بالأحاديث فيه. هذا الباب وهذا الموضوع وهذه المسألة، رأيتم مثلا غير في مسألة الشر والخير كيف كان تفسيرها وتوجيهها وتقريرها وذكرها حتى يفهم الناس بأنه حتى وإن كان في ذلك الذي قدره الله شر فينبغي أن تؤمن به وأن لا تجزع وأن تعلم بأنه في الحقيقة لعلك تقول: ليتني ما فعلت هذا، وكأنك تتسخط وأنك تتضجر وكأنك. لا والله، قدر الله، فأنت تسلم لقدر الله سبحانه وتعالى وتصبر على ذلك، وقد يكون فيه أذى لك وشرا لك صراحة أو عليك، ولكن فاتك. يقال أن حصلت فتن، أن جنديا من جنود بعض الأمراء في زمان حصلت فتن فاستنفر كل الجنود، كلهم ينبغي أن يذهبوا لمقاتلة مثلا طائفة من كذا وكذا، وهو قتال فتنة. فطلب ضابطا من الضباط، قائدا من القوات يعني من القادة، ذلك القائد بكل صراحة قبل ذلك سقط فكسرت قدماه لا يستطيع الوقوف. قبل ذلك، قبل تلك الفتنة، جاءه صاحبه يعوده فذكره، قال: لعل في ذلك خير، ما يدرك. أنت الآن تعتبره شر، هو صح شر، كيف حصل له الكسر ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع المشي وما إلى ذلك مما حصل، يتأذى يتوجع يتألم إلى غير ذلك. فقال: لعل في ذلك. قال: أنت ترى ما أصابني وتقول وترى ما حل بي وتقول هو خير، فترك. فبعد ذلك جاءت هذه الفتنة، لما طلب وجد على حاله أنه لا يستطيع الوقوف، فانصرف عنه أي صرف النظر عنه. فلما جاءه مرة أخرى قال: والله ما أعقلك وما أحكمك، حقا صرف الله بي بهذا الذي أصابني فتنة كبرى وشرا عظيما. انظروا يا إخوان، ولهذا الإنسان ما دام يعني قد هذا المكروه الذي أصابه أو السوء الذي مسه أو ما أصابه من الشر، دائما وأبدا لا شك يعلم بأنه قدر الله، ولما يعلم بأنه قدر الله يسلي نفسه ويواسي نفسه ويطمئن. ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين هذا يسمى بحبس النفس على الطاعة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تحتسب في ما تكره وما تحب، في حلو الأشياء ومرها، في شر الأمور وخيرها. قال المصنف إذن: والتصديق بالأحاديث فيه، صدقوا كل ما ورد صدقوا، وإن لم كما سيأتي، وإن لم تفهموه وتعقلوه، وإن لم تدركوا معناه ومراده، وإن لم يعني تصلوا إلى فهم أسراره وحكمه ومعانيه كل شيء، فليس معناه أنك إذا لم تفهمه ليس صحيحا وليس مقبولا وليس معمولا به. بل انظروا كيف تقابل النصوص وكيف تقابل الأدلة الشرعية، الآيات والأحاديث مثلا. قال: والتصديق بالأحاديث والإيمان بها، أي الاعتقاد الجازم بصدق الأخبار أي الآثار النبوية الواردة في باب القدر الذي تناوله المصنف هنا بالتقرير والتحرير والعرض والشرح، فأشار إلى وجوب تلقي وقولها وقبول هذه الأحاديث والإيمان بها، ويعني بذلك التصديق الجازم بصدق هذه الأخبار ومخبرها والانقياد لها ومدلولها ومقتضاها، وذلك لكون يعني التصديق لا يتم إلا بأمرين: أحدهما اعتقاد الصدق أي صدق المخبر، اعتقاد صدق المخبر في أخباره، وكذلك الثاني محبة القلب والانقياد يعني لذلك الخبر الذي صدقته كذلك. بارك الله فيكم. ثم ذكر قال: وفي سياق بيان ذلك والدلالة عليه عطف المصنف رحمه الله الإيمان بالأحاديث الواردة والثابتة في القدر على معنى ومراد التصديق، وهذا ما أشار إليه ودل عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ونحن نقول الإيمان هو التصديق، لكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. سنواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله
1: إلا بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول:
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلله الحمد والمنة والشكر والثناء الحسن، لا نحصي ثناء على الله، هو كما أثنى على نفسه، له الحمد أولا وآخرا، وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن. هو الذي هيأ لي هذه البلدة، حرسها الله عز وجل مثل هؤلاء الثلة من الطلاب الذين يحرصون على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. وأسأل الله أن يجعلكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، هداة مهتدين، وأن يفتح بكم أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وأن يتم لكم النور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشكر موصول لجميع من أسهم وشارك وتعاون في هذه الدورة، بدءا بولاة الأمور حفظهم الله تبارك وتعالى وأرشدهم ورزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به. وأسأل الله أن يجعل هذا البلد بلدا آمنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. إن القلب ليسعد وإن العين لتقر حينما يرى المسلم مثل هذه الوجوه الحريصة في هذا الصباح المبارك على طلب العلم. وكذلك نشكر إدارة دورة الإمام المزني وهذا المركز العلمي الإسلامي المبارك وكل طقمه وشبابه، كل على حسب ما يسر الله له. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة وتعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتخش. هذا جانب، يعني الذي يعبد الدينار ويعبد الدرهم ويعبد القطيفة ويعبد الخميلة، دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم له بالتعاسة الخسارة. قال تعيس وانتكس، يعني رأسا على عقب. هذا الذي فتنته الدنيا وانشغل بالدنيا وأهمل الآخرة، ثم دعا صلى الله عليه وسلم لمن سلك مسلك الإيمان والقرآن والسنة. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدمه. إن استأذن لا يؤذن له، إن استأذن لا يؤذن له، إن كان في الساق ففي الساق، فهو حيثما وجه من أجل نصرة هذا الدين فهو من مستجيب. إن كان في التنظيف وإن كان في التنظيم وإن كان في تدريس، لأنهم كلهم كل المؤمنين تتكافأ جهودهم، واحد في التدريس والثاني في الهندسة الصوت والآخر في التنظيم والآخر في أركن السيارات والآخر في طباعة الكتب والآخر في تحضير طعام الطلاب وتحضير الماء والآخر في تنظيف دورات المياه وبيوت الوضوء، واحد في الحراسة، لا يستنكف، الكل يأخذ مثل أجر المحاضر، المحاضر يأخذ أجرا، والذي كان في تنظيم السيارات وبوابة المركز وإرشاد الناس وغدا يأخذ مثل المحاضر، لأنه أحيانا إن لم يكن هذا الذي ينظف والذي ينظم والذي يحرس ربما تتعطل المحاضرة وتتعطل الدورة، ولذلك ينبغي تصحيح النية ورجاء الأجر عند الله، وأن المؤمنين كلهم يد واحدة على الباطل وعلى الشيطان. الشكر لكم موصول أيها الإخوة الكرام، ولو بالحضور ونصرة الدورة والهدوء والصبر والمصابرة والمرابطة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النصرة تكون ولو بالحضور، حتى قال بعض السلف إني لأحضر للرجل يدرس أو يحدث وأنا أعرف ما يقول منذ 35 سنة، لأن العبرة ليس بالأمر الجديد الذي تأخذه، وإنما في مجالس الذكر ومجالس العلم مغانم كثيرة، غنائم كثيرة يأخذها الحضور، منها قوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من في من عنده. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الغافر، سورة غافر: الذين يحملون العرش ملائكة الغلاظ الشداد، الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني من حوله كم لا يعلمهم إلا الله من الملائكة، ومن حولهم حول الذين يحملون العرش ثمانية، ومن حولهم كم لا يعلمهم إلا الله. ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وماذا يفعلون؟ ويستغفرون للذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تابوا واتبعوا سبيلك، الذي قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، لا بد أن يكون على السنة، على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأربعة الأولى، ثم استغفار الملائكة واتبعوا سبيلك، والثالثة: وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. سابعة، ثامنة، تاسعة: ومن صلح من آبائهم، دعوة لوالديك وأزواجهم وذرياتهم. 11: وقهم عذاب الجحيم ذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، صرف عنهم السيئات، كل ما يسمى سيء، سواء حوادث، أمراض، مصائب، ذنوب، خطايا، كبائر، مومسات، واصرف عنهم السيئات، إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أدعية. هنا حصرنا 12 دعاء، حصرنا 12 مغنما لمن كان على السنة وحضر كتاب الله وتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى: قل هذه سبيلي. ما هي؟ أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله لها شرط: على بصيرة، على علم، ولها شرط آخر: اتباع، أنا ومن اتبعني. ولها شرط آخر: وسبحان الله، تنزيه الله عن الشرك. ولها شرط آخر: وما أنا من المشركين. إخلاص. فإذا هذا هو السبيل: دعوة إلى الله، العلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيه الله سبحانه وتعالى وعبادته، والإخلاص، الحرص على الإخلاص. هذه حرصوا عليها: دعوة، أدعو إلى الله، والدعوة تكون على علم، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله وعبوديته، وتجديد الإخلاص، وما أنا من المشركين. شوف، هذه الآية ذكر فيها الإخلاص تصريحا وضمنا، يعني بالتصريح وبالضمن. في التصريح قوله: أدعو إلى الله، و وفيه الضمن وسبحان الله. ومن التصريح وما أنا من المشركين، واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يعتبر من الإخلاص لله تبارك وتعالى. فكونوا كذلك يرفعكم الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعة الإنسان بالعلم، ولا يمر على المؤمن يوما إلا وحصل فيه فوائد من العلم. وإذا لقي المسلم المسلم قال له هل من فائدة تعطيها لي، ليس من خبر سياسي ولا خبر اقتصادي ولا خبر انفجار، ولا هذه كلها لها أصحابها ولها أهلها، وكل ميسر لما خلق له. أما أنت فديدنك القرطاس والقلم، الدفتر والقلم، تقيد الفائدة. يكون عندك ما يسميه الشيخ ابن عثيمين زاد المستعجل، كراس ولو صغير في جيبك تقيد فيه الفوائد والمعلومات والمنافع ليرفعك الله عز وجل. لأن الله يستشهد في سورة آل عمران بالعلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. علم، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم رفع الله به أمة، كما كنا نسمع في سورة يوسف، يوسف عليه السلام وفوق كل ذي علم عليم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وما يستوي الظل ولا الحرور، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات. هذا كله فرق بين المتعلمين وغير المتعلمين. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، اللهم إني أسألك علما نافعا. ومعنى أسألك علما نافعا يسأل الله العلم ويعمل، يسأل الله العلم ويعمل من أجل العلم، لا يذهب ينام. وهذا هو إياك نعبد وإياك نستعين. لا تطلب الله سبحانه وتعالى وتذهب تنام. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع لكم ذلك كله، وأن يفرغ عليكم صبرا ويثبت أقدامكم، وأن يتم لكم نوركم، وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا، وأن يديم عليكم هذه النعمة التي هي من أعظم المنن بعد الإيمان، وهو العلم، العلم قبل القول والعمل. بالعلم يرفعكم الله سبحانه وتعالى ويعزكم. عز الله سبحانه وتعالى الهدهد لأنه عنده علم، عز الله يوسف لأنه كان عنده علم. يعني لما فسر الرؤيا أعزه الله في السجن وأعزه الله في القصر، جعل الله الكلب المتعلم خير من الكلب الذي لا يتعلم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة أنك إذا أرسلت كلبك المعلم لافتراس فريسة، فلما ذهبت عنده وجدت معه كلبا آخر لا تأكل الفريسة غير حلال، لأنك لا تدري من الذي افترسها، هل الكلب المعلم أم الكلب غير معلم. فانظروا فضيلة العلم، وأما غير المتعلم فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ستأخذه الدنيا، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد القطيفة، عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني لو دخلته شوكة أسأل الله أن لا تخرج منه، دعاء على من انكب على الدنيا وأهمل الآخرة. نعم سيروا في الأرض وكلوا من رزقه، لكن لابد أن يكون لك نصيب من طلب العلم. هذه مقدمة أقدمها بين يدي هذه الدورة وهذه الافتتاحية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة مباركة وأن يتمها عليكم. وأوصيكم وصية مشفق أنكم لا تغتروا، وكل الأنفاس وأنتم تدعون الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الدورة، لأن نصرتها هداية لهذه الأمة العظيمة أمة إندونيسيا إن شاء الله تعالى، ويكتب الله سبحانه وتعالى لكم أجر الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ادعو الله أن يتمها وأن يسلمها وأن يحفظ رجالها وطلابها وأفرادها والمتعاونين فيها، فأسأل الله أن يجمع لكم ذلك كله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونبدأ القراءة من كتاب أو رسالة دروس مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام العلامة الشيخ النحرير المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، إمام أئمة الإسلام، الذي إذا قرأت له وكأنك تقرأ لكتب شيخ الإسلام وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. عندما تقرأ للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في كل كتبه، حتى في التفسير، حتى في الأصول، حتى في تحرير بعض المواضيع في الإلحاد، محاربة الإلحاد وغير ذلك، تجد أنه لخص لك وقرب لك كتب الإمام بن القيم وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى، بل رحم الله الجميع. ومن ثمرته التي أكرمه الله بها الإمام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ولذلك يقال لولا السعدي ما دخل ابن عثيمين ولا خرج. يعني أنت لما تقرأ الشيخ ابن عثيمين تجده أنه يلخص لك ما قال له شيخه، وهذا حقيقة هو قول الله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا نقتدي بالمتقين، اجعلنا نأتم بالمتقين. فالإمام إمام بن عثيمين يقتدي بالسعدي، والسعدي لا يأتي من عنده وإنما يأتي من عند ابن القيم، وابن القيم لا يأتي من عنده وإنما يأتي من شيخ الإسلام، وهكذا تجد سلسلة حتى تصل إلى الصحابة ثم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا تجد بينهم ماذا؟ خلاف ولا فرق ولا تنازع ولا غير ذلك. لما؟ لأنهم لا يأخذون من كلامهم الشخصي، دأبهم وجادتهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول كذا لقول الله تعالى، ونقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني تجد في كتب السنة وكتب الأئمة الإحالة على الأئمة، الإحالة على الأئمة، على القرون الثلاثة، على السلف رضي الله عنهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وعلى بركة الله نبدأ درسنا الأول. وبين ذلك نقدم بمقدمة قصيرة حول هذا الموضوع، موضوع الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف شاب، وكل من أراد النجاة مثل ما نجا يوسف عليه الصلاة والسلام عليه أن يتأسى بيوسف في ماذا؟ في إخلاصه، في إحسانه، في صبره، في حلمه، في خلقه، في كرمه، في علمه. كلكم تمرون على شيء ولو يسير مما مر عليه يوسف من الابتلاء، من الحسد، من الظلم، من القلة. فإذا اقتديتم به كما قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نجيتم مثل ما نجا وأعزكم الله كما أعز يوسف عليه الصلاة والسلام. فمن رضي بهذا فله الرضا، ومن سخط عن ذلك واستنكف وتولى فعليه السخط. صورة يوسف صورة جعلها الله سبحانه وتعالى تسلية وأنسا وتخفيفا لأحزان المسلم. قال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال في ختام سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمؤمنين. سورة يوسف كتب فيها العلماء كتبا. قال الإمام ابن القيم لقد احتوت سورة يوسف على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد من العمر ويوفقني أن أخص لها مصنفا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إما أنه كتب هذا الكتاب وضع، وإما أن الله تبارك وتعالى استأثر بالكمال، وإلا فقد كتب العلماء فيها كتبا كثيرة تجدونها في المكتبة والشاملة وغير ذلك. وممن كتب في ذلك الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تكلم في سورة يوسف وخصها بفوائد مستنبطة. وممن كتب في سورة يوسف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى أوصلها إلى 500 فائدة، قرابة 500 فائدة. هذه القصة العظيمة فيها من الدروس والعظات والآيات، وفيها تسلية، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ألا تحدثنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث. ثم بقوا مدة فقالوا ألا تحدثنا يا رسول الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص لا يعني بها سورة يوسف فقط، بل هي تشمل جميع القصص القرآني، جميع القصص القرآني. وفي هذه القصة وغيرها من قصص القرآن الكريم غنية واستغناء للمسلم عن كل الملهيات، ملهيات من أفلام مسرحيات وغناء وموسيقى وكرة قدم ومقاطع صوتية لفيديوهات وأخبار وسياسة ورقص ويعني لغو ولهو ومضحكات. يعني الله عز وجل قال: ولا يأتونك بمثل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني مهما يأتيك إنسان بقصة، بفيلم، بشيء يبهر، يعني يثير العقول وغير ذلك، إلا وفي القرآن ماذا أحسن منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله. لبيد بن ربيعة وهو شاعر من أصحاب المعلقات قال له عمر: ألا تقول لنا شعرا كما كنت تقوله في الجاهلية؟ قال: ما كان لي أن أقول شعرا بيتا بعد أن أكرمني الله بالبقرة وآل عمران. فالذي أتاه الله في صدره القرآن الكريم وفتح له الفتح المبين في قراءة الكتب، معرفة الدروس، يأخذها باعتزاز. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته، قال العلماء، هو الكتاب والسنة. وقف عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة عامر بن الجراح أمام الخراج والغنائم التي جاءت من البحرين، فأخذ ينظر إليها عمر وأبو عبيدة، فقال أبو عبيدة: هذا فضل من الله ورحمة. فقال عمر: كذبت، يعني أخطأت، الفضل من الله والرحمة هو القرآن الكريم. فالذي يقرأ القرآن الكريم يجد غنية عن كل هذه، حتى عن الدنيا، يغنيه الله برغيف خبز يابس وكوز ماء بارد، يغنيه الله سبحانه وتعالى. ففي قصص القرآن الكريم تسلية كان يتسلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع عن الأنبياء أنهم أوذوا، أنهم ما اتبعهم إلا الرجل والرجلان، أنهم أخرجوا من ديارهم وقتلوا وكذبوهم وعيروهم وسبوهم، لما تسمع ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام تتسلى. ويذهب عنك الحزن. كذلك هذه القصة سوف نعيش معكم إن شاء الله تعالى لحظات إيمانية تسلى بها أنفسنا ونتقوى بها على ما يأتينا من الأحزان. ولا بد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نتعلم الصبر، كيف صبر يوسف، كيف حلم على إخوته، كيف أنه لم يرد عليهم ولا ببنت شفع. فجدير بعبد الله المؤمن أن يستفيد من هذه الصورة قبل أن يدخل القبر. وما كتبه الأئمة فيه معونة لطالب العلم، وهذه الرسالة سوف كما صدر من المنظمين جزاهم الله خير أنهم قسموها إلى فوائد، سنأخذ في هذه الجلسات 12 جلسة، كل جلسة نأخذ فيها جملة من الفوائد، فقيدوا ولو بكلمة ولو بنصف جملة على أسفل ذيل هذا الكراسة وتبقى عندكم محفوظة أحسن مما تحفظون الدراهم والدنانير. أسأل الله أن ينفعنا بما فيها من الفوائد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أريد أن نلتزم بالوقت، باقي كم؟ ما شاء الله، الله يبارك. هذا من كرمكم، هذا من كرمكم أهل أندونيسيا، جزاكم الله خير. عندك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من الهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، لكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة.
2: نعم، فتبارك
3: فتبارك من قصها ووضحها وبينها.
2: جزاك الله خير. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله قصها علينا مبسوطة. الله عز وجل قص علينا هذه القصة مبسوطة مفصلة. إذا طلب منك أحد أن تقص يعني ولد طفل ابن تلميذ قال قص علي قصة، لا تحاجله محاجات العجائز وتحكي له قصة الغول وقصة يعني وهمية غير صحيحة تخوفه بغير الله، وإنما الأفضل لك أنك تبسط هذه القصة بلغتك ولهجتك، طبعا تدرسها وتتعلمها، لأن لا بد من العلم قبل القول والعمل، تتعلمها تبذل قصارى جهدك تحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وتحرر فيها ملخصا تحكيه إذا كنت معلما إذا كنت أبا إذا كنت كبيرا إذا كنت شيخا إذا كنت مشرفا إذا كنت مديرا إذا كنت أي شيء، تحكي للناس هذه الفوائد. وقد ذكرت لكم أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله أوصلها إلى 500 فائدة، والإمام السعدي سترون كم هي الفوائد في الفائدة الواحدة، يذكر 10 فوائد. الله قصها علينا مبسوطة وقال في آخرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة هي ما يعتبر به الإنسان، ما يأخذه كدرس كموعظة كزاجر، وهذه من القصص القرآني وهي من أفضل القصص، توصل المتأمل إلى كل خير وفضل ورفعة وبركة في دنياه وأخرى، تصلح له دنياه وأخرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولذلك من قرأ القصص لا يكون كالقصاص المعروفين اليوم يحكون الحكايات باسم الإسلام، يحكون القصص وسموا بالقصاص، ليس لهم وراء تلك القصص إلا جلب الناس وحكاية الفيلم والمسرحية فقط، لا يأخذون منها ولا عبرة في التوحيد مثلا ولا في الحلم ولا في الأخلاق ولا في أي شيء. ولذلك قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاللي عنده عقل، الذي عنده عقل ولب، لا بد أن يمر على هذه القصص ويستوقف نفسه، فهي لا تروى للحكاية، لا تروى للحكاية هكذا كما تحكي العجوز حكاية لابنها وهي حكاية وهمية من أجل أن ينام ومن أجل أن يسكت ومن لا، ينبغي أن نقف مع كل وقفة بعبر وموعظة واتعاظ، الموعظة العظيمة. وهي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها تنقلات عرضت ليوسف، هذه التنقلات تعرض لكل واحد، كل واحد عرض لها من محنة إلى محنة، من محنة إلى محنة. ما هي المحنة؟ حسد إخوته محنة، ومكيدتهم لأبيهم محنة، ورميهم له في البئر محنة، وبيعهم له رقيقا عبدا محنة، وصيرورته في القصر عبدا عند كافر محنة، وتعرض امرأة العزيز له محنة، ومكيدة الناس النساء له محنة، ودخوله السجن محنة، وخروج السجينين وبقاؤه هو محنة، فهو من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة. هذه المحنة محن، وهذه المصائب جاءت بعدها ماذا؟ منحة، وهو أنه صار

وهذه المصائب جاءت بعدها ماذا؟ منحة، وهو أنه صار عزيز مصر معزز. قال اذهب إلى رب، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. وخرج يوسف معزز، وقال له الملك أنت اليوم، إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن ومؤمن، وصار على خزائن الأرض. وبعد ذلك منح جاءته من بعده، بعد ذلك إلى أن كانت المنحة الكبرى، هو أن الله سبحانه وتعالى ساق له إخوته ووالديه إلى مصر، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة بينه وبين أبيه وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح. كم هي الأحزان والترح فيما بعد ذلك أنه صار مع والديه. ومن رخاء، يعني 7 سنين دأبة، إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء، 7 سنين أخرى جذب ثم رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك من التقلبات التي لا بد أن تكون لكل واحد، كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لا بد للإنسان أن يمر على هذه المراحل، أن يهيئ نفسه، أن يوطن نفسه، يسأل الله العافية. لكن إذا جاءت هذه المحن لا يسقط، يصبر. هو في السراء له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهو إما صابر وإما شاكر. في المحنة والرخاء شاكر، في المنحة والرخاء شاكر، وفي المنحة والبلاء صابر، ولا تغيره الأحوال. بينما الذي لم يتربع للقرآن الكريم إذا عضه مكروه خشع، بمجرد تجيه مصيبة يكفر، يخرج من الملة، يترك العبادة. المسلم في المحن عند ذلك يزداد لجوءا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لما يأتيك البأس تتضرع. هناك الناس من يجيهم مصيبة ذاك اليوم لا يعبد الله، لا يجيب الأذكار، ولا يقرأ الورد، ولا يصلي الضحى، ولا يصلي الرواتب، ولا يأتي بأذكار الصلاة، ولا إذا كان في صيام لا يصوم. لماذا؟ لأن جاءته محنة. لما؟ لأنه لم يتربى في مدرسة القرآن الكريم. ولذلك يوسف قال لإخوته إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه القصة خصها الله عز وجل بقوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. افهموا معي هذه، لأن هذه كأنها منصة الانطلاق. هذه الآية لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هذه منصة الانطلاق. كما أن مثلا

0: يعني الطائرة لا بد لها من مدرج لكي تطير، والباخرة لا بد لها من يعني مضيق لكي تنطلق. كذلك نحن لا يمكننا أن نستفيد من سورة يوسف إلا إذا فهمنا هذه الآية: لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن؟ للسائلين. من السائلون؟ الذين يرغبون ويسألون ربهم سبحانه وتعالى عن تفاصيل هذه القصة. إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم، إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم ورغبت بما في هذه الصورة من الفوائد، وسألت الله سبحانه وتعالى وبذلت الجهد، فإنك ستخرج في ختام هذه الدورة إن شاء الله تعالى بموازين ثقيلة من الفوائد تكون عونا لك في حياتك. لكن شرط أنك تستوقف نفسك عند كل فائدة من هذه الفوائد التي ذكرها الإمام السعدي، لتكون لك منطلقا فيما بعد، لتكون لك منطلقا فيما بعد، فتقرأ الكتب التي فيها فوائد سورة يوسف، تترجمها إلى لغتك. وقد يسر الله سبحانه وتعالى اليوم الوسائل ولو كانت إلى حد محدود، لكنها تزيل كثيرا من اللبس والجهل. فتقرأ فوائد هذه السورة وتجعلها منهجا في حياتك. فلا يستفيد من هذه السورة أحد إلا من سأل بلسانه وسأل بحاله. سأل بلسانه يعني من يدرسه، وسأل بحاله بحيث أنه يذهب إلى الكتب ويثابر ويغامر ويضحي بالوقت ويجوع ويقلل من النوم من أجل أن يصل إلى الفوز والنجاح. مثل ما يكون عندك اختبار في الثانوية ولا في الجامعة ولا في الإعدادي، فتكون لك أيام الاختبار قلة نوم وقلة أكل وقلة سهر وقلة لعب وقلة مخالطة وغير ذلك من أجل أن تنجح في الاختبار. فكذلك هذا أولى وأنجح. يعني يكون الإنسان بلسانه أو بلسان حاله يتحرر الفائدة. تفضل يا طالب.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: فمن فوائد هذه الصورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤية، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم مهم مبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا. والفرق بين الرؤيا الصحيحة والأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته. فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له. وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤية الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها للبدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته، ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه، فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به من المرائي الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها.
0: نعم. بدأت السورة بعرض رؤيا يوسف، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والصورة هذه فيها أكثر من تعبير رؤية واحدة، فيها تعبير رؤية يوسف جاءت في آخر الصورة، وفيها تعبير رؤيا الشابين اللذين كان في السجن، هذا لما دخل معهم السجن، وفيها تعبير رؤيا الملك. والعلماء استنبطوا من هذه الصورة أن تعبير الرؤيا علم صحيح، علم صحيح، ومن فتح الله له تفسير هذه الصورة يتعلم كثيرا من قواعد تعبير الرؤى، وقد يلهمه الله سبحانه وتعالى بالتقوى، بالتقوى تعبير رؤى الناس. ففي هذه الصورة أصول لتعبير الرؤيا قد لا تظهر لجميع الناس، بل بعض المفسرين لم يعرج عليها، وفيها حسن الفهم الذي رآه الرائي للذي رآه، يعني قد يرى الرائي الذي رأى الرؤيا يرى رؤيا وهو يحكيها كما رآها، لا ينقص منها، لابد أن يأتي بكل ما رأى ولا ينقص، لأنه لو أنقص فقد يلتبس الأمر على المعبر، لأن الألفاظ والمعاني والملابسات وما يكون حول الرؤيا ينبغي. ولذلك بعض العلماء يقول أن الشخص إذا رأى رؤيا، إذا رأى رؤيا في الصباح قبل أن يغسل وجهه وقبل أن يقوم ويتحرك يأخذ قلم ويكتبها. طبعا الرؤيا كما هو السنة إذا كانت رؤيا خير ترى فيها الخير، عندك 6 عبوديات تقوم بها: أولا تتعوذ بالله من الشيطان إذا كانت رؤيا، عفوا إذا كانت رؤيا شر، إذا كانت رؤيا شر معناه مفزعة محزنة مضرة مخيفة، فإنك أولا تتعوذ بالله من الشيطان، ثانيا تتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، ثالثا تتحول من الشق الذي كنت نائما عليه إلى الشق الثاني تفاؤلا بأن يتحول ذاك الأمر من شر إلى خير، الفأل. رابعا أن تتوضأ، خامسا أن تصلي 2 ركعتين، سادسا لا تحكيها لأحد، لا تحكيها لأحد. ما إذا كانت رؤيا مبشرة الأفضل أنك قبل ما تقوم وتتحرك، لأن بمجرد أن تتحرك تبقى تنساها، لأن شأنها شأن الذي يكتب فوق الرمل ويكون هناك الرياح سرعان ما ينسى ما رأى. فأنت ماذا تفعل؟ اكتب ملابساتها كلها، رأيت في كذا وكذا وكذا وكذا، تحكي كل شيء. والرؤية قد تراها بماذا؟ بمجرد غفوة، غفوة هكذا، فترى فيلما كبيرا طويلا، وأنك سافرت وأنك فعلت وذبحت ولقتقيت مع فلان وقلت له وكذا، كل ذلك يعني تراه في رؤية قد لا تأخذ منك 10 ثواني، ولما تحكيها وتكتبها تأخذ منك ربما نصف ساعة من الكتابة. هذا شيء عادي يعني، لأن عالم آخر رؤية. فهذه لما يكون عندك رؤية صالحة تحكيها لأبيك أو أمك، أقرب الناس إليك، لأنهم لا يحسدونك، ولا تحكيها لإخوتك، إلا أن تكون يكون أخوك بمثابة الوالد مشفق عليك وغير ذلك، عند ذلك تحكيها لهم. وفي هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يراه الإنسان، ما يراه الإنسان، القصة تفيد أن هناك 3 أشياء، هناك أضغاط أحلام وهو ما يلقيه الشيطان من تلاعب ابن آدم، وكم يدخل الشيطان على الإنسان في المنام يقول له رأيت زوجة أخيك تعمل لك سحرا كذا وكذا، ويحكيها ويقوم ويحكي شيء، فيذهب أخوه ليطلق زوجته مثلا، أو رأيت أن العامل الفلاني قد سرقك وغير ذلك، هذه يعني تأتي يتلاعب، هذه أضغاث أحلام. قد يكون الإنسان مثلا أصابه الفقر وشدة الجوع وغير ذلك، فيرى في المنام أن مخدته وسادته مليئة بالذهب والفضة والمال، فلما يفيق يقول يا ليت تكون هذه ليست منام، هذه أضغاث أحلام. أحيانا الإنسان يملأ بطنه بالعشاء، يملأ بطنه حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ وعاء، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يملأ وعاءه، وبعد ذلك تأتيه تقلبات للمعدة وغير ذلك، فيرى أضغاث أحلام. وقد يدخل الشيطان في أضغاث الأحلام على بعض أهل الأهواء والبدع، فيحكي لهم حكايات ومنامات، وكذلك أنتم تعلمون كم هي أصول أهل البدع مبنية على المنامات. أهل البدع في الصباح كل ما يلقاك يقول لك راني شفت عليك رؤية، رأيت عليك رؤية، ويذهب عند الشيخ أنت فلان رأيت عليك رؤية، ويبني عليها معتقدات فيها عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في هذا الدين، ولكن يفكر في الأمر الذي يهمه. فكثرة الأحاديث في النهار والهم أحيانا من الشيء والخوف من الشيء، يعني قد يراه صاحبه في المنام، قد يراه صاحبه في المنام، فيصير من جنس ما يفكر فيه في النهار. أحيانا تكون في النهار، أنت تكون في النهار جالس هكذا، ومن كثرة الهم عينك مفتوحة، ماكش نائم، لست بنائم، عيناك مفتوحتان، وأنت ترى فيلما أشياء، إما تأمل أو آمال طيبة، وإما مخاوف. ترى نفسك مثلا إما أخذوك ودخلوك السجن وقتلوك، وأنت ترى أنت يعني أحيانا، فما بالك وأنت نائم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم. ولذلك من فارق الدليل والسنة والكتاب ضاع ضاع، مثل ما رأينا في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القميص، خميسة القطيفة والخميلة، يعني هؤلاء ضاعوا. لما الذي لم يتمسك بالقرآن الكريم يضيع، إن لم يضيع الآن يضيع في آخر حياته. لكن المسلم محفوظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن هذا الأول، أضغاث أحلام. الثاني ما يلقيه الشيطان على من المراء الكاذبة، لا سيما إذا نام الإنسان على غير ذكر الله، ينام مثل ما تنام البهيمة، لا وضوء ولا أذكار ولا رقية ولا تسبيح ولا آية الكرسي ولا النوم على الشق الأيمن ولا الخوف من لقاء الله، لأن هذا موت. ينام على غير ذكر الله، فتقربه الشياطين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة في كلام إبليس لما قال له ألا أدلك على شيء، هل أدلك يعني أطلق سراحي وأنا أدلك على شيء ينفعك، قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنك لو قرأتها لا يقربك شيطان. فلما حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فالمسلم كما قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال الإمام السعدي في تفسيره إن عبادي، فسرها بما بقوله إن عبادي الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله. لا تلومن إلا نفسك إذا نمت مثل ما تنام الخنازير والبهائم، بل هي لا البهائم والخنازير لا تنقطع عن ذكر الله ومن شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بل نقول لا تنم مثل ما ينام الكافر الملحد، لأن المسلم عنده عند النوم عبودية، عبوديات، لا ينام على الجوال، لا يأخذ الجوال ويبقى ينظر إلى الجوال وينام على الجوال، حتى ولو كان في أمور ربما قد تظهر له مفيدة وهي مبيدة يعني مهلكة. فالذي ينام على على على غير ذكر الله قد يرى أشياء يمليها عليه الشيطان. فهذا هو إذا كان من المؤمن ورآه لا يذكره لأحد ولا يحدث به الناس. لأن الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا، فلا ينبغي أن يتبعها نفسه. الشيء الثالث قلنا أولا أضغاث أحلام، والثاني ما يلقيه الشيطان، والثالث الرؤية الصحيحة، الرؤية الصحيحة، وهي إلهامات يلهمها الله تعالى، قد يلهمها للكافر وقد يلهمها للمؤمن من باب أولى. وقد تكون للمؤمن مثل لمة الملك لمة الملك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. يعني المؤمن عنده ملائكة تلم له، يعني تهتف تنسف فيه. ماذا؟ إلهامات بأمر الله سبحانه وتعالى، يكون سيذهب هكذا فيذهب هكذا فينجو. ومن ذلكم بعض المنامات التي يراها المؤمن فيهديه الله سبحانه وتعالى لأمر يصلح في حياته وفي دينه. وقد يرى الشيء على حقيقته، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. والمنامات يعني رآها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو تتبع في القرآن الكريم إبراهيم ماذا يقول لابنه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والنبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا أتت مثل فلق الصبح. فقد يرى الشيء على حقيقته، مثل ما يراه في الصباح، يرى قافلة قدمت وأفرادها فلان وفلان وفلان، في الصباح يحدث بها فتأتي على فلق الصبح. وقد يرى شيئا ليس على حقيقته، لا يراه على حقيقته، وإنما من خلال الألفاظ، الفاهم للرؤيا والفاهم لتعبير الرؤيا يعبر ذلك. وهذان هذه كلها جاءت في القرآن الكريم في سورة يوسف. واحد من الفتيان ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. قال إني أراني أعصر خمرا، هذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة. قال إنك ستخرج وتصير ماذا؟ ساقي في القصر، ستخرج من السجن وتكون ساقيا للملك. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فكان هذا التعبير ليس على الحقيقة وإنما بالإشارات. فقال: أنت سوف تصلب وتموت وتبقى مدة ويفسد رأسك وتأتي الطيور وتأكل من رأسك. فقال: لم أرى شيئا، يعني تراجع، قال: أنا لم أرى شيئا. فقال يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص قضاه الله وقدره في الأزل. نعم، نبهني يا أستاذ، 10 دقائق إن شاء الله.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها. ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب الأحد عشر بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف ويخضعون له. ولهذا لما حصل الاستماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش، خر الجميع له سجدا. وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته، وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله تعالى والقيام بحق الله وحقوق الخلق. فلهذا قال في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله تعالى وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة. فبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن. فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها، وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: إن ربي لطيف لما يشاء. وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة. ولهذا قال: إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق القطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله لهم، والله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوية في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
0: نعم، هذه كلها التي سمعتموها كلها إلى الآن عبارة عن مقدمة من الإمام السعدي رحمه الله تعالى لفوائد هذه القصة، كأن هذا تشويق من يوسف أو من الإمام السعدي رحمه الله تعالى للطلاب من أجل أن يشدوا أزرهم أو مآزرهم من أجل الاستعداد للاستفادة والارتشاف من هذه القصة. أولا ذكر الإمام السعدي أن في هذه السورة فيها أصولا من علم تعبير الرؤية، وأصولها. أبين أن هناك أضغاث أحلام، وهناك ما يلقيه الشيطان، وهناك الرؤية الصالحة، وأن الرؤية الصالحة قد تكون على حقيقتها وقد تكون ليست على حقيقتها، وبحسب علمي وإخلاصي وصدقي المعبر يصل إلى التعبير الحقيقي. فمرجع ذلك كله إلى الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص. لأن قد تذهب عند معبر فيعبر لك مرة تعبيرا صحيحا، ويعبر لك مرات أخرى تعبيرا كاذبا مخيفا صادا عن سبيل الله مضلا عن دين الله تبارك وتعالى. ثم عقد فصلا في رؤية يوسف الإمام السعدي، فصل يعني عقد الفصل أو المقدمة في رؤية يوسف، وأن تعبيرها سيأتي في آخر السورة. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم فصلا في رؤيا السجينين الساقي والخباز. الساقي والخباز، الساقي هو الذي رأيت أراني أعصر خمرا، والخباز هو الذي قال رأيت أحمل فوق رأسي خبزا. هذا المصطلح قد يبقى معنا إلى آخر القصة، الساقي والخباز. ثم عقد فصلا خاصا برؤيا الملك، وكيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام عبر الرؤية الأولى والرؤية الثانية والرؤية الثالثة والرؤية الرابعة، لأن هناك أربع رؤى. رؤية رآها هو، ورؤية رآها الساقي، ورؤية رآها الخباز، ورؤية رآها من؟ الملك. الملك جزاكم الله خير. فالأولى يوسف قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ سؤال، على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ واحد منكم يجاوب. القارئ، هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ ليست على حقيقتها، لأنها شمس وقمر يسجدان. ها؟ شمس وقمر و11 كوكب مش على حقيقة. ففسرها يوسف عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام بغاياتها، ما سيصل إليه يوسف من الكرامة والعزة، وأن أبوه وأمه يسجدان له وإخوته له يسجدون. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. جاء في آخر يوسف حيث قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال إن ربي لطيف لما يشاء. هذه ربي لطيف لما يشاء سنراها إن شاء الله تعالى في الحصص الأخيرة، ويكون لنا فيها وقفة لابد أن نخرج وتبقى معانا ما حيينا ما عشنا، ونصبر بها الناس، نصبر بها الناس ونرضي بها الرب سبحانه وتعالى. فيعقوب فسر الشمس والقمر بأبي يوسف و يعني وأمه، يعني شبهت أم يوسف لما فيها من الخير بالشمس أو القمر على اختلاف. منهم من يقول أن أمه هي الشمس لأنها مؤنثة، ويقول منهم من يقول إنها القمر لأنه يعني حب الأم أو بقاء الأم مع الـ مع الـ مع الابن ليلا ونهارا. القمر يبقى معك ليل ونهار، كذلك الأم تبقى معك ماذا؟ ليلا ونهارا، والشمس تكون معك في في النهار والشمس مؤنث والقمر مذكر والكواكب مذكرة والحال أنه سيؤول الأمر إلى السجود. هنا لك الحق يا قارئ، سمعت؟ لك الحق بأنها سيسجدون، لكن الشمس والقمر والكواكب ليست على الحقيقة وإنما هم الأب والأم. وهنا ينبغي أن نعلم أن السجود ليوسف من باب التحية، وقد كان في شريعة من قبلنا، أما شريعتنا فلا يجوز السجود لأحد. لما رجع معاذ بن جبل من اليمن سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعني ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، رأيت الملوك والأعاجم يسجدون لهم أقوامهم، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالسجود فسجدت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال الإمام السعدي: ولهذا لما حصل الاجتماع خر الجميع سجدا، وقال يوسف وقد تذكر الرؤيا، قال: هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي، فأولها بسجود أبيه وأمه وإخوته له، هذا تفسير الأول. وهذا أمر عظيم، جعل يوسف ماذا؟ معظما عند أبيه وأمه وإخوته وجميع الناس بعد المحن والابتلاء. قال الشيخ: هذه الغاية، هذه النتيجة، وهذه الثمرة لا تحصل إلا بماذا؟ بالعلم الصحيح والعمل الصالح والإخلاص. لما عندهش هذا الأمور كما يقولوا عندنا يقطع اليأس، ييأس من أن يكون له العز والكرامة والشرف. لأن يعقوب ماذا قال لابنه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يوسف كان على خلق فاضل عال ورفيع في كل تقلباته، يعني لم تغير به الأحوال، يعني جاءته محنة الدخول في البئر والبيع واعتداء النساء ودخول السجن، لم يترك العبودية. بل الإنسان ينبغي أن عندما تأتيه تشتد عليه المحنة يزداد من العبودية والذكر، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولذلك قال له الفتية: إنا نراك من المحسنين. وفي القصر قال له إخوته: إن خذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. وهو قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لأن كاين بعض الناس لما تجيه رئاسة يترك، ترك طلب العلم ويترك العبادة ويترك الجلوس للحلقات والمجيء للمسجد وحضور الصلوات وحضور المشاهد وولائم الضعفاء والفقراء، تتغير به الأحوال بمجرد يعطيه الله عز وجل منصب، خلاص يترك الدين، يترك الدين خلاص يبقى وراء الدنيا. والمسلم بالعكس لما يعني يعطيه الله عز وجل يزداد شكرا لله عز وجل. الرؤيا يقول العلماء أن الرؤية تكون للبشارة والنظارة، للبشارة والنظارة. يعني الساقي كانت له ماذا، بشارة ولا نظارة؟ أجيبه، بشارة ولا نظارة؟ يعني الساقي لما قال إني أراني أعصر خمرة، كانت له بشرة أم شيء يخيف؟ بشارة، نعم بشارة. والخباز كانت له نظارة، يعني وكانت ليوسف عليه الصلاة والسلام بشارة، وكانت للملك بشارة ونظارة، بشارة ونظارة. بشارة لما قال له ينبغي أن تحتاط وستأتيك، يعني فيما بعد فيه عام يغاث الناس وفيه يحصلون العبرة بالخواتيم، ونظارة بأنه سيأتي ماذا، قحط وجفاف وجب. فالرؤى فيها تسلية للمؤمن، تسلية للمؤمن، وفيها نظارة لبعض الناس، مثل ما كانت نظارة لفرعون. فرعون كانت له نظارة أنه سيأتي واحد من بني إسرائيل ويكون موته على يديه. وتكون بشارة للمؤمن، وهذا مهم لكم جميعا، أنه يرى الرؤيا فتهزه فيرجع إلى الله، تهز هذه الرؤيا، يعني يشوف نفسه بأنه كان في بحبوحة من العيش، وبعد ذلك بيته شبت فيه نار وأحرقته، ومات أولاده وأهله، أو بستانه كان يشع بالفواكه والورود والرياحين والزهور وغير ذلك، وبعد ذلك جف لأنه كان لا يسقيه. فالبستان ما هو؟ الذرية والأهل وغير ذلك. والسقاية ما هي؟ العلم والدين والنصيحة والأمر بالمعروف. والجفاف ما هو؟ وهو الكفر وذهاب الدين و ضياع الدنيا وضياع الآخرة. فأحيانا الرؤيا تهز المؤمن، يعني لما الله عز وجل يريه رؤيا في المنام فيرجع ويتوب. إذا كان يأكل الربا يترك الربا، إذا كان عنده أمانة لم يؤديها يؤديها، إذا كان على معصية من في نفسه في خلواته يتوب إلى الله عز وجل وغير ذلك. فالله عز وجل يذكر المؤمنين. ومن فوائد القصة ختاما أن يعقوب أن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام بشارة ليوسف، وبشارة ليعقوب، وبشارة لأم يعقوب، وبشارة لإخوة يوسف رغم ما وقع منهم من القطيعة والأذية. لأن يوسف ماذا فعل؟ استغفر لهم الله، ويعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي، وهو ماذا قال؟ هذا أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمنة الكبرى أن يرزقك الله التقوى والصبر. بهذا انتهت المقدمة، وسندخل إن شاء الله تعالى للفصل الأول لعل في المساء إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة معكم من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين.
0: أمين.
3: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الثامنة ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر. الصبر الاضطراري، وهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه، وصبره في السجن بضع سنين. والصبر الاختياري، صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وقونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المهذور. وهذا هو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ظل إلا ذله. وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه. ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله حتى قال بعدما توعدته بقولها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاختار السجن على مواقعة المهذور. ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقابات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين.
0: جزاك الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفوائد تكميل يوسف صلوات الله وسلامه عليه لمراتب الصبر. الصبر، هناك الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. وكمل أيضا مراتب العدل. والإحسان للرعية. وكمل مراتب العفو والكرم. هذه ثلاث كمالات: مراتب الصبر، ومراتب العدل، ومراتب العفو والكرم. سنرى واحدة واحدة من هذه الكمالات التي بها ارتقى إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء في الدنيا والآخرة في العالمين منذ نجح، والثناء عليه عند الأنبياء وأتباع الأنبياء وإلى اليوم وإلى يوم القيامة، والناس يثنون على يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو في مقدم الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الله أو ظل عرش الرحمن. فكمل أولا الصبر الاضطراري. الصبر الاضطراري هو الذي يسمى الصبر على أقدار الله المؤلمة، لما يقدر رب العالمين مصيبة على الإنسان يصبر أو لا يصبر يرجع إليه، تصبروا أو لا تصبروا. الذي لا يصبر، الذي يصبر له الرضا، والذي لا الذي يسخط له السخط. يعني إن لم يصبر ماذا سيفعل؟ سيزداد ألما وحسرة ودمارا، وربما يقتل نفسه، وربما يكفر، وربما يسب. فما على الإنسان عندما تأتيه أقدار الله المؤلمة إلا أن يقول رضيت بالله ربا. هذه الكلمة يقولها المسلم.

ربا. هذه الكلمة يقولها المسلم كل يوم كم مرة؟ 6 مرات، 7، 8، 6 مرات يقولها مع الأذان، أذان الأول والأذان الثاني للفجر، أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عندما يقول المؤذن شهادتين. المسلم بعدما يقول المؤذن شهادتين يقول الشهادتين ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا هو السنة، هذا هو السنة، معنى صارت 6 مرات. ثم يقولها إذا ذكر أذكار الصباح، ويقولها في أذكار المساء. ومعنى رضيت بالله ربا يعني مدبرا متصرفا. رضيت بأقدار الله، لأن الرب هو المالك الخالق المدبر، يدبر الأمر، يعطي ويمنع ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويحيي ويميت وينفع ويضر. فهو سبحانه وتعالى المدبر، إليه يرجع الأمر كله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه عبارات السلف، توارثها السلف. من أين أتوا ذلك بذلك؟ من القرآن، كل هذه ما من القرآن، يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء، له القدرة النافذة والمشيئة، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه كلها داخلة في معنى الربوبية، أن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، خالق كل شيء ومالك كل شيء، وهو الذي يدبر، هو الرب، لا رب سواه. فما على الإنسان إلا أن يرضى بما قسم الله. ولذلك ينبغي للمسلم وهو يقول هذه الأذكار مع الأذان أو مع الصباح والمساء أن يستشعر ويفهم ماذا يقول، رضيت بالله ربا، ويقولها عندما تقدر عليه مصيبة. هذا يصبر وله الأجر، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهو في السراء من الشاكرين، له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين، والمرء يدور بين هذين الاثنين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار
في

الأقدار المؤلمة وصبار في الأوامر وصبار في النواهي. صبار شكور، شكور في السراء والنعماء. هذه العبارة تم تقرأ كتب ابن القيم، تجدها في عند الشيخ الإسلام، تجدها عند الإمام السعدي، تجدها عند الإمام محمد عبد الوهاب. أئمة السلف يعني يديرون هذه العبارات ويذكرون بعضهم بعضا بذلك. فيوسف عليه الصلاة والسلام صبر الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري. الصبر الاضطراري لما آذاه إخوته ليس له أن يتصرف، أخذوه وهو صبي صغير، طفل صغير، ربطوه، رموه في البئر، وليس له القدرة من أن ينجو منه، فهو مضطر وصبر. وصبر على بعده عن الوالدين، وصبر عند دخوله السجن، فهنا هو مضطر للصبر، ملزم بالصبر. إن لم يصبر يجزأ، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فهذا الصبر الاضطراري. وصبر الصبر الاختياري يعني كان باستطاعته أن لا يصبر، لكن صبر. لكن لو لم يصبر في الصبر الاختياري لا يلومن إلا نفسه. صبر عند مراودته سيدته امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لو شاء لوقعها، لكن حشاه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدواعي كانت كثيرة كما ذكرها الإمام ابن القيم، سأسردها عليكم وهي تقارب العشرة: دواعي الوقوع في الزنا لكنه لم يقع. الواحدة من هذه العشر كفيلة أن توقع الرجل الحازم ذي اللب في مهما قوي إيمانه، ولكن الله سلم، الله ويعصم من يشاء. الشيخ قال رحمه الله تعالى: دواعي قوية، فذكر منها الجمال، جمال المرأة، وعلو منصبها لأنها امرأة العزيز، وأنها هي التي روضت عن نفسه، أنها غلقت الأبواب وهو في ريعان الشباب، وليس عنده من قرابته، يعني هو غريب عن البلدة، والغريب يفعل ما يشاء، ليس هناك من يستحي منه.
والشهوة عند الشاب قوية، فما الذي منعه؟ منعه الإيمان، منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور أو الزنا. هذا هو معنى قوله لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ البرهان وهو الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان والصبر ضياء.

لأن المرأة لم تراوده مرة، راودته وبعد ذلك لما تكلمت النساء جاءت بهن وأعتدت لهن متكئا وأخرجته إليهن وهن قطعن أيديهن وتكالبن عليه. لأن كما سنرى إن شاء الله في بعض الفوائد أن ليست امرأة العزيز هي التي روادته فقط، بل روادته حتى النساء، بل تذكر بعض القصص غريبة جدا في مراودة النساء ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن. وقال في عندما أحضرت النساء قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فمنعه من ذلك الإيمان وتوعدته وقالت: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فاختار السجن الذي هو من أسوأ العذاب، لكن أسوأ منه الوقوع في الزنا. السجن يعتبر من أسوأ البلاء، وأشد منه بلاء هو الوقوع في الزنا. ولذلك إذا سولت لك نفسك الفاحشة فقل يعني أيهم أسوأ، السجن أم الزنا؟ الزنا أسوأ، مع أن السجن شر ولا يتمناه المرء. والمسلم كل يوم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، كل يوم. فيسأل الله العافية من كل سوء. فإذا يوسف عليه الصلاة والسلام صبر الاضطراري. والصبر يورث ويعقب لصاحبه العواقب الحسنة. قال عمر رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي المرء جزاء ولا عطاء أعظم من الصبر. ليس هناك عطية يعطيها الله لك مثل ما يعطيك الصبر. بعض الناس يعطيهم الله عز وجل مثلا المال، ويعطيهم الأولاد والمراكب والمساكن والمراكع، الخيل المسومة والأنعام والحرث والذهب والفضة وغير ذلك، وسع عليهم. وهناك من يعطيه الله عز وجل الصبر، فأغناهم هو الذي يعطيه الله الصبر. ولذلك سحرت فرعون عندما هددهم فرعون، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. والذين قابلوا جالوت، الذين كانوا مع طالوت، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لذلك كان من الأدعية التي يدعوها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله، يقول: أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا
ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ومن أعظم الصور صورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر كما قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في 90 موضعا من القرآن، في 90 موضع من القرآن الكريم ذكر الله له كل أحواله، فضله وأنواعه

فهو يعقب العواقب الحسنة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا على ما كذبوا. فمدح الله الصابرين، والله يحب الصابرين، يحب المحسنين ويحب الصابرين. ومن لا صبر له لا يقاوم لا الأوامر ولا النواهي ولا الأقدار المؤلمة. لا يقاوم الأوامر، من لا صبر له لا يستطيع أن يصلي ولا يذكر الله ولا أي شيء. ولذلك يسأل المرء ربه على أن يعطيه الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي لا يصبر يصلي مرة قيام الليل ثم ينقطع، يصلي مرة الضحى ثم ينقطع، يصلي مرة الرواتب ثم ينقطع، يقرأ مرة المصحف ثم ينقطع، يذكر مرة وينقطع. فالصبر على طاعة الله عز وجل يجعلك تداوم على العبادة. ومن لا صبر له لا يستطيع ترك المعاصي. ومن لا صبر له يسخط على الله سبحانه وتعالى عندما يقدر عليه الأقدار المؤلمة. فحاجة المرء إلى الصبر حاجة ماسة. وهذه الصورة ذكر فيها في خاتمتها يوسف فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه بأنه ضياء، لأن دي ما عندش الصبر تنظلم أمامه الطريق. وقال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وقال الله جل وعلا: ستجدني إن شاء الله من صابرين. إسماعيل يقول هل أبيه، ستجدني إن شاء الله يعني بإذن الله، لأن الله هو الذي يصبرك. لا بد أنت أن تبذل شيئا من الجهد فيصبرك الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. حكيم بن حزام جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثم فأعطاه ثم سأله ثم فأعطاه ثم جاء وسأله فأعطاه ثم قال: يا حكيم هذه المسألة لا تحل، مد الأيدي لا تحل إلا لكذا ولكذا ولكذا. وبين له أن من يتصبر يصبره الله. يعني الصبر لا يأتيك هكذا أنت جالس وتصبر، لابد أن تبذل. مثلا الجلوس بعد الفجر إلى الإشراق لطلب العلم أو للذكر أو لتلاوة القرآن وشيء من هذا. لو تطاوع نفسك بمجرد أن يظهر شيء لك، يعني ينتابك شيء من النعاس، تقوم وتذهب للبيت وتقول في المساء أذكر ولا في المساء أدرس. هذه الحلقات إن لم تقاوم نفسك وتقول لها لن تكتحلي بالنوم، لأن هذه دورة ونحن أكرمنا بها ولعلها من أعظم نعم الله عز وجل، لن أتركها لشيء كائنا من كان وغير ذلك، فتصبر.
أما إذا تطاوع النفس كل يوم تنام بعد الفجر كل يوم، النفس تركن إلى النوم، تركن إلى الدعاء، إلى الكسل. والمسلم كل يوم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. والأنبياء صبروا، نوح عليه الصلاة والسلام صبر 1250 سنة، هو صبر على قومه مع أن قومه كانوا كما قال الله تعالى أظلم وأطغى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.

والصبر يكون عند الصدمة الأولى ويتلقاه المسلم، يتلقى المسلم الأمور الاضطرارية بصدر الرحم، رضيت بالله ربا. هذه ذكرى لما تقول هذه ينزل عليك جبل من الثلج، فتقول أن هذه مقادير الله. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رضي الله عنه رحمه الله تعالى: هو المؤمن تأتيه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر. يعني لما تجيك مصيبة من شخص ولا من السماء ولا من الأرض ولا من أي جهة، عرف أن ربي قدرها عليك، فماذا تفعل؟ تقول رضيت بالله ربا. أي صبر كصبر أيوب، وأي صبر كصبر يعقوب عليه الصلاة والسلام. أجمل أولاده وابنه أوتي شطر الجمال، شطر جمال الدنيا. جاء أبناؤه وقالوا له: أكله الذئب، أكله الذئب، أكله خلاص بعظامه ولحمه ودمه، خلاص أكله، معنى لا مطمع لك في أن نأتيك بأثر. ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا الثياب بدم كذب. هل صدقهم؟ ما صدقهم. طيب لماذا لم يصدقهم؟ لماذا لم يصدقهم؟ احفظوا هذا يا إخوان، لم يصدقهم لأنه أولا يوسف قال له: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب نبي رسول كريم بن الكريم بن الكريم، يعقوب لم يوحى إليه خبر مستقبل يوسف، وإنما عبر له الرؤية، عبر له الرؤية، قال: أنت سوف يجتبيك ربك، سوف يصطفيك ربك، وسوف يتم عليك نعمته كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب على عائلتي كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. معنى عبرت الرؤية. الآن ينتظر يعقوب ماذا؟ وقوع هذا السجود. هو لا يعلم الغيب، لكن بشرى خير. ولذلك في المرة الثانية لما قالوا له: إن ابنك سارق وكذا وغدره، قال: صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم ماذا؟ جميعا. شكون هم جميعا؟ يوسف وبنيامين، والثالث شكون هو؟ الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بقى عنده الأمل لأنه شاف الرؤيا. ولذلك سنأتي إلى فائدة أن اليقين لا يذهب بالشك، اليقين لا يذهب بالشك،
الشك هو الذي قالوه هم، لكن اليقين ما هو؟ هو الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه فيما بعد أنه رأى أن الشمس والقمر يسجدون له، فقال هذه رؤيا عظيمة جدا وسيكون لك شأن في المستقبل. هل يمكن أن يقول لا أضغاث أحلام؟ مش أضغاث أحلام، هذا نبي. نبي لما يكون رجل صالح فقط وتعبيره يكون كفلق الصبح،

الصبر الاختياري والصبر الاضطراري ذكرناهم ونعودوه، ذكرناهم ونعيدهم. عند المصيبة، عند بالنسبة للمسلم عند المصيبة صبر اختياري يختاره هو، وعند الجزع الذي لا يكون مؤمن يصبر اضطرارا، مثل المرأة التي مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر فقال لها يا أمت الله اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما قيل له إنها قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتعتذر ولم تجد حاجبا حارسا، فدخلت عليه وقالت إني لم أعرفك سامحني، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعامة الناس عندما تصيبهم مصيبة يجزع يجزع يجزع، وربما يكفر ربما يكفر ويسب ويطلق وغير ذلك، ولما يبرد عليه الصبر يقول الله يجعلنا من الصابرين، أنا صابرين خلاص مفروض صبر فيه. الضربة الأولى، فيوسف عليه الصلاة والسلام صبر اختيارا على امرأة العزيز، والدواعي التي تدعو المرأة للزنا كلها كانت متوفرة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكرها الإمام ابن القيم. وقال أن صبر يوسف، صبر يوسف على المرأة كان أشد من صبره على السجن وعلى البئر وعلى أذية إخوته. أعيد، شيخ الإسلام قال إن الصبر يوسف على مراودة المرأة له كان أشد من صبره على ماذا؟ على أذية إخوته ورميه له في البئر ودخوله السجن، لأن هذه لا حيلة له. ثم ذكر رحمه الله تعالى 10 دواعي مر عليها يوسف. قال أولا أنه شاب في ثورة الشباب وقوة الشهوة، هو شاب في ثورة الشباب، لأن الله تعالى قال ولما بلغ ماذا أشده، كان طفل صغير وتعلم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، كان شاب صغير ولما كبر وبلغ أشده فالمرأة راودته، فإذن هو كان شاب في ثورة الشباب وفيها قوة الشهوة، ولا يسلم من هذه المرحلة إلا من رحمه الله تعالى. ثانيا أنه أعطي شطر الحسن، وهذا يطمع فيه الناس، يعني خذ جمال الدنيا من الزهور والورود والرياحين والسماء والأرض واليخضور والحيوانات والطيور وبني آدم، اقسمه قسمين، قسم أعطيه ليوسف وقسم وزعه على الدنيا،
وهذا يطمع فيه. والمرأة كانت على مستوى عال من الجمال. ثالثا أنه كان في بلد ليس فيه قرابته، ليس فيه أخوه ولا عمه ولا جده ولا جاره ولا غير ذلك. الإنسان أحيانا لما يكون شاب يعرفه، صغير، طفل صغير يعرفه، لا يقوم بالجريمة، لأن نقول هذا ممكن يبلغها وتسقط قيمته وغير ذلك. كان غريب، كان غريب، والغريب يفعل ما يشاء. الناس عافاكم الله عندما يريد أن يرتكب الفاحشة يذهب إلى بلد غير بلده. رابعا أن التي دعته للزنا ذات منصب وجمال، ولذلك قال الشيخ فنال المرتبة الأولى في الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خامسا أنها ازينت، تزينت وتجملت. سادسا أنها هي التي دعته وقامت بمراودته عن نفسه. سابعا أنها جعلت المراودة في باب مغلق، غلقت الأبواب. ثامنا أنها هددته بالضرب قبل السجن، يعني السجن بعد ما خرج. يعني الأمور الواحدة من هذه تكفي في إسقاط الرجل الحازم ذي اللب، فما بالك إذا اجتمعت. ولذلك كان صبره في ترك الزنا أكثر من صبره على السجن وصبره على البئر وصبره على أذية إخوته وصبره على مفارقة والديه وغير ذلك. الذي يقرأ هذه القصة يقرأها باهتمام تعينه على ثبات العافية، غض البصر، الهروب من الزنا، المبادرة والفرار من الفتنة، الاستعانة بالله. يقول معاذ الله، والله عز وجل يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن توكل على الله كفاه.

والمرء إذا عرضت عليه الفواحش قد تعرض عليك وأنت في بيتك مع جوالك، تعرض عليك مع اليوم الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية المتطورة، ويظن المرء بأنه لا يتفطن إليه أحد والدنيا كلها متفطنة له، أنت تظن بأنك وحدك ولا أحد متفطن إليك. اليوم أنتم تعلمون بأن هذه الأجهزة مطلعة علينا، يصوروك ويسجلوك ويأخذون بصماتك، ولذلك اليوم تتكلم على شيء فإذا به يطلع لك في اليوتيوب وفي التيك توك وفي الانستغرام ولا غير ذلك، تقول سبحان الله هذه الآن كيفاش تكلمت عليه كيفاش طلع. ذلك أن هذه الوسائل صارت وساوس، مش وسائل، مسائل.

ولذلك إذا عرضت عليه هذه الأشياء يتفكر، أولا يهرب، يفعل مثل ما فعل يوسف، معاذ الله إنه ربي، ويتفكر بأن هذا ظلم، لأن يوسف قال معاذ الله إنه ربي، إنه ربي، من هو مربوه؟ يعني به العزيز، لأن كان في أديانهم يقول لسيده يقول له ربي، أما عندنا في ملتنا حنفية لا نقول الرب إلا لله، وقال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة، كما قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، كذلك الظالمون لا يفلحون. فالإنسان عندما تعرض عليه نفسه والشيطان الزنا يتفكر، هل يرضاه لأمه؟ هل يرضاه لأخته؟ هل يرضاه لخالته؟ هل يرضاه لعمته؟ هل يرضاه هو؟ لو كان قيل له إن خالتك زني بها يقول هذا ظلم، ويثور ويغضب ويسخط. فكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم، لا يرضونه لبناتهم، لا يرضونه لأخواتهم. يستحضر هذا الكلام الذي قاله الرسول لذاك الشاب الذي قال له يا رسول الله إذن لي بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه قال ألك أم؟ قال نعم. قال هل ترضاه لأمك؟ يأتي إنسان أجنبي ويزني بأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، يعني يجعل أمك فيه، لأن الزنا دين، دين، عندما تزني يزنى بأهلك، بزوجتك، بابنتك، بأمك. أسأل الله العافية. قال ألك هل ترضاه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال هل ترضاه لعمتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم، يعني كما أنت عمتك ما ترضى لها الزنا، هذه لا شك أنها عمة واحد من الناس، لا شك أنها أخت واحد من الناس، لا شك أنها بنت واحد من الناس، فهذا ظلم، والظلم ظلمات، والظلم مخلوف في الدنيا. وإذا عرض عليك ذلك فاستحضر تقوى الله. أين تقوى الله إن لم تكن في هذا المقام؟ دليل على ذلك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني في تفسير الإمام محمد عبد الوهاب استخرج منه قرابة 500 فائدة هذه السورة، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يوسف معصوم، لكن أنت كمؤمن تنظرون إلى هذا الكأس من الماء، عندما تكون في رمضان وتكون الحرارة 50 درجة وتكون عطشان وبعد الظهر وتشوف الإناء من الماء يعرق بالبرد، أنت مؤمن، لو قيل لك اشرب تشرب؟ ما تشرب، قد تموت ولا تشرب،
لكن نفسك تشتهي أم لا؟ تشتهي نفسك، فالنفس تشتهي ولكن تدفع بالإيمان، يعني تدفع ذيك الشهوة بماذا؟ بالإيمان. هكذا قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها كما يشتهي الإنسان الماء عند الظمأ عند العطش الشديد. وهذا ليس طعن في يوسف عليه الصلاة والسلام، بل هو تزكية له من الله سبحانه وتعالى. رأى برهانا، لولا أن رأى برهانا ربه، لأن بعض المفسرين أتوا ببعض الإسرائيليات وأن يوسف فتح السروال، ولولا أنه رأى صورة يعقوب ورأى جبريل، هذه كلها كذب، كلها كذب. ومن الأمور التي ينبغي استحضارها عندما تعرض عليك الفتنة، تعلم بأن لا خلاص في هذه الدنيا إلا بالإخلاص، ولا نجاة إلا بالإخلاص. والله تعالى يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي رواية المخلصين. فتذكر نفسك إذا كان تريد أن تثبت وتبعد عنك الفواحش والمومسات والزانيات والمتبرجات والصور والفيديوهات وغير ذلك، عليك بالإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى إذا صرت وليا له، ماذا قال الله تعالى؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل يتلطف بك لأنك مخلص، لأنك محبوب عند الله عز وجل. فأكثر من الإخلاص، عندما تأتي المصائب والفتن الله عز وجل يصرفها عنك. أما إذا كنت غير مخلص، بمجرد تأتي الفتنة تكون أنت السباق إليها، وتكون أنت في رأس القائمة. فيوسف إنما عصمه الله عز وجل بإخلاصه وأخلصه له، إنه من عبادنا المخلصين.

ولما تأتيك الفتنة ماذا تفعل؟ استعصم تماك، لأن بمجرد أن تبدأ اللحظة الأولى بالصبر وتدعي الله عز وجل تأتيك الفرج. أما إن أن بمجرد تأتيك الفتنة تستجب لها، بمجرد تجيك الفتنة تدخل لها، فأنت اللوم عليك. أما إذا صبرت لحظات قليلة جدا، قد تكون ثواني وقد تكون دقائق، فالله إذا رأى منك الصبر والتوكل والإخلاص والخوف منه واستحضرت بعض مقامات العبودية يعصمك الله. أما إن مجرد تجيك الفتنة خلاص تفتحها، مثل ما يجي الإنسان يكون عنده جوال وتأتيه صورة يفتحها، إذا فتحها دخلها، وإذا دخلها مثل ما رأينا أمس أن الإنسان عندما يتلطخ بذنب واحد تأتي الذنوب وتتساقط عليه. أما إذا استحضر مقامة الخوف والرجاء والرهبة والخشية والخشوع والإخلاص وغير ذلك، تأتيك كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لا، ما تنتظر أنت من أول الأمر. التوكل له أسبابه، يعني وسائله، له أركانه. من أركانه اتخاذ الأسباب، عبوده وتوكل عليه، عبوده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. أما تقول سوف يعصمني رب العالمين، وأنت بمجرد جاءت الفتنة دخلت وقلت سوف يعصمني رب العالمين، لن ترى من وراء ذلك العصمة. ومن أفضل الأسباب التي تجعلك تستعصم الدعاء، مثل ما قال يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني إليه، ما قال تدعيني إليه، هذه المرأة يدعونني إليه. هم دعوه، دعته النسوة كلهن، ولذلك قال: وإلا تصرف عني كيدهن. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. يدعونني إليه، تصرف عني كيدهن، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. فلا بد من الدعاء. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب اصرف عني كيدهن. أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء والفحشاء، ويجعلنا وإياكم من عباده المخلصين.

ثم قال الشيخ: ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته مع أنه لم تكن هناك غير من زوجها، لأن زوجها لما خرجت، لما جاء زوجها ووقف عند الباب بادرته، قالت: كيف نفعل بهذا؟ استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا بلية، بلية أخرى، تهمة. فهو رد على نفسه، قال: هي راودتني عن نفسي، وكان واحد من أهلها، فقال: نحكم الآن، إن رأينا قميصه قد من قبول فمعناه أن هو الذي راودها، وإن رأينا قميصه قد تقطع من الخلف معنى أن هي التي راودته. هو هرب وهي جرت وراءه. فلما رأى قميصه قد من دبر ماذا قال؟ لم يزد علام، قال: إنه من كيدكن، هذا تفعلونه أنتم. فقال ليوسف: أعرض عن هذا، سامحها. ثم قال لزوجته: استغفري لذنبك، يعني ما فيه ماذا؟ غيرة، ما فيه شرف. وقال: إنك كنت من الخاطئ. وهي ماذا فعلت؟ لما سمعت النسوة والمدينة كلها سمعت، جعلت لهن مكيدة، قالت لهن: تعالوا عندي. ما قالت لهم: سوف أدخل لكم يوسف، وإنما قالت: عندي وليمة. فأدخلتهن نسوة المدينة كلها، نسوة المدينة، لما تدعيهم الأميرة زوجة الملك كلهن جئنا، أعطت كل واحدة منهن سكينا وشيئا من الفاكهة. ثم قالت: اخرج عليهن. لما خرج انبهرن في جماله، فبدل أن يقطعن الفاكهة قطعنا أيديهن، فصارت الدماء تنبض في القصر. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا. شوف، قالت: إما أن يسجن أو عذاب أليم، هنا قالت: لا يسجنا ولا يكونن من الصاغرين. عند ذلك دعا يوسف ربه وقال: ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني. انتبهوا أيها الإخوة، هناك يعني سر لغوي هنا. قال: يدعونني، ما قالش يدعينني، يعني المصيبة ما جت لم تأتي في النسوة فقط، بل حتى بعض أزواج النسوة تظاهروا لإيقاع يوسف عليه الصلاة والسلام في الزنا، لأن لما يكون مجموعة للنسوة من النسوة ولو كانوا مليون، إيش نقوله؟ يدعينني. ولما يكون معهم مثلا بعض الرجال
يكون صيغة التغليب نقوله يدعونني إليه. معنى الدياثة بلغت إلى ذروتها حتى أن بعض الرجال يسعوا لإيقاع يوسف في الزنا بنسائهن عافاكم الله. فاختار السجن وهو في السجن 7 سنين ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنهم بدوا يطالبوه إن تستجب تخرج، إن تستجب ستخرج. هو يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف صبر قديش، صبر عظيم جدا، صبر اختياري، يعني قادر يخرج ويقع في الزنا وما يصبر. قال الشيخ ولم يتكل على نفسه بل استعان بالله فقال وإلا تصرف عني كيدهن يعني شرهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذا الصبر، هذا الصبر كمل مقامات الصبر، لأن العبوديات مقامات يقال لها مقامات. الإمام السعدي رحمه الله عنده رسالة سماها منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية: الإخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، الشكر، الإخبات. ذكر مقامات العبودية منها الصبر، وهذه هذه المقامات يربيها الإنسان ويسير بها إلى الله سبحانه وتعالى، السير إلى الله والدار الآخرة. في الطريق ذاهب إلى الله ماذا تفعل؟ تأخذ الإخلاص وتأخذ المحبة وتأخذ الرجاء وتأخذ الخوف وتأخذ الرهبة وتأخذ الرغبة وتأخذ الإنابة وتأخذ. هذه مقامات العبودية كما سماها الإمام محمد عبد الوهاب في الأصول 3: والعبادات كثيرة منها ومنها ومنها ومنها، ذكر جملة من العبوديات. من العبوديات التي كملها يوسف عليه الصلاة والسلام كمل مقام الصبر، وكمل مراتب العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أين العدل والإحسان؟ لما كان

العدل والإحسان. أين العدل والإحسان؟ لما كان واليا على مصر، لما صار واليا على مصر على الاقتصاد، وزير الاقتصاد، تولى خزائن الأرض وأخذ يقسم، الذي يأتي عنده من أي مكان يعطيه حمل بعير، حتى إخوته أعطاهم حمل بعير للواحد وهم محتاجون، ويعلم بأن من وراء ذلك أبوه أمه، لكن لم يعطيهم أكثر من ذلك، فعادل بينهم وبين الرعية. ولذلك لما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا أرسل معنا أخانا بنيامين لكي نزداد كيلا بعير، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاء إخوته، وجاء إخوته يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لما جاء إخوته ودخلوا المدينة وهم على مرتبة عظيمة من الجمال لأنهم أبناء إبراهيم وأبناء سارة، انبهر الناس بجمالهم، فخرج يوسف فرأى كوكبة من الشباب فخصهم بالضيافة، أكرمهم طعام وشراب وإيواء وغير ذلك، عرفهم وهم له منكرون، لأن يوسف لم يكن يدعى يوسف وإنما يدعى العزيز، كل من يحكم في المحكمة العزيز، عزيز الخزائن، عزيز كذا. قال لهم: ما هي الحالة العائلية التي أنتم فيها؟ كم عدد أفرادكم؟ أبوكم حي؟ أمكم على قيد الحياة؟ فأعطوه كل المعلومات، خلاص هو يعرفهم، لأنه هو لما صار هو أخذوه صبي صغير، الآن هو بعد 30 سنة، 30 سنة كلش تغير، صار كهل، وزد على ذلك كونه في المملكة عنده لباس خاص وهيئة خاصة وغير ذلك، كلش تغير، لكن هم ما تغير فيهم شيء، هو يعرفهم. قال: أعطوني أفراد عائلتكم. قالوا: نحن 12 ولد. ولذلك لما يذكر أبناء الأنبياء يقول يعقوب أعطي الأولاد، ولوط أعطي، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي البنات، وعيسى لم يعطى شيئا، وهكذا. ولكل واحد مقام الذي يعني يشبهه، الذي لا يولد له الأولاد يذكر عيسى، والذي عنده الأولاد فقط يذكر من؟ يعقوب، والذي عنده البنات فقط يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عنده ذكور والإناث يذكر كذلك بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقالوا لها، قال لهم: كم عددكم؟ قالوا: 12. قال: فين الاثنين الباقيين؟ قالوا له: واحد من إخواننا قام بجريمة. وهم يعنون من؟ ماذا يعنون؟ يوسف. فآذوه وهو ملك، وواحد

0: أبوه هو أبونا وأمه ليست أمنا، وبقي هناك في فلسطين في القدس، وأبونا وأمنا شيوخ. قال لهم: طيب، الآن سأعطيكم حسب عددكم الذي أرى 10 أحمال، 10 أبعيرة، وأعطيكم بعير لأبيكم وبعير لكم أنتم، وأعطوني الدراهم، أعطوني المال. فأخذ المال من عندهم. قال لهم: المرة القادمة لابد إذا أردتم الزيادة أن تأتوني بأخيكم هذا لكي تأخذوا 11 حمل. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، لابد تجيبوه لي المرة القادمة، وإلا المرة القادمة إن لم تأتوا بأخيكم لا تقربون، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فتشجعوا وقالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، نفعل قصارى جهدنا ونأتي بهذا الأخ. وقال لفتيته: اجعلوا بضاعتهم الدراهم اجعلوها دون أن يشعروا، اجعلوها في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فذهبوا حازمين إلى أبيهم وقالوا له: منع منا الكيل في المستقبل إلا أن ترسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. فقال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. هذه القصة ما زالت تأتي معنا في الحصة بعد يعني يومين إن شاء الله، فنتمها إن شاء الله تعالى. الشاهد أن يوسف أتم مراتب العدل والإحسان. العدل عندما أعطى للناس وأعطى لإخوته مثل ما يعطي للناس، هذا العدل. والإحسان لما رد البضاعة وقال: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. والإحسان أيضا لما قالوا له: إنا نراك من المحسنين في القصر وفي السجن وذلك. وكمل مراتب العفو والصفح الجميل. كيف ذلك؟ هذه تاني عندنا حصة يوم كاملا صباح وعشية نتكلم غير على هذا، سوف نتكلم سوى على العفو والصفح، لأننا قصة هذه جبناها من أجل أن نتعلم العفو والصفح والإخلاص والإحسان وما يليق بطالب العلم، ما يليق بطالب العلم. فنحن لا نحكي القصص من أجل الحكاية والمحاجية كما يقولون، وإنما نحكيها من أجل أخذ العبرة، إما أن نكون مثل يوسف وإما أن لا نكون. إما أن نكون مثل يوسف في دفع الشر والإحسان للإخوة والصفح والعفو والعدل والإحسان والإخلاص وغذلك، وإما سندخل قبورنا ونحن نشبه ناس آخرين عافانا الله وإياكم. فإليكم الاختيار، وهذه الصورة ستكون حجة لكم أو عليكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، قرأتموها ولا تأتي يوم القيامة. الله يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. فإياك تخرج من هذه الدورة وأنت لم تستفد من هذه القصة. فيوسف عليه الصلاة والسلام كمل الصبر بأنواعه، وكمل العدل والإحسان، وكمل العفو، العفو حيث قال لإخوته: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يغفر الله لكم، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وقال: اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى يوسف إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. وبهذا نكون قد أتممنا ساعة ونصف من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن الآن مع المجلس الخامس من مجالس الشرح والتعليق على رسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الموسومة بأصول السنة هكذا. وتوقفنا عند قوله وترك الخصومات والجلوس مع إلى آخره، كما هي من باب التذكير. وجميل التقرير أن دائما يقرأ الطالب يبدأ من أول رسالة إلى حيث بلغنا وتوقفنا، من باب الإنسان يستحضر ما سلف ذكره وتقدم بيانه وقوله، ثم نستأنف ونستكمل بإذن الله تعالى. فليتفضل مشكورا مباركا.
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
2: بارك الله. هذا لليوم إن شاء الله، أو إذا أمكن زد أضف إلى ذلك أصلا آخر، فضل واصل أصلا آخر لعله إن شاء الله نحاول.
3: ومن السنة اللازمة التي من ترك من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع،
2: جيد. وتجدون في بعض النسخ لعلكم نبت ولعل شيء، فممكن لعل البعض يعتمد على نسخة، النسخ اليوم متعددة. تفضل.
3: وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها. وأن يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
2: بارك الله فيك، حسبك. هنا كذلك تناول ما وهو من أصول أهل السنة، إذ هو ما شاء الله، حيث عطفها على ما سلف ذكره وإراده وسوقه وتقريره على أساس أنه من أصول السنة وهو كذلك وهي كذلك. فإذا هنا يشير إلى أنه كذلك من أصول أهل السنة ترك الخصومات، ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك كذلك وترك ماذا يعني ترك كذلك المراء والجدال. إذن قوله رحمة الله عليه وترك الخصومات يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا الأصل، أي إلى أصل آخر من أصول أهل السنة، وهو مجانبة، صراحة مجانبة أي عدم الخوض، أي تركنا نبذ الشيء وعدم التحلي به وعدم الإقبال عليه وعدم تعاطيه وعدم يعني نبذه وتركه ومجانبته. ولذلك بارك الله فيكم بمعنى عدم الخوض في يعني مثلا في الخصومات في الدين، في الدين. وذلك لما له من مفاسد جسيمة، لمن مفاسد جسيمة وعظيمة. كم من إنسان، سامحوني يعني باختصار، كم من إنسان ذهب ليجادل أو يخاصم غيره، سيأتي هذا تفصيله، فيرد على المنحرف وعلى المبتدع وعلى الضال المضل وعلى وعلى ابتغاء إحقاق الحق ونصرة الحق وإظهار الحق. لكن انظروا الطريقة التي يرد بها أهل السنة على المبتدعة، لا يردون عليهم بالبدعة، أي بالطرق البدعية الكلامية والعقلانية وما إلى ذلك، إنما يردون عليهم بالسنة، بالعلم الشرعي، بالحجة الشرعية، بالنقل الشرعي إلى غير ذلك. ولذلك الجهم بن صفوان تعرفونه رأس الجهمية، لما أخذ ينفي ويعطل الصفات الأسماء ويتكلم يعني يريد أن يشيع وأن يشيع كذلك مذهبه، فالمهم انبرى للرد عليه وتصدى كذلك له مقاتل بن سليمان. هذا مقاتل بن سليمان أخذ منهجا لم يكن منهجا شرعيا مستندا على الأدلة، يعني مستندا إليها ومعتمدا عليها ومستمدا منها، حتى الحجج والأقوال وكذا مستمد منها، يعني يرى حاسم المهم يعرف بأنه من المعطلة من النفات ومن رأس الغلاة، يعني من المغالين الغلاة. فهو ماذا فعل؟ كذلك كان غاليا ومغاليا في الإثبات، الإثبات والنفي في الشرع عنده ضوابط، يعني ليس بطريقة هكذا تتكلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والعلم هو إدراك المعلوم بدليله، العلم هو إدراك المعلوم بدليله أو ما وافق الدليل، ما قابل بل ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل. وانت الدليل هذا لست انت الذي صنعه ويسيره، انما الدليل أداة ووسيلة تتوصل بها الى معرفتي والى تحصيلي ونيلي والظفر، ما تريد ما ترومه وتريد بلوغه وتحقيقه ووجوده. ولهذا كما ذكرنا هما ما يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه، أي بحسن النظر وصحته وقوته، بصحيح النظر يكون مستجمع مستوفر مستكمل مستحضر نعم مستظهر، يعني المادة العلمية والنظرة المرعية والفهوم المرضية كذلك. أي نعم، قرأت النص كما ينبغي، فهمته كما ينبغي، استعملته كما ينبغي، ستصل به إلى ذلك المراد المقصود والهدف المنشود كما ينبغي. وهذا هو عين الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أي استعمال الأشياء وفعل الأشياء فعلا متصفا بالأحكام، أو كما يقول ابن القيم هي فعل ما ينبغي في الزمن الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي، أي مناسب المناسب له. نعم بارك الله فيكم. لهذا لما الرجل سلك هذا المسلك أصبح رأسا كذلك، ظل بسبب ذلك مقاتل بن سليمان. ولهذا لا ينبغي مجادلة أهل البدع، أولا لا مخاصمة هذه من وسيأتي إن شاء الله من أجل إثبات ما تريد إثباته، لا يقتضي هذا الأسلوب الذي يتركه البدع، وكانهم يستفزونك وكانهم يستعدونك وكانهم يستدرجونك وكانهم يستزلونك. لا، أنت ما شاء الله تقدر الأمور والأشياء بالمصالح والمفاسد، إذا تترتب عليها مصلحة. في بعض المبتدعة يقولون إحنا نريد مجادلة فلان أمام الملأ، ويحضر ذلك المجلس عوام الناس وزعموا عموم الناس، يعني عموم الكثرة عامة الناس، هم يقصدون العوام، يعني بمعنى الجهلة والذين لا يعني ممكن جدا يتأثرون بما يسمعون، وليس لهم ميزان ولا مصفات ولا معيار ولا أي شيء. ولهذا كانوا يقولون فلا يقبلون، لا يقبل، قل فلا يقبل، لما تقديرا للمصلحة المفسدة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أنا ماذا أريد من هذا؟ أن يريد أن يهديك الله. أهل السنة مطالبون بالدعوة، هذا شيء جميل، وببيان الحق، هذا شيء جميل، والدعوة يعني الدعوة إليه وبيانه ما شاء الله وتعريفه للناس وتعليمه الناس وكذا وكذا، هذا معقول يعني بالدعوة. لما؟ بل ربنا أمر قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المهم باختصار، لكن انظروا يا إخوان بارك الله فيكم، إذا كانت تترتب مفاسد هنا لا ينبغي، لأن كما يقولون الشبه إيش؟ خطافة، هكذا يقولون. كم من شخص علقت بذهنه فكرة خاطئة باطلة فاسدة أثرت فيه، واليوم مشاهد هذا، وخاصة مع وجود وسائل التواصل، هذه الوسائل التواصل تعرفون كل من هب ودب يبث ما يبث. كم من أخ كان ملتزما مستقيما من باب الفضول وحب الاطلاع وحب المعرفة زعم، حتى تأثرت فيه بعض الأفكار فانحرف فزاغ. لهذا يا إخوان كانوا يقولون درء المفسدة، أي إذا تعارضت المفسدة والمصلحة، بل من المصلحة درء المفسدة، يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. المهم باختصار، قلنا لما له من مفاسد جسيمة وعظيمة ومآلات، أي عواقب ومآلات كذلك وخيمة وعميمة، ممكن تبدأ بشخص فذلك الشخص ينشرها ويبثها ويشيعها حيثما حل وارتحل، ومع من تحدث وتكلم يذكرها فتزداد انتشارا، فيتعلق الناس بها فيكون فسادها بسبب ذلك عظيما. المهم باختصار، ومن أخطرها قلنا، ومن أخطرها وأعظمها هكذا، حيث يؤول هكذا حال من خاض في الخصومات والجدال المذموم كما سيأتي، والجدال المذموم إلى ضرب النصوص بعضها ببعض هكذا. نعم، من أجل الانتصار هذا جدال مذموم. الجدال المذموم هو أن صاحبه يريد يعني إبطال حجة غيره وإظهار فساد قول غيره، ويريد إفحام والانتصار على غيره وهكذا. ولو يسلك مسلكا أو يستعمل أسلوبا وطريقة في الكلام بالباطل والجهل، يعني هو يعرف أنه مبطل لكن يعارض ذلك المحق ويجادله من أجل إظهار قوله عليه والانتصار عليه، أو كذلك يتكلم بالجهل المركب. والجهل المركب كما قلنا ليس مجرد جهل بسيط، لأن الجهل البسيط هو عدم موافقة الإنسان للقول، يعني موافقة للدليل أو عدم إدراك الشيء على وجهه ممكن. نعم، هذا الجهل البسيط، يعني بمعنى الإنسان يعلم خلو نفسه من العلم، حيث في المجلس ولا في أي شيء لما يسأل عن قضية أو تثار قضية ويطلب منه الكلام، فيعرف بأن نفسه خالية من هذا، يفتقر إلى ذلك الشيء، بل يفتقده، يفتقر إلى العلم ويفتقده كذلك، لا يعرف. لكن هذا الرجل يتظاهر بمعنى يتعالم، يتظاهر بأنه يعرف، وتراه يهرب بما لا يعرف، بل يحرف ما يعرف. هكذا يضرب بعض النصوص ببعضها مؤولا محرفا ملفقا منمقا ليس محققا وليس عالما هكذا. ولهذا بارك الله فيكم ولو يلجأ إلى هذه الطرق، وهذا هو الجدال المذموم الذي حذر وأنكر يعني أنكره العلماء. بل من خلال الحوار يصل إلى حد التكذيب، تكذيب النصوص، ليس التلاعب بالنصوص، وليس العبث بالنصوص، وليس التحكم في النصوص كأن يبتر النصوص، الحجة التي لا توافقه ولا تناسبه يحذفها لا يذكرها لا يريدها. يعني يقوم كما تعلمون هذا مسلك من مسالك أهل البدع، بتر النصوص، لا يأتون إلا بالشطر والجزء والقول الذي يعني يوهمون السامع والقارئ أنه يحقق ما يريدون. انظروا، ولهذا أهل السنة يذكرون النص بتمامه حتى يعرفوا دلالته، هذا ما يسمونه ويطلقون عليه ويصطلحون عليه دلالة السباق والسياق واللحق. نعم، المهم باختصار، ويصل إلى الكذب أي إلى تكذيب النصوص وردها كما هو شأن وحال هؤلاء هكذا. ولهذا جاء النهي عن الخوض في الخصومات والجدال في القرآن. والخصومات في الدين هكذا كذلك، فقد روى عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا، أنا وأخي جلست مجلسا، ما أحب أن لي به حمر النعم. صح ولا؟ يعني مجلس فاضل، يعني لو استبدلوني، لو ساوموني، لو قال كذا، يعني هذا مجلس من أفضل المجالس، الذين يقدرون مجالس الذكر ومجالس العلم ويفضلونها على الطواف في الأسواق والسعي في الصفقات. لا والله، يقول هذا لا يعدله شيء، مجلس علم خير من، يعني الآن عندي مجلس علم شرعي، خير من المجالس الأخرى والمساعي الأخرى والطواف الآخر حيث أطوف بالأسواق في التجارة لعلي أبيع وأبتاع وأتاجر وأنال أموالا طائلة. لا والله، كما قال تعالى هذا خير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعون من حطام الدنيا وزخرفها. نعم، ولهذا انظروا كيف كانوا يقدرون الأشياء العظيمة، الأشياء الفاضلة، ما شاء الله، فبأدب. فإذا ماذا فعل؟ وإذا يعني لما قال وإذا بمشيخة، بمشيخة من شيوخ أي كبار، ها يفوقونه في السن والقدم ويعني في الإسلام وفي الفضل وكذا، مشيخة من مشايخ، يعني قال فإذا بمشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند بابه، أي عند باب من أبوابه، فما كانوا يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يستعجلون. يا إخوان، إحنا اليوم الرجل يأتيك ويطرق الباب بطريقة شديدة وكذا كأنها تستفزك بها، لا، ينتظرون. بل كان ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقرعون أبوابه، بابه يعني، أو أبواب حجرات مثلا، بابه مبنى برؤوس أصابعهم بالأنامل هكذا، ليس عقل مثلا أو كذا. فانظر يعني كيف، بل كانوا في مثل هذه المجالس لا يبدأونه إلا للحاجة، لعل الرجل له حاجة أهمته أو مستعجلة أو شبه القبيل، يبادر بالسؤال وبأدب، وبأدب تعرفون أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذن وكانوا يحبذون ويهتبلون فرصا سانحة ولحظات يرد فيها ويأتي ويقبل الأعراب ليسألوا فيستفيدون هكذا أمره. فإذا هو ماذا فعل؟ هو وأخوه كما ذكر، وإذا بمشيخة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، أن نجلس معهم أو أن نجلس بينهم، كأنه جماعة هنا واثنان هنا وثلاثة هناك وكذا، فممكن أو كلهم كانوا مجتمعين فلم يريدوا أن يدخلوا بينهم فيفرقوا بينهم، كأنهم انزووا في زاوية وجلسوا في ناحية. نعم، وهو الذي حصل. فخشينا أن يعني هنا بكل صراحة أن نفرق بينهم، يعني كرهنا، فجلسنا حجرة أي في مكان، وكأنه في مكان بعيد عن ذلك كما قلنا، أو لعل حتى في بيت من حجرة من البيوت، لكن هنا المراد به أي بعيدين عنهم قليلا تأدبا وخشية التفريق بينهم. المهم باختصار شديد، إذ ذكروا كانوا بصدد ذكري يعني آية من القرآن الكريم، فتماروا، هذا هنا حصل يعني الجدال والنقاش والمراء بينهم، وكأن هذا يذكر ما يذكر معتقدا كونه الأصوب وكونه هو المحق وكذا، والآخرون حصل جدال ونزاع وملاحات وخصومة مثلا بين ذلك بالكلام، فتماروا فيها. ظننت هنا يعني. فتماروا فيها حتى إذا ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، يعني غضب ما في المسجد وفي كذا ما ينبغي أرفع الأصوات ولا لا، هذا منهي عنه. فالمهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون مغضبا، فقد احمر وجهه هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك، أنكر عليهم أي استنكر عليهم، وكأنه يشير مثلا بشيء يعني مثلا يرميهم بالتراب أن يشير هذا في الهواء أو شيء من هذا، ويقول رحمة الله عليه مهلا يا قوم، مهلا يا قوم، على كأنك تقول المرء على رسلك يعني بالهدوء كما مهلا يا قوم، حسبكم يا قوم إلى غير ذلك، مهلا يا قوم. قال بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم زيد وأسئلتهم على أنبيائهم، ولا لا؟ حتى السؤال، حتى السؤال إذا جئت لتسأل من باب العناد، من باب التعجيز، من باب كذا، لا تفرح بالشخص إذا أجابك، إنما ينبغي أن تبحث قبل ذلك هل يفيدك وينفعك الخوض في هذا الموضوع وطرح هذا السؤال ونحو ذلك، هذا هو الأصل. ولهذا النبي تارة كان يجيب أصحابه ولو سألوه أسئلة يعني لا طائل من ورائها وليس فيها منفعة ولا فائدة ولا مصلحة. تذكرون الرجل الذي قال من أنا؟ قال أنت فلان. ومن أبي؟ أبوك فلان. وأين أبي؟ قال هو في النار. ثم قال إن أبي وأباك في النار. النبي ما كان يحب هذه الأسئلة، والله سبحانه وتعالى نهى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وتذكرون كيف كانت تسأل بني إسرائيل موسى عليه السلام من باب التعجيز، يعني يثبتون عجزة، لأن انظر. ولهذا كانوا ابن تيمية في اللامية تحفظونها أعلم أن جلكم يحفظونها، ابن تيمية في مستهل الرسالة كان شنت عليه غارات وحملات للتشويه، للتشويه، تشويه دعوته وتشويه كذلك مذهبه، يعني وتشويه في نفسه وشخصه. فلعل من الناس من يريد معرفة حقيقة ابن تيمية، هل هذا الذي يقولونه عنه وينقلونه عنه، الشيء الذي يقولونه فيه وينقلونه عنه صحيح؟ فلعل البعض يأتي يسأل. فتذكرون في مستهل إلاميته يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. من عادة العلماء لما يذكرون شيئا من المسائل العقدية يذكرون أولا الشيء الذي يعتقدونه ويدينونه، لما؟ لأنه يعلم بأنه علقت بأذهان هؤلاء افتراءات نشرها أعداؤه وخصومه، نشروها ونسبوها إليه ووصفوه بها. قال اسمع كلامه، قالوا عنه أنه ناصبي ولا لا، لا يحب آل البيت، شايف؟ فهو لما رد على الشيعة تلك الردود القوية رأيتم ها، فكان بعدل وإنصاف، بعدل وإنصاف، بالحجة والدليل، بالعلم والعرفان، بكل كما يقولون بيان يعني وبرهان صراحة. فلما قالوا إذن هو ناصبي، لما رد على الشيعة إنما رد عليهم من هذا الباب وبهذا المعتقد وبهذا المراد. فقال اسمع كلاما محققا في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتركه ولا. حب الصحابة كلهم لمذهبه، ومودة القربى، مودة آل البيت قرابته وكم، ومودة القربى بها أتوسلوا إلى آخر ما قال. يريد أن يقول أثناء ذلك عرض أدل هكذا. فإذا هما هنا، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك وأنكر عليهم، فقال مهلا يا قوم، بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. قال القرآن، انظروا هذا تعليم، لما تنكر أنت ما شاء الله، لما تنكر على الناس شيئا يفعلونه بين لهم الشيء الذي يفعلونه ينبغي أن يفعلوه. أنكرت عليهم المنكر، لأن المنكر إيش هو؟ صح، المنكر مع يعني شيء مستقبح بالدليل بالشرعي بالعرف حتى بالعقل، في قرارة نفسك تجده مستقبحا مستنكرا، يعني هذا ما شاء الله تلقى مفاسده ومضاره ومساوئه وقبائحه ظاهرة، إلا لمن جادل وعاند وكابر هكذا ولا. لكن فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هكذا المنكر والمعروف عكسه. لكن أنت بمعنى ما هو المنكر؟ المنكر الأصل فيه تركه واجتنابه، عدم فعله، ولا لا يا إخوان؟ هذا هو الأصل، أن تجتنب المنكر، ترك المنكر، تغيير المنكر، بمعنى إزالة ذلك المنكر ودفع ذلك المنكر ورفع ذلك المنكر بعدين، وإحلال محله والإبدال كذلك، أن تجعل بدلا منه غيره. فالمنكر هو أمر يجب تركه، يفعله المرء وأنت تنهاه عن فعله، تنهاه عن فعل ذلك، تقول لما فعلت؟ لأن الأصل فيه عدم الفعل، فتقول لو لا تفعل هذا، لما فعلت هذا؟ اجتنب هذا، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على النكير والتحذير منه. والمعروف أمر ينبغي ويجب فعله، ينبغي فعله وينفعه فعله، وأمر الله بفعله وأمر رسوله كذلك، كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هكذا. إذن هذا الشيء الذي يجب فعله تركوه، فأنت تأمرهم بفعله، صلي، افعل، تأمرهم بماذا؟ بالمعروف. فهذا الذي ينبغي أن يعلم فتعلمهم، لا تتركه جاهلا وأنت تعلم بأن هذا الرجل إنما قصد الطاعة، والطاعة هي موافقة الأمر الشرعي، موافقة الأمر الشرعي، سواء في ترك المنكر واجتنابه، وسواء في فعل المعروف وتعاطيه. نعم يا إخوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام القرآن لم ينزل، أي لم ينزل، يعني يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. ذكرنا البارحة أنه فسرنا بعض الآيات، مثلا لما ذكرنا في مسألة فقهية أو أصولية باختصار، لا أريد ذكرها لأنه ممكن تأخذ منا وقت، لكن الذي أريد أن أشير إليه هو أنه تقرأ آية وتستشكل معناها ولا تدري ما تفسيرها، أي ممكن جدا تفهمها على غير مراد الله، على غير وجهها وحقيقتها. فأنت الآن الحمد لله الأصل أن تتحرى وتدقق وتحقق في نظرك، في نظرك عفوا، وقراءتك في فهمك وتفسيرك. ولهذا أعطيكم مثالا، النبي كان ينبه كما جاء عن ابن مسعود في آية الأنعام الذين تذكرون آية فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتذكرون ابن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يقع في الظلم؟ والظلم هنا بمعناها العام، بمعناها العام بالعموم. والظلم هو وضع الشيء مثلا في غير موضعه، ولا وضع الشيء في غير موضعه. فالظلم درجات وأنواع وأقسام، فيه الظلم العظيم وهو أقصى الظلم وأخطرها وأكبرها وأعظمها، وفي ظلم الإنسان لنفسه، وفي ظلم الإنسان لغيره، هكذا أنواع هكذا. فلما قالوا أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يظلم نفسه، قال ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنونه أو تفهمونه أو تذكرونه، يعني أو لم تسمعوا قول لقمان. هذه آية، الآية الأولى من سورة الأنعام، الآية الثانية من سورة لقمان، أي تفسير القرآن بالقرآن. قال ولم تسمعوا قول لقمان لابنه، أي لما نصح لقمان ابنه قائلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شايفين؟ لهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما القرآن يعرض ويؤيد ويصدق ويفسر كما سيأتي، كما سيأتي من كلام أحمد بن حنبل. المهم بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، أي لم ينزل ليكذب بعضه بعضا. فما عرفتم منه فاعملوا به. الشيء الذي كان من الحمد لله عرفتم معناه وتفسيره ومدلوله ومقتضاه كل شيء، ما شاء الله خلاص عرفت فالزم تطبق، وهذا هو الشيء. فما عرفتم يعني منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ماذا قال الله؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ردوه يعني تفسير الآية هذه، أي ردوه للكتاب وإلى الرسول في حياته، في حياته يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما شاء الله، ويأخذون بتوجيهه وترشيده وتصويبه وقوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعد مماته أي إلى سنته التي تركها، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، بارك الله فيكم. باختصار هكذا إذن، فينبغي قال هذا الأثر. ولما كانت الخصومات من مجادلات وخلافات ونزاعات ذريعة كذلك، ومظنة المآلات الفاسدة والآثار السيئة، فقد أنكر وحذر وأنذر وزجر كذلك السلف الصالح منها، حسب يعني حسما لمادته وسدا لذرائعه وقطعا لموارده كذلك وعواقبه. ومما ورد في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال، يعني أنه كان يقول إن الخصومة قحما يعني قحم، وإن الشيطان يحذرها، احذروا هذه الجدالات هذه الخصومات، يعني بكل صراحة كثيرا ما ترى المسألة تكون بسيطا بسيطة فتأخذ منحا فتمحى منحا وتأخذ وجها ومسلكا يصير إلى شيء يندمون عليه. ولا لا يا إخوان، احذروا ما شيئا ليس جميلا حتى في نيتك، لعل في الأول تريد إظهار الحق، فإذا بك تجد نفسك تدافع عن رأيك ولو كان خاطئا أو باطلا، شايف، ولو كان غير صحيح، فإذا تصبح يعني يحصل فيك نوع من التعصب والعناد والاستكبار والاستعلاء، فيحصل ما حصل من مآلات ليست جميلة. ولهذا كان الأولى كما تعلمون يعني لما ذكر هذه المآلات فذكر بأن الشيطان يجتنب هذه المجالات والخصومات والمناظرات ونحو ذلك من الجدالات ونحو ذلك، فإنها عديمة الفائدة، حتى وإن كانت فيها تلتمس منها وتبتغي كذلك مصلحة، فإذا بنفسك تجدها قد أوردتها موارد تندم عليها وتقول لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما فعلت. ولهذا وقال جعفر ابن محمد: إياكم والخصومة في الدين، فإنها انظر، يعني كانوا يشير إلى هذه المساوئ الذي أشار إليها يعني علي بن أبي طالب في قوله، كونها في الحقيقة الشيء الذي يحضره الشيطان يفسده يا إخوان، لا تجد فيه مصلحة ولا تجد فيه منفعة، بل يجعله يصرفك عن ذلك الخير الذي كنت تبتغيه وتلتمسه وترتجيه يعني بكل صراحة وتقصده، ولكن يفعل كما قلت لك فيغير لك الأشياء ويزيف لك الأشياء ويظهر لك ما فسد منها. بارك الله فيكم. ولهذا جعفر قال رحمة الله عليه: إياكم وإياكم عبارة للتحذير والنكير، لما يقول إياك بعد إياك الذي يأتي شيء يحذرك منه ينذرك كذلك من شره ويزجرك عن فعله إلى غير ذلك من دواعي وأسباب النهي ووجوه فساد المنهي عنه كذلك. بارك الله فيكم. قال: إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق، حتى أنه في قرارة نفسك مقتنع بأن صاحبك كان محقا ومصيبا. مثلا من بين أنواعها ليس يعني كون هذا يكون بصورة ثابتة فيه راسخة مؤثرة عامة، هذا شيء آخر. أقول ضرب مثال، حتى في قرارة نفسك تعلم بأنك مخطئ ولكن تجادل وتتظاهر أنك أنت المحق وتسعى في حشوي وحشدي وذكري الأدلة على خطأ صاحبك أو من تخاصمه أو تجادله أو تماريه من أجل غلبته فقط، من أجل غلبته والاستعلاء عليه، ومن أجل كذلك إبطال وإفحام ذلك الرجل. هذا غلط. ولهذا كما قال: فشحدوا بها زيد واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في ناس أنفسهم استيقنتها لكن للأسف ينكر ذلك ويعرض عن ذلك ويعارض ذلك ويريد إبطال ذلك إلى غير ذلك من مساوئ هذه العواقب الوخيمة. وهذه الخصومات يا إخوان المذمومة المحذورة والمحظورة، كل ما تحذره هذا من المحظورات يحذرك الله منها. هي في الحقيقة تقوم على ماذا؟ على الشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق وبيانه. رأيتم هذا الشيء؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء المجادلين ونحو ذلك لما قال: وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق. رأيتم يا إخوان؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ عاقبة ذلك وعقوبة ذلك كان أمرا سيئا. ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وما أكثر ما يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة

الله أكثر ما يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة بمعنى يحتجون بحجج ليست من أصول العلم هكذا. وقد يعني يبدي ذو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندا في ذلك، ليس مستندا إلى ذلك عفوا، يعني لا يستند إلى هذه الأدلة الشرعية والحجج كذلك العلمية ونحو ذلك. إنما للأسف الشديد إنما حصل هذا من باب دفعا يعني لهذا الذي يناظره، فهو الذي جعله يسلك هذا المسلك. وأهل السنة يقولون الحق. انظروا يا إخوان، يروي وكيع بن الجراح، تفرق بين أهل البدع يعني وأهل العلم وأهل السنة. انظروا أهل السنة أهل عدل، أهل عدل في القول والعمل، في السر والعلن، في المنشط والمكره، في الغضب والرضا، في كل الأحوال. يروي الدارقطني عن وكيع بن الجراح قوله: أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. هذا الذي ينبغي أن يكون اليوم وينتشر اليوم. أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. إذا مسألة أنت كنت تظن نفسك أنك أصبت فيها فظهر لك الخطأ وبين لك خيرك الخطأ، قال: والله أنت مخطئ يا شيخ، أنت مخطئ يا أخي الفاضل، أنت جانبت الصواب ما حالفته، فلا تأخذك العزة بالإثم ولا تتعصب، إنما لما ترى الدليل صحيح فصحة الدليل تقتضي العمل به والأخذ به. هذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس. ولهذا بارك الله فيكم قال باختصار حتى لا أطيل وأن كنت قد أطلت في هذه البداية، قال أهل السنة، وكذلك روي هذا القول ونقل عن عبد الرحمن ابن مهدي، كذلك عبد الرحمن ابن مهدي، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع وأصحاب الأهواء لا يقولون إلا ما لهم، لا يقولون يعني في رواية يقولون وينقلون كذلك ما لهم وما عليهم أهل السنة أهل العلم، وفي رواية أهل العلم، أهل العلم وهم أهل السنة هم أهل العلم، ها، وأهل وأصحاب الأهواء والبدع لا يقولون إلا ما عليهم. فانظر إلى أين ينتهي ذلك بارك الله فيكم. وقوله إذن بارك الله فيكم وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب البدع كذلك من أصول أهل السنة كما ذكرنا، أي من أصول أهل السنة ترك واجتناب مجالسة والجلوس مع أهل الأهواء، ويسمون كذلك أهل الأهواء أو أهل البدع. وسبب تسميتهم بذلك لأنهم بكل صراحة اتبعوا أو يتبعون، لأنهم يتبعون أهواءهم، ويأخذوا كذلك الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها. يعني كما يقول استنادا واستمدادا، حتى صدروا عنها، بل قدموا، ليس فقط أنهم صدروا عنها بل قدموا، بمعنى يجدون الدليل الشرعي

والعلم والنقل الذي أورده الذي ورد عند أهل السنة وأورده أهل السنة للأسف الشديد يجدون أنفسهم يعني لأنهم يعارضون هذا وأهواؤهم لا تميل إلى ذلك. والهوى يا إخواني هو ما يلان النفس إلى ما تستلذه وتهواه أي بفعل ما تحب وترك ما تكره من غير داعية علم أو شرع. ليس الشرع ليس استجابة وامتثالا وعملا بما اقتضته الأدلة الشرعية، لا لا، بما تهواه النفوس، بما مالت إليه النفوس، بما تستلذه وتستعذبه هكذا غلط. هذا هو الهوى. إذن الآن الهوى هو السيد. شيء جميل جدا أن يكون هواك تابع ليس متبوعا. إن يتبعون إلا هوى إلا الظن وما تهوى الأنفس. وخطورة من اتبع هواه تتطور ولا لا، وهو يتهور كذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى عياذا بالله. المهم باختصار فهذا هو الهوى الذي نهى عنه. فقال إذن فقدموا أهواءهم واعتمدوا آراءهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية بكل صراحة منظور فيها من وراء ذلك، وكأنه يحكم على المعتزلة في مسألة المسائل الشرعية ونظراتهم الشرعية وكل ما يتعلق بذلك. لما عندهم مصدر التلقي، مصدر التلقي عندهم ماذا؟ العقل والاستدلال ولا لا؟ فيقولون القاعدة المعروفة عندهم ما رآه العقل حسنا أي حكم عليه العقل بالحسن فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا أو سيئا فهو سيء، وكأن العقل هو الذي يتحكم في كل شيء وفوق كل شيء، والعقل له حد لا يتجاوزه، لا يتجاوزه، لا يستطيع تجاوزه، بل لا يستطيع بلوغه ذلك الحد وإدراكه. نعم يا إخوان. ولهذا ومن أجل هذا رأيتم كيف ضلوا وأضلوا، واليوم الملاحدة يستندون إلى أقوالهم ويسمون، وإن كان طريق الماكرة هو أنهم يسمون الأشياء بأسماء تغر السامعين والناظرين. التنوير، هل هؤلاء التنويريون ولا لا؟ هؤلاء كذا، كأنه يغرك بتسمية. والعبرة ليست بالاسم، إنما العبرة بالمسمى وحقيقة المسمى. فحسن الاسم يا إخوان لا يدل على حسن المسمى، وتغاير الأسماء وتعددها لا يدل على تغاير وتعدد الأسماء المسميات عفوا. لا، قد يكون الاسم، وهذه طريقة بني إسرائيل في التلاعب بالشعائر والأحكام والأدلة هكذا. إذن رأيتم كيف لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا ولا لا؟ كيف لما حرم عليهم الصيد يوم السبت عمدوا إلى البحر يوم الجمعة، فأتوا ب يعني كما يقولون أدوات الصيد بالشبابيك وكل ما يتعلق بذلك، فيلقونها في البحر يوم الجمعة، فيأتي السبت يوم السبت الحوت فيقع فيها، ويأتون مثلا يوم الأحد فيأخذون ذلك. لا والله ما اصطدنا في يوم السبت، ما حصل، غلط. هذا التزيين، هذا أسلوب الشيطان، التزيين أسلوب الشيطان، وأهل الضلال اتبعوا خطوات الشيطان عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم يعني يؤدي به إلى معارضة الحق ولا لا يا إخوان. فيعتمدون يعني يقدمون أهواءهم على الأدلة الشرعية
على النصوص الشرعية ويعتمدون على آرائهم، بينما أهل السنة لهم بالمرصاد. أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، الإمام أحمد يريد أن يبين لهم عظمة الآثار واتباع الآثار، حتى قال كلمة مشهورة أو قولا مأثورا عنه ومشهورا: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. يريد أن يقول اتبع ولا تبتدع، واستدل قبل أن تعتقد، لأن لما تعتقد وتريد أن تستدل ترد الأدلة التي تخالف ما تعتقد من باب المعارضة ومن باب كذا كما فعل أصحاب الأهواء، ومن باب كذلك الغلبة، من باب الغلبة والظهور. العفو. ولهذا أهل السنة هذه طريقتهم، والحمد لله، في إرادة الدليل والاستدلال به. أخذوها من أين؟ أخذوها من الآيات القرآنية والآثار النبوية والأقوال السلفية، أي عن يأخذون عن الصحابة وكذا إلى غير ذلك. تصور وتصور مثلا هذه المسألة، الإمام البخاري في كتاب العلم، في كتاب العلم، في باب من أبواب كتاب العلم، صدر ذلك الكتاب، ترجم ذلك الكتاب بعبارة عنوان، وهي قوله: باب العلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل. رأيتم ابن عبد الوهاب في رسالته اللطيفة التي يبتدئ بها رحمة الله عليه، في رسالته اللطيفة التي يحفظها جلكم، يحفظها أغلب طلبة المسلمين، وهو هي الأصول ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل يأولها العلم، تذكرون يعني، هنا أن قال بالأدلة، ولا لا يا إخوان، بالأدلة. كان يكفيه أن يشير إلى أهمية ضبطها وربطها وبنائها واستمدادها والاستناد في نقلها إلى الأدلة، ممكن. لا، هو قال كلاما لا بد أن يستدل عليه بأنه هذا كلام منقول من الأصول، لأنه من الأصول. قال: والدليل، تذكرون، والدليل قوله تعالى، ذكر سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى آخره. وأراد أن يبين بأن هذه المسألة ليست متعلقة فقط بما قاله، بما قاله ويقوله مستقبلا ويقول غيره كذلك. قال يعني لما ذكر هذه السورة ذكر قول الشافعي لما قال: لما أنزل الله على الناس غير هذه السورة لكفتهم، أي حجة لكفتهم. وذكر قول البخاري، قال في فائدة بمثابة القاعدة، فائدة في هذا النص هو بمثابة قاعدة تستندون وتعتمدون عليها، تعرفون شأن القواعد وأهمية القواعد وفضل القواعد وعظمة القواعد، لأنك يعني تستعملها في كل الموارد، حيثما جاءت فكرة تريد الخوض فيها بناء القاعدة، حتى لا تحيد وحتى لا تميل وحتى لا تنحرف وحتى لا تنصرف. ولهذا قال البخاري، يعني قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال ثم ذكر، قال: قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، بمعنى يا عباد الله ابدأوا بما بدأ الله به، فينبغي البداءة والبداية بما بدأ الله به، أي العلم قبل القول والعمل. فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون،
أما أهل البدع يعتقدون ثم يلفقون الأدلة ثم يختلقون ويخترعون ويركبون الأدلة من تلقاء أنفسهم، رأيتم؟ ولهذا قال لا تخاصموا، ليس فيه منفعة في خصوماتهم ومجادلاتهم. بماذا؟ ماذا يذكرون لكم؟ وماذا تسمعون منهم؟ وماذا تجدون عندهم؟ وماذا إلا الباطل عياذا بالله. وقد يؤثرون في بعضكم أو أكثركم خشية التضرر والتأثر بما عندهم من الباطل، اجتنبوهم ابتداء ووقاية خير، والوقاية والسلامة لا يعدلها شيء، خاصة سلامة دينك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح ديني، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فإذا انتهى فربك إذن ينهاك عن هذه الموارد وعن هذه المشاهد وعن هذه الأشياء، بارك الله فيكم. ولهذا كما قلت يقول ابن تيمية، ولهذا كان السلف كما قلت لكم يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية، انظروا في العلم والعمل، كان أهل الأهواء. لما؟ لأنه لو تقول له أنت تخالفني في هذا الدليل، ما دليلك؟ ما حجتك؟ ما برهانك؟ بل ما قولك الذي تقوله؟ ترى يقول أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويذكر أشياء لا أثر لها في السنة، ويقول أقوالا مخالفة لقول السلف الصالح. عين الباطل وإن أظهره وألبسه لباس الحق زعما، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم، أي في قرارة أنفسكم تعلمون. المهم باختصار، فالهوى يا إخوان مختص كما قال أهل العلم، فالهوى مختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة مختصة بالمستلذات، هكذا ولا لا؟ وهذا الذي قرر المصنف رحمه الله تعالى من يعني ترك يعني الجلوس مع أصحاب البدع أصحاب الأهواء والبدع والزيغ والانحراف، وهذا الذي يعني في الحقيقة قرره المصنف مستمد، لو نبحث لو عن أدلة نجدها متضافرة متكاثرة متظاهرة، يعني ظاهرة إن شاء الله كثيرة، إنما يذكرون قليلا بعضها من باب التذكير والتقرير لا من باب الحصر والتحديد. ولهذا إذن قلنا بارك الله فيكم يعني مستند، ومستمد كذلك قلنا مستمد من أدلة شرعية قائمة يعني وقائم عفوا على أصول مرعية ونقول كذلك سلفية ومرضية. ومما يدل على ذلك قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون، تقول إيش الدليل؟ ها هي الأدلة، أنت عندك مستوى وتعرف التفسير وبإمكانك الوصول إلى فهم هذه الآية بما معك من بضاعة ومستوى ما شاء الله وعلم وكذا، فتقول صح حقا، ها صدق الله، قل صدق الله. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، هكذا ولا لا؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بمعنى هذه الآية تدل على نهي الجلوس إلى أصحاب الأهواء والبدع والسماع من أصحاب الأهواء والبدع ومعارضة أو مجادلة أو ممارات هؤلاء
لا خير فيه ولا مصلحة فيه ولا طائلة من ورائه ما منفعة بل المفسدة والمضرة. ولهذا قال الطبري رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة هكذا والفسقة عند كما يقولون عند خوضهم في باطلهم. وروت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قائلة تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا أي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ انظروا ماذا يتبعون وإلى ما يرجعون وبماذا يستدلون وماذا ينقلون وبماذا ينطقون ويقولون ما يريدون قوله مثلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون انظروا فيتبعون يعني يتقفى ويتقصى ويتتبع ولا لا مواردها ومواضعها حيثما كانت أوتي حبها وتعلقت بها نفسه وكذا. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون التابع والمتبوع هو بمثابة التابع يتبع ذلك حيثما وجده صار إليه وآل إليه وأخذ به وذهب إليه وإلى غير ذلك هذا هو الذي يتبع ففيه تابع والمتبوع والمتبوع يؤثر في التابع لما؟ لأن التابع متعلق ومتأثر به ويأخذ عنه ويتلقى منه. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ماذا يريدون ماذا يبتغون ماذا يقصدون ماذا يرمون من وراء ذلك إثارة الفتنة ونشر الفتنة وإذاعة الفتنة وإشاعتها وكذا وأصل دينهم قائم على الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لأن المتشابه لما المتشابه هذا الذي لم يظهر فيه الحق واضحا صريحا ولا لا وليس يعني باطلا خالصا كذلك يعني هذا اللبس المتعلق بذلك هم يغتنمون فرصة يقول انت فهمت هذه احنا فهمنا هذه والآية في لفظها تعني ذلك والدليل في عباراته وألفاظه يتضمن ذلك فلا تستطيع مثلا أن تقول لا ما يتضمنه. ولهذا عند العلماء خاصة في مسائل الاعتقاد هذه المجملات تفسر وتفصل بالمحكمات والمفصلات. وحتى الأصوليين لما يعني يقولون لا حجية للمجمل المجمل ذكرنا البارحة قلنا هذا اللفظ المجمل الذي يتضمن لأنه في عبارة تدل على معان متغايرة ومتكاثرة يعني متعددة ومتغايرة أي معناها قد تكون متعاكسة هذه غير هذه. قلنا في اللغة مثلا قد نجد كلمة السنة نجد السنة في الأشياء التي تطلق على الأشياء المذمومة من السيرة والطريقة والأشياء المحمودة ولا لا إذن معنى هذا في اللغة أنت الآن تريد أن تقرأ السنة بمعناها الشرعي وتتبع السنة بمعناها الشرعي بمعنى ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان صحيح الإضافة إليه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فإذن هذا الذي قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلهذا انظروا يا إخوان سامحوني، فأهل السنة في مسائل الاعتقاد وهذه المسائل الدقيقة والحساسة مثلا ليس فقط يراعون وينظرون في أقوال القائل، انظروا حتى في غرض القائل بقوله، ما الذي يقصده وما الذي يعنيه وما الذي يريده من خلال ذلك القول. المعتزلة كانوا يفعلون هذا، يأتون ببعض الأقوال لما يجدون علماء السنة لهم بالمرصاد وفي كل ناد، ماذا يفعلون؟ يأتون بالعبارات المجملة. رأيتم الجهمية في مسألة خلق القرآن وسيأتي، لما رد عليهم الأئمة ردوا عليهم لما قالوا بأن القرآن مخلوق، تذكرون؟ المهم باختصار، وتناولنا هذا في شرح السنة للإمام المزني السنة الماضية، المهم باختصار وسنتناولها مع الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة إن شاء الله. المهم باختصار، فردوا عليهم فأفحموهم وفندوا وضخضوا وأبطلوا حتى أصبحوا يا إخوان يتوارون عن الناس، رؤوسهم عن رؤوسهم يتوارون، والله يتبرقعون، يجعلون البرقة يعني يتبرقعون حتى لا يعرفهم الناس لما يخرجون إلى حاجاتهم ومآربهم. نعم، لما؟ لأنه ما شاء الله كانت لأهل السنة كلمة مسموعة والناس يسألونهم ويأخذون بإجاباتهم وتوجيهاتهم، لأنه يعرفونهم أنهم أمناء وصادقون وملتزمون، ويعرفون مصادر تلقيهم ومصادر استدلالهم وكل ما يتعلق، وأنه هو الحق المبين. أقول كانوا لجأوا إلى طريقة أخرى، قالوا والله لا نقول بخلق القرآن، إنما ينبغي أن نتوقف في ذلك، وهو مذهب الواقفة. وأنا لا، إذا سألت الرجل إيش قولك، يمتحن مثلا الإمام يمتحنه أو الحاكم أو ولي الأمر، بلغه أن هذا الرجل يقول بكذا وينشره بين الناس، ما تقول؟ قال: أنا أقول القرآن كلام الله، ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق. هذا التوقف مريب وغريب وعجيب، منكر وباطل. لو لم ينتشر في الناس القول بخلق القرآن ما عليك، ما في مشكلة، لأنه معروف بأنه كلام الله وصفة من صفاته، وأنه غير مخلوق، وأنه منه نزل سبحانه وتعالى على نبيه، يعني نزل من لدنه سبحانه وتعالى غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود كما يعرف أهل السنة. لكن وكيف وقد قيل كما جاء يعني وانتشر، لا بد أن تبين موقفك، أن تقول كلام الله منزل غير مخلوق مثلا، منه بدأ وإليه يعود مثلا. فلما ضيقوا عليهم المجال والمقال في هذا الباب لجأوا إلى طريقة أخرى، وهي القول باللفظ، لفظ بالقرآن، يعني لفظ بالقرآن، شايفين؟ يعني كون هذا اللفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ. فيقول لك اللفظية أقول، فيقولون لكن بهذه الطريقة كأنكم تضللون الناس، مش كل الناس عنده مستوى يفهمون كلامكم، ولهذا ما ينبغي القول بهذا. وإلا لو تستفصل لما يقول لفظي بالقرآن، أي كلامي ونطقي، هو النطق الصوت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق، ولكن المقروء والملفوظة، لو تسألك لا لا لا لم أقل ذلك ولم أعني ذلك ولم أقصد، إنما قصدت أن لفظي بالقرآن مخلوق،
فقال لا يصح حتى هذا من الجهمية، الذي لا يعرف يعرف، والذي لا يعلم يعلم وينكر عليه. لا تقول هذا الكلام ما دام محتملا لوجه باطل، لأن هذا الكلام عنده معنيين، معنى مقبول وهو لما تشير إلى كون المخلوق هو صوت حركة صوتك ونطقك وحركة لسانك إلى غير ذلك من أفعالك من القراءة، أما الذي تقرأه لا تعنيه ولا تقصده، ولكن ما يعرف الناس هكذا. فالأصل في العقيدة إراحة الناس بما بكلام صحيح في وروده، صريح في معناه ودلالته، ما ليس ذلك. بل حتى حكموا وقرروا أنه يا إخوان إذا قال الإنسان قولا صحيحا لكن يعرفونه بأنه من أهل الباطل لا يعتمدون عليه ولا يقرونه على ذلك. لما؟ لأنه قد يلبس على الناس ويدلس على الناس. تذكرون مثال ذلك؟ تذكرون الخوارج. الخوارج شرهم كبير وضررهم مستطير، ولا لا يا إخوان؟ لما زعموا قالوا الإمام علي بن أبي طالب الخليفة للخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، لما قالوا له طلبوه زعموا بالتحكيم وذكروا قوله تعالى، استدلوا ما شاء الله استدلوا بالدليل، قالوا قال تعالى إن الحكم إلا لله. فماذا قال؟ قال كلمة حق، أي هذا الذي قلتموه بألسنتكم حق، وهذه الكلمة حق، ولكن أريد بها باطل. انظروا يعني إلى فطانة وذكائي، أي فطنة وذكاء أهل السنة في مثل هذه المجالات. ولهذا كما قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت عائشة أم المؤمنين بعدما قرأ الآية الكريمة هذه وأتمها، وهي قوله تعالى لما ذكر قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي بعدما قرأ الآية، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، هؤلاء الذين يتتبعون ويتبعون المتشابه، فهؤلاء الذين عناهم، فهؤلاء الذين ذكرهم، فهؤلاء الذين سماهم الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ. أتدرون ما الزيغ؟ الزيغ هو ميل القلب عن الحق، لما يميل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هكذا. إذن فلذلك ميل القلب عن الحق يعني إلى الباطل. وإذا تعرفون أهمية القلب وتأثير القلب في سائر الجوارح كما جاء في حديث نعمان ابن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا الوقت ما زال بعد قال ألا وإن في الجسد مضغة، مما ذكر الحلال والحرام إلى آخره، في آخر الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رأيتم؟ والقلب استحضاره في العلم والفهم والعمل في السماع في كل مجالس العلم لابد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وقال كذلك الإمام يعني قال النووي رحمة الله عليه وفي الحديث أي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزير وأهل البدعة ومن كذلك ومن يتتبع ويتبع كذلك المشكلات للفتنة هكذا. وعن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع يبتعد ويعني كأنك تكون بعيد عنه وتبتعد عنه على قدر ما يمكن كلما كنت أبعد وابتعدت عنه لأنه هذا تعرفون خطر المسيح الدجال وهكذا الضرر بصفة عامة وهكذا هي الفتن كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ستكون إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي أي كلما كنت أبعد كلما كنت أسلم ومن استشرفها أي أشرف عليها تستشرفه حتى تهلك حال من كم من أخ زعم أنه يريد أن يدخل بين الطرفين في مسألة هي أصلا ليست مسألة ينبغي الخوض فيها والاشتغال بها بل ينبغي أن تنهيهم جميعا عن ذلك بالقول الفصل لكن وأراد فإذا به قد يجد نفسه طرفا في الفتنة ولا لا ويجد نفسه مما يقود أو تقاد به الفتنة مما يقود الفتنة أو تقاد به الفتنة احذروا الفتن ولهذا ربنا قال مما قاله عن الفتن واتقوا فتنة وبها صدر الإمام البخاري كتاب الفتن صدره بهذه الآية كتاب الفتن قوله ذكر قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هكذا إذن فقال فلينأى عنهم ما استطاع ما استطاع هكذا إذن قال فإن الرجل يأتيه وهو يعني بكل صراحة يحسب أنه مؤمن فإذا به ماذا فما يزال به حتى يتبعه مما يرى من الشبهات وقال الإمام ابن بطة العكبري وضبط هذا الاسم في عند البعض العكبري المهم ابن بطة العكبري صاحب الإبانة المعروف المشهور إمام من أئمة أهل السنة ما شاء الله يعني عقب ذكره لهذا الحديث أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق قال يعني هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فالله سبحانه وتعالى يعني معشر المسلمين لا يحملن أحد منكم يعني حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه قل كان ما شاء الله عندي قوة وصلابة وكذا وكذا ممكن يغتر بنفسه فيذهب ليجادل ويناقش هكذا إذن فما ينبغي يعني في الحقيقة يغتر بهذا الشيء كما قلنا فلما قال وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة أي أن يخاطر بدينه في مجالسة بعض أهل البدع أي أصحاب هذه الأهواء فيقول يعني في كل صراحة أداخله هذا إنما أجالسه وأدخل عليه لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإذا به بكل صراحة قال فإنهم أشد فتنة في هذه المسائل من الدجال وكلامهم كذلك كما تعلمون وكلامهم ألصق من الجرب
ألصق في العدوى يعني من الجرب، سرعان ما ينتشر بكثرة وسرعان ما يعدى به من جالس ذلك المريض. مثلا شديد سرعة في العدوى وشديد كذلك سرعة في كثرة عفوا في المرض والإصابة، يعني وأحرق كذلك وألصق من الجرد وأحرق كذلك للقلوب من اللهب. الله أكبر، لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، أعرف، قال رأيت، عاشرت، عايشت، عاينت، عرفت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، إذا ذكروهم يذكرون في سياق الذم، يذمونهم ويحذرون الناس منهم وينذرون الناس كذلك من مجالستهم، بل يسبونهم كقال ويلعنونهم للأسف لما يذكرونهم. فجالسوهم على سبيل الإنكار، أي زعموا أنه يريدون الإنكار والرد عليهم وكشف زيفهم وباطلهم وما إلى ذلك. شايف هذا الذي كان مرادهم، زعموا يعني على سبيل الإنكار والرد عليهم. فما زالت بهم أي تلك المباسطة وما إلى ذلك بكل صراحة حتى تأثروا بهم واغتروا بهم وأصبحوا يرددون شبههم وكلماتهم، فضلوا بذلك هكذا. إذن فصبوا إليهم، خلاص أصبح يقولوا لا، ليس كل لا، عندهم بعض الكلمات من الحق، يعني كأنك تبدأ بالاستثناء وبعدين الاستثناء يعمم بمثابة القاعدة والأصل، هكذا تبدأ الفتن والتأثر بها. ولقد كان السلف الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن نعلم، ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون بكل صراحة من تمكين أهل البدع من إلقاء شبههم في المجالس. يعني أنت جاءك جاء حضر المجلس ومعروف عند الناس بشيء من زعموا، أقول زعموا أو بين قوسين بشيء من الفصاحة وبشيء من المعرفة، حتى أقول ليس من العلم، أو يقولن من العلم ليس العلم الشرعي أو ليس العلم النافع، لأن العلم النافع هذا هو المطلوب سماعه وإسماعه ونشره وتعلمه، ولا لا؟ هذا هو العلم النافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا العلم النافع اللي مصدره الكتاب والسنة ما شاء الله، وكذلك تفسيره تفهمه على ما فهمه السلف الصالح أي الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أهل العلم، يعني فتتبع ذلك تبني، لأن ذلك يفصله لك، يفسره لك، يبينه لك، يوصله إليك، يبسطه لك، يعني حتى تفهم كلام الله على مراده وكلام رسوله على مراده، ويكون علمك نافعا. ولهذا كانوا يقولون: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك سفاهة أن تقارن بين قول الرسول وقول فلان أو قول فقيه؟ كانوا دائما العلم هكذا، فكانوا يأمرون المتعلم أن يتعلم العلم النافع، لا يغتر ببعض العلوم فتنسيه وتشغله وتصرفه عن تعلم العلم النافع، كالذين يتوسعون في علوم الآلة، كالذين يتوسعون في علوم الآلة. أنت علوم الآلة التي تتعلمها من أجل فهم علوم الغاية، ولا لا؟ فهم القرآن، تفسير القرآن،
العقيدة، الفقه وما إلى ذلك، فهم الدين. ولهذا كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ يعني هكذا إذن. فقلت: ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون من تمكين أهل البدع، أهل الأهواء، من إلقاء شبههم في المجالس. ولو جاك بينك وبينه ما أدري كيف تعرف أن الرجل عنده أفكار غير سوية، أفكار غير مرضية، أفكار غير شرعية، فلا تكون المجاملة وما أدري كيف من حسن من المقابلة تجعله يلقي الكلمة للشباب أو لمن معك من الذين يحسنون الظن بك. لا، من لا تمكنه، إن هذا العلم دين، احذر. فانظروا عمن تأخذون دينكم، كذلك أنتم، إن هذا العلم دين، الذي يتكلم في مجلسك فكأنما يتكلم عن نفسك بلسانه، أنت المسؤول. كما قال النبي أو كما جاء في الحديث، يعني لما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون القائل، حتى أنه لا، إنما ذلك في موضوع آخر. الموضوع هذا أردت أن أربطه بالمتسبب، يعني وإن لم يفعل ذلك بنفسه إنما فعله غيره، وهو الذي عرفه للغير وقدمه للغير وأذن له بالكلام مع الغير، فكأنه يقول: هذا يقوم مقامي وهذا يحل محلي، فالذي يقوله مثل الذي أقوله، شرعيت. ولهذا كما تعلمون المتسبب في الشيء كالمباشر له، ولا لا؟ كما هو مقرر في الشريعة. نعم. ولهذا بارك الله فيكم لا يمكنونهم من ذلك. ومما ورد في ذلك أن ابن سيرين، هذا الأثر شيء جميل، ونختم به المجلس. أعلم بأن خاصة مع الصباح قد يكون الجماعة متعبين. يذكر ابن سيرين، ابن سيرين محمد ابن سيرين تعرفونه، يذكر ابن سيرين قال: دخل عليه رجلان من أهل الأهواء. انظروا يا إخوان، ابن سيرين وابن سيرين، يعني ولو هؤلاء حاولوا فلا يستطيعون، بل يفحمهم ويلجمهم ويرقمهم، يعني ويفند كل ما يريدون ويذكرون، يعني ما شاء الله. لكن مع ذلك انظروا تأديبا لهم وزجرا لهم وردعا كذلك لهم، وحتى ينقل الناس عنه ذلك فيقولون: هذا ابن سيرين فعل كذا وكذا، فكيف بنا نحن مثلا؟ ولهذا لما دخل عليه الرجلان من أهل الأهواء فقال له: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. مثلا كأنك تقول، يعني يريد أن يقول: أنا سأحدثك ليس بقول هكذا أو برأي هكذا أو بشيء من جعبتي أو شيء من كيسي أو من رأيي وقولي، لا، بحديث. تقبل الحديث؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا كيف يؤدبهم. كما ذكرت لكم قبل قليل، ينظر إلى الغرض ومراده ومقصود، وإلى مقصوده ومراده، لأنه هذا يعرف. يبدأ بالحديث ثم يتطرق ويطرق ويلج ويصير ويصبح في أمور أخرى. إذن من البداية حسم ذلك وسد الذريعة وأوصد وأغلق الباب. نعم يا إخوان. المهم باختصار، فقال له، يعني بكل صراحة، يعني لما قال له: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. فقال: لا. وكانه يقول، فقال: لا، سمع، لا تريد سماع الحديث؟ ما مثل كأنهم يريد يتوهمون
أو يتوهمان أنهم هنا خلاص يحكمون ويشددون عليه القبضة. كانوا نقول بالحديث لأنه ما يستطيع أن يرد الحديث ولا يقول لا أسمع الحديث. كيف لا يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا يا إخوان، قالوا نحدثك يعني بالحديث بحديث هكذا. قال لا، قال نقرأ عليك الآن يا سيدي مش حديث، نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا، لا حتى الآية لا أريد أن أسمعها منكم. فتعجب. قال مثلا بعد ذلك لما رأى إكثارهما وإصرارهما ووقاحتهما أنهم ما يريدون الحديث لذاته والآية كذلك، إنما يريدون أن يجعلها بداية النقاش والخصومة وما إلى ذلك. فقال تقومان عني وإلا قمت أنا، إما أن تذهب وأن تقوم عني لأنكم أنتما اللذان جئتما إلي وكذا، وإما أنا الذي تضطراني إلى القيام والانصراف. إذن ما شاء الله إلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم الذين شهدوا ذلك المشهد وسمعوا ما قال ورأوا ما حصل، يعني فقال بعض القوم كان عليك أن يقرأ آية، يريد قراءة الآية، فلما لم تقل؟ قال رحمة الله عليه إني كرهت أن يقرأ آية بكل صراحة. شايفين؟ يعني بمعنى يعني يجد في نفسه بكل صراحة أنه قد يجعل ذلك مظنة أو سببا أو ذريعة أو فاتحة إلى ممكن جدا يعني يخوض في أشياء حتى ممكن يقرأها قراءة سليمة فيفسرها تفسيرا محرفا هكذا ولا لا؟ ولهذا فيخشى، قال إذن فيقرأ على آية فيحرفانها يعني في بكل صراحة فيقر ذلك يحرفانها. إن لم يعني يقول لك والله أنا الآية هكذا صحيحة ولكن تفسيرها قال بكذا وكذا، فيؤولان ويحرفان كما قال ربنا في الآية الأولى التي ذكرناها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والتأويل هنا بمعنى التحريف، هذا التأويل المذموم ليس مجرد تفسير، إنما التأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره، يعني هو المراد به ظاهر ومتبادر وكل شيء، ولكن يقول لا لا بحمله كذا وصرفه كذا وتصريف هذه الكلمة كذا وتفسيرها كذا، فيدلس عليك ويلبس عليك. العامي يتأثر، العالم يعني ما شاء الله يعطيه الضربة القاضية والحجة البالغة وكذلك الرد الدامغ. نعم بارك الله فيكم. فقال إذن فيعرفانها فيقر ذلك أي يقع ذلك في قلبي، تبقى تلك الشبهة متعلقة أو عالقة أو لا تزال سارية مترددة في قلبه، فلا يريد أن يفسد قلبه، فلا يريد أن يشغل قلبه، فلا يريد أن يدخل هذه أن تدخل هذه الشبهة قلبه بعد أن يسمعها منه لما يقولها أو يذكرها أو يقرأها. انظروا إلى الناس كيف كانت تفهم السلامة في الدين، أصلح لي ديني. فكانوا حتى مجادلة العالم، رأيتم الإمام مالك لما كان يرد هؤلاء المجادلين ولا يقبل منهم شيئا تأديبا لهم وتعليما وزجرا لهم وردعا كذلك. ثم قال ما شاء الله المصنف رحمة الله عليه بعدما ذكر ترك الخصومة هكذا ولا لا، ماذا قال؟ وترك الخصومات
وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، لا يخاصمهم ولا يجالسهم. لا يجالسهم بمعنى ليس له أن يعمد إلى مجالسهم وأن يذهب إلى حيث هم جالسون فيجلس معهم، ليس فقط هذا، بل لا يقبل بمجالستهم له وإن كانوا هم الواردين وإن كانوا هم القادمين المقبلين، لا يقبل، لأنه أكيد جلسوا من أجل أن يكلموا، فقال لا، يعني لا يقبل، لأنه يعرف هؤلاء ما الذي يقصدونه وما الذي يريدونه وما الذي يرومونه ما الذي، فإذا يقطع عليهم السبيل أو الطريق أو يسد تلك الذرائع المفضية إلى تلك المآلات المخزية عياذا بالله. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، يعني شوي أحسس بشوي متعب فتحاملت يعني واستجمعت قوتي ما استطعت، فلعل إن شاء الله المجلس المساء الإنسان يكون قد استراح قليلا إن شاء الله، ونواصل قراءتنا ومدارستنا لهذه الرسالة العظيمة الموسومة بأصول أهل السنة. هذه الأصول الذي لم تصلح أصوله ولم تقوى أصوله ولم تكن أصوله شرعية ومرعية ومرضية ومرضية كذلك، فبكل صراحة وإن كثرت فصوله فإنه يؤول إلى مآل يندم عليه ويتحسر عليه، كما قال الذين لم تكن أصولهم سلفية في العقيدة، لم تكن أصولهم سنية في الدين، الذين لم تكن طريقتهم مرضية أي قائمة على الاتباع لخير متبوع ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وقرأت وتقرأ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية يا إخوان لما قرأها ابن كثير فسرها مبينا ما تتضمنه وما تحتويه وما تعنيه وتقتضيه وما يستفاد ويستخرج منها من فوائد بل من قواعد. قال هذه الآية أصل، أي أصل عظيم في وجوب الائتساء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، أي تعذب الأحواله. وأنتم تعرفون الآية من سورة الأحزاب كما تعلمون، وتعرفون بأن الله ابتلى امتحن اختبر الناس بمدى صحة اتباعهم ومدى صدقهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الدعاوى ليست يعني بكل صراحة كافية، إنما أن تثبت صحة دعواك وأن تذكر الحجة على صدقك في دعواك، كما قيل قديما وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده بذلك، ومما امتحنهم به الاتباع، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، أي امتحنهم واختبرهم، والله كما تعلمون يا إخوان سامعوني يختبر الناس ويمتحن، أنت تقول أنا مؤمن كذا كذا يبتليك ويختبرك، فالناس كلهم يبتلون ويمتحنون ويفتنون، كما في سورة العنكبوت أظن
ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا ولا لا؟ إذا امتحنهم الله وابتلاهم الله واختبرهم الله بهذه الآية. ما هي الآية؟ حتى تبين لك بأن ليس الشأن أن تحب، أي أن تكون أنت المحب، لأن ممكن تحب شيء وتكون زاعما في حبه ومدعيا حبه وما إلى ذلك، وأنت في الحقيقة إنما لغرض ومصلحة.

0: ومدعيا حبه وما إلى ذلك، وأنت في الحقيقة إنما لغرض ومصلحة ومنفعة وما إلى ذلك. قال إنما الشأن أن تحب، أن تكون أنت محبوبا، يحبك الله، أن تكون محبوبا بما لا يحبك الله. فكيف يحبك الله تعالى؟ من بين ذلك كما جاءت الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: آمين.
3: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الخامس: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان

0: ويتمكن من مراسلته ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها فعانه الله وأيده بروح منه وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس الفصل الخامس الفائدة الرابعة عشر ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. إيمان كامل، يقين، طمأنينة بالله وبذكره. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب. لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا، لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله يقلبها كيف يشاء. فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله؟ مستحيل. حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون. ولذلك قال عمر إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب، فنقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير. فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات، سجن، كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل. أخذ من أبيه، رمي في البئر، اشتري بيع كعبد، صار في القصر، اعتدت عليه النسوة امرأة العزيز، ثم تكالبت عليه النسوة، ثم أدخل السجن. أزمات وابتلاءات ومحن واحدة والأخرى. لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك. فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا فوائد، وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكلم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم، كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه، ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر، ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدئ وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك، المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة، لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد. وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله ويجد الثمرة يتلذذها. هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم، يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله. لا حول، لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا، لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن هيا على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو يكون في بيته، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه يقول يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير لأدرك الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه، بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة، ولا تدرك، على الأقل لا تدرك تحية المسجد، ولا تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان، وتضرعت إلى الله بذلك، وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية، وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه، قال له أصحابه: إنا لمدركون. فموسى كما سائر الناس قال: كلا، مطمئن، مع أن فرعون بقي له 4 أمتار لكي يصل إلى موسى. فقال له أصحابه: إنا لمدركون. قال: كلا، مستحيل، إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه وهو يمشي ويذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه في أول الأمر عندما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادة، تجدها أكثر ما ذكرت، ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتيه المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي، ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والخروج والدخول، لما تأتي المصيبة يقابل الناس، يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه، وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض، ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتي المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل، ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال، القلب يحزن والعين تدمع، ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية، الذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصابه سحر، تجده بدل أن يلجأ إلى الله يذهب إلى الراقي. والراقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أن تفعله من قراءة القرآن، فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه. ما هو الإيمان؟ 64 شعبة أو 70 شعبة. عندما تأتي الشدائد استجمع مقامات الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا في تقلباته كلها، ويستحضر منة الله ويطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون، الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر عامة الناس، ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام ابن القيم في بدائع الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب، في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر. يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل لاه، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس أخرج عدو الله أنا رسول الله، فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد، استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام أن عنده يقين لما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا، عنده يقين فهناك فرج لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليبس.
0: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة.
1: قال: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله، وأنها لا تنافي التوكل بل هي من جملة الأسباب، بل توافق قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعين بالله. ولا تعجزا. من ذلكم أن يوسف قال للساقي، قلنا كين الساقي وكين الخباز، الخباز مات صرب، والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج، وقال اذكرني عند ربك، فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل، لأن التوكل هو على الله عز وجل. لأنك في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور: حاضر، قادر، حي. حي قادر، حي قادر، حاضر موجود. لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود، حاضر قادر غير موجود، كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم. أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا، يقول له خذ هذه الصورة، صورتي. إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة، أخرج الصورة. اليوم الصورة موجودة في الجوال، وقد لا يجيبه شيخه بالجوال، شيخه ربما ما عنده جوال، فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة. هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود، لا حاضر ولا قادر ولا موجود. هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص، لا تستعين بالشخص ولا تسأله، لا تسأل ولا تستعين، لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي. قد يكون ميت، يدعون ميتا، وقد يدعون غائبا، وقد يدعون غير قادر. فهذا الساقي سوف يكون مع سيده وهو قادر وهو حي، فقال له يوسف اذكرني عند ربي، وقل له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل، ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوت، متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل، في الضحى والرواتب والليل وغدا. هناك مؤمن قوي في الذكر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا رزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر. يقول له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. إيش معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ أجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غلب دينار أو درهم 1000 درهم،
ألف درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وغذا خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجز. وأنه إذا أصابه شيئا لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح عمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان بالحي القادر، الحي القادر الموجود، حي قادر موجود. فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، حاشاه، وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه بأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين، لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل، هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي، مع أنه جاءه بعد سنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل القصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك، وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل سم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين سبع سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل للقصر وتصير من المقربين للملك. مفروض هذه لا ينساها،
حتى وقع ما وقع للملك، واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك، وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك، جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من مضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمتي، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، وانظر. قال الآن اذهب إليه، وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمة. ويوسف من إخلاصه، ونشاهد يا أخواننا، من إخلاصه يعني لما جاءه الساقي وقال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟ وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة، مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل. لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب، عفاكم الله. مباشرة قال له: تزرعون 7 سنين دأبا؟ قال: سوف تأتيكم يعني 7 سنوات خصبة، وبعدها تأتي سنوات شدة، ومن من النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا: تزرعون 7 سنين دأبا مجتهدين، تضاعفون الزرع، ثم تأتي 7 سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل 4 وجبات، بدل 4 وجبات: فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها: مقابل ذلك ماذا ستعطوني؟ هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد 7 سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة، وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف، وبعد أمة من الناس، وجاءه لمصلحته، لم يقل له ولا بنت شفا من اللوم، وهذا
أيها الإخوة الكرام، فائدة لنا جميعا أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخوانا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقه لم يلومه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن؟ عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند، تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كونوا أنصارا لله، من أنصار إلى الله؟ نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب. ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. ما أحسن أن يقول الإنسان إذا سولت له نفسه أن يلوم أخاه، أن يقول: هذه تحت قدمي، أتركها لله، أحلم على أخي، سامح الله أخي. انظر يوسف ماذا فعل به إخوته، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. والرسول فعلوا فيه ما فعلوا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل قتل ابنته زينب عندما كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولما دخل مكة فاتحا صار ذاك القاتل كلما دخل بيتا طرده. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الفلاني ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يديه، قال: ما لك؟ من أنت؟ قال: أنا الذي قتلت ابنتك زينب. قال: اذهب فقد غفرت لك، عفوت عنك. ابنته
فالانتصار للنفس عطل كثير من مصالح الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تمر على الأمة على الجيل ماذا 25 سنة ما فيه دعوة، لا يوجد دعوة أبدا، لا يوجد تعاون على الدين. قال المسجد الفلاني أنا لا أدخل لأن فيه فلان، لا لي شيء، لا لي كونه مبتدع، لا، وإنما يوم من الأيام قال لي كذا وكذا، اليوم يوم من الأيام تكلم فيا بسوء، طعن فيا، استنقصني. فالناس إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو من أعمالهم مصلحة لنفسك، ولا تتضجر، لا تقلق، لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله لا يضيع. وهذه القضية عندها علاقة بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي

بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي الناجي جاء ليعبر له يوسف عن رؤيا الملك، ملك قادر بهذا التعبير يصعد منزلة كبيرة هو لم يطلبها، ولكنها جاءت على قدر، جاءت بدون أن يطلبها. ولذلك لما دخل يوسف على الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من المناصب، نمكنك وأنت آمن في مملكتنا.

0: وأحيانا هذا مهم جدا، أحيانا صاحب القضية يكون هذا الذي طعن فيه والذي اعتدي عليه وطعن، يكون هذا وغيره يثورون لا شأن لهم في القضية، يقولون آذاه وجاء الآن لمصلحته. يقولون له هذا الذي أنت تريد أن تعاونه، انظر ماذا فعل لك وماذا فعل لك وماذا فعل لك. وقد يدخلون حتى تحت بعض الدعاة، يدخلون حتى عند بعض الدعاة، يقول له يا شيخ هذا فلان طعن فيك يوم من الأيام وتكلم فيك، هذا الداعي ولا هذا الشيخ ماذا يكون؟ بشر، بشر يحس، كما قال بعض السلف ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت، عندما جاءوا وقالوا له إن فلان كذا وكذا، قال ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت وتخبرني بما فعل.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طرب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، يعني أن تبرئ نفسك من تهمة وأنت بريء منها بطرق سلمية وطرق شرعية لا حرج في ذلك. ليظهر براءته يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال أنا لا أخرج هكذا، لا أخرج بمنتي الملك، بل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أنا دخلت، أدخلوني السجن بتهمة أني اعتديت على المرأة، وهي قالت إما يفعل وإما يسجن،

0: لكن في الرأي العام قالوا إنه ماذا؟ إنه اعتدى على امرأة العزيز. لكن لما ظهرت براءته قالوا أدخلوه السجن، ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه خلاص مهما يكن حتى حين. فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل شريف نقي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عائلة نقية جدا، بل هي أنقى العائلات في الدنيا في الأرض. ولذلك قال أنا لا أخرج بمنة الملك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مكانه لأتيت، لو كنت مكانه لأتيت. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا. مش معنى أن يوسف ليس فيه من الخلق، ولكن هذا رأي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في براءة نسبه وشرفه، فقال للساقي ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فماذا فعل الملك؟ استدعى جميع النسوة التي اجتمعنا على يوسف وكدنا له، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وهذا يذكرك بقول الله تعالى مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه رجال ونساء. ماذا قالت النساء؟ حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، نكرة في سياق النفي، من سوء لا سوء فيه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام حيث بان وظهر لكل أحد براءته التامة، فلم يخرج من السجن إلا وهو بريء تمام البراءة. يعني الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس في مسألة العرض يجوز، أما عندما لا يكون هذا الأمر يتعلق بالعرض وغير ذلك، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح كل صخر مثقال بدينار. يعني ما ترد على كل شيء. من ذلكم مثلا، من ذلكم قد يكون الإنسان إمام أو داعية، والداعية عرضة للتهم، التهم وكلام العامة وكلام المغرضين وكلام أعداء السنة وأهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك، فلا يتخذ المنبر ولا المسجد للرد عن نفسه، وإنما يتركه. لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، اترك هذا الأمر والله يبرئك، لأن الله تعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طال الزمن أم قصر سوف تظهر براءتك، لكن لما يكون أمر متعلق بالعرض والشرف ينبغي أن تبرئ نفسك. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة؟ 25 دقيقة، أنا أستغل منها ربع ساعة بك.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه الفصل السادس: ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه، ويدبره في سنين الخصب لاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به. فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة. ولهذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها. فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب للأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار، وفني ما عند الناس، جعلوا يقصدون مصر من كل جهة، جعل يقيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة، لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم بإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير، أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير، لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة، فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم، وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والقربات.
0: من فوائد القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق أن أشرنا إليه، أنه رغم أنه سجنوه واتهموه وأن الساقي نسيه ولم يذكره إلا بعد أمة من الناس، لما جاءه الساقي الناجي عبر له الرؤية وزاده فوق ذلك التدبير. يعني لو عبر له الرؤية قال سوف تأتي 7 سنوات و7 سنوات وعام فيه يغاث الناس وتركهم لا يعرفون، وهذا الذي قال يوسف إني حفيظ عليم، من ماذا؟ من الله، من الله سبحانه وتعالى. فأعطاهم التدبير، قال ما حصدتم فذروه في سنبله لكي لا يأكله السوس الدود إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فعبر لهم رؤيا الملك وبين لهم حسن التدبير وما ينبغي أن يفعلوه في سنين الخصب. أنا في سنين الخصب رغم توفر الغلات يأكلون وجبة واحدة إلا قليلا مما تأكلون استعدادا لسنوات الجذب، وأمرهم أن يزرعوا زرعا متواصلا ودائبا. فالملك رأى فيه شخصا عظيما فاهما محنكا خبيرا بهذه الأزمات، فقال له ائتوا به. فاشترط يوسف أنه لا يأتي إلا بعد البراءة، فجاء وبرأته النساء وبرأته زوجته امرأة العزيز. تبينت عظمته يوسف. يعني يوسف أيها الإخوة الكرام، يوسف الملك سمع الساقي يتكلم عليه، وسمع يعني وذكر له الساقي كل أحواله، وأنه عبر لهم الرؤية الأولى والثانية وكانت كذلك، وهذا الخباز قتل، والثانية أن النسوة برأته، ولا شك أنه ذكر له الإحسان الذي كان عليه يوسف، وجاءت امرأة العزيز وبرأته. كل هذا لم يقترح الملك شيئا، فلما جاءه، احفظوا هذا أيها الإخوة الكرام، لما جاءه يوسف ودخل عليه القصر وكلمه، هذه وكلمه أعيدها مرة وثانية وعشرا، وكلمه يوسف، رأى سمو الكلام، فلما جاءه وكلمه يعني رأى عظمة الكلام، يتكلم ليس كما يتكلم الناس، أدب رفيع وطرح، ولا شك أن هذا الكلام الذي يتكلمه يوسف ورثه من أبيه، وأبوه من ورثه، ورثه من جده، وجده ممن ورثه، ورثه من الخليل عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العائلة الشريفة عندهم كلام فيه الأدب، فيه الخلق، فيه السمو، فيه الرفعة، ليس فيه العيب، ليس فيه الفاحشة، فيه السلامة. ماذا يأتيك من يوسف عليه الصلاة والسلام الذي تربى عند يعقوب، ويعقوب تربى عند إسحاق، وإسحاق تربى عند الخليل، والخليل أدبه ربه سبحانه وتعالى، والكل أدبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فانبهر الملك، انبهر في طريقة الكلام، فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. تروى قصة أن أحد الأدباء الشعراء يعني أصحاب الكلام البلاغة وغير ذلك اشتهر في بغداد عاصمة العباسيين، اشتهر العراق، فجيء به من قريته إلى الخليفة، فقالوا: إنه سيأتي الأديب الفلاني. فتهيأ وفد الملك، استعدوا للقاء الأديب الذي اشتهر بشعره وبلاغته وكلامه وغير ذلك. فكانوا ينتظرون شخصا بسطة في الجسم، عنده جمال، عنده هيئة، عنده لباس. فلما دخل عليهم إذا به هو رجل قصير وذميم الخلقة، خلقته ذميمة، عينه جاحظتان. فلما دخل الملك والحاشية نظروا إليه فضحكوا ضحكوا جميعا، فقال له هذا الأديب، قال: أيها الملك، قال الله تعالى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، بمعنى انتظرني نتكلم، عند ذلك إن شئت أن تضحك اضحك، لأن الإنسان ربما قبل جلوسه ترفعه ألبسته، ولكن بعد جلوسه يرفعه ماذا؟ كلامه. وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، ويعجبك الرجل الطرير فتزدري فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. والرجل النحيف تبتليه وإذا في ثوبه أسد هصور كما يقولون. فالملك عندما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام قال إذن أنت أمامك المملكة، افعل ما تشاء. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي يرفعنا الله به هو العلم، هذه فائدة. فلما كلمه إنك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أن الذي يرفعك كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيوسف رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، أخرجه من السجن بالعلم، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاة الناس من الجوع والفقر والأزمة بسبب الكلام، كلام الذي. ولذلك ينبغي للمرء أن يصون لسانه من العيب ويشحن ذاكرته وصدره بالعلوم. فالملك رأى فيه الشخص العظيم ورأى أنه يوليه للوقوف معهم في الشدائد، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، أعرف كيف تحفظ الغلات والمحاصيل، عليم بكيفية توزيعها في مناطق فلسطين والشام ومصر والمدن التي حولك. واشتدت الأزمة وجاءت 7 سنوات، ثم جاءت 7 سنوات الثانية، وكان يوسف لا يعطي إلا حمل بعير لكل واحد، ويسجلوها وعندهم دواوين وعندهم دولة، يعني حتى إخوته لم يزد لهم عن حمل بعير للواحد. ولذلك قالوا لأبيهم أرسل معنا أخانا نقتل، نزداد كيلا بعير ونمير أهلنا، يعني نطعم أخانا.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن الرسل وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ومنها أن استعمال الأسباب
0: يكفي هذا. نختم بهذه، وهو نستنبط من الآية أن الرسل أكرم الناس وأنهم أصحاب ضيافة، مثل ما كان جده أو جد أبيه إبراهيم أكرم الخلق، أكرم الخلق يومه، كان يقول لخادمه اذهب فأتني بضيف، فإذا أتيتني بضيف فأنت حر، يحرره لأنه جاءه بضيف. ويروى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرم النار، يشعل النار أمام خيمته في العراق أو في فلسطين في البرد، منطقة باردة جدا، بل أبرد البلاد العربية. ولذلك كانت رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف في الشام، لأن لو كانت رحلة الشتاء في الشام برد شديد، برد سيبيريا، برد سيبيريا في روس يصب على الشام. نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وغزة وغير ذلك. فكان إبراهيم يشعل النار، حطب أشجار يشعلها، فإذا مر عليها عبر السبيل وجاء يتدفأ، يستغل إبراهيم الفرصة ويذبح له جازور ويشويه له ويعطيه له، يعرفه ولا ما يعرفه، ويدعوه للتوحيد، يدعوه للتوحيد. فجاء رجل عابر السبيل فمر على إبراهيم ووجد النار، فقد يسجد لتلك النار، وكان إبراهيم قد حضر قرى يعني ضيافة، فلما رآه يسجد لغير الله عز وجل طرده إبراهيم، فذهب فعاتبه رب العالمين، قال هذا العبد أنا صابر عليه مدة طويلة، أنت فأحس إبراهيم بالعتاب واللوم، فذهب وتقف أثر ذاك العابر السبيل يريد إرجاعه إلى داره لكي يكرمه، لكن هذا الشخص ابتعد عن دار إبراهيم فلقيه إبراهيم وقال له إني أريد أن أرجعك لكي أكرمك، قال أنا لا أستطيع مسافة طويلة، قال أحملك على ظهري لكي أكرمك. قال ما هذا الكرم؟ قال إن ربي عاتبني من أجلك. قال ربك يعاتبك من أجلي؟ هذا الرب يستحق العبودية. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. فالضيافة يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكرام الضيف ولو بكأس ماء ولو بإفراش لحاف ولو بخبز يابس ولو بكلمة طيبة. ومن أراد أن يعرف آداب الضيافة فليقرأ كتاب للإمام ابن القيم اسمه الرسالة التبوكية، الرسالة التبوكية، فيها كل ما يتعلق بالضيافة وورد في القرآن الكريم من الضيافة، ضيافة إبراهيم وضيافة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف قال لإخوته ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فإذا جاءت العشر الأواخر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ينفق الشاة التي تذبح في العيد يقول لعائشة رضي الله عنها كم بقي من الشاة؟ تقول بقي منها إلا الكتف. يقول بل كل بقي إلا هذه الكتف، كل الشاة باقية إلا هذا الكتف، يعني الذي كما قال الله تعالى ما عند الله ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. والمرء يعود نفسه على الكرم، أن ومما رزقناهم ينفقون، ويفتح بيته، لأن فتح البيت للضيافة فرصة للدعوة إلى التوحيد، فرصة للدعوة إلى التوحيد، يهدي الله سبحانه وتعالى بها في أمن الناس. كم من بيت في أحياء المسلمين كان سببا في انطلاق الدعوة بسبب أن صاحبه فتح بيته لكأس شاي، لرغيف خبز، لإدام، للتمر، شيء يضعه للضيوف. والذي يكون كريما يتشبه بإبراهيم وبإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنلتقي اليوم في هذا المجلس السابع من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل فليتفضل الأخ بقراءة متن هذه الرسالة أي ما استهللناه وتناولناه إلى حد والفقرة أو الجملة أو الموضع والموضوع الذي سنتناوله اليوم صباحا ومساء في مجلسنا أو مجلسينا هذان أو هذين المجلسين. نعم تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
0: ومن الله فيك حسبك.
3: اليوم نتناول موضوع السنة حتى يبين المصنف أهمية السنة ومكانة ومنزلة السنة وحجية السنة وكل ما يتعلق بالسنة وعلاقتها بالقرآن الكريم ووظيفتها نحو القرآن الكريم ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. ولهذا ابتداء عرف السنة ما هي حتى لا يخوض الناس فيها من غير علم، من غير علم شرعي، يعرف السنة وبها يعرف الناس السنة على حقيقتها فيعرفون أهميتها وعظمتها ومنزلتها إلى غير ذلك من فضائلها. فقال دائما يؤكد على كلمة عندنا، يستصحبها حيثما تناول موضوعا خاض فيه الناس وسلك فيه الناس مسلكا ما أعطوا السنة وما قدروا السنة وما عرفوا السنة وما كما يقولون تعاملوا مع السنة تعاملا يليق بها لجهلهم أو لضلالهم. والجهل بريد الضلال، الجهل بريد الضلال. ولهذا قال قول المصنف كما تلا علينا وقرأ، قال والسنة عندنا أي نحن معشر أهل السنة والجماعة. فالسنة عندنا أن يريد أن يقول هذا هو التعريف الشرعي، هذا هو التعريف الاصطلاحي الذي يدل ويطابق ويعني ويناسب حقيقة السنة. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقول المصنف رحمه الله تعالى السنة عندنا، ولإعادة ذكرها هنا، في الحقيقة يعد ذلك، تلك الإعادة تعد تأكيد وتقرير لبيان يعني بيان لحقيقة منهجه ومنهج من أدرك من الأئمة والعلماء من أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر في التلقي والاستدلال، وهو المنهج الحق والصواب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وإنه منهج قائم على الاتباع للابتداع، كما قال ابن مسعود رحمة الله عليه، كان يؤكد ويكرر ويعيد يذكره مرات في مجالس ومناسبات عديدة: نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نقتدي ولا نبتدي، وكان يقول ولن نضل ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. كانوا هذا يعني يقول نتبع الأثر، فكانوا كذلك جاءت آثار كقول الأوزاعي: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الفتنة تنجلي حين تنجلي وأنت على الحق، أي متمسك قائم بالحق، مثل ما قال هنا كذلك ابن مسعود. وجاء كذلك قولهم: ودع عنك آراء الرجال وأقوالهم، أي أقوالهم وآراءهم، فقول النبي أزكى وأشرح. هذا بيت من الأبيات التي ضمنها ابن أبي داود حائيته، وكانوا يقولون كذلك، كانوا يعدون المرأة على الهدى ما دام متمسكا بالأثر، ما دام مكتفيا مقتديا محتذيا مهتديا متمسكا متشبثا معتصما ثابتا راسخا دائما وأبدا، خلاص يقول هذا على الهدى ما شاء الله. ليش؟ لأنه على الحق والصواب. المهم باختصار، هذا الذي قاله ابن مسعود رحمة الله عليه. فالسنة هي دليل الهدى وسبيل النجاة، وبها كان يتواصى ويتناصح أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا. ومنه قول محمد ابن شهاب الزهري التابعي الجليل رحمه الله، كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون، أي بلغنا عنهم وروى من أدركهم وأدركناهم، فرووا لنا أن كان من أقوالهم يومئذ التي كانوا يتداولونها ويتناولونها ويتذاكرونها ويتواصون بها ويتناصحون كذلك، الاعتصام بالسنة نجاة. كان من مضى من علمائنا يقولون، ماذا يقولون؟ الاعتصام بالسنة نجاة. وقول الإمام مالك رحمة الله عليه كما ذكرنا في غير ما مر ومرات وكرات، لأهميته لفائدته لمناسبته لمواضيع مختلفة. لهذا بارك الله فيكم، فالإمام مالك بن أنس كذلك كان يعبر بعبارات تدل على عظم ووجوب تعظيم السنة، فكان يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والآثار يا إخوان، والآثار والشواهد الواردة في هذا الباب كثيرة جدا. ولذلك المصنف رحمه الله في هذا الباب تناول موضوع السنة مبينا عظم شأنها وعلو منزلتها ومنزلتها في الإسلام وعلاقتها ووظيفتها كذلك في القرآن، أي تجاه ونحو القرآن الكريم، وأنه لا يستغنى بالقرآن عنها في التشريع والأحكام. فبين كما سيأتي لاحقا حقيقتها وماهيتها، أو عرف بخصائصها وذكر حجيتها ودلالة نصوصها، وبمثل ما فعله الإمام أحمد في مقدمة أبواب مسائل رسالته، أي أصول السنة، هكذا كذلك فعل بعده، أعني بعده جاء بعده، كذلك فعل الإمام البربهاري في شرح السنة. كذلك هو نفسه تأثر بالإمام أحمد وأعجبه تأصير وتفصيل وتقرير وتحرير وتقعيد وتنظير هذه المسائل، ما شاء الله، بطريقة علمية أثرية، ما شاء الله، قائمة على الدلائل والبراهين إلى غير ذلك. يعني ولذلك فهو سلك مسلكه، رتب كتابه شرح السنة على طريقة ترتيب مثلا الإمام أحمد لأصول السنة، وكذلك نقل فقرات أعادها لفظا يعني بلفظها وعباراتها، وإن كان أوسع توسع في أبواب ومسائل. المهم باختصار، فقلت إذن الإمام البربهاري كذلك فعل في مقدمة أبواب ومسائل شرح السنة، حيث ذكر أو ذكر كذلك بذلك قائلا: اعلموا، لما تقول اعلم، ويستعملها العلماء كثيرون، اعلم رحمك الله أنه، يعني لما؟ لاستنصات المعلم والمتعلم المخاطب، هكذا بهذا الخطاب، يعني استنصاته ولفت انتباهه وإعداده لسماع، واستعداده أيضا لسماع كلامك وضبطه وفهمه حتى لا يفوته منه شيء
5: لا يسعه جهله ولا ينبغي أن يفوته ذكره. نعم يا إخوان. ولهذا قال اعلم، وفي رواية اعلموا، وجاء في بعض النسخ اعلم بصيغة المفرد. ولا والشيء الذي تحث به وتأمر به المفرد يعني ينطبق ويستغرق ويشمل الجمع، الجميع، الجماعة، ولا لا؟ شيء جميل. بل حتى المتكلم إذا تكلم في مسائل يلتزم بها الناس جميعا بما فيهم القائل والمتحدث، هل يندرج ويستغرقه ويشمله الخطاب، وإن خاطب به غيره فيعني هو ضمنيا يعني نفسه كذلك؟ نعم. مرة يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وهذا الخطاب للصحابة وخطاب للعامة، لعامة المسلمين أي والذين جاءوا من بعدهم، قال لهم سددوا وقاربوا وأبشروا، والحديث تعرفونه، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. فسألوه انظروا ليعرفوا هل هذا كلام، هذا التوجيه والبيان والخطاب خاص بهم أم هو عام لكل المسلمين، وهو كذلك مراد ومقصود ومندرج تحت العموم ويستغرقه العموم. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن معناه لما يقول يعني اعلم هذا العلم الذي ينبغي أن تتعلمه، وأنا قد علمته وتعلمته لما كنت مثلك وكذا، والعلم يتداول ويتناول ويتوارث بين الناس، يحمل هذا العلم كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رأيتم كيف هذا العلم يبقى قائم والناس تذب عن حياضه ورياضه وتذود عن معاقده ومقاصده، يحمون العلم بأنفسهم، ولهذا يكتبون ويحفظون ويضبطون ويحققون ويعلقون ويوثقون ويدققون إلى غير ذلك. العلم أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان لا بد أن يرفع الجهل عن نفسه ويتأهل لهذه الرسالة والأمانة بماذا؟ بالعلم المدقق الموثق المحقق الذي يرفع ويدفع الجهل عن نفسه، وكذلك بالعدل المحقق أيضا. بارك الله فيكم. نعم أحشك. نعم. إذن فقال المصنف، قلت قال البربهاري اعلم، لنا وقفنا عند كلمة اعلم، عندما لا أطيل أينما وجدت الكلام لا بد من تنبيه وذكر بعض الفوائد أو القواعد أو النكت العلمية فقط، يعني نذكرها حتى لا نطيل، لأن ما صفنا وانتصف طريقنا وبقيت أبواب في يعني من اليوم سنختصر، بما أقول أختصر لا إهمال ولا إغفال يعتري اختصارنا، إنما لا نطيل مثل ما أطلنا في الأول فقط. قلت فقال اعلموا أن الإسلام، انظروا حتى يبين عظمة السنة وأهميتها ومنزلتها وما يتعلق بها، لما قال الإمام أحمد السنة عندنا آثار رسول الله ولا لا؟ يكفي. وانت تعرف قول ربنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتعرف قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمر إلى آخر منها كما سيأتي إن شاء الله. المهم قال اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. إذن فقال رحمه الله في تعريفها أنها عندنا أي نحن معشر أهل السنة والجماعة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك كما قلنا تعريفها حيث قال آثار، وهو هذا تعريف صحيح، تعريف صحيح وصريح، وهو تعريف أهل الحديث الذين اهتموا وعنوا واعتنوا هكذا بتتبع واستقراء واستقصاء بحثا وتوثيقا ونظرا وتدقيقا، يعني بكل صراحة، يعني بمعنى بما يثبت صحة نسبة هذا التعريف أي هذا السنة أو ما اصطلحوا عليه اسم السنة وما أطلقوا عليه اسم السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة ونسبة وصدورا وورودا عنه، لأن كما ذكرنا فيما سبق فالسنة في تعريفها كما ذكرنا لما أشار هنا لا داعي لذكر تعريفها لغة وشرعا، هذا تستحضرون ولا لا؟ إذن ولذلك إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء في تعريفها مثلا السنة النبوية هكذا ولا لا؟ يعني بمعنى أنها هي ما أثر عن النبي، ما أثر هذه الآثار التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وفي هذا السياق والمعنى يرد قول الإمام أحمد بن حنبل لما قال دين النبي محمد أخبار نعم الفطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث. وأنتم تعلمون بأن المقصود بالحديث السنة بصفة عامة، أقوال النبي وأفعال النبي والآثار الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله، أهل الحديث أصحاب الحديث الذين يعلمونكم يذكرونكم يذكرون لكم يروون لكم يطلعونكم ويدرسونكم، يعني هذه السنة التي بها تحيا الأمم حسا ومعنا ظاهرا وباطنا، يعني حياة حقيقية. نعم بارك الله. قال ولهذا قيل قديما أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحبه، أهل الحديث ولو جاءوا من بعده بقرون فهم بمثابة وفي منزلة ولهم فضل كذلك أناس الذي يعني لهم صحبة بالنبي معنوية حقا، لا يعني وإن لم يصحب نفسه ذاته كما هو شأن الصحابة وحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين عايشوه ورأوه ولقوه وآمنوا به واتبعوا سنته وما إلى ذلك وماتوا على ذلك رضوان الله تعالى عليهم. لهذا قال فإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحبه. ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. والسنة النبوية الصحيحة وحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال المصنف رحمه الله تعالى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أقواله وأفعاله وتقريراته، وهي أحد قسمي الوحي الرباني، أي وحي من الله أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.

بها أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. والقسم الآخر من الوحي هو القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى، هكذا ليست وحيا متلوا كالقرآن. تعرفون خصائص القرآن؟ تعريف القرآن ما هو؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا بواسطة جبريل، هكذا على رسوله صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة القرآن وكذا، وأن من قرأ القرآن له بكل حرف حسن والحسن بعشر أمثالها، ولا لا؟ وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني. ولكن لا شك أنه في النية والقصد والإرادة من باب تعلم العلم النافع تؤجر على تعلم السنة وذكرها وتذكير الناس بها، وبدليل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أدى إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، المتعبد وكذلك المتعبد بتلاوته، أي أنزله الله سبحانه على نبيه باللفظ العربي، ومن خصائصه أنه معجز، هكذا إذن. والمنقول إلينا بالتواتر، والمتعبد بتلاوته، والمبدوء أي هذا المصحف بين لوحي أو بين دفتي المصحف، يعني المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس. فتجد يعني ما يختلف به القرآن ويتميز به القرآن عن السنة اعتبارا اعتبارا، لكن من حيث الأحكام كما سيأتي والتشريع لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وإلا يضل من استغنى كذلك كما سيأتي إن شاء الله. المهم باختصار، إذن قال فذكر هذا الكلام ابن تيمية، والدليل والدليل قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وروي كذلك أي جاء أيضا عن المقدام ابن معد يكرب، وتقرأ كرب يعني. المهم هذا رضي الله تعالى من الصحابي من الصحابة روى هذا الحديث. ما هو الحديث؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه لأنفسكم وما وجدتم فيه حراما فحرموه، أي حرموه على أنفسكم، بمعنى مقتصرين مستغنين مستقلين مكتفين به، لا تلتفتوا إلى الحديث، لا تنظروا هل ثبت في تلك المسألة أو القضية أو الحكم حديث، كأنك تستغني وترغب عنه وترغب عنه. فقال عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسوله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم الله. إذن يبين كما قال الإمام أحمد ابن حنبل، يبين عظمة ذلك. إذن فإنه مع بيان كون السنة

0: النبوية، فإنه مع بيان كون السنة النبوية وحيا، وكذلك القرآن وحي أنزله الله على رسوله بواسطة جبريل، فإن الفرق بينهما يكمن في كون القرآن كلام الله تعالى نزل بلفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السنة فإنها قد تكون من كلامه تعالى، مثلا كالحديث القدسي، الحديث الإلهي كما يصطلح عليه، الحديث الإلهي. ولهذا ترون من باب الإفادة في الحديث القدسي أو الحديث الإلهي في صيغ حتى يميز بينه وبين الحديث النبوي، مثلا وإن كان هو كذلك من روايته صلى الله عليه وسلم، إنما هنالك صيغتان مشهورتان، صيغة السلف وصيغة الخلف. تجدون تارة يصدر بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن النبي، فيما يرويه عن الله، عفوا فيما يرويه عن الله، وتارة بصيغة أخرى قال الله تعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، وأما السنة النبوية كما قلنا فإنها قد تكون من كلامه تعالى كالحديث القدسي مثلا، بل تكون يعني من وحيه فقط، ولا يقتضي ذلك أو يستلزم أن ترد وتكون بلفظها منزلة هكذا، بل المعنى أي بالمعنى والمضمون كما تعلمون. والسنة حجة كالقرآن، والسنة حجة كالقرآن، ولا يستغنى ولا يستقل يعني بالقرآن عنها هكذا، بل يستدل بها، يستدل بها كما يستدل بالقرآن. هذا الذي يريده الإمام أحمد في قوله هذا، وما سيأتي في تفصيل ذلك وتفسير ذلك وتبيينه كما يلي وإن شاء الله ويأتي، بل يستدل بها كما يستدل بالقرآن، فالله تبارك وتعالى جعلها مبينة للقرآن الكريم. انظروا تأملوا، جعلها مبينة للقرآن الكريم كما في قوله تعالى، سامحوني، كما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هكذا، أي هذه السنة والوحي الذي أوحيناه إليك وهو السنة، فإنما أنزلناها عليك لتكون تبيانا أو لتبين للناس ما نزل إليه من القرآن، أي خطابات القرآن. فتجد في القرآن مثلا كما سيأتي بعض الآيات متضمنة مقتضية أحكاما معلومة مخصوصة مقصودة مرادة، فإنها قد تأتي عامة فلا تبقى على عمومها، بل ترد وتأتي السنة فتخصص ذلك العموم، وقد تأتي مطلقة وكذلك السنة تقيدها، إلى ما سيأتي من هذه الأنواع كما تعلمون. إذن كما ذكر الله، فالسنة إذن توضح القرآن الكريم وتبينه وتفسره، فلا يمكن فهمه إلا على ضوئها وبيانها، إلا على ضوئها ووفقا لبيانها. بارك الله فيكم. بل كما قال مكحول، انظروا بعض السلف هذه العبارة، الإمام أحمد لم ينكرها
1: التي سأذكرها لكم. انظروا إلى أي مدى وإلى أي درجة وحد بلغ وجوب الاعتناء والاستصحاب والاستحضار والنظر في تفسير تلك الآيات، النظر في السنة ومعرفة السنة خاصة التي هي متعلقة بنفس الموضوع والحكم الذي وردت فيه الآية، وتعلق بذلك خطاب تلك الآية داعيا مخاطبا آمرا أو ناهيا، يعني في تلك المسألة. انظروا يا إخوان، يعني الإمام أحمد لما قيل له ذلك قال أنا لا أقول، يعني أكثر لا أستطيع أن أقول بهذه العبارة. لما؟ لأن الإمام أحمد يخشى لعل في زمانه هنالك كان ناس لم يفهموا هذه المسائل بعد كما ينبغي، لأنه فيه المعتزلة، فيه الجهمية، فيه الطوائف تكلمت في كلام الله كلاما شنيعا، حتى ادعوا أنه مخلوق، تذكرون أشياء. فإذا يخشى أنه يقع في آذان وأذهان العوام فيسيئون فهمه، وأنتم تعرفون تقدير عموما مستويات الناس واحترام عقول الناس وخشية أن يفتن الناس هذا الكلام، فينبغي أن تخاطبهم كما ورد عن علي ابن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو كما جاء كذلك عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. وفي رواية: كان لبعضهم فتنة. رأيتم يا إخوان؟ فكانوا يراعون المستويات والمراتب والمدارك هكذا. إذن ولهذا ابن مسعود بل أحمد بن حنبل قال، يعني أنا لا أقول هذا، لا أعبر بهذه العبارة، ولكن المعنى يعلم بأن المعنى حسن والمعنى مقبول والمعنى معقول. لما تشرح وتفصل تقول خلاص هذا مخطوط. ماذا قال مكحول الشامي؟ قال رحمه الله: حاجة القرآن إلى السنة، أي القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. معنى لا بد من توضيح ذلك وتفسير ذلك وتبيين ذلك حتى يفهم الناس هذا القرآن وهذا الخطاب الوارد في القرآن على مراد الله تعالى، لا يفهموه فهما مغلوطا أو معكوسا أو مقلوبا أو محرفا أو شيء من هذا أبدا يا إخوان. ولهذا قال، يعني هنا قال، يعني لما قال القرآن إلى السنة أحوج، وفي رواية: السنة قاضية على القرآن. في رواية أخرى أي الأخرى يقول كيف قاضية؟ لا، قاضية بمعنى يريد أن يقول هذه الآية الله تعالى جعل هذه السنة وميزتها ومهمتها ووظيفتها أنها في خدمة القرآن وأنها تبين كذلك القرآن. بارك الله فيكم. ولهذا قلت: ولقد زل وضل وحاد عن الحق والصواب من اكتفى واستغنى عن القرآن. هكذا ولا؟ يعني دون النظر والتحقق في نصوص السنة، أي دون أن يلقي نظرات وينظر في المسألة. مثلا نحن نقول هذه نريد أن نصدر حكما أو أن نعرف، هذا هو الأليق والأنسب، نريد أن نعرف حكم الشرع في مسألة ما، ننظر ما ورد فيها من النصوص، ننظر في القرآن الكريم وننظر في السنة النبوية الشريفة وننظر كذلك يعني هذا يكفي، لكن مليح زيد استعين بالإجماع الذي يوجهها توجيها سديدا رشيدا، لأن الإجماع أصلا الإجماع مستنده ماذا؟ مستنده القرآن والسنة ولا لا؟ مستنده وليتلقى الأحاديث كما قال الإمام أحمد بن حنبل. إذن قال يعني قلنا هذا الذي ظل وزل وزاغ وحاد عن الحق والصواب، من ادعى هؤلاء الذين اليوم ظهروا من جديد كما هي الآن مع وجود هذه الوسائل، وسائل تواصل هكذا ولا لا؟ يجد ترى يسمون أنفسهم بالقرآنيين هكذا ولا لا؟ أي نحن قرآنيون بحق، لو كانوا قرآنيين حقا للجأوا إلى السنة واستصحبوا السنة واستقرأوا السنة وعلموا بأن السنة وحي كذلك بدليل القرآن، كما ذكرنا البارحة قول ابن مسعود لتلك المرأة من بني أسد: لو قرأتيه لوجدتيه، أي لعرفتيه، ثم قرأ عليها الآية فلم تزد ولم تعلق ولم تعقب فبهتت وسكتت. هكذا إذن فهؤلاء يقال ها هو القرآن يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فماذا أنتم قائلون وماذا أنتم فاعلون؟ نعوذ بالله من الحور والكور، ونعوذ بالله من الضلال والزيغ والانحراف. قلنا مثال ذلك، مثال ذلك قصة ابن مسعود مع المرأة لا حاجة لإعادة ذكرها ولا لا؟ بأن تلك المرأة أفحمها بالقرآن، تقولين القرآن ها هي أثبت لك عظمة السنة وأهمية الأخذ بالسنة والاستدلال بها والاحتجاج بها وعدم يعني الزهد فيها أو الرغبة عنها وعدم استصغار أو الاستهانة بعظمتها إلى غير ذلك من خصائص ووجوه عظمة السنة. فقال قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما عندك شيء بارك الله. قل صدق الله. قول المصنف كذلك: والسنة تفسر القرآن، هكذا ولا؟ بعدما ذكر قال والسنة تفسر القرآن، فبعدما تناول السنة من حيث حقيقتها وتعريفها وبيان حجيتها ومنزلتها من القرآن الكريم، هنا في هذا الباب أو المسألة يبين علاقة السنة بالقرآن ووظيفتها نحوه، حيث أشار إلى ذلك بقوله: يا إخوان، وتقرير كون السنة في هذا الباب يعني بهذا الوجه قال وبهذه العبرة، قال: والسنة تفسر القرآن، بمعنى فهذه الآثار، لما قال في الأول فالسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآثار الواردة والثابتة والصحيحة والتي كذلك صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، يعني مثلا هذه كلها تفسر القرآن، فهذه الآثار واردة إذن في هذا الباب والمأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصادرة عنه تفسر القرآن الكريم، وذلك لكون السنة مبينة للقرآن الكريم حيث فصلت مجمله وبينت مبهمه ووضحت مشكله، أي فسرت مشكله وكذلك قيدت مطلقه وخصصت عامه إلى غير ذلك، إذ مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة وتبيينها، كما في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هكذا ولعلهم يتفكرون. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد كما تعلمون في تفسير هذه الآية الأخيرة، والرد إلى الله تبارك وتعالى هو رد، يعني الرد إلى كتابه تعالى، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو رد إليه بذاته ونفسه في حياته، أما بعد مماته فهو رد إلى إيش؟ هيا أذكروا إلى سنته ولا لا؟ أين نذكر ذلك ونعرض ذلك على سنته، فنعرف ونعلم حكم السنة في ذلك ووجه ذكر السنة لذلك. بارك الله فيكم. فالسنة هنا إذن مرد الناس ومرجعهم ومصدرهم، أي رجوعها، يعني يرجعون إليها رجوعا إليها وصدورا عنها، فهي والقرآن الكريم، يعني على حد، يعني في مسائل التشريع وأهمية ذلك على حد سواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسوله، أي رسول الله، مثل ما حرم الله. فالسنة إذن يا إخواني، فالسنة قاضية وشارحة ودالة على القرآن الكريم، هكذا ولا لا؟ مبينة لأحياته أي تفسيرا وشرائعه وأحكامه، وهي وحي كذلك من الله تعالى، كما في قوله: وما ينطق عن الهوى، وقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنصوص الشرعية والأدلة النقلية كثيرة جدا في هذا الباب والمعنى والحكم، وهذا مثال أذكره لبيان دقة وصحة وقوة فقه أهل السنة والجماعة، حيث أنه كان الواحد منهم، أي من السلف، إذا ولد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها فإنه عنده جوابه، بل لا يجيب حتى يستحضر ما سبق إلى ذهنه من نص قرآني أو حديث نبوي، يعني من غير تفرقة عنده في ذلك، بل يفسر القرآن بالسنة. فقد جاء عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا، انظروا هذا النظر الدقيق العميق في فهم حكم المسائل الشرعية والأحكام الشرعية، ها، من يعني يستحضر ما ورد في ذلك حتى في تفسيرها، يفسرها تفسيرا أنت تقرا مثل ما قرأ ولا تتفطن ولا تفقه ولا تعقل ولا تدرك ولا تفهم مثل ما فهم. تأملوا معي، تأملوا معي. إذا ورد عن ابن عمر، عن ابن عمر أن رجلا، عن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر، يعني قال له: فإني كنت أنا وصاحب لي في سفر، فأتممت، أي حانت وقت الصلاة، حانت الصلاة، فقمنا للصلاة ونحن في سفرنا، لا كنا في سفر، فأتممت أنا، أتممت وأكملت، أي عدد الركعات، صليت الصلاة كاملة. وقصر هو، هو ما صلى الصلاة كاملة، ما أتم الصلاة، حتى لا أقول ما أصلى الصلاة كاملة، ما أتمها، إنما صلى كما هو الأصل في صلاة السفر، أن الرباعية تصلى ثنتين، أي ركعتين، بدل من كونها رباعية تصير ثنائية، ولا لا؟ يعني دائما الظهر والعصر والعشاء نصليها ثنائية، أي ركعتين، هذا هو في القصر، بينما المغرب والعشاء السنة والشرع فيها أن تصلى على ما هي عليه في الحضر هكذا، والسفر كذلك، أي على ما هي عليه. المهم قال: فأتممت أنا، وقصر هو، يعني ما قولك، ما قولك فيما حصل، فيما وقع، فيما فعلنا، من منا المصيب، من منا المصيب ومن منا المخطئ، هكذا يريد أن يقول. فماذا قال رحمة الله عليه؟ يريد معرفة الحكم، فقال رضي الله تعالى عنه، انظروا تأمل، قال: بل أتمه، هو أتم، هو أتم، وقصرت أنت، بما قصرت؟ قصرت في السنة، لأن السنة في السفر قصر الصلاة لا إتمامها، ولا لا يا إخوان؟ مرة قال: إلا إذا صليت خلف المقيم، صح، خلف المقيم تتم. في أقوال في من يقول يصلي ركعتين ويستلم وينصرف، وفي من قال يصلي ركعتين ويبقى جالسا إلى أن يسلم الإمام، وفيه، لكن الراجح ما ثبت عن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس قائلا: نحن معشر نحن معشر مثلا نقول كذا وكذا، كنا إذا سافرنا إليكم وأقمنا بين ظهرانيكم، كنا إذا صلينا معكم أتممنا، أي إذا صلينا خلف في الجماعة وخلف الإمام المقيم نتم مثل ما أتم، أتممنا، أما إذا صلينا في رحالنا قصرنا. قال: فتلك سنة أبي القاسم. السنة كما تعلمون والأحد في ذلك واضحة. إذن قال، انظروا، قال: أتم هو وقصرت أنت، بمعنى وله الأجر كاملا لموافقته السنة في ذلك، انظروا. أما أنت ما دمت قد خالفت السنة فقد قصرت، وقصرت كذلك، بارك الله فيك. ولقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عنهما هو وأبيه كذلك، أن رجلا قال له، يعني نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال ابن عمر: تأمل، يعني بعدما تأمل، وأنت ينبغي أن تتأمل، نظر في سؤاله وفكر فيه ثم عبر وقرر وذكر رحمة الله عليه ما فيه من العبر ما فيه، وما فيه من الحكم والأحكام ما فيه، فيتعلم. فكان في جواب ابن عمر التعليم والتأديب، المعلم المؤدب. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعث إلينا ونحن أجهل الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. نحن في الحقيقة لا نعلم شيئا، الله أرسل إلينا هذا الرسول وبين بأن هذا الرسول نفسه من بين ما جاء به أن علمنا، وفيه نعمة عظمى، نعمة الرسالة، نعمة البعثة إلى غير ذلك. يا مثلا نذكر قوله تعالى من سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى كما من سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم، الآية الأولى من سورة آل عمران، قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المعلمكم والحمد لله. كيف بقي نصف؟ صح. المهم، فلهذا بارك الله فيكم، فكانت إجابته يذكر. وكم من مسائل تدل على، أعطيكم مثال، حديث حذيفة بن اليمان الذي قال: رأى الناس يسألونه عن الخير، يعني دلني على عمل كذا كذا، يعني يسألونه عن أنواع الخير وخصال الخير وأعمال الخير وكل ما يتعلق بها من أحكام وما إلى ذلك. فقال تلك العبارة: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر. وهنا يقصد الجاهلية من حيث الاعتقاد، من حيث الفكر، من حيث العلم، يعني حتى من الجهل، لا يعلمون شيئا، ما عندهم علم نافع، ما عندهم علم صحيح، ما عندهم علم كذا، وشر أعمالهم، أحوالهم، عقائدهم، وقائعهم، تصرفاتهم. رأيتم كيف هي كانت صور الجاهلية التي كانوا عليها، الجاهلية الجهلاء والنكراء. المهم، فجاءنا الله بهذا الخير، الله سبحانه وتعالى أرسلك بهذا الخير الذي جئتنا به من عند الله. وكان يدل يقصد بذلك الخير العلم النافع والعمل الصالح، لأنه هو أشار إليهما في جاهلية وشر، لا علم نافع ولا عمل صالح. كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني ولذلك يراد بالهدى العلم النافع، يعني بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما هو الأمر يعني في بين الهدى والرشاد، هكذا ولا لا؟ إذن بدين الحق بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك اليهودي كما في صحيح مسلم من رواية سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الرجل، ذلك الرجل اليهودي، قال له: إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، علمكم آدابها وأحكامها. يعني سبحان الله العظيم. لهذا بارك الله فيكم، أي نعم، ولقد بين إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته القرآن الكريم، فكان ذلك أي بيانه على أوجه متعددة ومتنوعة على هكذا إذن، فكان فعله بيانا يعني ليس على وجه واحد، فكان فعله بيانا يعني قوله بيان وفعله بيان وتقريره بيان. إذن كذلك يعني في أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف بين هذا القرآن الكريم للناس. رأيتم كما ذكرت لكم حتى في السنن التقريرية كانوا يعدونها ويعتبرونها ويفهمون منها ويستنبطون أحكاما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هكذا. إذن فالسنة التقريرية حجة فالسنة التقريرية قرينة، نعم لها علاقة بالأحكام والخطابات المتضمنة للأحكام كذلك. إذن ولهذا بارك الله فيكم كذلك كان بيانا كما أشار المصنف رحمه الله. وهذه أمثلة وإن كانت كثيرة جدا في السنة، بل أفردت يعني في الحقيقة هذه أفردت كتب ومصنفات في التفسير النبوي، جمعوا لأن بعض الناس كذلك ما لا نبقى مع البعض وإلا سيأخذون كثيرا من وقتنا، إنما لما مثلنا بمثال فاستصحبوا ذلك المثال في كل ما ادعوه وابتدعوه وحرفوه كذلك. فأقول يزعمون يقولك ما فيه تفسير نبوي للقرآن، يقول النبي ما فسر القرآن، صح ولا لا؟ لا فسر القرآن يا إخوان، آيات كثيرة، بل فسر القرآن العظيم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فالسنة النبوية هكذا كما نعلم أنها مفسرة للقرآن، والنبي فسر بذلك، وقد جمع مصنفون يعني بالأسانيد المسندة الصحيحة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا في ذلك أحاديث، سواء في أسباب النزول، سواء في يعني في تفسير القرآن وفي تفسير آيات الأحكام وكل ما يتعلق بذلك بارك الله فيكم. ولهذا قلت بل أفردت كتب يعني ومصنفات في التفسير النبوي يعني أي السنة النبوية للقرآن الكريم، وإليك بعضها. فأما بيان مجمل يعني مجمل من القرآن الكريم كالصلاة، أنتم تعرفون هذا وتعلمون ذلك أنه كالصلاة يعني بحيث بما يتعلق بصفتها وبيان عدد ركعاتها ومواقتها والزكاة ومقاديرها وأحكامها ونحو ذلك من العبادة المذكورة في القرآن، فإن أمر بيانها وتفصيلها معفور ومذكور ومسطور في الكتب والمصنفات بصورة مشهورة مستفيضة كذلك. وأما بيان وتوضيح المشكل وتفسيره كذلك، فمثاله ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم لما نزلت الآية أي قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط، لما قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى كما تعلمون. هذا الرجل ماذا فعل؟ ماذا فهم؟ يعني قرأ لأنهم كانوا عرب خلص بالسليقة يعرفون العربية، لكن حمل الآية على ظاهرها حتى يتبين لكم الخيط، فأخذ كلمة الخيط على ظاهرها وبحسب تسمية ذلك والمسمى بذلك معلوم عندهم عرفا وعقلا وكذا ولغة ولا لا، فعمد إلى خيطين أبيض وأسود هكذا ولا لا، قال فعمدت إلى عقال أسود وإلى كذلك عقال أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي أي المخدة هكذا ولا تحت الوسادة، الوسادة التي يتوسدها، فجعلت في الليلة يستيقظ، لما يستيقظ ينظر إلى الخيطين هل يتبين له الخيط الأبيض يتميز ويتجلى ويظهر أكثر من الخيط الأسود أم كيف، يبقى ينظر هكذا، وجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي أي شيء، ما يتبين له. إذن فغدوت لما أصبحت، انظروا الصحابة لما يقرؤون ويستشكلون شيئا ولا يفهمونها ولا يفهمون تفسيرها أو شيء، لا يعملون ويعملون يعني ما علق بأذهانهم ويتعصبون لذلك، قال أنا هذا الذي فهمته ما يهمني، المهم حسب ما عندي في الرأس، لا تأكد من صحة ذلك ومن عدمه، تحرى ذلك، تثبت، تبين. نعم يا إخوان، لا تترك نفسك جاهلا أو على فهم وهو قائم على الوهم أو الجهل عياذا بالله. ولهذا قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، ذكرت له ما وقع ما صنعت وما حصل لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، ليس هذين الخيطين اللذين أخذتهما وما فعلت وصنعت بهما، إنما ذلك البياض يعني السواد سواد الليل وذلك البياض ضياء النهار. وأما تخصيص العام مثلا كذا كأمثلة، وأما تخصيص العام من القرآن مثاله ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الآية التي من سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك أي ليس الذي تفهمونه وتعنونه بالتفسير والذي فهمتموه كذلك، لا ليس ذلك، فما هو إذن؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك. ومن بعدين قال ألم تسمعوا، بمعنى ألم تقرأوا، يعني السمع هنا وقالوا كنا نسمع أو نعقل يعني المعرفة والقراءة، والسماع من يقرأ كذلك، لأنه بالسمع والسماع تقوم الحجة، تفهمون الخطاب وتسمعون الروايات أعني روايات العلم والأحاديث وما إلى ذلك، وتسمعون الدروس إلى غير ذلك، بل السمع أداة من أدوات ووسيلة من وسائل التعلم العلم. ألم يقول ربنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه الثلاث الحواس الثلاث يعني كلها يستعملها صاحبها في العلم، القراءة يعني السمع للخطاب، والرؤية والنظر في الكتاب مثلا، والفؤاد كذلك الذي تعقل وتتدبر به كذلك، بارك الله فيكم. وأما تقييد المطلق من القرآن فمثاله ما ورد من قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيعني بمعنى هذه الوصية التي يوصى بها الإنسان والتي يوصي بها الميت: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، معناها الوصية معروفة. فهنا هذه الوصية قد تذكر على إطلاقها وعمومها، وكأنك حر في لمن توصي، وكذلك بما توصي. وفي الحقيقة السنة قيدت كما جاءت الآية كتب عليكم، تذكرون الحديث لا وصية لوارث. المهم فهنا الآية جاءت على إطلاقها ولا لا يا إخوان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الآية وردت مطلقة حيث لم يقدر يعني بمقدار الوصية، ما حدد ذلك أو عين ذلك، فجاءت السنة فعينت هكذا إذن، وبينت مقدار الوصية أنه الثلث كما جاء كما سيأتي كذلك في حديث سعد، ها ولا لا؟ الثلث، وأما أو ما يقل عن الثلث، بمعنى لما نقول الثلث، الثلث هو الحد الأقصى، لأن النبي عبر عنه الثلث لسعد لما قالوا الثلث والثلث كثير ولا لا؟ والثلث كثير، بمعنى إن استطعت أن يكون أقل منه فذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق؟ انظروا تأملوا مع ما سيقوله ويعرضه ويسأل عنه، وكيف كان جواب النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفأتصدق بثلثي مالي، أي أكثر من النصف الثلثان؟ قال: لا. قلت: بالشطر، الشطر هو النصف، أي بالشطر أي نصف ما أملك وما أترك. قال: لا. قلت: الثلث، أي أقل من الشطر، أقل من النصف. الثلث يعني لأن الشيء ثلاثة أثلاث، الثلثان. قال: لا. الآن بلغ الثلث. قال: الثلث. قال: الثلث كثير، حتى الثلث كثير. قال: أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم، يعني أن تذرهم عالة فقراء يحتاجون ويسألون الناس، بمعنى يتكففون الناس. ترى دائما كف يرسله ويطلقه ويطلب به الصدقات والعطايا ونحو ذلك. المهم ثم قال المصنف هكذا، وقوله وقول المصنف أي الإمام أحمد في الرسالة كذلك يعرف السنة، ما شاء الله، آثار رسول الله مفسرة تفسر القرآن. هنا قال: وهي دلائل القرآن. فقول المصنف رحمه الله تعالى وهي دلائل القرآن، يعني به ويريد به تأكيد وبيان علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، وأنها وثيقة ودقيقة فلا يستغنى به عنها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي قول المصنف هنا كون السنة دلائل القرآن، أي تلك الآثار المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم دالة على الآيات الواردة عنهم، هكذا تبيينا وتوضيحا وتفسيرا وتفصيلا. ويتجلى ذلك يعني معنى وحكما من خلال استذكار واستعراض النصوص الشرعية الواردة والدالة على ذلك، ومنها على سبيل المثال ما رواه المصنف رحمه الله، أعني الإمام أحمد، لما أذكر دائما أذكر المصنف أعني به الإمام أحمد صاحب هذه الرسالة بارك الله فيكم. إذن ما رواه المصنف رحمه الله في مسنده من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يوشك رجل ينسنك، يعني ينعطف على أريكته هكذا، على أريكته شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، بمعنى حسبكم القرآن، اكتفوا بالقرآن، لا تتجاوزوا القرآن، لا تنظروا بعد نظركم في القرآن، إلى غير ذلك، أي الاستغناء بالقرآن. قال عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم، سيذكر لهم بعض الأشياء ليست موردة، ليست واردة في القرآن الكريم، فذكرها مشيرا إلى تحريمها، هكذا ولا لا؟ بأنه ما حرمه هو مثل ما حرمه الله تعالى، يعني هكذا، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. المهم قال رحمة صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من اللقطة، هو مال ضائع يجده غير صاحبه، يعني كذلك اللقطة التي تضيع من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، تكون شيء زهيد، يعني ممكن الناس اليوم عرفا لما تقع منه بعض الأشياء لا يبحث عنها، حتى إن ذهب وتذكرها بعد أن غادر ذلك المكان لا يكلف نفسه عناء العودة إلى ذلك المكان والسؤال عن من وجدها أو البحث عنها، الأمر يستغني عنه، فإن استغنى فلا حرج. المهم كذلك ذكر في يبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما سيأتي كذلك لما ذكر القرآن الكريم تحريم الجمع، العفو، لما ذكر تحريم الجمع بين الزوجة التي تزوجها وهي زوجته أن يتزوج معها ويجمع كذلك ويضم إليها كزوجة أختها، كما قال تعالى لما قال حرمت عليكم كذا كذا كذا، إلى أن قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لا يجوز الجمع بين الزوجة وأختها ولا لا؟ جاء في السنة النهي كذلك وتحريم أيضا الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها وهكذا بارك الله فيكم. وعليه فإن القول بأن تفسير القرآن بالقرآن وكذا تفسير السنة يعني وتفسير السنة للقرآن أي تفسير القرآن بالسنة النبوية الصحيحة متلازمان لا بد أن يعرف هذا. وقد تقدم ذكر بعض الشواهد على ذلك وفي هذا السياق يرد ويورد قول ابن كثير قول بل ابن إب ليس ابن كثير إب ممكن سقطت كلمة قول ابن أبي كثير هكذا قول ابن أبي كثير السنة التي أشرت إليها قبل قليل في بداية لما ذكرنا قول مكحول الشامي القرآن أحوج للسنة من السنة إليه إلى غير ذلك فقول ابن أبي كثير رضي الله تعالى عنه رحمه الله السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة هكذا إذن استغفر الله نعم مش عليه قلت إذا ذكرنا هنا في هذه أريد هنا ذكرنا هنا حتى يعني نكمل هذا الباب لأن لم يبقى من الوقت الشيء الكثير وأعلم بأن الإخوان نبهوني بأنني استوفيت ولكن أزيد دقائق قليلة فالآيات كما تعلمون التي جاءت بهذا الصدد وأن السنة بكل صراحة رأيتم كيف هي دلائل هذا القرآن الكريم فيستدل على ذلك بما ورد في هذه السنة يعني استغفر الله نعم مستوش عليه قلت إذا ذكرنا هنا في هذه أريد نعم ذكرنا هنا حتى يعني نكمل هذا الباب لأن لم يبقى من الوقت الشيء الكثير وأعلم بأن الإخوان نبهوني بأنني استوفيت ولكن أزيد دقائق قليلة فالآيات كما تعلمون التي جاءت بهذا الصدد وأن السنة بكل صراحة رأيتم كيف هي دلائل هذا القرآن الكريم فيستدل على ذلك بما ورد في هذه السنة يعني ويفسر بها القرآن الكريم يعني ولهذا يتأكد يعني وعلى هذا وكذلك وبه يتأكد كون السبيل الصحيح والدليل الصحيح على كون فهم كتاب الله تعالى بوجه صحيح أن يكون ذلك على ضوء السنة فهي المبينة وهي المفسرة والدالة عليه كما تقدم ذكره ومن كان كذلك وعلى ذلك فهو الأعلم بكتاب الله والأفهم لمعانيه قال عمر رضي الله تعالى عنه إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن كما ذكر الله تذكرون هؤلاء المجادلون تذكرون هؤلاء المجادلين الذين يبتغون الفتنة من مجادلاتهم بالباطل والجهل المركب والضلال المبين وما إلى ذلك يعمدون ويتقصدون ويلتمسون ويبتغون ويتبعون ما تشابه من الآيات كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ

فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وأهل السنة يؤمنون بالمتشابه، يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم، وكذلك يفسرون القرآن وهذه الآيات بالسنة، فترفع عنها تلك الشبه وذلك الذي علق بأذهان الناس. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما بين كون هؤلاء الناس يعني يأخذونكم بالشبه، كأنه يجادلونكم بالشبه، يقابلونكم بالشبه، يريدون عليكم ويستدلون، يعني سبحان الله كأنها الآية المحكمة والمفصلة والتي لم يرد غيرها في هذا الباب والبيان. فقال رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال فخذوهم بالسنن.

تغلبونهم وتظهرون عليهم. نعم يا إخوان، فإن أصحاب السنن، انظروا، قال هذه الآيات قد يأتيك ببعض المجملات وبعض المبهمات وبعض المشكلات وما إلى ذلك، فأنت لما تفسرها بالسنة تفهم الآية فهما صحيحا، تفهم الحكم فهما صحيحا، تفهم مدلولها ومرادها ومقتضاها يعني على الوجه الصحيح. قال لأن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. خذوا هذا كشعار، أصحاب السنن الذين يستحضرون، الذين يستظهرون، الذين يستصحبون، الذين يستشعرون، الذين يستبصرون، هؤلاء بكل هذا ينتصرون على غيرهم. والسنة النبوية إذن يا إخوان، ولهذا قال أعلم بكتاب الله، والسنة النبوية في علاقتها بالقرآن ونسبتها إليه لها معه في بيانه ثلاثة أوجه، ذكر أهل العلم أنها على ثلاثة أوجه. القسم الأول أنها ترد، أي السنة تأتي موافقة للقرآن ومؤكدة ومقررة لما جاء فيه من أحكام، فقد جاءت السنة مؤكدة لكثير من الأحكام، ومن تلك التأكيدات ما جاء في القرآن الكريم من إجاب الله تعالى، من إجاب الله تعالى الصلاة وكذلك الزكاة والصوم والحج، فجاء كذلك ذلك في السنة، فجاء في السنة بيان ذلك ووجوب ذلك، كما في قوله تعالى نجد آيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر آيات كثيرة، كذلك جاء مثل ذلك في السنة، منها حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هكذا، وكذلك بل والحج وصوم رمضان. هنا بينما في حديث عمر يقدم الصوم على الحج للتنبيه، رواية حتى، وكذلك ما جاء في القرآن كذلك، فقد جاء في القرآن بر الوالدين، وجاء مثل ذلك موافقا له في السنة كذلك، يعني وأمثال هذا كثير جدا. القسم الثاني أن يرد في القرآن مثلا النص مجملا هكذا فتفسره السنة، مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوردت السنة فجاءت كذلك السنة بتفصيل ذلك حيث بينت مواقيت الصلاة هكذا، الصلوات الخمس وعدد ركعاتها، وبينت صفة أدائها حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك بيان أحكام الزكاة من مقاديرها وأوقاتها وأنواعها، وبيان مناسك الحج كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ولقد تقدم قسم تفسير السنة بالقرآن. والقسم الثالث أن ترد في السنة، هذا قسم آخر، وهذا كذلك متعلق بالباب، وهي دلائل كذلك ومفسرة ونحو ذلك مما ذكر الإمام أحمد في رسالته. والقسم الثالث أن ترد في السنة أحكام زائدة على ما ورد في القرآن الكريم، فيجب هنا العمل بها،
وهو الذي دل عليه أهل

0: السنة والجماعة. مثال ذلك ما جاء في القرآن الكريم، ذكرنا هذا قبل قليل، الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وجاءت السنة بحكم زائد في هذه المسألة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجمع، يعني لا يجمع بين المرأة، يعني يجمع بين المرأة على يعني خالتها، يعني هكذا لا يجمع بين المرأة وخالتها وكذلك عمتها كما ذكرنا، هذه زيادة. وبينما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه ونحو ذلك. ثم أي نعم، سنتوقف عند هذا إن شاء الله. خلاص، قلت الحديث لما أشار إلى لا يجمع بين المرأة وعمتها وكما ذكرنا وبين المرأة وخالتها، كذلك ينبغي أن يعلم أنه ورد في السنة من المحرمات ما لم يرد ذكرها في السنة في القرآن الكريم، وذكرنا ذلك مثل تحريم الحمر الأهلية ولا لا، وكذلك هنا ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع، وكذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير. ثم قال المصنف، انظروا لما أشار إلى كون السنة آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تفسير القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن الكريم وأنها دلائل القرآن الكريم، قال بمعنى هذه المسائل واردة إلينا ومروية كذلك ومنقولة كذلك بتمام العدل، العدالة أعني بالعدالة والضبط وصحة الإسناد وكل ما اشترط العلماء من شروط الرواية حتى تكون معتبرة، حتى تكون محكمة، حتى تكون كذلك صحيحة متلقاة بالقبول والعلم والعمل، هكذا ولا لا؟ فيبين بأنه هنا مسائل الاعتقاد، ما ورد في مسائل الاعتقاد لا يصح أن يخوض الإنسان فيه بمجرد عقله ومحض تخمينه وكذلك رأيه واجتهاده، فهذه الأمور العقلية والاجتهادية ونحو ذلك فلا يجوز أبدا، لأن مسائل الاعتقاد ومجالات الاعتقاد وأصول الاعتقاد لا مجال للعقل فيها، وليست مرتعا للاجتهاد أبدا. ولهذا انظروا ماذا قال، هذا تقعيد وتأصيل، قال المصنف رحمة الله عليه ليس في السنة قياس، أي السنة لا تثبت بأقيسة يضربها الناس من عقولهم فيقرون شيئا وينكرون ويثبتون ما يشاءون ويحبون ويهون ويشتهون ويقررون وكذلك ينفون أو نحو ذلك. ما يقصد أنه ليس في السنة ذكر القياس أو مسائل تدل على القياس، إذا كان في مسائل عملية فقهية فلا حرج، بالعكس وزيد حتى هذه المسائل مردها منشأها مصدرها مناطها معتمدها أصلها السنة الوحي الكتاب والسنة. لما؟ لأن الأصل في القياس نفسه يا إخوان هي أنك تعمد إلى مسألة، إلى قضية حصلت، هذه المسألة تريد أن تعرف وتجد لها حكما في الشرع بالكتاب والسنة، فتنظر فيما يشبهها وفيما يماثلها، أي في شيء مثلها، في وصفها وصفا ملائما ومؤثرا، يعني أو يعني تشترك هي وإياه في الوصف. هذا الوصف هو الذي يشير إليه العلماء بالعلة، هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم مثلا، ويلزم من عدمه عدم مثلا. فإذا أنت تعرض هذه المسألة على مسألة ورد في حكمها نص، وهي الأصل في هذه القضية، ورد في حكمها دليل شرعي، فتريد أن تعمم حكم ذلك الأصل على الفرع الذي تريد أن تجد له حكما ملائما مناسبا، أو يكون مشتركا أو عاما. ولهذا يشترط في القياس 4 شروط: الأصل وحكم الأصل والفرع هكذا والعلة هكذا، ولا لا؟ ويمكن اختصارها في جملتين أو كلمتين: المقيس والمقيس عليه. فلهذا لما تنظر في الأصل تقول إيش هو حكم الأصل، أي دليل الأصل، ما هو الدليل؟ قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحكم الثابت. فإذا هذا الحكم حكم الأصل دليل، فهذا تالي. أما القياس الفاسد هو المقصود الذي منشأه العقل، مجرد العقل والتفكير والتأويل وما إلى ذلك، ومنشأه أيضا ومداره عليه وكأنه هو مناطه، هذا ما يصلح كقياس الشيطان الرجيم. أول من قاس قياسا فاسدا هو الشيطان، قال أنا خير منه، هكذا ولا لا يا إخوان؟ فقال رحمة الله عليه: ليس في السنة قياس ولا تضرب له الأمثال، كذلك لا تضرب للسنة أمثال. والمقصود بالسنة هنا ليس مطلق السنة وعموم السنة، إنما معنى السنة هنا ما هو؟ السنة عندنا التمسك بالسنة، ترى السنة ثم يذكر القدر وما إلى آخر ما سيذكره إن شاء الله بعده من مسائل الاعتقاد، فيشير إليها ويعبر عنها ويصطلح عليها بعبارة السنة. فالمقصود هنا ليس في السنة، أي ليس في العقيدة، هذا هو المراد، أي معنى السنة هنا المراد به. ولهذا الكتاب اللي سماه السنة، أصول السنة، الإمام أحمد سماه أصول السنة، يا أخي معنى أصول العقيدة، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا إذن. ولهذا قال: ليس في السنة قياس ولا تضرب كذلك، يعني لها الأمثال، ولا تضر ولا تدرك في الحقيقة، هذا التصحيح، نعم، ولا تدرك، المهم هذا ما يكتب، ما في مشكلة، ولا تدرك كذلك بالعقول والأهواء. قلت باختصار شديد وبإيجاز وبسرعة حتى لا أشق عليكم، يريد المصنف هنا بالسنة ويعني بها العقيدة، أي المسائل العقدية، حيث أشار إلى ذلك في مستهل هذه الرسالة الموسومة بأصول السنة، إذ تناول واستعرض تقريرا وتحريرا فيها المسائل العقدية. ولقد تقدم ذكر وبيان كون المسائل العقدية توقيفية لا مجال للعقل والرأي والاجتهاد فيها، كما قال تقدم في حقيقة هذا، كما قال ابن تيمية: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. وأن مبناها ومدارها على الأدلة النقلية السمعية والنصوص الشرعية المروية، فلا يوجد يعني في الحقيقة ولا يدخل فيها قياس، يعني لا يدخل فيها قياس، وما ورد وجاء مخالفا ومعارضا، لذلك فإنه في الحقيقة باطل وضلال. هذا الذي يأتي مخالفا للسنة، لهذه النصوص والأدلة، لهذه الأصول والمسائل الثابتة الشرعية، فهو باطل وضلال مردود هكذا صراحة. وهو الذي عناه وأراده بقوله: ليس في السنة قياس، بل لا يلتفت ولا ينظر، فضلا عن كونه لا يذكر ولا يعتبر. قال المصنف في موضع آخر: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين في الكلام في مسائل الاعتقاد. انظروا، قال في مسائل الاعتقاد مثلا في موضع آخر حتى يؤكد ذلك، ينبغي يعني للمتكلم المتحدث الذي يتحدث عن مسائل العقيدة وهذه يعني أصول العقيدة وهذه المسائل التوقيفية التي تثبت ويعني وتنضبط كذلك وترتبط أيضا بالنصوص والنقول الشرعية، يعني يجتنب حين الكلام بالكلام المجمل، ولا كذلك الكلام بالقياس وما نشأ منه، أي نشأ منه. نعم، يريد بذلك بارك الله فيكم، يريد بذلك اجتناب النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس. يعني لو ينظر ويبدأ في النظر في الأمور العقلية والأقيسة العقلية والآراء الفكرية، أكيد يغتر بها ويقتنع بها وتنقدح في نفسه وترسخ في عقله وتؤثر في فكره، فيصبح ينظر إلى تلك الآثار والأدلة من منظور هذه الأشياء ويحكم عليها بمقتضى حكم تلك الأشياء. شايفين؟ إذن ولهذا إياك أن تبدأ بالنظر في غيرها، انظر في هذه الأصول، دائما البداية بالأصول. رأيتم لما أنكروا على من أقبل على التعلم يبدأ بالفروع قبل الأصول، كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ وكيف جهلت علم أصل الأصول؟ إذن هذا نوع ما استنكار، ينكرونه عليه ويذمونه به ويردونه عليه ولا يقبلونه منه. إذن ولذلك المصنف يريد بذلك اجتناب النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس ومعارضة السنة. لهذا حرم، يعني في الحقيقة نهى، أقول نهى، وجزم في بذلك وصرح بعدم جوازه كذلك، بل وصرح بالنهي عنه. وإنما الواجب عليه أنه إذا ومتى ما ورد النص الشرعي لزمه أن يبادر إلى التسليم. انظروا، إذا ورد النص الشرعي ما الذي يلزمه؟ التسليم والانقياد له، التسليم. قال مثلا، نجد آية مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا اضطراب، لا تردد، لا شك، لا يقول لعله يعني كأنه يعني ما يقتنع، لا، يجد قناعة تامة، يقين تام، اكتفاء واستغناء تام وعام. ما شاء الله ما شاء الله، ويسلم يسلم يسلم ما شاء الله. ولهذا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الذي أشار إليه المصنف، قال بل يعني لزمه حينئذ أن يبادر إلى التسليم والانقياد له، فإن فيه الكفاية، فإن فيه الكفاية والغنية، فلا يلتفت إلى رأي أو قياس أو اجتهاد، بل هو كما قال تعالى الآية التي ذكرناها هكذا. إذن وكما هو مقرر في القواعد الشرعية عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه لا قياس في مورد النص، أي مع وجود النص، هكذا ولا لا؟ لا اجتهاد مع وجود النص، ولا يقابل أو يعارض ذلك بعقل أو قياس. فالمراد من قول المصنف إذن بنفي وذم القياس إنما هو، يقصد القياس العقلي، القياس الذي منشأه ومبناه ومرده ومناطه ومظهر، يعني عقلي محض مجرد. إذن فالمراد من قول المصنف بنقي وذم القياس إنما هو القياس العقلي، وهو القياس الفاسد. أما القياس في المسائل الشرعية العملية الفقهية فهي التي يدخلها ويكون فيها القياس الجلي الصريح الصحيح، ألا وهو القياس الذي يستند كما ذكرنا إلى النصوص الشرعية، ويستمد يعني كذلك حكمته وأحكامه من الأدلة الشرعية، حيث يكون الوصف المشترك الجامع بين الفرع والأصل أي المناط، وهو الوصف المناسب، وهو الوصف المناسب لشرع حكمي، هكذا ولا لا؟ أي العلة عندهم، والعلة والمعلول يدور مع علته ولا لا؟ وجودا وعدما. فهذا النص إذن هكذا من الأقيسة العقلية المنهي عنها، التي بكل صراحة يسوقها ويوردها أصحابها، بمعنى أنهم يريدونها لما، بغرض ما، وماذا يقصدون ويرمون ويبتغون، ماذا هدفهم؟ إنما لمعارضة ومناقضة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري إذا كان، سامحوني نترك، أعلم بأنه ممكن فيه تعب وإرهاق، سنستمر ونستأنف في المساء إن شاء الله بعد صلاة العصر فإلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن الآن مع المجلس الخامس من مجالس الشرح والتعليق على رسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الموسومة بأصول السنة هكذا. وتوقفنا عند قوله وترك الخصومات والجلوس مع إلى آخره، كما هي من باب التذكير وجميل التقرير، أن دائما يقرأ الطالب يبدأ من أول الرسالة إلى حيث بلغنا وتوقفنا، من باب الإنسان يستحضر ما سلف ذكره وتقدم بيانه وقوله، ثم نستأنف ونستكمل بإذن الله تعالى. فليتفضل مشكورا مباركا.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
3: هذا لليوم إن شاء الله، أو إذا أمكن زد أضف إلى ذلك أصلا آخر، فضل واصل أصلا آخر لعله إن شاء الله نحاول.
2: ومن السنة اللازمة التي من ترك من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإن نأت عن الأسماع.
3: جيد، وتجد في بعض النسخ لعلكم نبت ولعل شيء، ممكن لعل البعض يعتمد على نسخة، النسخ اليوم متعددة، فتفضل.
2: وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
3: بارك الله فيك، حسبك. هنا كذلك تناول ما وهو من أصول أهل السنة، إذ هو ما شاء الله، حيث عطفها على ما سلف ذكره وإراده وسوقه وتقريره على أساس أنه من أصول السنة، وهو كذلك وهي كذلك. فإذا هنا يشير إلى أنه كذلك من أصول أهل السنة ترك الخصومات، ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك كذلك وترك ماذا يعني ترك كذلك المراء والجدال. إذن قوله رحمة الله عليه وترك الخصومات، يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا الأصل، أي إلى أصل آخر من أصول أهل السنة، وهو مجانبة، صراحة مجانبة، أي عدم الخوض، أي تركنا نبذ الشيء وعدم التحلي به وعدم الإقبال عليه وعدم تعاطيه وعدم يعني نبذه وتركه ومجانبته. ولذلك بارك الله فيكم بمعنى عدم الخوض في يعني مثلا في الخصومات في الدين، في الدين. وذلك لما له من مفاسد جسيمة، لمن مفاسد جسيمة وعظيمة. كم من إنسان، سامحوني يعني باختصار، كم من إنسان ذهب ليجادل أو يخاصم غيره، سيأتي هذا تفصيله، فيرد على المنحرف وعلى المبتدع وعلى الضال المضل وعلى ابتغاء إحقاق الحق ونصرة الحق وإظهار الحق. لكن انظروا الطريقة التي يرد بها أهل السنة على المبتدعة، لا يردون عليهم بالبدعة أي بالطرق البدعية الكلامية والعقلانية وما إلى ذلك، إنما يردون عليهم بالسنة بالعلم الشرعي بالحجة الشرعية بالنقل الشرعي إلى غير ذلك. ولذلك الجهم بن صفوان تعرفونه رأس الجهمية، لما أخذ ينفي ويعطل الصفات الأسماء ويتكلم يعني يريد أن يشيع وأن يشيع كذلك مذهبه، فالمهم انبرى للرد عليه وتصدى كذلك له مقاتل بن سليمان. هذا مقاتل بن سليمان أخذ منهجا لم يكن منهجا شرعيا مستندا على الأدلة، يعني مستندا إليها ومعتمدا عليها ومستمد منها، حتى الحجج والأقوال وكذا مستمد منها، يعني يرى حسب، المهم يعرف بأنه من المعطلة من النفات ومن رأس الغلاة، يعني من المغالين الغلاة. فهو ماذا فعل؟ كذلك كان غاليا ومغاليا في الإثبات، الإثبات والنفي في الشرع عنده ضوابط، يعني ليس بطريقة هكذا تتكلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والعلم هو إدراك المعلوم بدليله، العلم هو إدراك المعلوم بدليله أو ما وافق الدليل، ما قابل بل ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل. وانت الدليل هذا لست أنت الذي صنعه ويسيره، إنما الدليل أداة ووسيلة تتوصل بها إلى معرفتي وإلى تحصيلي ونيلي والظفر، ما تريد ما ترومه وتريد بلوغه وتحقيقه ووجوده. ولهذا كما ذكرنا هما ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه، أي بحسن النظر وصحته وقوته، بصحيح النظر تكون مستجمع مستوفر مستكمل مستحضر، نعم مستظهر، يعني المادة العلمية والنظرة المرعية والفهوم المرضية كذلك، أي نعم قرأت النص كما ينبغي، فهمته كما ينبغي، استعملته كما ينبغي، ستصل به إلى ذلك المراد المقصود والهدف المنشود كما ينبغي. وهذا هو عين الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي استعمال الأشياء وفعل الأشياء فعلا متصفا بالأحكام، أو كما يقول ابن القيم هي فعل ما ينبغي في الزمن الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي، أي المناسب المناسب له. نعم بارك الله فيكم. لهذا لما الرجل سلك هذا المسلك أصبح رأسا كذلك ضل بسبب ذلك مقاتل بن سليمان. ولهذا لا ينبغي مجادلة أهل البدع، أولا لا مخاصمة هذه من وسيأتي إن شاء الله من أجل إثباته ما تريد إثباته، لا يقتضي هذا الأسلوب الذي يسلكه البدع، وكانهم يستفزونك وكانهم يستعدونك وكانهم يستدرجونك وكانهم يستزلونك، لا أنت ما شاء الله تقدر الأمور والأشياء بالمصالح والمفاسد، إذا تترتب عليها مصلحة. في بعض المبتدع يقولون إحنا نريد مجادلة فلان أمام الملأ، ويحضر ذلك المجلس عوام الناس وزعموا عموم الناس، يعني عموم الكثرة عامة الناس، هم يقصدون العوام، يعني بمعنى الجهلة والذين لا يعني ممكن جدا يتأثرون بما يسمعون، وليس لهم ميزان ولا مصفات ولا معيار ولا أي شيء. ولهذا كانوا يقولون فلا يقبلون، لا يقبل، قل فلا يقبل، لما تقديرا للمصلحة المفسدة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أنا ماذا أريد من هذا؟ أن يريد أن يهديك الله. أهل السنة مطالبون بالدعوة، هذا شيء جميل، وببيان الحق، هذا شيء جميل، والدعوة يعني الدعوة إليه وبيانه ما شاء الله، وتعريفه للناس وتعليمه الناس وكذا وكذا، هذا معقول يعني بالدعوة. لما؟ بل ربنا أمر قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المهم باختصار، لكن انظروا يا إخوان بارك الله فيكم، إذا كانت تترتب مفاسد هنا لا ينبغي، لأن كما يقولون الشبه إيش؟ خطافة، هكذا يقولون. كم من شخص علقت بذهنه فكرة خاطئة باطلة فاسدة أثرت فيه، واليوم مشاهد هذا، وخاصة مع وجود وسائل التواصل، هذه الوسائل التواصل تعرفون كل من هب ودب يبث ما يبث، كم من أخ كان ملتزما مستقيما من باب الفضول وحب الاطلاع وحب المعرفة زعم، حتى تأثرت فيه بعض الأفكار فانحرف فزال. لهذا يا إخوان كانوا يقولون درء المفسدة، أي إذا تعارضت المفسدة والمصلحة، بل من المصلحة درء المفسدة، يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. المهم باختصار، قلنا لما له من مفاسد جسيمة وعظيمة، ومآلات أي عواقب، ومآلات كذلك وخيمة وعميمة، ممكن تبدأ بشخص فذلك الشخص ينشرها ويبثها ويشيعها حيثما حل وارتحل، ومع من تحدث وتكلم يذكرها، فتزداد انتشارا، فيتعلق الناس بها فيكون فسادها بسبب ذلك عظيما. المهم باختصار، ومن أخطرها قلنا، ومن أخطرها وأعظمها هكذا، حيث يؤول هكذا حال من خاض في الخصومات والجدال المذموم، كما سيأتي، والجدال المذموم إلى ضرب النصوص بعضها ببعض هكذا، نعم، من أجل الانتصار، هذا جدال مذموم. الجدال المذموم هو أن صاحبه يريد يعني إبطال حجة غيره وإظهار فساد قول غيره، ويريد إفحام والانتصار على غيره، وهكذا. ولو يسلك مسلكا أو يستعمل أسلوبا وطريقة في الكلام بالباطل والجهل، يعني ويعرف أنه مبطل لكن يعارض ذلك المحق ويجادله من أجل إظهار قوله عليه والانتصار عليه، أو كذلك يتكلم بالجهل المركب. والجهل المركب كما قلنا ليس مجرد جهل بسيط، لأن الجهل البسيط هو عدم موافقة الإنسان للقول، يعني موافقة للدليل، أو عدم إدراك الشيء على وجهه، ممكن، نعم، هذا الجهل البسيط، يعني بمعنى الإنسان يعلم خلو نفسه من العلم، حيث في المجلس ولا في أي شيء لما يسأل عن قضية أو تثار قضية ويطلب منه الكلام، ف فيعرف بأن نفسه خالية من هذا، يفتقر إلى ذلك الشيء، بل يفتقده، يفتقر إلى العلم ويفتقده كذلك، لا يعرف. لكن هذا الرجل يتظاهر، يتظاهر بمعنى يتعالم، يتظاهر بأنه يعرف، وتراه يهرب بما لا يعرف، بل يحرف ما يعرف. هكذا يضرب بعض النصوص ببعضها مؤولا محرفا ملفقا منمقا، ليس محققا وليس عالما، هكذا هكذا. ولهذا بارك الله فيكم، ولو يلجأ إلى هذه الطرق، وهذا هو الجدال المذموم الذي حذر وأنكر، يعني أنكره العلماء، بل من خلال الحوار يصل إلى حد التكذيب، تكذيب النصوص، ليس التلاعب بالنصوص، وليس العبث بالنصوص، وليس التحكم في النصوص كأن يبتر النصوص. الحجة التي لا توافقه ولا تناسبه يحذفها، لا يذكرها، لا يريدها. يعني يقوم كما تعلمون، هذا مسلك من مسالك البدع، بتر النصوص، لا يأتون إلا بالشطر والجزء والقول الذي يعني يوهمون السامع والقارئ أنه يحقق ما يريدون. انظروا، ولهذا أهل السنة يذكرون النص بتمامه حتى يعرفوا دلالته، هذا ما يسمونه ويطلقون عليه ويصطلحون عليه دلالة السباق والسياق واللحق. نعم. المهم باختصار، ويصل إلى الكذب، أي إلى تكذيب النصوص وردها كما هو شأن وحال هؤلاء. هكذا. ولهذا جاء النهي عن الخوض في الخصومات والجدال في القرآن. والخصومات في الدين هكذا كذلك، فقد روى عبد الله ابن عمرو، ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا، أنا وأخي جلست مجلسا، ما أحب أن لي به حمر النعم. صح ولا؟ يعني مجلس فاضل، يعني لو استبدلوني، لو ساوموني، لو قال كذا، يعني هذا مجلس من أفضل المجالس، الذين يقدرون مجالس الذكر ومجالس العلم، ويفضلونها على الطواف في الأسواق والسعي في الصفقات. لا والله، يقول هذا لا يعدله شيء، مجلس علم خير من، يعني الآن عندي مجلس علم شرعي، خير من المجالس الأخرى والمساعي الأخرى والطواف الآخر، حيث أطوف بالأسواق في التجارة لعلي أبيع وأبتاع وأتاجر وأنال أموالا طائلة. لا والله، كما قال تعالى: هذا خير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعون من حطام الدنيا وزخرفها. نعم. ولهذا انظروا كيف كانوا يقدرون الأشياء العظيمة، الأشياء الفاضلة، ما شاء الله، فبأدب. فإذا ماذا فعل؟ وإذا، يعني لما قال: وإذا بمشيخة، بمشيخة من شيوخ أي كبار، ها يفوقونه في السن والقدم، يعني في الإسلام وفي الفضل وكذا، مشيخة من المشايخ، يعني قال: فإذا بمشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند بابه، أي عند باب من أبوابه، فما كانوا يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يستعجلونه. يا إخوان، إحنا اليوم الرجل يأتيك ويطرق الباب بطريقة شديدة وكذا، كان هذا يستفزك بها، لا، ينتظرون. بل كان ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقرعون أبوابه بابه يعني أو أبواب حجرات مثلا، هي أبواب بابه مبنى برؤوس أصابعه بالأنامل، بالأنامل هكذا ليس هكذا مثلا أو كذا. فانظر يعني كيف، بل كانوا في مثل هذه المجالس لا يبدأونه إلا للحاجة، لعل الرجل له حاجة أهمته أو مستعجلة أو شبه القبيل، يبادر بالسؤال وبأدب، وبأدب تعرفون أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذن وكانوا يحبذون ويهتبلون فرصا سانحة ولحظات يرد فيها ويأتي ويقبل الأعرام يسألوا فيستفيدون هكذا أمره. فإذا هو ماذا فعل؟ هو وأخوه كما ذكر، وإذا بمشيخة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، أن نجلس معهم أو أن نجلس بينهم، كأنه جماعة هنا واثنان هنا وثلاثة هناك وكذا، فممكن أو كلهم كانوا مجتمعين فلم يريدوا أن يدخلوا بينهم فيفرقوا بينهم، كأنهم انزووا في زاوية وجلسوا في ناحية. نعم، وهو الذي حصل. فخشينا أن يعني هنا بكل صراحة أن نفرق بينهم، يعني كرهنا، فجلسنا حجرة أي في مكان، وكأنه في مكان بعيد عن ذلك ما قلنا، أو لعل حتى في بيت من حجر من حجرة من البيوت، لكن هنا المراد به أي بعيدين عنهم قليلا تأدبا وخشية التفريق بينهم. المهم باختصار شديد، إذ ذكروا كانوا بصدد ذكري يعني آية من القرآن الكريم، فتماروا، هذا هنا حصل يعني الجدال والنقاش والمراء بينهم، وكأن هذا يذكر ما يذكر معتقدا كونه الأصوب وكونه هو المحق وكذا، والآخرون حصل جدال ونزاع وملاحات وخصومة مثلا بين ذلك بالكلام، فتماروا فيها. ظننت هنا يعني، فتماروا فيها حتى إذا ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، يعني غضب ما في المسجد وفي كذا ما ينبغي أرفع الأصوات ولا لا، هذا منهي عنه. فالمهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون مغضبا، فقد احمر وجهه هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك، أنكر عليهم أي استنكر عليهم، وكانه يشير مثلا بشيء يعني مثلا يرميهم بالتراب أي يشير هذا في الهواء أو شيء من هذا، ويقول رحمة الله عليه مهلا يا قوم، مهلا يا قوم، على كأنك تقول المرء على رسمك يعني بالهدوء كما مهلا يا قوم، حسبكم يا قوم، إلى غير ذلك، مهلا يا قوم. قال بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم زيد وأسئلتهم على أنبيائهم، ولا لا، حتى السؤال إذا جئت لتسأل من باب العناد من باب التعجيز من باب كذا، لا تفرح بالشخص إذا أجابك، إنما ينبغي أن تبحث قبل ذلك هل يفيدك وينفعك الخوض في هذا الموضوع وطرح هذا السؤال ونحو ذلك، هذا هو الأصل. ولهذا النبي تارة كان يجيب صحابه ولو سألوه أسئلة يعني لا طائل من ورائها وليس فيها منفعة ولا فائدة ولا مصلحة. تذكرون الرجل الذي قال: من أنا؟ قال: أنت فلان. ومن أبي؟ أبوك فلان. وأين أبي؟ قال: هو في النار. ثم قال: إن أبي وأباك في النار. النبي ما كان يحب هذه الأسئلة، والله سبحانه وتعالى نهى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وتذكرون كيف كانت تسأل بني إسرائيل موسى عليه السلام من باب التعجيز، يعني يثبتون عجزه، لأن انظر. ولهذا كانوا ابن تيمية في لامية تحفظونها أعلم أن جلكم يحفظونها، ابن تيمية في مستهل الرسالة كان شنت عليه غارات وحملات للتشويه، تشويه دعوته وتشويه كذلك مذهبه، يعني وتشويه في نفسه وشخصه. فلعل من الناس من يريد معرفة حقيقة ابن تيمية، هل هذا الذي يقولونه عنه وينقلونه عنه، الشيء الذي يقولونه فيه وينقلونه عنه صحيح؟ فلعل البعض يأتي يسأل. فتذكرون في مستهل إلاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. من عادة العلماء لما يذكرون شيئا من المسائل العقدية يذكرون أولا الشيء الذي يعتقدونه ويدينونه، لما؟ لأنه يعلم بأن علقت بأذهان هؤلاء افتراءات نشرها أعداؤه وخصومه، نشروها ونسبوها إليه ووصفوه بها. قال: اسمع كلامه، قالوا عنه أنه ناصبي ولا لا، لا يحب آل البيت، شايف؟ فهو لما رد على الشيعة تلك الردود القوية رأيتم ها، فكان بعدل وإنصاف، بعدل وإنصاف، بالحجة والدليل، بالعلم والعرفان، بكل كما يقولون بيان يعني وبرهان صراحة. فلما قالوا إذن هو ناصبي، لما رد على الشيعة إنما رد عليهم من هذا الباب وبهذا المعتقد وبهذا المراد. فقال: اسمع كلاما محققا في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتركه ولا. حب الصحابة كلهم لمذهب، ومودة القربى، مودة آل البيت قرابتي وكم، ومودة القربى بها أتوسل إلى آخر ما قال. يريد أن يقول أثناء ذلك عرض أدل هكذا. فإذا هما هنا، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك وأنكر عليهم، فقال: مهلا يا قوم، بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. قال: القرآن، انظروا هذا تعليم، لما تنكر أنت ما شاء الله، لما تنكر على الناس شيئا يفعلونه بين لهم الشيء الذي يفعلونه ينبغي أن يفعلوه. أنكرت عليهم المنكر، لأن المنكر إيش هو؟ صح، المنكر مع يعني شيء مستقبح بالدليل بالشرعي بالعرف حتى بالعقل، في قرارة نفسك تجده مستقبحا مستنكرا، يعني هذا ما شاء الله تلقى مفاسده ومضاره ومساوئه وقبائحه ظاهرة، إلا لمن جادل وعاند وكابر هكذا. لكن فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هكذا المنكر والمعروف عكسه. لكن أنت بمعنى ما هو المنكر؟ المنكر الأصل فيه تركه واجتنابه، عدم فعله، ولا لا يا إخوان؟ هذا هو الأصل، أن تجتنب المنكر، ترك المنكر، تغيير المنكر، بمعنى إزالة ذلك المنكر ودفع ذلك المنكر ورفع ذلك المنكر بعدين، وإحلال محله والإبدال كذلك، أن تجعل بدلا منه غيره. فالمنكر هو أمر يجب تركه، يفعله المرء وأنت تنهاه عن فعله، تنهاه عن فعل ذلك، تقول لما فعلت؟ لأن الأصل فيه عدم الفعل، فتقول له لا تفعل هذا، لما فعلت هذا؟ اجتنب هذا، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على النكير والتحذير منه. والمعروف أمر ينبغي ويجب فعله.

العرف أمر ينبغي ويجب فعله، ينبغي فعله وينفعه فعله، وأمر الله بفعله وأمر رسوله كذلك، كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هكذا، إذن هذا الشيء الذي يجب فعله تركوه، فأنت تأمرهم بفعله، صلي افعل، تأمرهم بماذا؟ بالمعروف. فهذا الذي ينبغي أن يعلم فتعلمهم، لا تتركه جاهلا وأنت تعلم بأن هذا الرجل إنما قصد الطاعة، والطاعة هي موافقة الأمر الشرعي، موافقة الأمر الشرعي، سواء في ترك المنكر واجتنابه، وسواء في فعل المعروف وتعاطيه. نعم يا إخوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام القرآن لم ينزل، أي لم ينزل، يعني يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. ذكرنا البارحة أنه فسرنا بعض الآيات، مثلا لما ذكرنا في مسألة فقهية أو أصولية باختصار، لا أريد ذكرها لأنه ممكن تأخذ منا وقت، لكن الذي أريد أن أشير إليه هو أنه تقرأ آية وتستشكل معناها ولا تدري ما تفسيرها، أي ممكن جدا تفهمها على غير مراد الله، على غير وجهها وحقيقتها. فأنت الآن الحمد لله الأصل أن تتحرى وتدقق وتحقق في نظرك، في نظرك عفوا، وقراءتك في فهمك وتفسيرك. ولهذا أعطيكم مثالا، النبي كان ينبه كما جاء عن ابن مسعود في آية الأنعام، الذين تذكرون آية فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتذكرون ابن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يقع في الظلم، والظلم هنا بمعناها العام، بمعناها العام بالعموم، والظلم هو وضع الشيء مثلا في غير موضعه، ولا وضع الشيء في غير موضعه. فالظلم درجات وأنواع وأقسام، فيه الظلم العظيم وهو أقصى الظلم وأخطرها وأكبرها وأعظمها، وفي ظلم الإنسان لنفسه، وفي ظلم الإنسان لغيره، هكذا أنواع هكذا. فلما قالوا أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يظلم نفسه، قال ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنونه أو تفهمونه أو تذكرونه، يعني أولم تسمعوا قول لقمان، هذه آية، الآية الأولى من سورة الأنعام، الآية الثانية من سورة لقمان، أي تفسير القرآن بالقرآن، قال أولم تسمعوا قول لقمان لابنه، لما نصح لقمان ابنه قائلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شايفين؟ لهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما القرآن يعظ ويؤيد ويصدق ويفسر كما سيأتي، كما سيأتي من كلام أحمد بن حنبل. المهم بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، أي لم ينزل ليكذب بعضه بعضا. فما عرفتم منه فاعملوا به، الشيء الذي كان من الحمد لله عرفتم معناه وتفسيره ومدلوله ومقتضاه كل شيء، ما شاء الله خلاص عرفت فالزم تطبق، وهذا هو الشيء. فما عرفتم يعني منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ماذا قال الله؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

0: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ردوه، يعني تفسير الآية هذه أي ردوه للكتاب وإلى الرسول في حياته، في حياته يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما شاء الله، ويأخذون بتوجيهه وترشيده وتصويبه وقوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعد مماته أي إلى سنته التي تركها: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، بارك الله فيكم. باختصار هكذا إذن، فينبغي قال هذا الأثر. ولما كانت الخصومات من مجادلات وخلافات ونزاعات ذريعة كذلك ومظنة المآلات الفاسدة والآثار السيئة، فقد أنكر وحذر وأنذر وزجر كذلك السلف الصالح منها حسب، يعني حسما لمادته وسدا لذرائعه وقطعا لموارده كذلك وعواقبه. ومما ورد في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال، يعني أنه كان يقول: إن الخصومة قحما، يعني قحم، وإن الشيطان يحذرها. احذروا هذه الجدالات، هذه الخصومات، يعني بكل صراحة كثيرا ما ترى المسألة تكون بسيطة فتأخذ منحا، فتنحى منحا، وتأخذ وجها ومسلكا يصل إلى شيء يندمون عليه، ولا لا يا إخوان؟ احذروا ما شيئا ليس جميلا حتى في نيتك، لعل في الأول تريد إظهار الحق، فإذا بك تجد نفسك تدافع عن رأيك ولو كان خاطئا أو باطلا، شايف؟ ولو كان غير صحيح، فإذا تصبح يعني يحصل فيك نوع من التعصب والعناد والاستكبار والاستعلاء، فيحصل ما حصل من مآلات ليست جميلة. ولهذا كان الأولى كما تعلمون، يعني لما ذكر هذه المآلات فذكر بأن الشيطان اجتنب هذه المجالات والخصومات والمناظرات ونحو ذلك من الجدالات ونحو ذلك، فإنها عديمة الفائدة، حتى وإن كانت فيها تلتمس منها وتبتغي كذلك مصلحة، فإذا بنفسك تجد قد أوردتها، تجدها قد أوردتها موارد تندم عليها وتقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت. ولهذا وقال جعفر ابن محمد: إياكم والخصومة في الدين، فإنها انظر، يعني كانوا يشير إلى هذه المساوئ الذي أشار إليها يعني علي بن أبي طالب في قوله، كونها في الحقيقة الشيء الذي يحضره الشيطان يفسده يا إخوان، لا تجد فيه مصلحة ولا تجد فيه منفعة، بل يجعله يصرفك عن ذلك الخير الذي كنت تبتغيه وتلتمسه وترتجيه يعني بكل صراحة وتقصده، ولكن يفعل كما قلت لك، فيغير لك الأشياء ويزيف لك الأشياء ويظهر لك ما فسد منها، بارك الله فيكم. ولهذا جعفر قال رحمة الله عليه: إياكم، وإياكم عبارة للتحذير والنكير، لما يقول إياك بعد إياك الذي يأتي شيء يحذرك منه ينذرك كذلك من شره، ويزجرك عن فعله إلى غير ذلك من دواعي وأسباب النهي ووجوه فساد المنهي عنه كذلك. بارك الله فيكم. قال إياكم والخصومة في الدين فإنها تشغل القلب، تشغل القلب وتورث النفاق، حتى أنه في قرارة نفسك مقتنع بأن صاحبك كان محقا ومصيبا. صح، مثلا من بين أنواعها ليس يعني كون هذا يكون بصورة ثابتة فيه راسخة مؤثرة عامة، هذا شيء آخر. أقول ضرب مثال، حتى في قرارة نفسك تعلم بأنك مخطئ ولكن تجادل وتتظاهر أنك أنت المحق وتسعى في حشوي وحشدي وذكري الأدلة على خطأ صاحبك أو من تخاصمه أو تجادله أو تماريه من أجل غلبته فقط، من أجل غلبته والاستعلاء عليه، ومن أجل كذلك إبطاله وإفحام ذلك الرجل. هذا غلط، ولهذا كما قال شحدوا بها زيد واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في ناس أنفسهم استيقنتها لكن للأسف ينكر ذلك ويعرض عن ذلك ويعارض ذلك ويريد إبطال ذلك إلى غير ذلك من مساوئ هذه العواقب الوخيمة. وهذه الخصومات يا إخوان المذمومة المحذورة والمحذورة، المحذورة والمحظورة، كل ما تحذره هذا من المحظورات يحذرك الله منها. هي في الحقيقة تقوم على ماذا؟ على الشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق وبيانه. رأيتم هذا الشيء؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء المجادلين ونحو ذلك لما قال وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق. رأيتم يا إخوان؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب، عاقبة ذلك وعقوبة ذلك كان أمرا سيئا. ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه وما أكثر ما يحتج به، وما أكثر ما يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة بمن يحتجون بحجج ليست من أصول العلم هكذا، وقد يعني يبدي ذو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندا في ذلك، ليس مستندا إلى ذلك عفوا، يعني لا يستند إلى هذه الأدلة الشرعية والحجج كذلك العلمية ونحو ذلك. إنما للأسف الشديد إنما حصل هذا من باب دفعا يعني لهذا الذي يناظره، فهو الذي جعله يسلك هذا المسلك. وأهل السنة يقولون الحق. انظروا يا إخوان، يروي وكيع بن الجراح، تفرق بين أهل البدع يعني وأهل العلم وأهل السنة. انظروا أهل السنة أهل عدل، أهل عدل في القول والعمل، في السر والعلن، في المنشط والمكره، في الغضب والرضا، في كل الأحوال. يروي الدارقطني عن وكيع بن الجراح قوله أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. هذا الذي ينبغي أن يكون اليوم وينتشر اليوم، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. إذا مسألة أنت كنت تظن نفسك أنك أصبت فيها فظهر لك الخطأ وبين لك خيرك الخطأ، قال والله أنت مخطئ يا شيخ، أنت مخطئ يا أخي الفاضل، أنت جانبت الصواب ما حالفته، فلا تأخذك العزة بالإثم ولا تتعصب، إنما لما ترى الدليل صحيح فصحة الدليل تقتضي العمل به والأخذ به. هذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس. ولهذا بارك الله فيكم قال باختصار حتى لا أطيل وأن كنت قد أطلت في هذه البداية، قال أهل السنة، وكذلك روي هذا القول ونقل عن عبد الرحمن ابن مهدي، كذلك عبد الرحمن ابن مهدي، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع وأصحاب الأهواء لا يقولون إلا ما لهم، لا يقولون يعني في رواية يقولون وينقلون كذلك ما لهم وما عليهم أهل السنة أهل العلم، وفي رواية أهل العلم، أهل العلم وهم أهل السنة هم أهل العلم، ها، وأهل وأصحاب الأهواء والبدع لا يقولون إلا ما عليهم. فانظر إلى أين ينتهي ذلك بارك الله فيكم. وقوله إذن بارك الله فيكم وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب البدع كذلك من أصول أهل السنة كما ذكرنا، أي من أصول أهل السنة ترك واجتناب مجالسة والجلوس مع أهل الأهواء، ويسمون كذلك أهل الأهواء أو أهل البدع. وسبب تسميتهم بذلك لأنهم بكل صراحة اتبعوا أو يتبعون، لأنهم يتبعون أهواءهم، ويأخذوا كذلك الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها. يعني كما يقول استنادا واستمدادا، حتى صدروا عنها، بل قدموا، ليس فقط أنهم صدروا عنها بل قدموا، بمعنى يجدون الدليل الشرعي والعلمي والنقلي الذي ورد عند أهل السنة وأورده أهل السنة، للأسف الشديد يجدون أنفسهم يعني لأنهم يعارضون هذا، وأهواؤهم لا تميل إلى ذلك. والهوى يا إخواني هو ميلان النفس إلى ما تستلذه وتهواه، أي بفعل ما تحب وترك ما تكره من غير داعية علم أو شرع. ليس شرعه، ليس استجابة وامتثالا وعملا بما اقتضته الأدلة الشرعية، لا لا، بما تهواه النفوس، بما مالت إليه النفوس، بما تستلذه وتستعذبه وهكذا، غلط. هذا هو الهوى. إذن الآن الهوى هو السيد. شيء جميل جدا أن يكون هواك تابع ليس متبوعا، يتبعون إلا هوى، إلا الظن وما تهوى الأنفس. وخطورة من اتبع هواه تتطور ولا لا، وهو يتهور كذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، عياذا بالله. المهم باختصار فهذا هو الهوى الذي نهى عنه. فقال إذن فقدموا أهواءهم واعتمدوا آراءهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية بكل صراحة منظور فيها من وراء ذلك، وكأنه يحكم على المعتزلة في مسألة المسائل الشرعية ونظراتهم الشرعية وكل ما يتعلق بذلك، لما عندهم مصدر التلقي، مصدر التلقي عندهم ماذا؟ العقل والاستدلال، ولا لا؟ فيقولون القاعدة المعروفة عندهم: ما رآه العقل حسنا، أي حكم عليه العقل بالحسن فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا أو سيئا فهو سيء، وكأن العقل هو الذي يتحكم في كل شيء وفوق كل شيء، والعقل له حد لا يتجاوزه، لا يتجاوزه، لا يستطيع تجاوزه، بل لا يستطيع بلوغ ذلك الحد وإدراكه. نعم يا إخوان، ولهذا ومن أجل هذا أرأيتم كيف ضلوا وأضلوا، واليوم الملاحدة يستندون إلى أقوالهم ويسمون، وإن كان طريق الماكرة هو أنهم يسمون الأشياء بأسماء تغر السامعين والناظرين، التنوير، هل هؤلاء التنويريون ولا لا، هؤلاء كذا، كأنه يغرك بتسمية، والعبرة ليست بالاسم، إنما العبرة بالمسمى وحقيقة المسمى. فحسن الاسم يا إخوان لا يدل على حسن المسمى، وتغاير الأسماء وتعددها لا يدل على تغاير وتعدد الأسماء المسميات عفوا، لا، قد يكون الاسم، وهذه طريقة بني إسرائيل في التلاعب بالشعائر والأحكام والأدلة، هكذا إذا رأيتم كيف لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا ولا لا، كيف لما حرم عليهم الصيد يوم السبت عمدوا إلى البحر يوم الجمعة، فأتوا ب يعني كما يقولون أدوات الصيد بالشبابيك وكل ما يتعلق بذلك، فيلقونها في البحر يوم الجمعة، فيأتي السبت يوم السبت الحوت فيقع فيها، ويأتون مثلا يوم الأحد فيأخذون ذلك. لا والله ما اصطدنا في يوم السبت، ما حصل، غلط، هذا التزيين، هذا أسلوب الشيطان، التزيين أسلوب الشيطان، وأهل الضلال اتبعوا خطوات الشيطان عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، يعني يؤدي به إلى معارضة الحق ولا لا يا إخوان، فيعتمدون يعني يقدمون أهواءهم على الأدلة الشرعية، على النصوص الشرعية، ويعتمدون على آرائهم، بينما أهل السنة لهم بالمرصاد، أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، الإمام أحمد يريد أن يبين لهم عظمة الآثار واتباع الآثار، حتى قال كلمة مشهورة أو قولا مأثورا عنه ومشهورا: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. يريد أن يقول اتبع ولا تبتدع، واستدل قبل أن تعتقد، لأن لما تعتقد وتريد أن تستدل ترد الأدلة التي تخالف ما تعتقد من باب المعارضة ومن باب كذا كما فعل أصحاب الأهواء، ومن باب كذلك الغلبة، من باب الغلبة والظهور العفو. ولهذا أهل السنة هذه طريقتهم، والحمد لله، في إرادة الدليل والاستدلال به. أخذوها من أين؟ أخذوها من الآيات القرآنية والآثار النبوية والأقوال السلفية، أي يأخذونها عن الصحابة وكذا إلى غير ذلك. تصور وتصور مثلا هذه المسألة، الإمام البخاري في كتاب العلم، في كتاب العلم في باب من أبواب كتاب العلم، صدر ذلك الكتاب، ترجم ذلك الكتاب بعبارة عنوان، وهي قوله: باب العلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل. رأيتم ابن عبد الوهاب في رسالته اللطيفة التي يبتدئ بها رحمة الله عليه، في رسالته اللطيفة التي يحفظها جلكم، يحفظها أغلب طلبة المسلمين، وهو هي الأصول ثلاثة أصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل أولها العلم، تذكرون يعني، إلى أن قال بالأدلة، ولا لا يا إخوان بالأدلة. كان يكفيه أن يشير إلى أهمية ضبطها وربطها وبنائها واستمدادها والاستناد في نقلها إلى الأدلة، ممكن. لا، هو قال كلاما لا بد أن يستدل عليه بأنه هذا كلام منقول من الأصول، لأنه من الأصول. قال: والدليل، تذكرون، والدليل قوله تعالى، ذكر سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخره، وأراد أن يبين بأن هذه المسألة ليست متعلقة فقط بما قاله، بما قاله ويقوله مستقبلا ويقول غيره كذلك. قال يعني لما ذكر هذه السورة ذكر قول الشافعي لما قال: لما أنزل الله على الناس غير هذه السورة لكفتهم، أي حجة لكفتهم. وذكر قول البخاري، قال في فائدة بمثابة القاعدة، فائدة في هذا النص هو بمثابة قاعدة تستندون وتعتمدون عليها، تعرفون شأن القواعد وأهمية القواعد وفضل القواعد وعظمة القواعد، لأنك يعني تستعملها في كل الموارد، حيثما جاءت فكرة تريد الخوض فيها بناء القاعدة، حتى لا تحيد وحتى لا تميل وحتى لا تنحرف وحتى لا تنصرف. ولهذا قال البخاري، يعني قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، بمعنى يا عباد الله ابدأوا بما بدأ الله به، فينبغي البداءة والبداية بما بدأ الله به، أي العلم قبل القول والعمل. فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أما أهل البدع يعتقدون ثم يلفقون الأدلة، ثم يختلقون ويخترعون ويركبون الأدلة من تلقاء أنفسهم. رأيتم؟ ولهذا قال: لا تخاصموا، ليس فيه منفعة في خصوماتهم ومجادلاتهم. بماذا؟ ماذا يذكرون لكم؟ وماذا تسمعون منهم؟ وماذا تجدون عندهم؟ وماذا إلا الباطل عياذا بالله، وقد يؤثرون في بعضكم أو أكثركم خشية التضرر والتأثر بما عندهم من الباطل، اجتنبوهم ابتداء ووقاية خير. والوقاية والسلامة لا يعدلها شيء، خاصة سلامة دينك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فإذا انت فربك إذن ينهاك عن هذه الموارد وعن هذه المشاهد وعن هذه الأشياء، بارك الله فيكم. ولهذا كما قلت يقول ابن تيمية: ولهذا كان السلف كما قلت لكم يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية، انظروا في العلم والعمل، كان أهل الأهواء. لما؟ لأنه تقول له: أنت تخالفني في هذا الدليل، ما دليلك؟ ما حجتك؟ ما برهانك؟ بل ما قولك الذي تقوله؟ ترى يقول أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويذكر أشياء لا أثر لها في السنة، ويقول أقوالا مخالفة لقول السلف الصالح: عين الباطل وإن أظهره وألبسه لباس الحق زعما، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم، أي في قرارة أنفسكم، تعلمون. المهم باختصار، فالهوى يا إخوان مختص كما قال أهل العلم، فالهوى مختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة مختصة بالمستلذات، هكذا ولا لا؟ وهذا الذي قرر المصنف رحمه الله تعالى من يعني ترك يعني الجلوس مع أصحاب البدع أصحاب الأهواء والبدع والزيغ والانحراف، وهذا الذي يعني في الحقيقة قرره المصنف مستمد، لو نبحث لو عن أدلة نجدها متضافرة متكاثرة متظاهرة، يعني ظاهرة إن شاء الله كثيرة، إنما يذكرون قليلا بعضها من باب التذكير والتقرير لا من باب الحصر والتحديد. ولهذا إذن قلنا بارك الله فيكم، يعني مستند ومستمد كذلك، قلنا مستمد من أدلة شرعية قائمة يعني وقائم عفوا على أصول مرعية ونقول كذلك سلفية ومرضية. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون، تقول إيش الدليل؟ ها هي الأدلة، أنت عندك مستوى وتعرف التفسير وبإمكانك الوصول إلى فهم هذه الآية بما معك من بضاعة ومستوى ما شاء الله وعلم وكذا، فتقول صح حقا، ها صدق الله، قل صدق الله. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هكذا ولا لا؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، بها بمعنى هذه الآية تدل على نهي الجلوس إلى أصحاب الأهواء والبدع والسماع من أصحاب الأهواء والبدع ومعارضة أو مجادلة أو مماراة هؤلاء، لا خير فيه ولا مصلحة فيه ولا طائل من ورائه، لا منفعة بل المفسدة، بل المفسدة والمضرة. ولهذا قال الطبري رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة هكذا والفسقة عند كما يقولون عند خوضهم في باطلهم. وروت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قائلة: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلا أي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ انظروا ماذا يتبعون وإلى ما يرجعون وبماذا يستدلون وماذا ينقلون وبماذا ينطقون ويقولون ما يريدون قوله، مثلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، انظروا فيتبعون يعني يتقفى ويتقصى ويتتبع ولا لا مواردها ومواضعها حيثما كانت، أوتي حبها وتعلقت بها نفسه وكذا. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون التابع والمتبوع هو بمثابة التابع، يتبع ذلك حيثما وجده، صار إليه وآل إليه وأخذ به وذهب إليه وإلى غير ذلك، هذا هو الذي يتبع. ففيه تابع والمتبوع، والمتبوع يؤثر في التابع. لما؟ لأن التابع متعلق ومتأثر به ويأخذ عنه ويتلقى منه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ماذا يريدون، ماذا يبتغون، ماذا يقصدون، ماذا يرمون من وراء ذلك، إثارة الفتنة ونشر الفتنة وإذاعة الفتنة وإشاعتها وكذا، وأصل دينهم قائم على الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لأن المتشابه، لما المتشابه هذا الذي لم يظهر فيه الحق واضحا صريحا ولا لا، وليس يعني باطلا خالصا كذلك، يعني هذا اللبس المتعلق بذلك هم يغتنمون فرصة، يقول انت فهمت هذه، احنا فهمنا هذه، والآية في لفظها تعني ذلك، والدليل في عباراته وألفاظه يتضمن ذلك، فلا تستطيع مثلا أن تقول لا ما يتضمنه. ولهذا عند العلماء خاصة في مسائل الاعتقاد هذه المجملات تفسر وتفصل بالمحكمات والمفصلات. وحتى الأصوليين لما يعني يقولون لا حجية للمجمل، المجمل ذكرنا البارحة، قلنا هذا اللفظ المجمل الذي يتضمن لأنه في عبارة تدل على معان متغايرة ومتكاثرة، يعني متعددة ومتغايرة، أي معناها قد تكون متعاكسة، هذه غير هذه. قلنا في اللغة مثلا قد نجد كلمة السنة، نجد السنة في الأشياء التي تطلق على الأشياء المذمومة من السيرة والطريقة والأشياء المحمودة ولا لا، إذن معنى هذا في اللغة. أنت الآن تريد أن تقرأ السنة بمعناها الشرعي، وتتبع السنة بمعناها الشرعي، بمعنى ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان صحيح الإضافة إليه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فإذن هذا الذي قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلهذا انظروا يا إخوان، سامحوني، فأهل السنة في مسائل الاعتقاد وهذه المسائل الدقيقة والحساسة مثلا ليس فقط يراعون وينظرون في أقوال القائل، انظروا حتى في غرض القائل بقوله، ما الذي يقصده وما الذي يعنيه وما الذي يريده من خلال ذلك القول. المعتزلة كانوا يفعلون هذا، يأتون ببعض الأقوال لما يجدون علماء السنة لهم بالمرصاد وفي كل ناد، ماذا يفعلون؟ يأتون بالعبارات المجملة. رأيتم الجهمية في مسألة خلق القرآن، وسيأتي لما رد عليهم الأئمة، ردوا عليهم لما قالوا بأن القرآن مخلوق، تذكرون؟ المهم باختصار، وتناولنا هذا في شرح السنة للإمام المزني السنة الماضية، المهم باختصار، وسنتناولها مع الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة إن شاء الله. المهم باختصار، فردوا عليهم فأفحموهم وفندوا وضحضوا وأبطلوا حتى أصبحوا يا إخوان يتوارون عن الناس، رؤوسهم يعني رؤوسهم يتوارون، والله يتبرقعون، يجعلون البرقة يعني يتبرقعون حتى لا يعرفهم الناس لما يخرجون إلى حاجاتهم ومآربهم. نعم، لما؟ لأنهم ما شاء الله كانت لأهل السنة كلمة مسموعة والناس يسألونهم ويأخذون بإجاباتهم وتوجيهاتهم، لأنه يعرفونهم أنهم أمناء وصادقون وملتزمون، ويعرفون مصادر تلقيهم ومصادر استدلالهم وكل ما يتعلق، وأنه هو الحق المبين. أقول كانوا لجأوا إلى طريقة أخرى، قالوا والله لا نقول بخلق القرآن، إنما ينبغي أن نتوقف في ذلك، وهو مذهب الواقفة. وأنا لا، إذا سألت الرجل إيش قولك، يمتحن مثلا الإمام يمتحنه أو الحاكم أو ولي الأمر، بلغه أن هذا الرجل يقول بكذا وينشر بين الناس، ما تقول؟ قال أنا أقول القرآن كلام الله، ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق. هذا التوقف مريب وغريب وعجيب، منكر وباطل. لو لم ينتشر في الناس القول بخلق القرآن لا عليك، لا في مشكلة، لأنه معروف بأنه كلام الله وصفة من صفاته، وأنه غير مخلوق، وأنه منه نزل سبحانه وتعالى على نبيه، يعني نزل من لدنه سبحانه وتعالى غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود كما يعرف أهل السنة. لكن وكيف وقد قيل كما جاء، يعني وانتشر، لا بد أن تبين موقفك، أن تقول كلام الله منزل غير مخلوق، مثلا منه بدأ وإليه يعود مثلا. فلما ضيقوا عليهم المجال والمقال في هذا الباب لجأوا إلى طريقة أخرى، وهي القول باللفظ، لفظ بالقرآن، يعني لفظ بالقرآن، شايفين؟ يعني كون هذا اللفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ. فيقول لك اللفظية، أقول، فيقولون لكن بهذه الطريقة كأنكم تضللون الناس، مش كل الناس عندهم مستوى يفهمون كلامكم، ولهذا ما ينبغي القول بهذا. وإلا لو تستفصل لما يقول لفظي بالقرآن، أي كلامي ونطقي، هو النطق الصوت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق، ولكن المقروءة والملفوظة. لو تسألكوا لا لا لا، ما لم أقول ذلك ولم أعني ذلك ولم أقصد، إنما قصدت أن لفظي بالقرآن مخلوق. فقال لا يصح حتى هذا من الجهمية، الذي لا يعرف يعرف، والذي لا يعلم يعلم وينكر عليه. لا تقول هذا الكلام ما دام محتملا لوجه باطل، لأن هذا الكلام عنده معنيين، معنى مقبول وهو لما تشير إلى كون المخلوق هو صوت، حركة صوتك ونطقك وحركة لسانك إلى غير ذلك من أفعالك من القراءة. أما الذي تقرأه لا تعنيه ولا تقصده، ولكن ما يعرف الناس هكذا. فالأصل في العقيدة إراحة الناس بما؟ بكلام صحيح في وروده، صريح في معناه ودلالته، ما ليس ذلك. بل حتى حكموا وقرروا أنه يا إخوان، إذا قال الإنسان قولا صحيحا لكن يعرفونه بأنه من أهل الباطل، لا يعتمدون عليه ولا يقرونه على ذلك. لما؟ لأنه قد يلبس على الناس ويدلس على الناس. تذكرون مثال ذلك؟ تذكرون الخوارج. الخوارج شرهم كبير وضررهم مستطير، ولا لا يا إخوان؟ لما زعموا قالوا الإمام علي بن أبي طالب الخليفة، للخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، لما قالوا له، طالبوه زعموا بالتحكيم وذكروا قوله تعالى، استدلوا بما شاء الله، استدلوا بالدليل، قالوا قال تعالى إن الحكم إلا لله
1: فماذا قال؟ قال كلمة حق، أي هذا الذي قلتموه بألسنتكم حق، وهذه الكلمة حق، ولكن أريد بها باطل. انظروا يعني إلى فطانتي وذكائي، أي فطنتي وذكاء أهل السنة في مثل هذه المجالات. ولهذا كما قال، قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت عائشة أم المؤمنين بعدما قرأ الآية الكريمة هذه وأتمها، وهي قوله تعالى لما ذكر قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي بعدما قرأ الآية، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، هؤلاء الذين يتتبعون ويتبعون المتشابه، فهؤلاء الذين عناهم، فهؤلاء الذين ذكرهم، فهؤلاء الذين سماهم الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ. أتدرون ما الزيغ؟ الزيغ هو ميل القلب عن الحق، لما يميل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هكذا ولا؟ إذن فلذلك ميل القلب عن الحق يعني إلى الباطل. وإذا تعرفون أهمية القلب وتأثير القلب في سائر الجوارح كما جاء في حديث نعمان ابن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا الوقت ما زال بعد قال ألا وإن في الجسد مضغة، لما ذكر الحلال والحرام إلى آخره، في آخر الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رأيتم؟ والقلب استحضاره في العلم والفهم والعمل في السماع في كل مجالس العلم لابد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال كذلك الإمام، يعني قال النووي رحمة الله عليه، وفي الحديث أي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزير وأهل البدع، ومن كذلك ومن يتتبع ويتبع كذلك المشكلات للفتنة هكذا. وعن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، يبتعد يعني كأنك تكون بعيد عنه وتبتعد عنه على قدر ما يمكن، كلما كنت أبعد وابتعدت عنه، لأنه هذا تعرفون خطر المسيح الدجال، وهكذا الضرر بصفة عامة، وهكذا هي الفتن كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام ستكون، إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، أي كلما كنت أبعد كلما كنت أسلم. ومن استشرفها أي أشرف عليها تستشرفه حتى تهلك. كم من أخ زعم أنه يريد أن يدخل بين طرفين في مسألة هي أصلا ليست مسألة ينبغي الخوض فيها والاشتغال بها، بل ينبغي أن تنهيهم جميعا عن ذلك بالقول الفصل، لكن وأراد فإذا به قد يجد نفسه طرفا في الفتنة ولا لا، ويجد نفسه
0: مما يقود أو تقاد به الفتنة، مما يقود الفتنة أو تقاد به الفتنة، احذروا الفتن. ولهذا ربنا قال مما قاله عن الفتن: واتقوا فتنة. وبها صدر الإمام البخاري كتاب الفتن، صدره بهذه الآية كتاب الفتن، قوله ذكر قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هكذا إذن فقال فلينأى عنهم ما استطاع، ما استطاع. هكذا إذن قال: فإن الرجل يأتيه وهو يعني بكل صراحة يحسب أنه مؤمن، فإذا به ماذا؟ فما يزال به حتى يتبعه مما يرى من الشبهات. وقال الإمام ابن بطة العكبري، وضبط هذا الاسم في عند البعض العكبري، المهم ابن بطة العكبري صاحب الإبانة المعروف المشهور، إمام من أئمة أهل السنة ما شاء الله. يعني عقب ذكره لهذا الحديث، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، قال يعني هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله سبحانه وتعالى يعني معشر المسلمين لا يحملن أحد منكم يعني حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه. قل كان ما شاء الله عندي قوة وصلابة وكذا وكذا، ممكن يغتر بنفسه فيذهب ليجادل ويناقش. هكذا إذن فما ينبغي يعني في الحق يغتر بهذا الشيء كما قلنا. فلما قال وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة، أي أن يخاطر بدينه في مجالسة بعض أهل البدع أي أصحاب هذه الأهواء، فيقول يعني في كل صراحة: أداخله هذا، إنما أجالسه وأدخل عليه لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإذا به بكل صراحة قال: فإنهم أشد فتنة، أشد فتنة في هذه المسائل من الدجال. وكلامهم كذلك كما تعلمون، وكلامهم ألصق من الجرب، ألصق في العدوى يعني من الجرب، سرعان ما ينتشر بكثرة وسرعان ما يعدى به من جالس ذلك المريض مثلا، شديد سرعة في العدوى وشديد كذلك سرعة في كثرة عفوا في المرض والإصابة، يعني وأحرق كذلك وألصق من الجرب وأحرق كذلك للقلوب من اللهب. والله أكبر، لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، أعرف، قال رأيت، عاشرت، عايشت، عاينت، عرفت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، إذا ذكروهم يذكرون في سياق الذم، يذمونهم ويحذرون الناس منهم وينذرون الناس كذلك من مجالستهم، بل يسبونهم كقال ويلعنونهم. للأسف لما يذكرونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار، أي زعموا أنه يريدون الإنكار والرد عليه وكشف زيفهم وباطلهم وما إلى ذلك، شايف هذا الذي كان مرادهم، زعموا يعني على سبيل الإنكار والرد عليهم. فما زالت بهم أي تلك المباسطة وما إلى ذلك بكل صراحة حتى تأثروا بهم واغتروا بهم وأصبحوا يرددون شبههم وكلماتهم، فضلوا بذلك. هكذا إذن فصبوا إليهم، خلاص أصبح يقولوا لا
1: ليس كل، لا، عندهم بعض الكلمات من الحق، يعني كانت تبدأ بالاستثناء وبعدين الاستثناء يعمم بمثابة القاعدة والأصل، هكذا تبدأ الفتن والتأثر بها. ولقد كان السلف الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن نعلم، ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون بكل صراحة من تمكين أهل البدع من إلقاء شبههم في المجالس. يعني أنت جاءك جاء حضر المجلس ومعروف عند الناس بشيء من زعموا، أقول زعموا أو بين قوسين بشيء من الفصاحة وبشيء من المعرفة، حتى أقول ليس من العلم، أو يقولن من العلم ليس العلم الشرعي أو ليس العلم النافع، لأن العلم النافع هذا هو المطلوب سماعه وإسماعه ونشره وتعلمه، ولا لا؟ هذا هو العلم النافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا العلم النافع اللي مصدره الكتاب والسنة ما شاء الله، وكذلك تفسيره تفهمه على ما فهمه السلف الصالح، أي الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أهل العلم، يعني فتتبع ذلك تبني، لأن ذلك يفصله لك، يفسره لك، يبينه لك، يوصله إليك، يبسطه لك، يعني حتى تفهم كلام الله على مراده وكلام رسول الله على مراده، ويكون علمك نافعا. ولهذا كانوا يقولون: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك سفاهة أن تقارن بين قول الرسول وقول فلان أو قول فقيه؟ كانوا دائما العلم هكذا، فكانوا يأمرون المتعلم أن يتعلم العلم النافع، لا يغتر ببعض العلوم فتنسيه وتشغله وتصرفه عن تعلم العلم النافع، كالذين يتوسعون في علوم الآلة، كالذين يتوسعون في علوم الآلة. أنت علوم الآلة التي تتعلمها من أجل فهم علوم الغاية، ولا لا؟ فهم القرآن، تفسير القرآن، العقيدة، الفقه وما إلى ذلك، فهم الدين. ولهذا كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ يعني هكذا إذن. فقلت: ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون من تمكين أهل البدع، أهل الأهواء، من إلقاء شبههم في المجالس. ولو جاك بينك وبينه ما أدري كيف، تعرف بأن الرجل عنده أفكار غير سوية، أفكار غير مرضية، أفكار غير شرعية، فلا تكون المجاملة وما أدري كيف من حسن من المقابلة تجعله يلقي الكلمة للشباب أو لمن معك من الذين يحسنون الظن بك. لا تمكنه، إن هذا العلم دين، احذر. فانظروا عمن تأخذون دينكم، كذلك أنتم، إن هذا العلم دين، الذي يتكلم في مجلسك فكأنما يتكلم عن نفسك بلسانه، أنت المسؤول. كما قال النبي أو كما جاء في الحديث، يعني لما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون القائل، حتى أنه أي لا، إنما ذلك في موضوع آخر، الموضوع هذا أردت أن أربطه بالمتسبب، يعني وإن لم يفعل ذلك بنفسه إنما فعله غيره، وهو الذي عرفه للغير وقدمه للغير وأذن له بالكلام مع الغير، فكأنه يقول: هذا يقوم مقامي
0: وهذا يحل محلي، فالذي يقوله مثل الذي أقوله، شرعيت. ولهذا كما تعلمون المتسبب في الشيء كالمباشر له ولا لا، كما هو مقرر في الشريعة. نعم. ولهذا بارك الله فيكم لا يمكنونهم من ذلك. ومما ورد في ذلك أن ابن سيرين، هذا الأثر شيء جميل ونختم به المجلس، أعلم بأن خاصة مع الصباح قد يكون الجماعة متعبين، يذكر ابن سيرين، ابن سيرين محمد ابن سيرين تعرفونه، يذكر ابن سيرين قال دخل عليه رجلان من أهل الأهواء، انظروا يا إخوان ابن سيرين.

من أهل الأهواء. انظروا يا إخوان، ابن سيرين وابن سيرين، يعني ولو هؤلاء حاولوا فلا يستطيعون، بل يفحمهم ويلجمهم ويلقمهم، يعني ويفند كل ما يريدون ويذكرون، يعني ما شاء الله. لكن مع ذلك انظروا تأديبا لهم وزجرا لهم وردعا كذلك لهم، وحتى ينقل الناس عنه ذلك فيقولون هذا ابن سيرين فعل كذا وكذا، فكيف بنا نحن مثلا؟ ولهذا لما دخل عليه الرجلان من أهل الأهواء فقال له: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. مثلا كأنك تقول، يعني يريد أن يقول: أنا سأحدثك ليس بقول هكذا أو برأي هكذا أو بشيء من جعبتي أو شيء من كيسي أو من رأيي وقولي، لا، بحديث. تقبل الحديث؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا كيف يؤدبهم. كما ذكرت لكم قبل قليل، ينظر إلى الغرض ومراده ومقصود، وإلى مقصوده ومراده، لأنه هذا يعرف. يبدأ بالحديث ثم يتطرق ويطرق ويلج ويصير ويصبح في أمور أخرى. إذن من البداية حسم ذلك وسد الذريعة وأوصد وأغلق الباب. نعم يا إخوان. المهم باختصار، فقال له يعني بكل صراحة، يعني لما قال له: يا أبا بكر، نحدثك بحديث، فقال: لا. وكانه يقول فقال: لا، ثم لا تريد سماع الحديث؟ مثل كأنهم يريد يتوهمون أو يتوهمان أنهم هنا خلاص يحكمون ويشددون عليه القبضة. كانوا نقول بالحديث لأنه ما يستطيع أن يرد الحديث، ولا يقول: لا أسمع الحديث. كيف لا يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انظروا يا إخوان، قالوا: نحدثك يعني بالحديث، بحديث هكذا. قال: لا. قال: نقرأ عليك الآن. يا سيدي مش حديث. نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لا، حتى الآية لا أريد أن أسمعها منكم. فتعجب. قال مثلا بعد ذلك لما رأى إكثارهما وإسرارهما ووقاحتهما، أنهم ما يريدون الحديث لذاته والآية كذلك، إنما يريدون أن يجعلها بداية النقاش والخصومة وما إلى ذلك. فقال: تقومان عني وإلا قمت أنا. إما أن تذهب وأن تقوم عني، لأنكم أنتما اللذان جئتما إلي وكذا، وإما أنا الذي تضطراني إلى القيام والانصراف. إذن ما شاء الله إلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم الذين شهدوا ذلك المشهد وسمعوا ما قال ورأوا ما حصل، يعني فقال بعض القوم: كان عليك أن يقرأ آية، يريدون قراءة الآية، فلما لم تقل؟ قال رحمة الله عليه: إني كرهت أن يقرأ آية. بكل صراحة، شايفين؟ يعني بمعنى يعني يجد في نفسه بكل صراحة أنه قد يجعل ذلك مظنة أو سببا أو ذريعة أو فاتحة إلى ممكن جدا يعني يخوض في أشياء، حتى ممكن يقرأها قراءة سليمة فيفسرها تفسيرا محرفا، هكذا ولا لا؟ ولهذا فيخشى، قال إذن فيقرأ على آية فيحرفانها يعني في بكل صراحة، فيقر ذلك يحرفانها. إن لم يعني يقول لك: والله أنا الآية هكذا صحيحة، ولكن تفسيرها قال بكذا وكذا، فيؤولان

0: يحرفان كما قال ربنا في الآية الأولى التي ذكرناها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والتأويل هنا بمعنى التحريف، هذا التأويل المذموم ليس مجرد تفسير، إنما التأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره، يعني هو المراد به ظاهر ومتبادر وكل شيء، ولكن يقول لنا نحمله كذا وصرفه كذا وتصريف هذه الكلمة كذا وتفسيرها كذا، فيدلس عليك ويلبس عليك، العامي يتأثر، العالم يعني ما شاء الله يعطيه الضربة القاضية والحجة البالغة وكذلك الرد الدامغ. نعم بارك الله فيكم. فقال إذن فيعرفانها فيقر ذلك، أي يقع ذلك في قلبي، تبقى تلك الشبهة متعلقة أو عالقة أو لا تزال سارية مترددة في قلبه، فلا يريد أن يفسد قلبه، فلا يريد أن يشغل قلبه، فلا يريد أن يدخل هذه أن تدخل هذه الشبهة قلبه بعد أن يسمعها منه لما يقولها أو يذكرها أو يقرأها. انظروا إلى الناس كيف كانت تفهم السلامة في الدين، أصلح لي ديني، فكانوا حتى مجادلة العالم، رأيتم الإمام مالك لما كان يرد هؤلاء المجادلين ولا يقبل منهم شيئا، تأديبا لهم وتعليما وزجرا لهم وردعا كذلك. ثم قال ما شاء الله المصنف رحمة الله عليه بعدما ذكر ترك الخصومة هكذا ولا لا، ماذا قال؟ وترك الخصومات، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، لا يخاصمهم ولا يجالسهم، لا يجالسهم بمعنى ليس له أن يعمد إلى مجالسهم وأن يذهب إلى حيث هم جالسون فيجلس معهم، ليس فقط هذا، بل لا يقبل بمجالستهم له وإن كانوا هم الواردين وإن كانوا هم الخادمين المقبلين، لا يقبل، لأنه أكيد جلسوا من أجل أن يكلموا، فقال لا، يعني لا لأنه يعرف هؤلاء ما الذي يقصدونه وما الذي يريدونه وما الذي يرومونه ما الذي، فإذا يقطع عليهم السبيل أو الطريق أو يسد تلك الذرائع المفضية إلى تلك المآلات المخزية عياذا بالله. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس يعني شوي أحسس بشوي متعب فتحاملت يعني واستجمعت قوتي ما استطعت، فلعل إن شاء الله المجلس المساء الإنسان يكون قد استراح قليلا إن شاء الله، ونواصل قراءتنا ومدارستنا لهذه الرسالة العظيمة الموسومة بأصول أهل السنة، هذه الأصول الذي لم تصلح أصوله ولم تقوى أصوله ولم تكن أصوله شرعية ومرعية ومرضية ومرضية كذلك، فبكل صراحة وإن كثرت فصوله فإنه يؤول إلى مآل يندم عليه ويتحسر عليه، كما قال الذين لم تكن أصولهم سلفية في العقيدة، لم تكن أصولهم سنية في الدين، الذين لم تكن طريقتهم مرضية أي قائم على الاتباع لخير متبوع ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وقرأت وتقرأ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية يا إخوان لما قرأها ابن كثير فسرها مبينا ما تتضمنه وما تحتويه وما تعنيه وتقتضيه وما يستفاد ويستخرج منها من فوائد بل من قواعد. قال هذه الآية أصل أي أصل عظيم في وجوب الائتساء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله أي تعذب بأحواله. وأنتم تعرفون الآية من سورة الأحزاب كما تعلمون وتعرفون بأن الله ابتلى امتحن اختبر الناس بمدى صحة اتباعهم ومدى صدقهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى الدعاوى ليست يعني بكل صراحة كافية، إنما أن تثبت صحة دعواك وأن تذكر الحجة على صدقك في دعواك، كما قيل قديما وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده بذلك، ومما امتحنهم به الاتباع، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله أي امتحنهم واختبرهم، والله كما تعلمون يا إخوان سامعوني يختبر الناس ويمتحن. أنت تقول أنا مؤمن كذا كذا يبتليك ويختبرك، فالناس كلهم يبتلون ويمتحنون ويفتنون، كما في سورة العنكبوت أظن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا ولا لا؟ إذا امتحنهم الله وابتلاهم الله واختبرهم الله بهذه الآية. ما هي الآية؟ حتى تبين لك بأن ليس الشأن أن تحب، أي أن تكون أنت المحب، لأنه ممكن تحب شيء وتكون زاعما في حبه ومدعيا حبه وما إلى ذلك، وأنت في الحقيقة إنما لغرض ومصلحة ومنفعة وما إلى ذلك. قال إنما الشأن أن تحب، أن تكون أنت محبوبا، يحبك الله، أن تكون محبوبا بما لا يحبك الله. فكيف يحبك الله تعالى؟ من بين ذلك كما جاءت الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأزهر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة الكرام، ويسعدني ويفرحني أيضا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرحني هذا اللقاء الجامع والنافع بإذن الله تعالى، والناتع حتى في صفته وهيئة حصوله ووقوعه وكل ما يتعلق بخصائصه، كذلك ماتع لأصحابه. هكذا هي الأشياء النافعة، هكذا هي الأشياء المباركة، لأن البركة معناها ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فيثبت جنسا ووصفا ونماء ودواما وسعة. والبركة لها خصائص عديدة وآثار وثمار متعددة ومتعدية، أي ليست قاصرة، حتى لا أطيل في ذلك. إذن اليوم نستهل بإذن الله تعالى شرح أصول السنة لإمام أهل السنة، ولا يستطيع أن يعرف الناس بالسنة يعني تعريفا شاملا، تعريفا جامعا، تعريفا نافعا، تعريفا كما يقولون حاويا وحاميا بإذن الله، إلا عارف بها. من يكون أعرف بها يستطيع تعريفها للغير كما عرفها، كما قال ثم يؤديها إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، وهو الإمام أحمد سمي بإمام أهل السنة بحق وبصدق كذلك، فهو إمام بحق وشيخ الإسلام بصدق كذلك هذا الإمام. فأردت أن لا أمر على مقدمة كتابه إلا بذكر ولو شيئا يسيرا، نزلا يسيرا، ولكن هذا اليسير ولكن هذا القليل لا يقال له قليل، بل عكس، هو يدفعك إلى الاستزادة، إلى النظر في ترجمة هذا الإمام حتى يكتشف الناس أسراره ويكتشف ترجمته وما فيها من درر وغرر يا إخوان. فهذا الإمام ارتأيت أن أختصر وأوجز، وإلا لو تتبعنا محطات ترجمته وأطوار حياته لانقضت الأوقات والحلقات، وما استطعنا أن نستوفي ونستجمع ونستكمل يعني ترجمته الوافية الكافية، لكن من التقليل للتعريف. فهو والتعريف هذا أخذته كذلك من تعريف الإمام الذهبي، هذا الإمام المعروف المشهور تعرفونه من كتاب مشهور جعله صاحبه للتعريف لذكر ترجمات وتواريخ وحياة العلماء عموما والصالحين وما إلى ذلك، أسماه صاحبه سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب النفيس السفر العظيم. فهو لما قلت هذه تعريف يعني ترجمة مثل ما يقولون ترجمة ذاتية هكذا ولا لا، أو تعريف شخصي بالشخص، فجعلتها محطات يسيرة، وإلا ستأخذ لنا وقت الدرس، ونحن لو سألنا الإمام أحمد لا والله هذه كأن لسان حاله يقول هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، لا تنظروا إلى ذواتنا وأنفسنا إنما انظروا إلى آثارنا، لأن الآثار تبقى مستمرة جيلا بعد جيل عصرا بعد عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما تعريفه يعني تعريفه ننكر تعريفه يعني بما يتعلق باسمه ولقبه وكنيته ونسبه باختصار، كما قال الذهبي، قال هو يعني الإمام الذهبي رحمة الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 748 في كتابه الموسوم بسير أعلام النبلاء الجزء 11 ابتداء يعني في الصفحة تقريبا 177 رقم الترجمة 78. قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله، أي كنيته هو أبو عبد الله أحمد بن محمد، هذا نسبه أحمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل ابن هلال كذا، تذكرون يعني قال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن واص ابن قاصد ابن مازن هكذا ابن شيبان من ذهل وكذلك بني ثعلبة. أما مولده قال الإمام الداعي دائما هو الذي يذكر أخذ يقول يعني هذا الإمام رحمة الله عليه كان محمد والده والد أبي عبد الله أي الإمام أحمد من أجناد مرو، ومات شبابا أي في شبابه لم يعني تكتمل كهولته بعد، مات وهو لا يزال صغيرا نسبيا كما يقولون. ولهذا قال يعني كان مات شبابا، أي في فترة، معنى شبابا في فترة شبابه، هكذا له نحو 30 سنة. انظروا نحو 30 سنة، لما يقولون نحو 30 قد يكون يعني 30 إلا أياما قليلة، أو 30 إلا شهورا قليلة، أو إلا سنوات قليلة للتغليب. فهو إلى 30 أقرب منه إلى ما قبله أو دونه. نعم، ولهذا يستطيع، نستطيع تسمية يعني إطلاق اسم الجزء على هذا الجزء، تستطيع أن تطلقه على الكل لأهميته ولو كان قليلا تسميه به، كقولك كقول الحج عرفة، ليس في عرفة في الحج إلا، لكن أراد أن يبين عظمة وأهمية ركنية هذا ومكانة وشرطية ووجوب فعل هذا الشيء، والذي لا يصح الشيء بدونه. الركن على فكرة قد تجدون الركن والشرط كلاهما له نفس الأثر، إذا انتفى الشرط ينتفي ذلك الشيء، الشيء الذي متعلق ومقترن مرتبط به الشرط، يعني ذلك المشروط. وإذا كان كذلك الركن الذي هو من أجزاء ذلك الشيء من حيث ماهيته وكنه وحقيقته ينتهي، إلا أن الشرط ليس جزءا من ماهية الشيء، ليس جزءا منه، من حقيقة الشيء وماهيته. نقول الوضوء، لا تصح الصلاة بدون وضوء، ولكن الوضوء ليس من هيئات الصلاة ولا أفعال الصلاة ولا أحكام الصلاة، صح ولا لا؟ إنما يكون بأحكام ممكن، لأنه يترتب عليها حكم ذلك. أما أنه ليس من ماهيتها وخصائصها في حقيقتها وذاتها. وبينما الركن هو جزء منه كما هو شأن الفاتحة، الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولهذا قلت يعني لما ذكر ذلك قال نحو 30 سنة، بعدين وربي الإمام أحمد يتيما، وقيل إن أمه، وقيل أن أمه في الحقيقة تحولت من مرو وهي حامل به رحمها الله. ونقل أبو داود سمعت يعقوب، يعني هذا يعقوب الدورقي، قال سمعت أحمد يقول، أي عن نفسه. لماذا يذكر هذا؟ أعلم الناس بنفسه، يعني أعلم الناس بالشيء صاحبه وصاحب الشيء. أنتم ترون في الرواية، في الرواية العلماء لما يختلفون في ترجمة أو تفسير شيء أو شيء من هذا القبيل، يقولون الراوي أدرى بمرويه، هو الذي روى فأدرى بمعنى ذلك وكل ما يتعلق به، حتى في أسباب وروده، حتى في معانيه إلى غير ذلك، حتى المراد به والغرض والقصد وما إلى ذلك. ولهذا كذلك الرجل أدرى بما يتعلق بميلاده، بما يتعلق بنفسه. ولهذا فهذا لما أذكر من هذا الباب قال سمعت أحمد يقول ولدت في شهر ربيع الأول 64 ومئة. أما نشأته لا أترجم، لا أعلق، ولسه تأخذ وقت سامحوني. أما نشأته، نشأ في الحقيقة في حجر أمه، لأن أباه مات كما قلنا. ونقل صالح عن أبيه أنه قال، يعني أنه في الحقيقة تعبت أمه، يعني في الحقيقة في تربيته، وأمه في الحقيقة ماذا فعلت؟ قال اعتنت بي حتى أنها ثقبت، يعني ثقبت، جعلت ثقب يعني في أذنه، كان وضعت في أذنيه قرطا أو قرطين، هما ليس كانوا يفعلون أشياء، لكن تلك الأشياء التي كانوا يفعلونها ثمينة، قال لؤلؤتين، يعني جعلتها في أذنيه. قال فلما ترعرعت نزعتهما، والدته نزعتهما، فكانت عندها يعني سيف يا إخوان، ثم دفعتهما إليه، أي قال إلي، فبعتهما نحوا بنحو 30 درهما. أما بدايته لطلب العلم، بداية طلبه العلم يقول الذهبي كان وهو ابن 15 سنة، يعني في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد رحمة الله عليهما. إذن في ذلك العام الذي بدأ فيه يعني العنق، فكان يسعى ويرحل ويمشي كما سيأتي ذكر ذلك. شيوخه يقول الذهبي سمع من إبراهيم، يعني إبراهيم سعد قليلا، ومن هشيم بن بشير فأكثر، إذا كان هذا قليلا هذا أكثر، بمعنى سمع منه الكثير وتعلم، فأكثر منه الكثير أي نقل وجالسه وسمع منه وروى وتحمل إلى غير ذلك وجود هكذا. ومن عباد بن يعني ابن عباد يعني هذا المهلي، يعني وهذا معتمر بن سليمان التيمي، وسفيان ابن عيينة المعروف والمشهور الهلالي، إذن وأيوب ابن النجار، ويحيى ابن أبي زائدة، وعلي ابن هاشم ابن البريد، وقرار ابن تمام، وعمار ابن محمد الثوري، والقاضي أبو يوسف، ونحو ذلك ممن، وذكر عددا من المشايخ الذين أخذ عنهم. ثم قال الإمام الذهبي لما ذكر، يعني بعدما ذكر الذين سمع منهم الإمام أحمد بن حنبل وهم عدد كثير، فقال فعدة شيوخه الذين روى عنهم، لو تنظرون المسند فقط، تعرفون المسند مع كثرة أجزائه وكذلك كثرة أحاديثه، إذن فعدة شيوخه الذين روى عنهم المسند تقريبا 280 ونيف وزيادة، طبعا أقل من 10 يعني وزيادة، يعني هي من تجاوزت 80 بعد يعني كما يقولون 200. وكذلك حدث عنه مسلم وأبو داود إلى غير ذلك، المهم باختصار شديد. ثم رحلته في الطلب، هذا مهم جدا. أما من روى شيوخه ويعني نتكلم من روى عنهم وأخذ عنهم، وكذلك الذين رووا عنه وأخذوا عنه، تجدون هذا عند قراءتكم لترجمة شيء جميل جدا، أن تكون فترة تأخذونها وتقلبون الصفحات والنظرات في يعني في النظر في تراجم العلماء، لأن النظر في تراجم العلماء يشعركم ويلهمكم ويدفعكم إلى معرفة قيمة العلم، أهمية العلم، فترون هذا إمام كيف طلب العلم منذ صغره، وكان يمشي مسافات طويلة راجلا وحافيا، يعني ماشيا أعني وحافيا كذلك، كان لا يهمهم، المهم أن يلحق ويصل ويظفر ويحصل ذلك العلم. انظروا يا إخوان كما سيأتي إن شاء الله. قال رحلته في طلب العلم، فذكر مثل ما يعني قال يعني المروذي، هذا تقرأ كذا ويقرأها بعضهم المروذي والراجح المروذي، مثلا سمعت أبا عبد الله يقول، أبا عبد الله من هو أبو عبد الله؟ هي كنية الإمام أحمد، يعني قال مات هشيم ولي 20 سنة، فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان لأبي عبد الله. هذا الأعرابي من العوام، لكنه كان رفيقه في الدروب وفي الأسفار، يمشي معه ما شاء الله، يستأنس به وينفع. فذلك العربي مشى معه، يعني المهم قال فخرجنا مشاة، فوصلنا الكوفة يعني في 300، فأتينا أبا معاوية، وعنده يعني بكل سرعة وجدوا عنده من وجدوا، وهو كذلك من حيث السلوك ما شاء الله يقدر طلبة العلم، ما شاء الله يقدر طلبة العلم ويحترمهم ويشجعهم. المهم باختصار، وكأنه درس في قيمة العلم واهتمام الطلبة بالعلم، لعل هذا يوجد ويورث ويترك أثرا وثمرة في نفوس الناس، حتى يعرفوا كيف صار الأئمة أئمة بعد أن كانوا طلبة، ما صاروا هكذا. قال يحيى بن أبي كثير كما يروي الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المواقيت، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم، لا يستطيع الإنسان الذي آثر الراحة والدعاء يعني على الطلب والجد والنشاط والسعي والمصابرة والمصابرة على طلب العلم والمرابطة. نعم. قال إذن قد فخرجت أنا والأعرابي، هذا رفيق كان لأبي عبد الله، فقال فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة يعني في 300، فأتينا أبا معاوية وعنده يعني هذا معاوية يعني صاحب خلق ويحضر مجالسه من يحضرها من الناس، فأعطى الأعرابية حج يعني كما يقولون حاجة، ممكن قال ب60 درهم، فخرج أعطاه إياه ما تساوي وما يكون فيها من قدر من نصيب معلوم من المال. انظروا يا إخوان، فخرج وتركني في بيت وحدي، فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي، ذلك الكيس الذي يحمله مثل ما تقول قد يكون من عين وقد يكون من مواد كذا، يجعل فيه الكتب ومتاعه وزاده ويحمله معه حيث محل وارتحل وحيث ذهب ومشى. قال فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي، كنت أضعه فوق لبنة، يعني مثل ما نقول لبنة، هذه اللبنات التي يبنون بها واحدة، مثل ما يقول ما أدري باللغة تفهمون العربية، جيت كنت أقول له ما معناها باللغة الأندونيزية، يعني لبنة هكذا، فيجعلها مثل ما يأتي بعض الناس فيجعلونها وسادة، يتخذون تلك اللبنة وسادة، يجعل فوقها ذلك الجراب مثلا الذي عنده، يعني فشايف ويتوسد لأنه لا يستطيع أن يتوسد اللبنة ولا تؤثر عليه، تؤثر وقد تسبب له أذى. قال واضع رأسي عليه، وكنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري، انظروا كيف الهمة العالية والعزيمة القوية والإرادة الفولاذية في سبيل الطلب، ثم حفظه للعلم، فتح الله عليه. هذا الرجل الذي طلب العلم بقلب صادق ونفس تقية إلى غير ذلك من أسباب التحصيل، الله وفقه. واتقوا الله ويعلمكم الله، ولا لا؟ يعني لا بد أنك تسعى في سبيل، حتى في عند طلب العلم لا يكفي أنك تبدي جدا ونشاطا وهمة وعزيمة وإرادة وحد ذلك، بل تستعين حتى بالدعاء، تستعين بالدعاء، ادعو الله أن يعلمك ويفقهك وينفعك بما علمك، بل هذا ثبت حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان بعد صلاة الصبح، يعني بعد فريضة الفجر، يدعو بأدعية، ومن بين الدعاء الذي كان يواظب عليه ويغلب عليه قوله وذكره والدعاء به، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذن ولذلك يدعو، وهؤلاء فالله سبحانه وتعالى استجاب لهم. إذن فيذكر، يعني يذكر عنه كذلك أنه لما كان يناقشه، من يناقشه ويسأله ويمتحنونه، فيلتمسون ويجدون يعني في ذلك ضبطه وحفظه، ضبطه للنص، يعني هذا أختصر، ضبطه للحفظ، لكن أنا أحلتكم على مكان الترجمة حتى أنتقل إلى الشرح، هكذا لأن عندنا مقدمة الكتاب في الصباح ثم نشرع في الشرح. المهم أقول، فكان إذن يسعى ما شاء الله ويحفظ، وكان يذكرون أنه علماء أجلاء في بلدانهم، مثلا لما يجدونه يصحح الرجل يقرأ من حفظه، لأن الضبط عند العلماء يعني كانوا يغلبون تقريبا، وكان يحبون من كان يضبط ضبط صدر، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ها صح ولا لا؟ فبعضهم لعله يريد أن يضبط الضبطين معا، يستأنس يحفظ بل يضبط ضبط كتاب وفي نفس الوقت يضبطه في صدره هكذا. ولهذا كان البعض لما يجرب نفسه فيذكر الحديث فيصحح له، مع كونه عالما ذلك الرجل، كما حصل مع وكيع ونحو ذلك ويحيى بن معين. والمهم باختصار، فكان لما ينبهه فيقوم إلى الكتاب فيجده كذلك فيغيره، يعني حتى في كتابه كتبه محرفا أو مصحفا، فبالتالي يصحح. انظروا، يعني فكان يحفظ أحاديث كثيرة رحمة الله عليه. ثم وكذلك هذا الإمام حتى في أخلاقه وسلوكه كان يتحلى ويتحرى الأخلاق العالية الفاضلة، ما كان يسأل وما كان يمد يديه، يعني يمد يده بمعنى يتكفف، يمد كفه سائلا الاستعانة من بعض الناس، فلان اعطني، فلان ناولني، فلان كذا إلى غير ذلك. فما كان أبدا، بل كان حتى لا يقبل، بمعنى إذا عرضوا عليه مالا ويعطونه شيئا يقول أنت والله أموالك نفذت، صرفتها كلها، أنفقتها جميعها، فيعطونه قل تعالى، لا يرانا أحد، لا يرانا أحد، ممكن تستحي أن يراك الناس وأنت قدوة، فلا تحب أن يراك الناس وتعطي يدك لغيرك أو تقبل من غيرك ما أعطاه لك أو يتصدق به عليك. قال يا فلان، أنا لم أقبل من غيرك حتى أقبل منك، يعني أعطاني غيرك المال وما قبلت. ولهذا هذا هو سلوكه. ولهذا كانوا يذكرون ورعه في أشياء، وكان ولده يقول يا، كأنه يقول عبد الله ولد أحمد بن حنبل، يقول لأبيه بلغني يا أبي، سمعت عنك يا أبي يقول الناس كذا بأن فلان أعطاك من المال كذا وكذا، ولكنك أبيت أن تأخذه أن تقبله. قال نعم يا بني، أعطاني فلان كذا وكذا وما قبلت وما أخذته أبدا، بل كنت مع فلان وفلان وأنا، فأعطى فلان فأخذه، أي طالب علم معه، كانوا طلابا، والآخر ثاني أخذه كذا قبله، ولكن ما قبلت. هذا ليس قضية يعني شكلية أو صورية، بل قضية سلوكية وأخلاقية. ولهذا يثنون على حفظه، ثناء العلماء على حفظه. يعني قال أبو عبد الله: كنا عند يزيد بن هارون فوهم في شيء. انظروا، أي لما حفظ واستحضر واستظهر ذلك الحديث الذي حفظه، وهم في قراءته أو استحضاره واستظهاره. الوهم حتى تكون هذا الشيء مهم، لما تجدون الوهم يعني في الإدراك، في المدارك الناس ومعرفة الناس للأشياء وضبطهم للأشياء، على نقول مثلا مدارك الناس وأقسامها ومراتبها. تعرفون الذي لا يعرف إطلاقا، الذي لا يعرف الشيء إطلاقا ولا يدرك الشيء حقيقة، هذا نسميه ماذا نسميه؟ جاهل، وهو الذي لم يدرك الشيء على حقيقته ووجهه ودليله وبدليله، هذا نسميه جاهل. وفيه الذي يدركه على خلاف وجهه وغير حقيقته، هذا نسميه هذا جهل بسيط. الأول جهل بسيط، الثاني هذا الذي يدركه على خلاف وضد وعكس وغير وجهه، هذا يسمى جهل مركبا، هذا أخطر يا أخي أجدك. فالجهل مراتب كذلك. وأما العلم، العلم هو إدراك الشيء على حقيقة إدراك جازما، إدراك الشيء على ما هو به ومنه وعليه، وهو كما يقولون إدراك المعلوم بدليله. حتى لو يطلبون منك الدليل تذكر الدليل. ولهذا قال الإمام ابن تيمية في تعريف العلم، العلم الشرعي، قال كلاما رائعا، قال: هو ما قام عليه الدليل، العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر، حتى يربطك بالنقل والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن قال يعني كنا عند يزيد ابن هارون، قلت لم أكمل، هذا الذي يدرك. أما الذي يدرك الشيء، هذا الذي يدرك الشيء على وجهه إدراكا جازما صحيحا بالدليل، هذا يسمى عالم ولا لا؟ أدرك على حقيقته ووجهه إدراكا جازما، يعني لا قاطعا لا شك فيه ولا نقص فيه، وما شاء الله. بينما ما سوى ذلك هنالك الواهم، الواهم الذي يدرك الشيء، أي الوهم هنا إدراك الشيء على وجه، انظروا تأملوا، على وجه مع وجود وجه أرجح منه، الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه أرجح منه، هذا هو الوهم. يقول: أنت واهم، تظن ظننت نفسك أنك أدركته على حقيقته، ليس كذلك. بينما الظن إدراك شيء على وجه مع وجود وجه مرجوح، بل الظن مع وجود وجه مرجوح، أي الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه وأدرك الشيء عليه، فهذلك الوجه مرجوح، فالظن أحسن من وأدل وأقوى من الوهم ولا لا؟ ولهذا الظن إذا عدم اليقين، هل يقوم الظن مقام اليقين؟ إذا عدم، يقوم ولا لا؟ وكذلك الظن يأتي اليقين بمعنى الظن إذا لم يكن مقترنا بما يذمه أو بما يدل على عدم صحته وقوته، يأتي الظن بمعنى اليقين، لكن إذا اقترنت بقراء إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن الظن لا يغني من الحق، نجد قراء تدل على كون الظن هنا مرجوح مرجوح متروك، إنما ما ينبغي اتباع الظن ولا لا، إياكم والظن فإن الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المهم سامحوني، أنا وعدتكم بأن لا أعلق فإذا بأعلق. قلت إذن فقال فوهم أي نعم. ثم نذكر سامحوني نذكر القسم الرابع، ذكرنا الوهم وذكرنا الظن وذكرنا قبله العلم قبلهما العلم، وهنالك الشك وهو إدراك الشيء على وجه مع وجود وجه مساو له في نفس الرتبة والقوة والحجية والدلالة وكذا. إذن هذا الشك، والشك ما هو؟ ما استوى طرفه ولا لا، يعني قد تقول لي هذا صحيح، لا هذا صحيح قوي معتبر جدير بالعمل وكذا، بعدين لما تعيد النظر وتدقق النظر وتركز في النظر تقول هذا أقوى، تبقى متأرجحا مترددا مضطربا. هذا هو حال الشك، وحال الشك أيضا بارك الله فيكم. إذن باختصار هذه للفائدة. فقال فوهم فكلمته، ولهذا عند الرواة لما يكون الراوي يهم، وخاصة إذا كان يهم كثيرا تعتبر ذلك علة، فلا يصح أن ينفرد بالرواية ولا لا، فلا يصح. لو نرى مثلا يأتي من طريق أخرى من ضابط يضبط الحديث ما شاء الله، لأن شروط صحة وشنية، شروط قبول الحديث وشنية، أولا عدالة الراوي، نقول اتصال السند أولا يكون سند متصلا، وعدالة الرواة والضبط، ضبط الرواة للرواية، وسلامة ذلك الحديث من الشذوذ، وسلامته كذلك من العلل القادحة فيه. مثلا لما نقول أنه لا بد أن يكون فيه هذا الضبط هو المعتبر، تصوروا عند العلماء بين الحديث الصحيح والحسن ويكون في الضبط، يخي يقولون ما خف ضبطه ولا لا، الذي يخف ضبطه يكون أقل درجة، لأن الأحاديث رتبها العلماء ليست كلها مرتبة واحدة، إنما هي مراتب بحسب شروط وبحسب استيفائها واستجماعها واستكمالها لشروط الصحة في أعلى قمة ذلك. ولهذا القاسم بن قطلبغة لما رتب الأحاديث قال أعلاها صحة ورتبة المتفق عليه، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد بروايته من؟ البخاري، ثم ما انفرد بروايته مسلم، ثم ما أتى على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وثم ما رواه غيرهما. يعني لما تنظرون كيف يرتبون، فهذه مفيدة حتى عند التعارض وعند المقابلة بين النصوص ونحو ذلك بارك الله فيكم. أقول لما إذن فكلمته، قال فكلمته فأخرج كتابه، فأخرج كتابه فوجده كما قلت. انظروا هذا الذي كما قلت لكم كتب الحديث ضبطه عند سماعه من الشيخ، كتبه كما سمعه، لكن لما حفظه أراد أن يضبطه في صدره، فأراد أن يستحضره عندما طلب مثلا منه ناس أن يذكر له حديثا في هذا الباب في هذه المسألة، فذكر حديثا بسنده مثلا ومتنه أو ذكر الحديث بلفظه فاستحضره مما علق بذهنه ولا يزال راسخا في عقله ولا يزال يحفظه على ما هو عليه، فلما ذكره لم يذكره كما سمعه ولم يذكره بضبط، أي بالضبط كما يقول، أي ضابطا له. فلما نبهه الإمام أحمد الرجل قام إلى الكتاب ليتأكد من هذا الشخص هل هو صادق فيما يقول، مصيب فيما يدعي ولا كيف. فإذا به يجد في الكتاب كما قال فأعجب به ونحو ذلك. المهم باختصار شديد فله رحلة، باختصار أقول لأنه أخذت منا هذه للأسف، فله كذلك رحلة في الطلب. فيذكر أنه قال يعني أنه يعني روى لهم الإمام أحمد بن حنبل قال ذكرنا هذا ولا لا، يعني مات خرجه العربي ذكرناه ثم حفظه أم نعم خلاص أيوة أي نعم، ثم الورع ذكرناه من بين صور الورع الذي ذكرناه قبل قليل أنه ما كان يقبل من الناس العطايا والصدقات والإعانات ونحو ذلك، وكان معلوما بذلك ومشهورا كذلك. ومنها هذه القصة مفيدة، يذكر الإمام أحمد استغفر الله عن الإمام أحمد حقيقة، يذكر الإمام الذهبي في السير قال الخلال، الخلال هو صاحب كتاب السنة، تعرفون كتاب السنة للخلال بارك الله فيكم، يقول حدثنا الرمادي يعني من العراق سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل. لما ذكر الإمام أحمد قد ذكر الإمام أحمد فدمعت عيناه، دمعت عيناه لما ذكره، انظر سبحان الله يعني كيف كانوا يكنون له احتراما كبيرا. قال فدمعت عيناه فقال بلغني أن نفقته أي المال الذي أخذه معه الذي كان ينفق على نفسه لاقتناء ما يأكله ويشربه وزاده في الطريق وما إلى ذلك وفي رحلته العلمية التي كانت تستغرق شهورا عديدة مديدة صراحة، نعم، فنفذت يعني فأخذت يعني المهم فقال فأخذت بيده فأقمته خلف الباب، فأقمته أي جعلته خلف الباب كأنني أخذت بيده ومشيت معه إلى أن جعلته يتوارى عن أنظار الناس لا يراه أحد، فأقامه خلف الباب قال يا فلان ما معنا، يعني في الحقيقة أحد، ليس هنا أحد ولا يرانا أحد. وقلت له لا، نحن يذكر له حاله وحال أمثاله في تلك البلدة، لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها أي نشغل الأموال نديرها ونستثمرها ونشتري بها ونستعملها في تجارتنا، يعني لا تبقى أموالا هكذا في الجيوب أو في البيوت مثلا. قال بلا يعني إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء عند بعض نسوته مثلا 10 دنانير فخذها هك خذها وأرجو ألا تنفقها حتى يعني تتهيأ يعني شيء فيكون لك يعني كأنك تنفقها باقتصاد وتنفقها يعني للحاجة، فيريد أن يقول استعن بها الآن وبعد ذلك أعطيك كذلك وأناولك أيضا. فقال إذن يا فلان، فقال يا أبا بكر لو قبلت من أحد لو قبلت هذا من أحد قبلت منك، لكن أنا عادتي لا أقبل من أحد، لم أقبل من أحد غيرك ولا قبلك أبدا، ولهذا لا أستطيع أن أخذها. ولهذا قال له ابنه عبد الله: قلت لأبي بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير، هو عبد الرزاق عرض عليه دنانير، قال نعم، وأعطاني ويزيد ابن هارون 500 درهم، رأيتم؟ قال فلم أقبل، وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم، هؤلاء أخذ منه ذلك، أي يحيى بن معين وأبو مسلم.

هؤلاء أخذ منه ذلك، أي يحيى بن معين وأبو مسلم أخذ منه ذلك. وكذلك كانوا إذن يروون عنه في أخلاقه الشيء الذي يدل على ذكائه وحفظه ما شاء الله. فكان رحمة الله عليه لما يذكرونه، مثلا نأخذ مثالا واحدا، يقول حرملة: سمعت الشافعية، أي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم، أي من أحمد بن حنبل، ولا أفقه ولا أتقى أيضا، انظروا يا إخوان بها منه يعني كذلك. فيريد أن يقول كان الإمام أحمد إماما حقا، رجلا يهتدى يقتدى بهديه وسمته ما شاء الله، لأنه كان يجسد السنة في حياته. فهذا الإمام رحمة الله عليه هو صاحب هذه الترجمة التي ذكرناها على سبيل الاختصار، على سبيل الإيجاز، يعني حتى يعرف الناس من أئمتهم ولو هذا الشيء القليل. فهذا الإمام قلت رحمة الله عليه هو صاحب هذه الرسالة، وهي أصول السنة، أصول السنة. فالإمام رحمة الله عليه ذكر، قال يقرأ الأخ اليوم يقرأ لنا السند وما شاء الله، ثم نتناول إن شاء الله ما يتعلق بالسند من فوائد وقواعد ومن حكم وأحكام نستفيدها من هذا السند. وكان العلماء يذكرون السند مثل ما كانوا يذكرون أسباب التأليف، تجدون كتبا كثيرة في السنة يذكر أصحابها ومؤلفوها يذكرون ماذا سبب تأليفهم. فتارة هذا يقول مثلا كما ذكر ابن تيمية في سبب تأليفه للرسالة العقيدة الواسطية، لما عرض عليه ذلك القاضي من واسط يعني يطلب منه ذلك، وكذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك ابن أبي زمنين المالكي، وأئمة كثيرون، ومنهم من تكلموا فيهم رموهم بأشياء ليست فيهم، هم براء منها، مثل ما فعلوا مع الإمام المزني، هذا الإمام الجليل الذي اتهمه أناس بأنه يتكلم في القدر ليس على مذهب أهل السنة، وكذلك القرآن، فقال فذكروا السنة وأئمتها. فلما ذكروا الإمام المزني كانوا اعترض بعضهم، قال لا هذا ليس على السنة كما ينبغي، إنما يتكلم في مسائل الأصل فيها والسنة فيها ومنهج السلف فيها والقول الصواب فيها، الإمساك عدم الكلام في ذلك. فأرسلوا إليه رسالة، اغتم الناس كثير، تأثروا كيف إمام المزني هذه حاله أبدا. فأرسلوا إليه قال نريد منك أن تجيبنا عن هذا السؤال وأن تبين لك إن استطعت فضلا ورجاء أن تبين لك عقيدتك. فذكر ما شاء الله في، وكنا شرحنا في المرة السابقة شرح السنة للإمام المزني ولا لا تذكرون. فلذلك فالإمام المزني رحمة الله عليه ذكر لهم عقيدة أهل السنة وأصول أهل السنة. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار، روى عنه هذه الرسالة، سمعها منه.

0: والعبارات التي استعملها والألفاظ التي تحرّاها وقررها وحررها في نقله ورسالته، مما يدل على أنها من أوثق وأدق وأصح وأقوى وأعلى مراتب التحمل والآداء، أي سماعا، بمعنى لما يقول لك الرجل حدثني أو أخبرني أو أنبأني، كما جعل الإمام البخاري في كتاب العلم بابا، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ولا لا، بمعنى يريد أن يقول هذا هو العلم. ولهذا الشافعي يا إخوان يحب الذين يتحرون حتى في النقول والروايات والأسانيد لما يستعملون عبارات تبعث وتغرس يعني في قلوب وعقول ونفوس الناس، وكذلك وتنقدح بسببها تلك العبارات التي تدل على اليقين، أن الإنسان يصدقك ويعلم بأنك متقن في أقوالك وأنك ضابط لهذه الأقوال وأنك حافظ وأنك تذكرها كما ذكرها لك غيرك، وهذا هو التسلسل من أوله إلى آخره بهذه العبارات التي رتبها العلماء فكانت ثمانية هكذا. إذن فأعلاها قول الرجل سمعت، بمعنى الذي تسمعه مني فإني أقوله لك وأسمعك إياه وأذكره لك كما سمعته، ضابط تماما. المهم باختصار تفضل، فهذه الرسالة استهلها، هي في الحقيقة فيها أسانيد، فيها أسانيد هكذا ولا لا، جاءت مثلا من رواية اللالكائي، وتجدون الخلال كذلك في صاحب السنة وغيرهما ذكروا ذلك، ومن بينها هذا السند الذي اعتمدناه في هذه الرسالة أو الرواية. نعم تفضل. يقول تفضل.
1: أزول السنة عندنا التمسك.
0: لا قلت وش عليها، لأن قلنا نذكر السند مكتوب عندكم مكتوب. قال الإمام اللالكائي هكذا ولا لا، رحمه الله، أخبرنا هكذا ولا لا، جيد.
1: قال الإمام اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن،
0: على فكرة يعني سامحوني وش عليك اليوم في المقدمة هذه فقط، أما فيما سواها إن شاء الله نسرك هذا المثل. فاللالكائي هو كذلك له كتاب، تعرفون كتابه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يعني على أجمع عليه مما من الكتاب، مما في السنة، مما ذكره الصحابة، مما كذلك رواه وذكر وأورده التابعون من بعدهم وأجمع عليه أهل السنة. انظروا كيف ذكر الإمام اللالكائي في كتابه السانيد في مثل هذه النقول، حتى عند نقلي ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فذكرها بهذا السند، يعني هكذا رواية عبدوس وكذا، فذكر وذكر كذلك عقائد أئمة معتبرين متبعين في أقوالهم المقتدى بهم في هديهم، والمقتدى بهم في هديهم هؤلاء الأئمة، ومن بينهم الإمام أحمد هو واحد منهم، هو أحد هؤلاء الأئمة بارك الله فيكم. نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول.
0: بارك الله فيك. إذن هنا لما ذكرنا هذا؟ يريدون أن يقولوا إذا كان الإنسان رأينا لما ذكرنا مثلا من باب النافلة في القول ولكن له أثر في المعرفة والترجمة ومعرفة حقيقة حياة شخصية الإمام، ذكرنا نسبه حتى فيما يتعلق بألقابه، إذا كان المرء أكثر من لقب يعني بلقبه وكنيته التي كان مشهورا بها ويكنى كذلك بها وما إلى ذلك، حتى الكتب لها وكأن لها أنساب. ما هي أنساب الكتب؟ يذكر الإمام ابن حجر العسقلاني مثلا، يذكر في فتح الباري أظن المجلد 11، المهم باختصار يذكر بأنه روي أي جاء ونقل عن أفاضل العلماء أو عن الفضلاء أي رجال الفضلاء قالوا الأسانيد أنساب الكتب. شيء جميل لما يكون الكتاب عنده هذه الرواية عندها سند وهذا الكتاب له سند، فالسند بمثابة النسب بمثابة النسب له. فقالوا وكذلك أظن جاء عن الكتاني وغيرهما كذلك ذكر ذلك. المهم باختصار فهذه الأسانيد أفضل الأسانيد وأصح الأسانيد التي تأتي بمثل هذه العبارات في النقل والتحمل والأداء في الرواية، ألا وهو قول المحدث حدثنا. هذا يدل على أنه بكل صراحة لما يقرأ عليه يعني بكل صراحة ولما يسمع من ذلك الشيخ بأذنيه فهذا يدل على أن يعني هذا العلو علو من حيث السند لا لم يكن بينه وبين الراوي واسطة، إنما سمعه بأذنيه وقرأ عليه كذلك كتابه أو قرأ كذلك الشيخ وهو حاضر من الحاضرين ليس مفردا أو منفردا إنما كان أحد الحاضرين. المهم علينا هنا تفيد السماع، فهذه كأن يريد أن يقول حدثنا تفيد اليقين، حدثنا تفيد اليقين لأنه لما تعرف أن ذلك الراوي الناقل عدل ليس متهما بالكذب، عدل ضابط يعني مشر يضبط ما يسمعه فإنه يحفظه وإنه يعيده ويقرأه ويخبر الناس به ويرويه كما سمعه. إذن هذا ولهذا كانوا يقولون ضبط العلم بحدثنا، يا ليت كل من ينقل عن غيره شيئا بعبارة حدثنا، قيل قديما ولا يزال يقال حديثا. من بركة العلم إسناد وعزو القول إلى صاحبه، يعني ولا لا يا إخوان، يعني حتى يطمئن الإنسان. يعني تقول حدثنا فلان بأن مش من حدثنا، يفهم بأنك سمعته يذكر هذا مثل ما يسمعك من تروي له وتسمعه وتقرأ عليه أو وكذلك يقرأ عليك من كتابك. فهذه أخبرنا أو هذه حدثنا أو هذه أسمعنا ويسمع ويعبرون بسمعت ويجعلون عندهم أقصى بل أعلى مراتب ذلك السماع. ولهذا ترون بعض المدلس الذي يروي عمن روى عنه حديثا أو أحاديث قليلة دائما يستعمل العنعنة، يقال فلان لم يروي عن فلان إلا حديثين، ونراه يعنعن في أحاديث كثيرة. لا بد من التمييز بين الذي سمعه والذي لم يسمعه، وكأن الرجل لا يحفظ لا يضبط ضبط صدره، إنما الذي عنده هو ضبط كتاب يكتب لا يحفظ، لا يذكر الشيء الذي يسمعه إلا إذا كتبه ويعيد قراءته ويقرأه إذا على من يريد رواية الحديث له مستخرجا الكتاب وقارئا من الكتاب، هذا ممكن. ولهذا هؤلاء إذا حدثوا من غير كتبهم يحصل الوهم ويحصل الاضطراب ويحصل الخطأ ويحصل التصحيف وما إلى ذلك، فلا يأخذون عنه. ولهذا بارك الله فيكم هؤلاء كما تقولون أنه لما قال الشافعي الله رحمه الله تعالى كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، انظروا العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساويس الشياطين، أو كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال من أحالك على غير حدثنا أو أخبرنا فقد أحالك على رأي، هكذا رأي فلسفي أو خيالي صوفي أو كما يقولون قياسي، كذلك ممكن يعني خيال صوفي ورأي فلسفي وما إلى ذلك، يعني يريد أن يقول هذه كلها لا تصح، لا تصح أنك تبني على الأوهام وعلى الخيالات وعلى الأقيسة قياس فلسفي، نعم قياس فلسفي، بمعنى الأصل في العلم أن يبنى على حدثنا وأن يبنى على أخبرنا وما إلى ذلك. ولهذا لما قال حدثني ذكرت قلت في الشرح هي حدثني، قال الراوي حدثني عبدوس ابن مالك العطار، قلت فقوله حدثني هي عبارة من عبارات التحمل، وهي أن يقول الراوي حدثني إذا سمع الحديث من شيخه وحده كما قلنا، أما إذا كانوا معه غيره ماذا قلنا؟ يقول بعبارة وبصيغة الجمع حدثنا، صح. إذن ولهذا ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرأ على الشيخ وهو يسمع كما قلنا، هذا كذلك لأنه سمع مما حدث الشيخ به وكان جالسا مع الغير، ويقول حدثنا، ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرأ على الشيخ وهو يسمع، وكذلك ما عبر به عبدون بقوله سمعت، أي كذلك عبارة سمعت، قال الراوي الذي روى عن عبدوس ابن مالك قال حدثني، وعبدوس الذي روى عن أحمد وسمع من أحمد عبر عن ذلك واستعمل في ذلك عبارة سمعت، كذلك هي عند المحدثين يعني والرواة لها دلالتها الاصطلاحية، وهي من عبارات التحمل والأداء، وهي قول الراوي سمعت وذلك أن يحدث الشيخ بمروياته سواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه، والتلاميذ يسمعونه، والسماع من أرفع عبارات التحمل على الأرجح. لما نقول الأرجح في من يقول يعني حدثنا أقوى، حتى في حدثنا وأخبرنا في من يفرق بين ذلك، يقول حدثنا أكثر وأدل وأقوى وأعلى. المهم باختصار يعني لما يقول على الأرجح أي الذي هو يبدو راجعا وقويا ويقول به المحققون والعلماء أنه يعني بكل صراحة أرفع. يعني العبارة عبارة سمعت هاي. ولهذا كما قلت لكم المعنعن إذا عنعن تارة يروي أشياء وتارة يعنعن، وهو في الحقيقة تتبع ما عنعنه لم يجدوه قد سمعه ولا لا. فقالوا إذا هذا المحدث سمعت قال سمعت زال الإشكال والجدال، انتفع عنه التدليس ولا لا، لأنه صرح بالسماع. إذا صرح بالسماع خلاص هذا يعني أنه لا يكذب. أما في الرواية قد يستعمل عبارات مجملة أو عبارات يعني ممكن جدا ليست صريحة في ذلك، بارك الله فيكم. المهم باختصار شديد قلت، ومثل هذه العبارات تجدونها ظاهرة وغالبة في رواية أصحاب الحديث والأثر أهل السنة والجماعة، وخاصة في دواوين وروايات مسائل الاعتقاد. وهذا ما أشار إليه وأشاد به منبها ومنوها أبو المظفر ابن السمعان مثلا في قوله أبى الله أن يكون الحق، انظروا هذا كلام ما شاء الله، ذكره في كتاب له أسماه الانتصار لأصحاب الحديث. قال والله يا إخوان حاولت الطوائف الضالة والفرق الزائغة والمذاهب المنحرفة وكل أعداء السنة حاولوا يعني تحريف نقولهم والكذب عليهم وتشويه صورتهم في أنظار الناس والتشويش على عقول الناس في نزاهة أهل السنة بأنهم أهل حق وصدق وصواب وعلم وحجة وإلى ذلك. قال لكن هؤلاء في الحقيقة والله الذي يتتبع رواياتهم ونقولهم يجدها قائمة على الطريقة الحديثية الشرعية المرضية والمرضية والمرعية كذلك في خصائصها وكل شيء. فلهذا قال أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل السنة، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن بإسناد متصل إلى أن ينتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريقة إلى معرفة ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط من الدين المستقيم نعم والصراط القويم إلا من هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. قال هذه شهادة حق، أقولها هذا هو الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي ينبغي أن يسير الناس عليه. وقال الإمام هذا من أجل إثبات أنها في عبارتهم لم يقولوها هكذا من غير معنى أو يريدون بها من غير دلالة لفظ على معناه ومغزاه، لا والله الإمام الإمام ابن القيم كما قلت لكم قبل قليل بإيجاز قال في مدارج السالكين، قال في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال ابن القيم رحمة الله عليه: تأملوا في هذا القول، من أحالك على غيري أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا، انظروا، إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. رأيتم؟ يعني هنا وكأنه يريد مثل ما ذكرنا قبل قليل كلام الإمام ابن تيمية في تعريف العلم، حتى يبين هذا العلم الشرعي الذي يقودك ويؤدي بك إلى الجنة، إلى مرضات الله، إلى ثمرات معرفة العلم وآثار تحصيل العلم واتباع العلم. ولهذا الإمام الشافعي بن أحمد، أقول أحمد، نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة أهل السنة والجماعة، يقول ويأتي هذا القول ويرد ويساق في هذا السياق في هذا المعنى في هذا الباب وفي هذا المراد والحكم. يا إخوان، قال انظروا: أصول الإسلام أربعة، أصول الإسلام أربعة، يريد أن يقول حتى يبقى الإنسان في علمه وعمله وعقيدته وعبادته في سلوكه ومسلكه في منهجه وطريقته في دعوته، لا بد حتى يبقى على الأصول، ومن كان على الأصول رزق الوصول وجعله الله من الفحول لأنه اتبع ولم يبتدع. قال أصول الإسلام أربعة: ما دمت متمسكا مستحضرا مستظهرا مستصحبا مستشعرا في نفسك بهذه الأصول، لا بد أن تجد آثارها في نفسك حتى تطمئن وحتى تعرف بأنك على الحق وتبقى مستقيما مستمرا على ذلك ومداوما. قال أصول الإسلام أربعة: دال ودليل، أي الدال والدليل والمبين والمستدل، يكون أن يعرف هذه الأشياء فيقف عليها ويستحضرها. قال: فأما الدال كما تعلمون كلكم، قال الدال الله، هو الذي دل عباده والحمد لله، فهذا القرآن جعله الله تبيانا لكل شيء هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا يا إخوان، فالحمد لله، فالدال هو الله والدليل هو القرآن، الدال هو الله. دائما الإنسان لما يرزق التوفيق يحمد الله، لما يرزق الهدى يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا أحد يستطيع أن يهديك هداية توفيق وإلهام وإيمان إلا الله، يستطيع غير، يعني مثلا يستطيع الناس العلماء أن يهدوك لكن هداية قاصرة ليست متعدية ولا عامة، هداية إرشاد، هداية تعليم، هداية توجيه، هذه ممكن العلماء ورثوا الأنبياء أوتوها آتاهم الله إياها وأقدرهم عليها وأقدرهم عليها. لكن هداية التوفيق كما قال النبي إنك لن تهدي من تشاء، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية حتى في دعوتك، انظر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المهم باختصار شديد، فالإنسان يعرف، قلنا الدال هو الله والدليل هو القرآن، لكن حتى يفهم الناس القرآن، والقرآن جعل الله له مبينا لآياته وأحكامه وخطاباته، فقد جاءت بعض الخطابات مجملا فجاءت السنة ففصلتها، وقد جاءت عامة فخصصتها، وجاءت مطلقة فقيدتها، وجاءت مشكلة ففسرتها، وهكذا دواليك. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا دليل على أنه لا يستغنى ولا يستقل بالقرآن عن السنة، لا بد من استعمال السنة في فهم القرآن، ولا يكتفى ولا يستغنى هكذا. والنبي ذكر هذا في حديث، بل في أحاديث، ومنها قوله لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول حسبنا القرآن، وفي رواية حسبكم القرآن، ما وجدتم في القرآن حلالا فأحلوه لأنفسكم، وما وجدتم في القرآن حراما فحرموه على أنفسكم. فقال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، بمعنى في التشريع. فالقرآن كما ذكر مكحول الشامي بعبارة، بعضهم لما قالوا وسنجد هذا عند الشافعي، والله ما أدري قصة الشافعي يعني اليوم، فنجد عند الإمام أحمد ابن حنبل لما قال والسنة مفسرة للقرآن وهي دلائل، ولا لا وهي دلائل القرآن وما إلى ذلك، هكذا الإمام الشافعي حتى يبين أهمية السنة وحجية السنة ومنزلة السنة وضرورة تفسير القرآن على ذوق السنة والآيات على تفسيرها بالأحاديث الواردة في السنة، كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل قال والمبين، المبين يقصد بذلك الآية الكريمة، ويقصد بذلك السنة، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويبين كذلك السنة وحي حقا، ليس وحيا متلوا هكذا، لكن في الحكم هكذا ما شاء الله، فهي كذلك لها حكم الوحي بدليل قوله تعالى في سورة النجم، ماذا قال؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي بمعنى أن الله يوحي وينزل وحيه على رسوله كذلك فيما يتعلق بهذه السنة. ثم المستدل حتى يبين للناس أهمية الاستدلال، أهمية الاستقلال، بل أهمية الاستدلال، وما ينبغي أن يكون استقلال عن السنة أو استغلال للناس بحكم الممكن جدا درجة ذلك العالم أو مكانته أو منزلته. فذلك العالم إنما بلغ تلك الدرجة لالتزامه بالعلم وانسجامه بمعنى العلم وانضباطه في التزام العلم، لأن العلم هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي التي ينطق بها العلماء. قال الله كما قال الشافعي، بل استغفر الله كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، العلم قال الله، هذا هو العلم الشرعي، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصرك سفاهة أن تقارن بين قولي الرسول وقولي فقيه. يعني هذا العلم في الحقيقة دائما يكون الله تبارك وتعالى. قل صدق الله وما أصدق من الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والصحابة الذين أثنى الله عليهم وزكاهم الله وعدلهم الله وجعلهم أهدى من غيرهم من الناس، وأن هداية غيرهم إنما تكون لمن سار على دربهم واقتفى آثارهم واهتدى بهديهم واتبعهم بإحسان، كما قال تعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر، جعل لمن بعدهم أن يكونوا محسنين مصيبين موفقين في موافقتهم، فإذا وافقوهم كانوا موفقين، وإذا خالفوهم كانوا ضالين منحرفين، كما قال في آية أخرى، كما قال في آية أخرى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المراد بالمؤمنين هنا؟ لا طبعا هو يراد بهم جميعا، هكذا ولا لا؟ هذا هو الأصل، لكن بصورة أصلية أولية. أي نعم، بصورة أصلية أولية الضمير والمراد والمعنى يعود على الصحابة ومن اتبعهم، ولا لا يا إخوان؟ لهذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. في هذا السياق يأتي قول ابن مسعود، نذكرهم اثنين. الأول الذي يبين بأن المؤمنين ما شاء الله عقولا ونقولا ونظرا وعلما وفهما وعملا ينضبطون بالشرع، لا تجدهم يأتون بأشياء من تلقاء أنفسهم ومن تخميناتهم أو تخرصات، أبدا ينقلوا نقلا ما شاء الله. ولهذا قال كلمته المشهورة، أي الأثر المشهور عنه، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا وفي رواية سيئا فهو عند الله قبيح سيء. شايفين؟ هذا أثر، لكن للتنبيه ورد بصيغة الرفع أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا إلى النبي، أي تجدونه قال رسول صلى الله عليه وسلم ما رأى المسلمون، لا، إنما الذي يصح الموقوف الذي روي عن الذي نقل عن ابن مسعود وجاء عن ابن مسعود. بينما في رواية أخرى، انظروا، من كان منكم متأسيا عن ابن مسعود وكذلك نقل وجاء كما رواه الدارمي وأبو نعيم وغيرهما كذلك جاء عن عبد الله ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ. مثل رواية ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية ابن عمر: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هكذا وأقلها تكلفا، يعني هكذا قال: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا. كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم على آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا باختصار. طبعا أشار الأخ إلى أن الوقت يعني حال لا نستطيع أن نتجاوزه المؤمنون على شروطهم، حتى لا نطيل عليكم لأنه كانت محاضرة من قبل. سنشرع في درس المساء في شرح هذه العبارات. انظروا الإمام أحمد حتى في عباراته واصطلاحاته وألفاظ رسالته وما سلكه فيها يأتي بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لفظا أو معنا، يعني لا يخرج عن معناها، حتى إذا لم يستعملها لفظا لا يخرج عن معناها. وهو قوله أصول بعد ذلك ماذا قال؟ نتقرؤها وننصرف. أقرأ: لما ذكر قال: سمعت أبا عبد الله يقول أصول السنة.
1: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم
0: وترك البدع،
1: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
0: هذا إن شاء الله وما يليه سنتناوله في درس المساء. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 11.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع معكم القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام الحبر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
3: آمين.
4: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الثامن: ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق الجدال النافع والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من الشرك لهم معبود إما نار أو صنم أو قبر أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون، فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة: أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.
3: هذا درس في التوحيد يعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام للسجناء، ويقدمه لهم على كل مصلحة يرونها مصلحة، وأن المصلحة الأولى والعظمى التي لا ينبغي أن تتقدمها مصلحة أخرى هي مصلحة إصلاح العبادة والتوحيد في ابن آدم. فهم جاءوا بهم ومصيبة رأوها، ولعلهم رأوها عدة مرات، لأن أحيانا لما يكون الرؤية أو الأمر ذا بال وذا أهمية قد يراه الإنسان مرات وكرات، كمن يكون مسحورا مثلا، ولا أريد أن أشكك في النفوس، الذي يكون مسحور كل يوم تقريبا يرى أفاعي، كلاب، حيات، كأنه يرى نفسه أنه يسقط من الأعالي من الجبال، ويرى ذلك تلك الكوابيس مرات وكرات، وكأن هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لأن يعتني هذا الشخص بنفسه، يرجع إلى الله، يقرأ القرآن، يرقي نفسه، يخلص نفسه من قد يعني يجري وراءه. فرعون رأى هذا الشيء، رأى أن ملكه سيقضى عليه على واحد من بني إسرائيل، لعله رأى ذلك مرات وكرات. فهؤلاء الشباب رأوا رؤيا، وكانت لهم اللقاء، وكان معه لهم اللقاء مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فحكوا له هذه القصة وهذه الرؤيا، فهو كأنه طرح كل رؤياهم على الأرض وأخذ يصبرهم، لا تستعجلوا أنا سوف أعبرها لكم بقدر ما يأتيكم الطعام، يعني وقت الفطور قريب، من هنا إلى وقت الفطور تكون الرؤية قد عبرتها لكم. هذا على تفسير من التفاسير، وهو الأظهر وهو الواضح، يعني كأنه صبرهم، قال أعطوني وقت، عندي شيء أقوله لكم، والرؤيا سوف أعبرها لكم، لكن اصبروا علي بقدر ما يأتيكم الطعام، وقت الطعام قريب. فاستغل الفرصة وأخذ يرسل عليهم الصواعق من الآيات والبراهين والحجج والدعوة إلى التوحيد. وفي رواية أنه أراد أن يجلبهم لنفسه، فقال أنا، أنتم تظنونني أني أعبر الرؤية فقط، أنا عندي أشياء أكثر من ذلك. ما هي؟ قال أنا أنبئكم مثل ما كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، كان يقول للصبيان للأطفال أبناء بني إسرائيل، أنتم ستأكلون كذا اليوم الفلاني، وأنتم ستأكلون اليوم كذا اليوم الفلاني، لكي يجلبهم إليه فيؤمنوا به. فكان يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، يعني وعيسى بن مريم، تظنون أنه يعلقهم بنفسه مثل ما يفعل بعض الأشياخ، يفعلون بعض يعني يقومون ببعض الكرامات، زعموا بعض الكرامات، زعموا من أجل أن ينبهر الناس بهم ويقدسونهم ويسجدون لهم ويدعونهم، فهم طواغيت، الطواغيت هم الذين يعبدون وهم راضون، يعبدون وهم راضون. فيوسف وعيسى لم يعلقوا الناس بأنفسهم من أجل أنفسهم، وإنما من أجل أن يعلقوهم بالله سبحانه وتعالى. كان يوسف يقول لهم، أنتم تظنونني أني مثلا أعبر الرؤيا، أنا أعطيكم أكثر من ذلك، تدرون ماذا؟ أقول لكم اليوم الثلاثاء، يوم الخامس الجمعة، ستأكلون كذا، سيأتيكم أهلكم بالطعام الفلاني والفلاني، والأسبوع القادم سيأتونكم بالطعام الفلاني والفلاني. فقالوا، هذا لا يعرفه إلا الكهان والعرافون والسحرة، فمن أين أتاك ذلك؟ فربطهم بالله، قال ذلكما مما علمني ربي، وأخذ شرع يفصل دعوة التوحيد، ودعوة التوحيد فيها تخلية والتحلية، تصفية والتربية. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت مثل لا إله تركت واتبعت من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا شيء مضطرد يعني متكرر في القرآن الكريم، بيان التصفية والتربية. وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ثم التربية إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وحتى أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون هذا، ماذا يقولون؟ عبودوا الله، هذا التربية تصفية، ما لكم من إله غيره، عبودوا الله تربية لا تشركوا به شيئا، عبودوا الله اجتنبوا الطاغوت، عبودوا الله اجتنبوا الطاغوت. هذا هو دأب الداعي إلى الله. وللإطمئنان ولتثبيت هذا سأذكر لكم سلسلة من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما دام قادتنا إليها هذه الفائدة، كيف كانوا شجعان في دعوة التوحيد. لأن لو أننا أردنا أن نتوجس ردود الفعل للقوم لقومنا، مثلا آباء أمهات عائلات جيران إخوان أصدقاء، نقول أنا يعني بعض الناس يقول لا أقول لهم دعوة التوحيد لأن ممكن لو أدعوهم لدعوة التوحيد سينفرون، مثل ما هو حال كثير من أصحاب الأهواء، يقول لك لا تقول بدعة لأن من تقول بدعة ينفر الناس منه، لا تقول التوحيد، لا تقول الشرك. ونوح عليه الصلاة والسلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، إذن 1000 سنة 950 سنة مضروبة في ماذا؟ في الليل والنهار. معنى لا يتوقف عن دعوة التوحيد إلا إذا غلبه النوم، وربما أدركه النوم من كثرة التجوال لأنه كان يتجول، يذهب مدينة إلى مدينة إلى مدينة، يذهب إلى المدن ويدعو، وربما يدركه النوم في الطريق فينام في الطريق بقدر ما يستعيد النشاط ثم يذهب يعود للدعوة. وهذا هو الذي أمرنا الله، ادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فالمرء يدعو، خلقنا هذا يعني أكرمنا الله بالإسلام والتوحيد، إذن نحسن كما أحسن الله إلينا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا ليس في المال فقط، ليس في المال وفي المتاع وفي المادة، بل حتى كل واحد يحسن كما أحسن الله إليه. أحسن الله إليك فصرت طبيبا، أحسن إلى الناس. أحسن الله إليك فصرت تقنيا مهندسا، أحسن إلى الناس. أحيانا تعمل بالمال وأحيانا تعمل ببلاش، مو بلاش وإنما رجاء ما عند الله. الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق يعتبر من الإحسان العام. وهنا قال الفائدة أو الفصل الثاني الإرشاد إلى فائدة نافعة، الإرشاد إلى طريق الجدل النافع والمقابلة بين الحق والباطل. تبعوا لهذا الموضوع لأن يهمكم جميعا، وينبغي كل واحد يقول أنا هو المعني بهذا الموضوع، سواء كان أب ولا كان ابن ولا كان أخ ولا كان جار ولا كان أي شيء، ينبغي أن يكون هذا هو دأبه، لأنك ستدخل قبرك وتقول يا ليتني قدمت لحياتي.

الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انظروا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ولا الناس يتمنوا الكرة، يتمنوا الرجعة، رب ارجعون لولا أخرتني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كان يقول في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين كلاهما. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذن أيها الإخوة الكرام استغلوا الفرصة، ادعوا إلى الله، أنقذوا الناس من الشرك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عبد أبي طالب يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، ما كانش بين ذلك. المشرك إذا مات نار أبدا، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا ما كانش عوان بين ذلك، ما كانش منزل بين المنزلتين. فإذا طرق الجدل وبيان طرق الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في طرق الشر من المفاسد العاجلة، يعني تبين للناس، لأن الناس أحيانا يخافوا من الدنيا وأحيانا يخافوا من الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هناك من تخوفه بالجيب، تخوفه بالفقر، تخوفه بالمرض، تخوفه بالعذاب الظلم فيخاف. وهناك من تخوفه بماذا؟ بالآخرة، مثل ما كنا نقرأ في صلاة الفجر وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، هذا تخويف بالدنيا، التخويف الآخر قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ما معنى يوم التناد؟ يوم ينادي منادي من مكان قريب، التناد. ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف، ونادوا يا مالك، ونودوا أن تلكم الجنة التي كنتم أورثتموها، ونادى ونادى ونادى، كل ما فيه نادى يعني يوم القيامة، يسمى يوم التناد، يوم التناد يوم القيامة. ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، ونادوا ونودوا أن تلكم الجنة التي أرسل، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وناداهم ربهم ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل. هذا يوم التناد،

0: ولذلك بعض الناس يخافوا أحيانا في الدنيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. بنو إسرائيل رفع الله فوقهم الطور، قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. بنو إسرائيل أيضا أرسل الله عليهم الطوفان ثم رفعه، ثم الجراد ثم رفعه، ثم دائما يرسل عليهم عذاب من العذابات، من ألوان العذاب. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وكلما أرسل عليهم عذابا قالوا لموسى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما يكشف عنهم الله العذاب إذا هم ينكثون، يعني يخلفون العهد وينقضون الميثاق، وهذا هو دأبهم. مع أنهم جاءتهم ألوان من العذاب، جاءهم الطوفان وهو سيول من المياه تدخل وتغمر بيوتهم ومزارعهم تفسدها. أرسل عليهم الجراد يدخل حتى في سراويلهم يزعجهم وفي أفرشتهم، يدخل عليهم حتى أنهم يصيروا يمشون فوقه لا يستطيعون الخلاص منه. لأن سبحان الله هذا الحشرات عجيب أمرها، أحيانا تحضر لها مبيدات، أدوية تقتلها، فهي فيما بعد تكتسب مناعة. تلك المبيدات التي حضرتها من قبل صارت لا تنفع هذا المرة، مع أنها نفس الحشرة يعطيها الله قوة. الجراد كذلك، جراد طوفان والجراد والقمل، القمل يتناثر عليهم، يتناثر منهم. كلما مسحوه ثم كلما جاءت بيض من ذاك الذي سابق فيفقش وينشأ من جديد، يكون يأكل حتى يتناثر القمل في أكله، وبعد ذلك ذهب. ثم تأتي الضفادع هذه التي تقفز، ملأت الأرض، يكون يأكل فتسقط في أكله وتحدث لهم صوت مزعج، جند من جنود الله. ثم يدعو موسى ثم تذهب، ثم يأتي الدم، أي سائل يصير دم، طبخ يصير دم، دم ماء يصير دم، بما دم مجرد يقربها في فمه يصير دما. قال الله: آيات مفصلات. هذه وسائل الدعوة، أنك تقول للناس مثلا: انتبه، الله يعاقبك في الذرية، يعاقبك في الزوجة، يعاقبك في نفسك المرض، عاقبك بجار سوء، أنت تكون سببا في عدم نزول المطر. هذا هو الذي قال الشيخ، يعني على الإرشاد إلى طرق الجدل النافع المقابلة بين الحق والباطل، يعني بما يخوف الناس بالعاجل والآجل، كلها تربطها برب العالمين الواحد الأحد واحد القهار. وذلك يوسف كان يقول: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني قلبك يتعلق بأرباب متعددة، اليوم تقول هذا رب وغدا تفقده وتقول لا هذا هو رب، ولك الرب الأول ماذا تهمله، وربما تصب عليه النجاسة وأنت لا تدري. فكان يقول لهم: هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار؟ الله الواحد القهار المتفرد بالجلال والجمال والكمال، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، قهر العباد، قهر الخلق، فهم كلهم تحت مشيئته وطوع تسخيره وتدبيره، وهو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. ثم عاب آلهتهم، قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء. وهذا أيها الإخوة الكرام، هذه فيه يعني لفتة مهمة انتبهوا إليها، وأنا أسرد عليكم جملة من كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. نبدأ بنوح ونمر على هود وصالح وإبراهيم وموسى ويوسف أمامنا، وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نضرب أمثلة عن الدعاة أتباع الأنبياء، كيف كانت دعوتهم ليسهل علينا الاقتداء بهم. فمثلا نوح ماذا قال؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، لأنه أقام فيهم 1000 سنة، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله، فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، لا تتشاورون في الخفاء، ثم قضوا إلي، يعني اقتلوني أنا، قضوا إلي ولا تنظرون. كأنه يقول لهم: هذه الآية لا تفعل شيئا وأنا أتحداها، آلهتكم لا تسوي شيئا، ثم قضوا إلي ولا تنظروا، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح. هود ماذا قال؟ قالوا له: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك دعوة ماذا؟ آلهتنا، آلهتنا أصابتك بسوء، مثل ما يقول عباد القبور عباد الأشياخ، يقولوا دعوة فلان من الأشياخ قد حلت بفلان لأنه تعرض لها. فماذا قال هو؟ قال تعالوا إني أشهد الله واشهدوا أنتم معي أن هذه الآية لا أبالي بها، قولوا لها تصيبني بشيء أنا موجود. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا، اجعلوا لي مكيدة، كل واحد يعني يقوم بمكيدة بمكر، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، هو خالقي وخالقكم ومالكي ومليككم ومدبر شؤوني وشؤونكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما أحد يعني ينفلت عن الله عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. نوح قال فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت إليه إليكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هنا قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حافظ. تحدي، هو ليس تحدي من أجل التحدي، وإنما هو بيان بأن هذه الآية الآلهة لا تستوي شيئا، مثل ما ذكرت لكم قصة عمرو بن الجموح الذي كان يعبد صنما وذاك الصنم في الصباح يأخذه معاذ ومعاذ فيجعلونه في النجاسات، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه ويعطيه ماذا؟ يربط له سيف، يقول دافع عن نفسك، بعد ذلك تبين له. فإبطال زيف الآلهة من وظائف المسلم. ولذلك ذكر الشيخ أن آلهة هؤلاء لا تملك نفعا لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا من تقنيات الدعوة التي يتعلمها الإنسان من القرآن الكريم. ناتي إلى إبراهيم، ماذا فعل؟ أخذ آلهتهم وأخذ يضعها على الأرض وعلى الغدير وعلى الماء، يقول ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ يقول لآلهتهم وهو يعذبها وهو يعني يهينها، يقول ألا تأكلون؟ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وبعد ذلك ماذا فعل؟ هددهم وقال لأكيدن أصنامكم أجمعين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطمها كلها، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. لو كان إله وعنده القدرة وعنده الملكوت لما نقول أف أو أتفل عليه يرجعني. لكن إبراهيم قال هذا لا، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذا إبراهيم أهان الآلهة، وهذا فيه فائدة للمسلم أنه لا يخاف أحدا في هذه الدنيا، لأن لا أحد يملك النفع والضر إلا الله. ثم نأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن كل الأنبياء عندهم موقف مثل هذا، إلا أننا من باب الاختصار ومراعاة للوقت لم نريد أن نسرد كل ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا هذه الأمور ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الثالث، مجلد نعم الثالث من مجموع فتاوى، مجموع الفتاوى، وذكر ذلك في النبوات وفي كتب أخرى، ويذكرها الإمام ابن القيم ويذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية وغير ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه: ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ وقال لهم: إنكم قوم تجهلون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ فبيان عجز الآلهة هذا من أساليب هداية الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وينبغي للداعي إلى الله أن تكون أو يكون منبره مشحونا بمثل هذه الأدلة، دائما يحرر هذه الأدلة من القرآن ومن كتب العلماء ويقولها للناس، لعل الله يهدي به فئام من البشر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لقومه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له: قل لقومك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يسمع يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم، انتبه، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال نوح ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال هود كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال إبراهيم ولا أخاف ما أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ما أنكم أشركتم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا كله قادنا إليه قول يوسف. أما عندما تنظر إلى أتباع الأنبياء، هذا مؤمن آل فرعون، هو من بني إسرائيل، عفوا من من الأقباط، ليس من بني إسرائيل، من آل فرعون، من عائلة فرعون. ذلك أن الله يخرج الحي من الميت، هو من الأقباط، من آل فرعون، من عائلة فرعون. وقارون، قارون ممن؟ من آل موسى. إن فرعون كان، إن قارون كان من قوم موسى، هو ابن خالة موسى عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الجانب الثاني إلى فرعون، ولذلك كان يجلس معهم في الملأ. وهذا كان من آل فرعون وجاء مع موسى وقال يا قومي لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقال كلاما طويلا سمعتموه في صلاة الفجر، وقال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فماذا قال الله؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، خططوا لكنهم ما وصلوا. في نفس الموضوع ونحن نتكلم على بني إسرائيل، السحرة قال الإمام محمد عبد الوهاب كانوا 30,000، 30,000، وفرعون اختارهم قال اتوني بكل سحار عليم، ما قال ساحر وإنما قال سحار عليم. 30,000 جاءوا من الأمصار، من العتاة، من الطواغيت الذين كانوا يعبدون من دون الله، السحرة يعبدون من دون الله. جاء بهم فرعون، ولما وقعت المبارزة بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام رأوا العجب. هم لما ألقوا حبالهم حدثت البراكين والنيران، مثل ما رأيتم هذه الأيام براكين في جزيرة سومطرة وغيرها، 6 براكين من آيات الله سبحانه وتعالى، براكين، نيران، أصوات، دخاخين. حيوانات، بهائم، أفاعي، عقارب، وموسى ثابت، ثابت. قل لهم هذه لا تفعل شيئا، مثل ما قال إبراهيم هذه الآلهة لا تفعل شيئا، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيدوني ثم لا تنظرون، ومثل ما قال هود كذلك هذه الآلهة لا تفعل شيئا. موسى بقي أمام الناس، أمام فرعون وصولجانه والجماعة، ويقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يافكون، كل الذي كذبوه تلقفته، أكلته وأبقت الساحة فارغة، وبقيت العصا هكذا. فلما رأى السحرة ذلك سجد كبراؤهم وسجدوا خلفهم هم، سجدوا أجمعين 30,000. قبل قليل كانوا سحرة كفرة فجرة، في المساء قبل الغروب صاروا بررة مؤمنون. والعجيب أيها الإخوة الكرام، وهذا يفيدكم أيها الدعاة أيها الأئمة أصحاب المناظر، يفيدكم كثيرا، السحرة في الصباح يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ويقولوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويقول لهم نعم وإنكم لمن المقربين، ويقول لهم كلام، يقول لهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يخوفهم بالدنيا، يقول لهم هؤلاء ساحران موسى وهارون جاءوا لكي يخرجوكم من مصر، وثانيا يذهبوا بطريقتكم المثلى، يعني وظائفكم السحرية تصير لا تأكل، أين من أين تأكلون أنتم تتبلغون وتكتسبون الرزق بالسحر، إذا جاء موسى وفرعون ذهب سحركم إياكم، وسمعوا هذا جيدا. بعد ذلك قالوا كلمات، يا سبحان الله، هذه الكلمات الغريب من أين تعلموها؟ وهذا هو الذي يفيدكم أيها الدعاة، من أين تعلموها؟ قالوا مثلا، يلا نحصي الكلمات التي قالوها، قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، كلام عظيم جدا. وقالوا، قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا، اسمعوا ماذا قالوا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أنت لست مفضل عندنا، أنت لا شيء عندنا، نحن رأينا الآيات ونحن نقدر ربنا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء. هذا الكلام مشكلة، مثل كلام نوح، كلام هود، كلام صالح، كلام إبراهيم، كلام موسى، كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حتى لو قتلتنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من عليه من السحر والله خير وأبقى. كلام أئمة في المناظر ما يقولوش، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من أين تلقوا هذا الكلام؟ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السعر، والله خير وأبقى. وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لو تكتب هذه الآيات غادي تجيك صفحة ونص، صفحة ونص. لو تقول الإمام اليوم من أئمة الضلال تقول له قل لي كلمة في التوحيد يجيب لك الشرك والتوحيد ما يجيبه. النقطة والسر من أين تلقى هؤلاء السحرة مع أنهم ما التقوا بموسى من قبل، وموسى ما قام لهم بدروس خاصة، ما لقيهم من قبل، ولا كان بينهم وبينه يعني تواصل عبر الانترنت والتواصل الاجتماعي ويعني تعليم عن طريق السرية ولا شيء، ما كان. والحديث الذي دار بين موسى وفرعون كان في القصر، والقصر مغلق ما فيه مكبرات صوت يسمع الناس ولا إذاعة ولا غير ذلك. كانت بعض الحلقات يلقيها موسى مع شرذمة قليلة من ال من ال من الشباب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. سرية تامة. يعني يلتقي موسى مع بعض الشباب، ولذلك حتى فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. وإنا لجميع حذرون يعني ما يتسرب كلامهم. ومع ذلك وصل كلامهم لهؤلاء السحرة الذين كانوا في أدغال مصر، مدائن مصر. كيف وصل؟ لأن الكلام الطيب يجعل الله له قبول، تخرجه الخادمة ويخرجه الكناس الذي يكنس وينظف، ويخرجه الجندي ويخرجه كذا، ويخرج على أساس أنه من باب الاستغراب، وربما يلقى قلوبا يقظة فتتمسك به. فكان الناس يقولوا أن موسى جاء وهو يقول كذا وكذا، يقول كذا وكذا ويقول كذا، فأولئك السحرة تلقوا ذاك الكلام. ماذا ذلك لما كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا على أساس أنه معتقدهم، لأن هذه من الصباح للمساء موسى ما قال لهم شيء، قال لهم كلمة فقط. لما رأهم يعني متأهبين ويقومون بالتسخينات والتحضيرات ورمي الحبال وغذلك، قال اصبروا، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خطبة موعظة فألقت بينهم النزاع فتنازعوا أمرهم بينهم. أريد أن أقول يعني إخواننا الكرام لما الشخص يقول كلمة وتكون من قلبه تصل إلى القلوب ويهدي الله بها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شرط أنك لا تأتي الكلام من عندك، ما تكون أنت الذي تأتي بالكلام، كلام القرآن. قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الوحي يهدي الله به، كلامك سفر على الشمال كما يقولون. زيدكم اثنين ولا ثلاثة من الدعاة الشجعان من الدعاة الشجعان. يوم خرج طالوت بالجنود الذين كانوا معه وخالفوه مخالفة وشربوا من النهر فشلوا، وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقال الشجعان المؤمنون الموحدون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما جبنا بنو إسرائيل من عن الدخول إلى الأرض المقدسة قال لهم رجلان يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحديث ذو شجون وطويل، ونحن نريد أن ننهي اليوم إن شاء الله تعالى دروس اليوم في المساء تنتهي الدروس. حتما يا شيخ إن شاء الله يوسف عليه الصلاة والسلام جادل الناس هكذا، قال هذه أسماء سميتموها حجر تعبدونه هو حجر وميزتموه باسم إن هي إلا أسماء سميتموها وآباء أنتم وآباؤكم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للرسول أن يقول للقوم في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء يعني اليوم يعبدون هذا وحدين كانوا في سفر وعندهم إله وهذا الإله يأخذونه معه كلما جاء وقت العبادة اتجهوا إليه ودعوه وتضرعوا إليه. يوم من الأيام ضاع منهم الإله ما عرفوا أين وضعوه، فقالوا يا قوم إنا ضيعنا ربنا أين ربنا، فقال ابحثوا عنه فذهبوا إلى الشجر والحجر والوديان يبحثون على ربهم، قالوا والله ما وجدنا ربنا. فنادى مناد قد وجدنا ربنا أوجدنا ربا مثله، لقد وجدنا ربا مثله، وأهملوا الرب الأول. فقال هيا نسميه، فسموه باسم اسم إن هي إلا أسماء سميتموه، هذا القبة تسمى سيدي فلان وهذه القبة تسمى سيدي فلان وغير ذلك، وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وأن الحق هو الذي عليه الرسل جميعا، ذلكم الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني الحكم إلا لله، حكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري والحكم الجزائي. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام للقوم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني الله لم يخص عائلة دون العائلة، أعطى الدين لجميع الناس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد. لو بقي لنا وقت إن شاء الله تعالى في المساء أذكر لكم بعض الفوائد على أن أغلب الشكر الوارد في القرآن الكريم هو يراد به التوحيد بالأدلة والحجج والبراهين إن شاء الله تعالى من ذلكم في وسط سورة ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هنا الشاهد كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون، يشكرون بمعنى يوحدون. وهنا قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والشكر يعني من كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له لقوله إن الحكم إلا لله فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم الأمور الدين والدنيا إلا به. ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله ذلك من فضل الله علينا فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم.
0: يعني النعم لابد من شكرها ثلاث أركان. الركن الأول الاعتراف بقلبه أنها لم تأتي بعبقريته ولا مهارته ولا ذكائه ولا شهادته ولا دراسته ولا أنها جاءت من وراثة آبائه وإنما هي من محض فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ليلة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان يعجز أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعترف بها بلسانه، يتحدث بها بلسانه ويستعملها في طاعة الله عز وجل. أعطاك الله نعمة لا تستعملها في الحرام إذا مثلا أكرمك الله بهاتف تقضي به حوائجك، تتواصل مع به مع عملائك زملائك، تدخل به تجارة غير ذلك، فلا ينبغي أن يكون هذا الهاتف تستعمله للفساد، لأن الفساد هذا الهاتف عرضة للفساد. مجرد يأتي الفساد أنت عندك قدوة. الفساد يأتي للإنسان، كل إنسان يعني نبي رسول عليه الصلاة والسلام كريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم جاءه الفساد وهو في القصر، ماذا فعل؟ قال معاذ الله، إنه ربي لا لا لا أعتدي على هذا الرجل لأنه أحسن مثواي. وتفكر قال إنه لا يفلح الظالمون وهرب وسأل الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هذه مثلا جوال قد يأتيك مال لا تشتري به حرام، بيت أعطاك بيت لا تجعل فيه كلب ولا موسيقى ولا جرس ولا غناء ولا اختلاط، سيارة لا تحمل فيها خمر ولا حرام ولا فسوق ولا عصيان، تستعمله لله عز وجل. أعطاك الله اللسان العربي والقرآن، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الخلق وأحسن في إخلاصك. الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحي إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنكم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كما أن قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف وجعلنا يغرينه بهذا العمل. فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأينا أصبحنا لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها. بقولهم امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: نعم، يعني أحيانا تأتي المصيبة ويأتي البلاء غير المؤمن يجهل، غير المؤمن ماذا يفعل؟ يجهل، إما يقتل نفسه إما يسب. قل شيء من عنده أنه لا يكون راضيا عن الله ويقنط من رحمة الله ويتمنى الموت في أحسن الأحوال، يتمنى الموت إن لم يتحس هو أو يشرب سما ليقتل نفسه، لأن ما عنده أمل في الله، ما عنده تعلق بالفتاح العليم. يقنطون من رحمة الله، ما عرفوا رحمة الله التي قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ما عرفوا قول الله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأصابه ذاك الهول. أول ما جاءه جبريل جاء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. يعني خففت عليه، قالت الإنسان الذي يكون صادقا مع الله متعلقا بالله عز وجل لن تهلكه المصيبة، تأتي المصيبة ثم يخففها الله سبحانه وتعالى، يأتي الحزن عظيم ثم يخف على المسلم. لكن الذي لا يكون عنده توحيد وليس عنده عقيدة إيمانية وغير ذلك، بمجرد أن تأتيه المصيبة يجهل. المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سرا ماذا يفعل؟ يحمد الله الحمد لله، ما يدير موسيقى ولا غنى ولا رقص ولا خمر ولا اختلاط ولا نساء ولا زنا ولا فاحشة ولا غير ذلك، هذا يديروه يفعلونه الفسق، يربحون في اختبار ولا في كرة القدم ولا غير ذلك، بعد ذلك تجدهم ماذا يفعلون؟ أفاعيل، يجهلون، يخرجون من الإنسانية فضلا عن الدين. لكن المسلم يبات قائم الليل شاكرا لله عز وجل، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت قائما حتى تتفطر قدماه، تقول له عائشة رضي الله عنها ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر وين الشكر؟ لأننا لا نحصي ثناء على الله، لا نستطيع أن نشكر الله، فنقدم ما استطعنا، هذا في السراء. وفي الضراء ماذا يفعل؟ يقول أنا لا أخرج عن قدر الله الكوني القدري، هذا كتبه الله 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، ماذا أفعل؟ الملك ملك الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي قدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، قدر فهذا، فالملك ملكه والأمر أمره، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ تنفيذ. هنا في الدنيا يشاءون ولكن لا ينفذون، لا يستطيعون أن ينفذون كل ما يقولون، لكن الله عز وجل له المشيئة النافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه عبارات يعني ينبغي تحفظوها تعرفوها وتمشوا بها، هذا معتقدكم معتقدكم. المسلم عندما تأتي المصيبة يقول رضيت بالله ربا فما أجرني في مصيبتي، يتمنى الأجر واخلف لي خيرا منها والحمد لله أنا في عافية. عندما تأتي المصيبة يقول الحمد لله.

أنا في عافية. عندما تأتي المصيبة يقول الحمد لله أنها لم تكن أكثر من ذلك، والثانية يقول الحمد لله أنها لم تكن في الدين، والثالثة يقول الحمد لله هي من قضاء الله وكائنة، أنها لم تكن أكثر من ذلك، أنها لم تكن في الدين، لأن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، والثالثة أنها لا بد كائنة، لا بد. وبعد ذلك يبقى ينتظر التخفيف من رب العالمين. ومن وراء المصيبة ماذا ينتظر؟ ينتظر رفعة الدرجات، أنه في درجة الأبرار يصير في درجة المقربين، يطمع قل يا ربي أنا صبرت أرجو أن ترفعني تجعلني مع الصديقين والشهداء الصالحين، تجعلني مع أبي بكر الصديق. لأن هذا امتحان وصبرت فيه ونجحت، سكت أمسكت لسانك عن التسخط وأمسكت يدك عن الضرب. الناس لما تجيه مصيبة يضربوا، بعضهم ماذا يفعل؟ يشق الجيوب، هذا اسمه الجيب، يشق الجيوب ويلطم الخدود، قد يضرب الخدود، قد يضرب الأفخاذ، قد يضرب الصدر، قد يضرب الرأس، ويدعو بدعاء الجاهلية. وإذا كانت امرأة تلبس الأسود مثل عند اليهود، اليهود عندما تأتيهم مصيبة يلبسون السواد، حتى في أوروبا فرنسا وإسبانيا وألمانيا وغير ذلك لما تجيهم مصيبة يعني يوم التعزية أيام التعزية يلبسون السواد ويغضبون على الله، لماذا يا رب لماذا؟ فيوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءته المصيبة ورموه في البئر خفف الله عنه، أوحى إليه وأوحينا إليه. قيل أن هذا الوحي هو إلهام، إلهام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، سيأتي اليوم الذي تقول لهم. وقال لهم هل فعلتم، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا خفف على يوسف. والذي خفف عليه أيضا لما قال له أبوه كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا الكلام ما يقوله من؟ رسول النبي، معنى هراء. لو كان قال فيلسوف ولا منطقي ولا شيخ صوفية ولا غدا يقولوا يعني هذا خرافي، يعني يتكلم بالمنامات يتكلم بالهوى وغدا، لكن هذا نبي عبر الرؤيا. ولذلك يعقوب بقي آملا لما مع الرؤية من ابنه، ويوسف بقي أذا كذلك متأملا وآملا أنه يأتي الفرج، أنه ما يصل للموت. والدليل على ذلك أنهم قالوا اقتلوه، قالوا اطرحوه أرضا، قالوا ارموه في البئر، ثلاث آراء، فاستقر الأمر على أن يرموه في البئر ويأتوا. ولذلك القرآن دائما يأتي يقول العاقبة للمتقين، إنا لا نضيع أجر

0: المحسنين ما كان الله ليضيع إيمانكم. دائما يعني اعترض لما تعترض المشقة في الطريق وتكون طريقك محمود ما تخاف. 314 يغلبون 1300 314 في غزوة بدر يغلبون كم؟ 1300 معهم 300 فارس يغلبونهم. فكذلك لما تكون في طريق الدعوة ويستهزئ بك الناس ويسبونك ويشتمونك ويؤذونك فانظر إلى العاقبة. تفكر قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وتفكر بأن الله أهلك من قبل قومك فئام من الناس. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ولما ذكر الله الهلكة في في في في سورة القمر ذكر فرعون قال ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني هادو كلهم أهلكهم الله. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هل عندكم بطاقة بأن أنكم براء من عذاب الله في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر نحن جمع منتصر؟ يعني قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالمسلم لما ينظر إلى أعداء السنة وأعداء التوحيد ينظر إليهم أنهم مهزومون لكن قضية وقت. لكن المهم جدا ما هو؟ اسمعوا أيها الدعاة، المهم جدا أن تكون تعلى الاستقامة. موسى قال لله عز وجل ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما لكن هناك شرط. ما هو؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. أن مردنا إلى الله وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأنت لما تكون على استقامة في السر والعلن في الخلوة والعلن ما تخاف، لا تخاف أبدا، أنت منصور ومنتصر والحق منصور ومنتصر فلا تعجل كما يقول ابن القيم في النونية. فإذا استهزئ بك كيد لك الذي تستطيع أن تتخلص منه تخلص منه، والذي لا تستطيع أن تتخلص منه أوكله إلى الله. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيوسف نجاه الله من الموت في البئر ونجاه من كيد امرأة العزيز ونجاه من كيد النساء ونجاه حتى من بعض الرجال. ونساء نساء مصر نسوة في المدينة كانوا كنا يعاتبن امرأة العزيز فصرنا معاونات لهن، لأنه لما خرجت من السجن خرج من السجن اجتمعت النسوة وقال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. من الفوائد التي نأخذها أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعذر يكون في وسط فيه الفساد، يقول الله غالب، الفساد محيط بي من كل شيء، يقول الفساد هو محيط بي من كل جانب، ماذا أفعل أنا؟ هذا يقوله بعض العوام، يقوله بعض العوام، فيذكرون بماذا؟ بحال يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عبد يعني رقيق، لأنه اشتري وصار عبدا، وفي قصر الملك، والمرأة ذات جمال ومنزلة، وهددته بالضرب والسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، واجتمعت معها النسوة فما سلم وقال الله غالب خايرني مغلوب، وإنما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال مما يدعونني إليه وليس مما تدعيني إليه، وليس مما يدعينني إليه، معنى النسوة يدعونني إليه معنى دعوة أهل المدينة، مدينة مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام، كانت من امرأة العزيز ومن نسوة ومن بعض الأزواج، يعني زوج تدفعه زوجته وتقول له لا بد أن تجد لي أكرمكم الله، اسمحوا لي على العبارة، قل لهم اذهبوا تيني بيوسف. فصار إجماع من بعض الرجال والنساء وامرأة العزيز، ومع ذلك ما استسلم وتوسل إلى الله، إنك إلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، إن لم تدركني رحمتك سأضيع، ودخلوه للسجن وينتظروا منه كل يوم ماذا تقول، تستجيب ولا تبقى في السجن؟ يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويجوا أسبوع يمنعوا منه الأكل، يمنعوا من الأكل وكذا وكذا، لعله يعني يضغطون عليه. إذن هذا كيف يظهر حاله مع من يقول يعني الفساد قد أحاط بنا؟ يوسف تسلطت عليه الفتنة من كل جانب، فأين أنت من يوسف الذي قال الله تعالى فاستعصم وهرب؟ فاستجاب الله له، زدنا واحدة بقدر 5 دقائق.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل، لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.
0: أيوة. قال ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، سواء التبرعات أو المعاوضات. يعني أنت لما تذهب للحانوت، للدكان، للمتجر، ستأخذ سلة وتضع فيها المواد التي تريد أن تشتريها، وتأتي للصندوق للكاشير ويقول لك ادفع مثلا عملتكم وش هي؟ عملة الأندونيسية مش هي؟ ها الروبيا، ادفع 1000 روبيا مثلا. أنت تأخذ 1000 روبيا وتأخذ بضاعتك، ما تقول هذا بكم وهذا بكم وهذا بكم هذا بكم، يعني صار متعارف عليه بينكم بأنك ثقة ما بينك وبين، إلا أحيانا تريد أن تراقب فتقول كم هذا وكم هذا وتحاسب المحاسب أو صاحب الكاشير. فيوسف عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعطيهم البضاعة ويأخذ المال، وأعطاهم البضاعة ورد لهم، أعطاهم السلعة ورد لهم البضاعة، رد لهم المال. قال للفتيان للخدام اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون. فقال مثل الأولى أتظنون أني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. لما فتحوا السلع وجدوا البضاعة ردت إليهم، فعلموا أن يوسف أعطاهم البضاعة بدون مقابل، يعني بدون معاوضة، بدون تعويض. فقالوا يا رب يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونحن سوف نذهب ونأتي الطعام نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. حاولوا إقناعه بذلك. شاهد من الفائدة هذه، يعني العقود تنعقد بما يدل عليها، أحيانا قول، أحيانا فعل، أحيانا إشارة. أحيانا مثلا نقول مثلا هذا الماء، تأتي 1 روبيا وتعطيه للتاجر وتأخذ ماذا؟ الماء، دون أن تقول له كم الماء. يقول لك 1 روبيا، قل بعتك، لأنه لا في الأصل لابد من الإيجاب والقبول، مثل الزواج، قل زوجني ابنتك خديجة بنت محمد على المهر الفلاني. يقول زوجتك ابنتي خديجة بنت محمد على كذا وكذا، هذا اسمه الإيجاب والقبول في الزواج، هذا في عقود الزواج. الأصل أنها في البيوع كذلك، لكن إذا تعارف الناس دكاكين، حوانيت، محلات، تجارية سوبرات وغير ذلك، يدخل ويأخذ السلعة ويضع الثمن دون أن يكون بينهما إيجاب ولا قبول ولا مساومة ولا أي شيء، معاوضة يعني صارت تلقائيا. قد تكون في بعض الأسواق، كم هذه؟ بألف، هل أخذها بخمسمائة؟ كذا. لكن الشاهد يقول أن المعاوضات العقود تنعقد بما اتفق عليها، تعارف الناس عليها، تعارفوا على أن هذه المعاوضات تتم بمثل ذلك. مثل التبرع، لو جاء إنسان مثلا بكيس من المال وقال هذه أعين بها الدورة، ولا وضعها ولم يبدي نفسه، اكتب يعني وضع صندوق من العملة ووضعه لكي لا يظهر بأنه يرائي أو يسمع وضعه، نحن نعرف بأن هذا تبرع منه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلله الحمد والمنة والشكر والثناء الحسن لا نحصي ثناء على الله هو كما أثنى على نفسه له الحمد أولا وآخرا وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن هو الذي هيأ لي هذه البلدة حرسها الله عز وجل مثل هؤلاء الثلة من الطلاب الذين يحرصون على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلكم مباركين أينما كنتم وأن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر وأسأل الله أن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر هداة مهتدين وأن يفتح بكم أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا وأن يتم لكم النور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الشكر موصول لجميع من أسهم وشارك وتعاون في هذه الدورة بدءا بولاة الأمور حفظهم الله تبارك وتعالى وأرشدهم ورزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به وأسأل الله أن يجعل هذا البلد بلدا آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين إن القلب ليسعد وإن العين لتقر حينما يرى المسلم مثل هذه الوجوه الحريصة في هذا الصباح المبارك على طلب العلم وكذلك نشكر إدارة دورة الإمام المزني وهذا المركز العلمي الإسلامي المبارك وكل طقمه وشبابه كل على حسب ما يسر الله له قال عليه الصلاة والسلام تئس عبد الدينار وتئس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة وتعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش هذا جانب يعني الذي يعبد الدينار يعبد الدرهم ويعبد القطيفة ويعبد الخميلة دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم له بالتعاسة الخسارة قال تعيس ولن وانتكس، يعني رأسا على عقب. هذا الذي فتنته الدنيا وانشغل بالدنيا وأهمل الآخرة، ثم دعا صلى الله عليه وسلم لمن سلك مسلك الإيمان والقرآن والسنة. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدمه. إن استأذن لا يؤذن له، إن استأذن لا يؤذن له، إن كان في الساقة ففي الساقة، فهو حيثما وجه من أجل نصرة هذا الدين فهو مستجيب. إن كان في التنظيف وإن كان في التنظيم وإن كان في تدريس، لأنهم كلهم كل المؤمنين تتكافأ جهودهم، واحد في التدريس والثاني في الهندسة الصوت والآخر في التنظيم والآخر في أركن السيارات والآخر في طباعة الكتب والآخر في تحضير طعام الطلاب وتحضير الماء والآخر في تنظيف دورات المياه وبيوت الوضوء، واحد في الحراسة لا يستنكف، الكل يأخذ مثل أجر المحاضر، المحاضر يأخذ أجرا، والذي كان في تنظيم السيارات وبوابة المركز وإرشاد الناس وغدا يأخذ مثل المحاضر، لأنه أحيانا إن لم يكن هذا الذي ينظف والذي ينظم والذي يحرس ربما تتعطل المحاضرة وتتعطل الدورة، ولذلك ينبغي تصحيح النية ورجاء الأجر عند الله، وأنهم وأن المؤمنين كلهم يد واحدة على الباطل وعلى الشيطان. الشكر لكم موصول أيها الإخوة الكرام، ولو بالحضور ونصرة الدورة والهدوء والصبر والمصابرة والمرابطة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النصرة تكون ولو بالحضور. حتى قال بعض السلف إني لأحضر للرجل يدرس أو يحدث وأنا أعرف ما يقول منذ 35 سنة، لأن العبرة ليس بالأمر الجديد الذي تأخذه، وإنما في مجالس الذكر ومجالس العلم مغانم كثيرة، غنائم كثيرة يأخذها الحضور، منها قوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الغافر، سورة غافر، الذين يحملون العرش ملائكة الغلاظ الشداد، الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني من حوله كم لا يعلمهم إلا الله، من الملائكة ومن حولهم، حول الذين يحملون العرش 8، ومن حولهم كم لا يعلمهم إلا الله. ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وماذا يفعلون؟ ويستغفرون للذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تابوا واتبعوا سبيلك، الذي قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، لا بد أن يكون على السنة، على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأربعة الأولى، ثم استغفار الملائكة، واتبعوا سبيلك، والثالثة وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. سابعة، ثامنة، تاسعة، ومن صلح من آبائهم، دعوة لوالديك وأزواجهم وذرياتهم، 11، وقهم عذاب الجحيم ذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، صرف عنهم السيئات، كل ما يسمى سيء، سواء حوادث، أمراض، مصائب، ذنوب، خطايا، كبائر، مومسات، واصرف عنهم السيئات، إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أدعية. هنا حصرنا 12 دعاء، حصرنا 12 مغنما لمن كان على السنة وحضر كتاب الله وتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى قل هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله لها شرط، على بصيرة، على علم، ولها شرط آخر، اتباع، أنا ومن اتبعني. ولها شرط آخر، وسبحان الله، تنزيه الله عن الشرك. ولها شرط آخر، وما أنا من المشركين، إخلاص. فإذا هذا هو السبيل، دعوة إلى الله، العلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيه الله سبحانه وتعالى وعبادته، والإخلاص، الحرص على الإخلاص. هذه حرصوا عليها، دعوة، أدعو إلى الله، والدعوة تكون على علم، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله وعبوديته، وتجديد الإخلاص، وما أنا من المشركين. شوف هذه الآية ذكر فيها الإخلاص تصريحا وضمنا، يعني بالتصريح وبالضمن. في التصريح قوله أدعو إلى الله، وفي الضمن وسبحان الله، ومن التصريح وما أنا من المشركين، واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يعتبر من الإخلاص لله تبارك وتعالى. فكونوا كذلك يرفعكم الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، فرفعة الإنسان بالعلم. ولا يمر على المؤمن يوما إلا وحصل فيه فوائد من العلم. وإذا لقي المسلم المسلم قال له: هل من فائدة تعطيها لي؟ ليس من خبر سياسي ولا خبر اقتصادي ولا خبر انفجار، ولا هذه كلها لها أصحابها ولها أهلها، وكل ميسر لما خلق له. أما أنت فديدنك القرطاس والقلم، الدفتر والقلم، تقيد الفائدة. يكون عندك ما يسميه الشيخ ابن عثيمين زاد المستعجل، كراس ولو صغير في جيبك تقيد فيه الفوائد والمعلومات والمنافع ليرفعك الله عز وجل. لأن الله يستشهد في سورة آل عمران بالعلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، علم. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم رفع الله به أمة، كما كنا نسمع في سورة يوسف، يوسف عليه السلام: وفوق كل ذي علم عليم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما يستوي الظل ولا الحرور، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات؟ هذا كله فرق بين المتعلمين وغير المتعلمين. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا. ومعنى أسألك علما نافعا يسأل الله العلم ويعمل، يسأل الله العلم ويعمل من أجل العلم، لا يذهب ينام. وهذا هو إياك نعبد وإياك نستعين. لا تطلب الله سبحانه وتعالى وتذهب تنام. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع لكم ذلك كله، وأن يفرغ عليكم صبرا ويثبت أقدامكم، وأن يتم لكم نوركم، وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا، وأن يديم عليكم هذه النعمة التي هي من أعظم المنن بعد الإيمان، وهو العلم. العلم قبل القول والعمل. بالعلم يرفعكم الله سبحانه وتعالى ويعزكم. عز الله سبحانه وتعالى الهدهد لأنه عنده علم، عز الله يوسف لأنه كان عنده علم. يعني لما فسر الرؤيا أعزه الله في السجن وأعزه الله في القصر. جعل الله الكلب المتعلم خير من الكلب الذي لا يتعلم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أنك إذا أرسلت كلبك المعلم لافتراس فريسة، فلما ذهبت عنده وجدت معه كلبا آخر لا تأكل الفريسة، غير حلال، لأنك لا تدري من الذي افترسها، هل الكلب المعلم أم الكلب غير المعلم. فانظروا فضيلة العلم. وأما غير المتعلم فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ستأخذه الدنيا، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميسة، عبد القطيفة، عبد الخميلة. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني لو دخلته شوكة أسأل الله ألا تخرج منه. دعاء على من انكب على الدنيا وأهمل الآخرة. نعم، سيروا في الأرض وكلوا من رزقه، لكن لابد أن يكون لك نصيب من طلب العلم. هذه مقدمة أقدمها بين يدي هذه الدورة وهذه الافتتاحية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة مباركة وأن يتمها عليكم. وأوصيكم وصية مشفق أنكم لا تغتروا، وكل الأنفاس وأنتم تدعون الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الدورة، لأن نصرتها هداية لهذه الأمة العظيمة، أمة إندونيسيا إن شاء الله تعالى. ويكتب الله سبحانه وتعالى لكم أجر الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ادعو الله أن يتمها وأن يسلمها وأن يحفظ رجالها وطلابها وأفرادها والمتعاونين فيها. فأسأل الله أن يجمع لكم ذلك كله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ القراءة من كتاب أو رسالة دروس مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام العلامة الشيخ النحرير المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، إمام أئمة الإسلام، الذي إذا قرأت له وكأنك تقرأ لكتب شيخ الإسلام وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. عندما تقرأ للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في كل كتبه، حتى في التفسير، حتى في الأصول، حتى في تحرير بعض المواضيع في الإلحاد، محاربة الإلحاد وغير ذلك، تجد أنه لخص لك وقرب لك كتب الإمام بن القيم وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى، بل رحم الله الجميع. ومن ثمرته التي أكرمه الله بها الإمام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذلك يقال لولا السعدي ما دخل ابن عثيمين ولا خرج. يعني أنت لما تقرأ الشيخ بن عثيمين تجده أنه يلخص لك ما قال له شيخه، وهذا حقيقة هو قول الله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا نقتدي بالمتقين، اجعلنا نأتم بالمتقين. فالإمام إمام بن عثيمين يقتدي بالسعدي، والسعدي لا يأتي من عنده وإنما يأتي من عند ابن القيم، وابن القيم لا يأتي من عنده وإنما يأتي من شيخ الإسلام، وهكذا تجد سلسلة حتى تصل إلى الصحابة ثم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا تجد بينهم ماذا؟ خلاف ولا فرق ولا تنازع ولا غير ذلك. لما؟ لأنهم لا يأخذون من كلامهم الشخصي، دأبهم وجادتهم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول كذا لقول الله تعالى. ونقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني تجد في كتب السنة وكتب يعني الأئمة الإحالة على الأئمة، الإحالة على الأئمة، على القرون الثلاثة، على السلف رضي الله عنهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وعلى بركة الله نبدأ درسنا الأول. وبين ذلك نقدم بمقدمة قصيرة حول هذا الموضوع، موضوع الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف شاب، وكل من أراد النجاة مثل ما نجا يوسف عليه الصلاة والسلام عليه أن يتأسى بيوسف. في ماذا؟ في إخلاصه، في إحسانه، في صبره، في حلمه، في خلقه، في كرمه، في علمه. كلكم تمرون على شيء ولو يسير مما مر عليه يوسف من الابتلاء، من الحسد، من الظلم، من القلة. فإذا اقتديتم به كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نجيتم مثل ما نجا وأعزكم الله كما أعز يوسف عليه الصلاة والسلام. فمن رضي بهذا فله الرضا، ومن سخط عن ذلك واستنكف وتولى فعليه السخط. صورة يوسف صورة جعلها الله سبحانه وتعالى تسلية وأنسا وتخفيفا لأحزان المسلم. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال في ختام سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمؤمنين. سورة يوسف كتب فيها العلماء كتبا. قال الإمام ابن القيم: لقد احتوت سورة يوسف على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد من العمر ويوفقني أن أخص لها مصنفا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إما أنه كتب هذا الكتاب وضع، وإما أن الله تبارك وتعالى استأثر بالكمال، وإلا فقد كتب العلماء فيها كتبا كثيرة تجدونها في المكتبة والشاملة وغير ذلك. وممن كتب في ذلك الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تكلم في سورة يوسف وخصها بفوائد مستنبطة. وممن كتب في سورة يوسف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، أوصلها إلى 500 فائدة، قرابة 500 فائدة. هذه القصة العظيمة فيها من الدروس والعظات والآيات، وفيها تسلية، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ألا تحدثنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث. ثم بقوا مدة فقالوا: ألا تحدثنا يا رسول الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص لا يعني بها سورة يوسف فقط، بل هي تشمل جميع القصص القرآني، جميع القصص القرآني. وفي هذه القصة وغيرها من قصص القرآن الكريم غنية واستغناء للمسلم عن كل الملهيات، ملهيات من أفلام مسرحيات وغناء وموسيقى وكرة قدم ومقاطع صوتية لفيديوهات وأخبار وسياسة ورقص ويعني لغو ولهو ومضحكات. يعني الله عز وجل قال: ولا يأتونك بمثل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني مهما يأتيك إنسان بقصة، بفيلم، بشيء يبهر، يعني يثير العقول وغير ذلك، إلا وفي القرآن ماذا أحسن منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله. لبيد بن ربيعة وهو شاعر من أصحاب المعلقات قال له عمر: أنا تقول لنا شعرا كما كنت تقوله في الجاهلية؟ قال: ما كان لي أن أقول شعرا بيتا بعد أن أكرمني الله بالبقرة وآل عمران. فالذي أتاه الله في صدره القرآن الكريم وفتح له الفتح المبين في قراءة الكتب، معرفة الدروس، يأخذها باعتزاز. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته، قال العلماء، هو الكتاب والسنة. وقف عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة عامر بن الجراح أمام الخراج والغنائم التي جاءت من البحرين، فأخذ ينظر إليها عمر وأبو عبيدة، فقال أبو عبيدة: هذا فضل من الله ورحمة. فقال عمر: كذبت، يعني أخطأت، الفضل من الله والرحمة هو القرآن الكريم. فالذي يقرأ القرآن الكريم يجد غنية عن كل هذه، حتى عن الدنيا، يغنيه الله برغيف خبز يابس وكوز ماء بارد، يغنيه الله سبحانه وتعالى. ففي قصص القرآن الكريم تسلية كان يسلي، كان يتسلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع عن الأنبياء أنهم أوذوا، أنهم ما اتبعهم إلا الرجل والرجلان، أنهم أخرجوا من ديارهم وقتلوا وكذبوهم وعيروهم وسبوهم، لما تسمع ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام تتسلى ويذهب عنك الحزن. فكذلك هذه القصة سوف نعيش معكم إن شاء الله تعالى لحظات إيمانية تسلى بها أنفسنا ونتقوى بها على ما يأتينا من الأحزان. ولا بد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نتعلم الصبر كيف صبر يوسف؟ كيف حلم على إخوته؟ كيف أنه لم يرد عليهم ولا ببنت شفع؟ فجدير بعبد الله المؤمن أن يستفيد من هذه الصورة قبل أن يدخل القبر. وما كتبه الأئمة فيه معونة لطالب العلم، وهذه الرسالة سوف كما صدر من المنظمين جزاهم الله خير أنهم قسموها إلى فوائد، سنأخذ في هذه الجلسات 12 جلسة، كل جلسة نأخذ فيها جملة من الفوائد، فقيدوا ولو بكلمة ولو بنص.

0: نأخذ فيها جملة من الفوائد، فقيدوا ولو بكلمة ولو بنصف جملة على أسفل ذيل هذا الكراسة، وتبقى عندكم محفوظة أحسن مما تحفظون الدراهم والدنانير. أسأل الله أن ينفعنا بما فيها من الفوائد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أريد أن نلتزم بالوقت. باقي كم؟ ما شاء الله، الله يبارك. هذا من كرمكم، هذا من كرمكم أهل إندونيسيا، جزاكم الله خير. عندك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من الهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، لكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة.
0: نعم، فتبارك
1: فتبارك من قصها ووضحها وبينها.
0: جزاك الله خير. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله قصها علينا مبسوطة. الله عز وجل قص علينا هذه القصة مبسوطة مفصلة. إذا طلب منك أحد أن تقص، يعني ولد طفل ابن تلميذ، قال قص علي قصة، لا تحاجي له محاجات العجائز وتحكي له قصة الغول وقصة يعني وهمية غير صحيحة تخوفه بغير الله، وإنما الأفضل لك أنك تبسط هذه القصة بلغتك ولهجتك. طبعا تدرسها وتتعلمها، لأن لا بد من العلم قبل القول والعمل، تتعلمها، تبذل قصارى جهدك، تحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وتحرر فيها ملخصا تحكيه.

0: كنت معلما، إذا كنت أبا، إذا كنت كبيرا، إذا كنت شيخا، إذا كنت مشرفا، إذا كنت مديرا، إذا كنت أي شيء، تحكي للناس هذه الفوائد. وقد ذكرت لكم أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله أوصلها إلى 500 فائدة. والإمام السعدي سترون كم هي الفوائد، في الفائدة الواحدة يذكر 10 فوائد. الله قصها علينا مبسوطة وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة هي ما يعتبر به الإنسان، ما يأخذه كدرس، كموعظة، كزاجر. وهذه من القصص القرآني، وهي من أفضل القصص، توصل المتأمل إلى كل خير وفضل ورفعة وبركة في دنيا وأخرى، تصلح له دنيا وأخرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولذلك من قرأ القصص لا يكون كالقصاص المعروفين اليوم، يحكون الحكايات باسم الإسلام، يحكون القصص وسموا بالقصاص، ليس لهم وراء تلك القصص إلا جلب الناس وحكاية الفيلم والمسرحية فقط، لا يأخذون منها ولا عبرة في التوحيد مثلا، ولا في الحلم، ولا في الأخلاق، ولا في أي شيء. ولذلك قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاللي عنده عقل، الذي عنده عقل ولب، لا بد أن يمر على هذه القصص ويستوقف نفسه، فهي لا تروى للحكاية، لا تروى للحكاية هكذا، كما تحكي العجوز حكاية لابنها وهي حكاية وهمية من أجل أن ينام ومن أجل أن يسكت ومن... لا، ينبغي أن نقف مع كل وقفة بعبر وموعظة واتعاظ، الموعظة العظيمة. وهي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها تنقلات عرضت ليوسف، هذه التنقلات تعرض لكل واحد، كل واحد عرض لها، من محنة إلى محنة، من محنة إلى محنة. ما هي المحنة؟ حسد إخوته محنة، ومكيدتهم لأبيهم محنة، ورميهم له في البئر محنة، وبيعهم له رقيقا عبدا محنة، وسيرورته في القصر عبدا عند كافر محنة، وتعرض امرأة العزيز له محنة، ومكيدة الناس النساء له محنة، ودخوله السجن محنة، وخروج السجينين وبقاؤه هو محنة. فهو من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة. هذه المحنة محن، وهذه المصائب جاءت بعدها ماذا؟ منحة، وهو أنه صار عزيز مصر معزز. قال: اذهب إلى رب، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. وخرج يوسف معزز، وقال له الملك: أنت اليوم، إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن ومؤمن، وصار على خزائن الأرض. وبعد ذلك منح جاءته من بعده بعد ذلك إلى أن كانت المنحة الكبرى وأن الله سبحانه وتعالى ساق له إخوته ووالديه إلى مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة بينه وبين أبيه وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح. كم هي الأحزان والترح فيما بعد ذلك أنه صار مع والديه. ومن رخاء يعني 7 سنين دأب إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء 7 سنين أخرى جذب ثم رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك من التقلبات التي لا بد أن تكون لكل واحد، كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لابد للإنسان أن يمر على هذه المراحل، أن يهيئ نفسه، أن يوطن نفسه، يسأل الله العافية. لكن إذا جاءت هذه المحن لا يسقط، يصبر. هو في السراء له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فهو إما صابر وإما شاكر. في المحنة والرخاء شاكر، في المنحة والرخاء شاكر، وفي المنحة والبلاء صابر. ولا تغيره الأحوال. بينما الذي لم يتربع للقرآن الكريم إذا عضه مكروه خشع، بمجرد تجيه مصيبة يكفر، يخرج من الملة، يترك العبادة. المسلم في المحن عند ذلك يزداد لجوءا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لما يأتيك البأس تضرع. هناك الناس من يجيهم مصيبة ذاك اليوم لا يعبد الله، لا يجيب الأذكار، ولا يقرأ الورد، ولا يصلي الضحى، ولا يصلي الرواتب، ولا يأتي بأذكار الصلاة، ولا إذا كان في صيام لا يصوم. لماذا؟ لأن جاءته محنة. لما؟ لأنه لم يتربى في مدرسة القرآن الكريم. ولذلك يوسف قال لإخوته إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه القصة خصها الله عز وجل بقوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. افهموا معي هذه، لأن هذه كأنها منصة الانطلاق. هذه الآية لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هذه منصة الانطلاق. كما أن مثلا يعني الطائرة لا بد لها من مدرج لكي تطير، والباخرة لا بد لها من يعني مضيق لكي تنطلق، كذلك نحن لا يمكننا أن نستفيد من سورة يوسف إلا إذا فهمنا هذه الآية لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن؟ للسائلين. من السائلون؟ الذين يرغبون ويسألون ربهم سبحانه وتعالى عن تفاصيل هذه القصة. إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم، إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم ورغبت بما في هذه الصورة من الفوائد وسألت الله سبحانه وتعالى وبذلت الجهد، فإنك ستخرج في ختام هذه الدورة إن شاء الله تعالى بموازين ثقيلة من الفوائد تكون عونا لك في حياتك. لكن شرط أنك تستوقف نفسك عند كل فائدة من هذه الفوائد التي ذكرها الإمام السعدي لتكون لك منطلقا فيما بعد، لتكون لك منطلقا فيما بعد، فتقرأ الكتب التي فيها فوائد سورة يوسف، تترجمها إلى لغتك، وقد يسر الله سبحانه وتعالى اليوم الوسائل ولو كانت إلى حد محدود، لكنها تزيل كثيرا من اللبس والجهل. فتقرأ فوائد هذه السورة وتجعلها منهجا في حياتك. فلا يستفيد من هذه السورة أحد إلا من سأل بلسانه وسأل بحاله. سأل بلسانه يعني من يدرسه، وسأل بحاله بحيث أنه يذهب إلى الكتب ويثابر ويغامر ويضحي بالوقت ويجوع ويقلد من النوم من أجل أن يصل إلى الفوز والنجاح. مثل ما يكون عندك اختبار في الثانوية ولا في الجامعة ولا في الإعدادي، فتكون لك أيام الاختبار قلة نوم وقلة أكل وقلة سهر وقلة لعب وقلة مخالطة وغير ذلك من أجل أن تنجح في الاختبار. فكذلك هذا أولى وأنجح، يعني يكون الإنسان بلسانه أو بلسان حاله يتحرى الفائدة. تفضل يا طالب.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: فمن فوائد هذه الصورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤية، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم مهم مبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا. والفرق بين الرؤيا الصحيحة والأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له. وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤية الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها للبدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته، ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به من المرائي الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها.
0: بدأت السورة بعرض رؤيا يوسف، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والصورة هذه فيها أكثر من تعبير رؤية واحدة، فيها تعبير رؤية يوسف جاءت في آخر الصورة، وفيها تعبير رؤيا الشابين اللذين كان في السجن، هذا لما دخل معهم السجن، وفيها تعبير رؤيا الملك. والعلماء استنبطوا من هذه السورة أن تعبير الرؤيا علم صحيح، علم صحيح، ومن فتح الله له تفسير هذه السورة يتعلم كثيرا من قواعد تعبير الرؤى، وقد يلهمه الله سبحانه وتعالى بالتقوى، بالتقوى تعبير رؤى الناس. ففي هذه السورة أصول لتعبير الرؤيا قد لا تظهر لجميع الناس، بل بعض المفسرين لم يعرج عليها، وفيها حسن الفهم الذي رآه الرائي للذي رآه، يعني قد يرى الرائي الذي رأى يرى الرؤيا يرى رؤيا، وهو يحكيها كما رآها لا ينقص منها، لابد أن يأتي بكل ما رأى ولا ينقص، لأنه لو أنقص فقد يلتبس الأمر على المعبر، لأن الألفاظ والمعاني والملابسات وما يكون حول الرؤيا ينبغي. ولذلك بعض العلماء يقول أن الشخص إذا رأى رؤيا، إذا رأى رؤيا في الصباح قبل أن يغسل وجهه وقبل أن يقوم ويتحرك يأخذ قلم ويكتبها. طبعا الرؤيا كما هو السنة إذا كانت رؤيا خير ترى فيها الخير، عندك ستة عبوديات تقوم بها. أولا تتعوذ بالله من الشيطان إذا كانت رؤيا، عفوا إذا كانت رؤيا شر، إذا كانت رؤيا شر معناه مفزعة محزنة مضرة مخيفة، فإنك أولا تتعوذ بالله من الشيطان. ثانيا تتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا. ثالثا تتحول من الشق الذي كنت نائما عليه إلى الشق الثاني تفاؤلا بأن يتحول ذاك الأمر من شر إلى خير. الفأل رابعا أن تتوضأ. خامسا أن تصلي ركعتين. سادسا لا تحكيها لأحد، لا تحكيها لأحد. ما إذا كانت رؤيا مبشرة الأفضل أنك قبل ما تقوم وتتحرك، لأن بمجرد أن تتحرك تبقى تنساها، لأن شأنها شأن الذي يكتب فوق الرمل ويكون هناك الرياح سرعان ما ينسى ما رأى. فأنت ماذا تفعل؟ اكتب ملابساتها كلها، رأيت في كذا وكذا وكذا وكذا، تحكي كل شيء. والرؤيا قد تراها بماذا؟ بمجرد غفوة، غفوة هكذا، فترى فيلما كبيرا طويلا، وأنك سافرت وأنك فعلت وذبحت ولقتقيت مع فلان وقلت له وكذا، كل ذلك يعني تراه في رؤيا قد لا تأخذ منك 10 ثواني، ولما تحكيها وتكتبها تأخذ منك ربما نصف ساعة من الكتابة. هذا شيء عادي يعني لأن عالم آخر رؤيا. فهذه لما يكون عندك رؤيا صالحة تحكيها لأبيك أو أمك، أقرب الناس إليك، لأنهم لا يحسدونك، ولا تحكيها لإخوتك إلا أن تكون يكون أخوك بمثابة الوالد مشفق عليك وغير ذلك، عند ذلك تحكيها لهم. وفي هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يراه الإنسان، ما يراه الإنسان القصة تفيد أن هناك ثلاث أشياء، هناك أضغاط أحلام وهو ما يلقيه الشيطان من تلاعب ابن آدم، وكم يدخل الشيطان على الإنسان في المنام يقول له رأيت زوجة أخيك تعمل لك سحرا كذا وكذا، ويحكيها ويقوم ويحكي شيء، فيذهب أخوه ليطلق زوجته مثلا، أو رأيت أن العامل الفلاني قد سرقك وغير ذلك، هذه يعني تأتي تلعب، هذه أضغاط أحلام. قد يكون الإنسان مثلا أصابه الفقر وشدة الجوع وغير ذلك، فيرى في المنام أن مخدته وسادته مليئة بالذهب والفضة والمال، فلما يفيق يقول يا ليت تكون هذه ليست منام، هذه أضغاث أحلام. أحيانا الإنسان يملأ بطنه بالعشاء، يملأ بطنه حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ وعاء ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يملأ وعاءه وبعد ذلك تأتيه تقلبات للمعدة وغير ذلك، فيرى أضغاط أحلام. وقد يدخل الشيطان في أضغاث الأحلام على بعض أهل الأهواء والبدع، فيحكي لهم حكايات ومنامات، وكذلك أنتم تعلمون كم هي أصول أهل البدع مبنية على المنامات. أهل البدع في الصباح كل ما يلقاك يقول لك راني شفت عليك رؤيا، رأيت عليك رؤيا، ويذهب عند الشيخ أنت فلان رأيت عليك رؤيا، ويبني عليها معتقدات فيها عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في هذا الدين ولكن يفكر في الأمر الذي يهمه. فكثرة الأحاديث في النهار والهم أحيانا من الشيء والخوف من الشيء، يعني قد يراه صاحبه في المنام، قد يراه صاحبه في المنام، فيصير من جنس ما يفكر فيه في النهار. أحيانا تكون في النهار، أنت تكون في النهار جالس هكذا ومن كثرة الهم عينك مفتوحة، ماكش نائم، لست بنائم، عيناك مفتوحتان، وأنت ترى فيلما أشياء، إما تأمل أو آمال طيبة، وإما مخاوف، ترى نفسك مثلا إما أخذوك ودخلوك السجن وقتلوك، وأنت ترى أنت يعني أحيانا، فما بالك وأنت نائم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. ولذلك من فارق الدليل والسنة والكتاب ضاع، مثل ما رأينا في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القميص، خميصة القطيفة والخميلة، يعني هؤلاء ضاعوا. لما الذي لم يتمسك بالقرآن الكريم يضيع، إن لم يضيع الآن يضيع في آخر حياته، لكن المسلم محفوظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن هذا الأول، أضغاث أحلام. الثاني ما يلقيه الشيطان على من المرائي الكاذبة، لا سيما إذا نام الإنسان على غير ذكر الله، ينام مثل ما تنام البهيمة، لا وضوء ولا أذكار ولا رقية ولا تسبيح ولا آية الكرسي ولا النوم على الشق الأيمن ولا الخوف من لقاء الله، لأن هذا موت. ينام على غير ذكر الله فتقربه الشياطين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة في كلام إبليس لما قال له: ألا أدلك على شيء، هل أدلك، يعني أطلق سراحي وأنا أدلك على شيء ينفعك. قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى مضجعك فقرأ آية الكرسي، فإنك لو قرأتها لا يقربك شيطان. فلما حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فالمسلم كما قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال الإمام السعدي في تفسيره: إن عبادي، فسرها بقوله: إن عبادي الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله. لا تلومن إلا نفسك إذا نمت مثل ما تنام الخنازير والبهائم، بل هي لا، البهائم والخنازير لا تنقطع عن ذكر الله، ومن شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بل نقول: لا تنم مثل ما ينام الكافر الملحد، لأن المسلم عنده عند النوم عبودية، عبوديات، لا ينام على الجوال، لا يأخذ الجوال ويبقى ينظر إلى الجوال وينام على الجوال، حتى ولو كان في أمور ربما قد تظهر له مفيدة وهي مبيدة، يعني مهلكة. فالذي ينام على على على غير ذكر الله قد يرى أشياء يمليها عليه الشيطان. فهذا هو إذا كان من المؤمن ورآه لا يذكره لأحد ولا يحدث به الناس. لأن الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا، فلا ينبغي أن يتبعها نفسه. الشيء الثالث قلنا: أولا أضغاث أحلام، والثاني ما يلقيه الشيطان، والثالث الرؤية الصحيحة. الرؤية الصحيحة وهي إلهامات يلهمها الله تعالى، قد يلهمها للكافر وقد يلهمها للمؤمن من باب أولى. وقد تكون للمؤمن مثل لمة الملك، الملك عفوا، لمة الملك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. يعني المؤمن عنده ملائكة تلم له، يعني تهتف تنسف فيه ماذا؟ إلهامات بأمر الله سبحانه وتعالى، يكون سيذهب هكذا فيذهب هكذا فينجو. ومن ذلكم بعض المنامات التي يراها المؤمن فيهديه الله سبحانه وتعالى لأمر يصلح في حياته وفي دينه. وقد يرى الشيء على حقيقته مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. والمنامات يعني رآها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو تتبع في القرآن الكريم إبراهيم ماذا يقول لابنه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والنبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا أتت مثل فلق الصبح. فقد يرى الشيء على حقيقته مثل ما يراه في الصباح، يرى قافلة قدمت وأفرادها فلان وفلان وفلان في الصباح يحدث بها فتأتي على فلق الصبح. وقد يرى شيئا ليس على حقيقته، لا يراه على حقيقته وإنما من خلال الألفاظ، من خلال الألفاظ الفاهم للرؤيا والفاهم لتعبير الرؤيا يعبر ذلك. وهذان أبي كلها جاءت في القرآن الكريم في سورة يوسف. واحد من الفتيان ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال إني أراني أعصر خمرا، هذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة. قال إنك ستخرج وتصير ماذا؟ ساقي في القصر، ستخرج من السجن وتكون ساقيا للملك. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فكان هذا التعبير ليس على الحقيقة وإنما بالإشارات. فقال أنت سوف تصلب وتموت وتبقى مدة ويفسد رأسك وتأتي الطيور وتأكل من رأسك. فقال لم أرى شيئا، يعني تراجع، قال أنا لم أرى شيئا. فقال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص قضاه الله وقدره في الأزل. نعم نبهني يا أستاذ، 10 دقائق إن شاء الله.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها. ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب 11 بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف ويخضعون له. ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش خر الجميع له سجدا. وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله تعالى والقيام بحق الله وحقوق الخلق. فلهذا قال في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله تعالى وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة، فبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن، فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: إن ربي لطيف لما يشاء. وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة، ولهذا قال: إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق القطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله لهم، والله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوية في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
0: نعم، هذه كلها التي سمعتموها كلها إلى الآن عبارة عن مقدمة من الإمام السعدي رحمه الله تعالى لفوائد هذه القصة، كأن هذا تشويق من يوسف أو من الإمام السعدي رحمه الله تعالى للطلاب من أجل أن يشدوا أزرهم أو مآزرهم من أجل الاستعداد للاستفادة والارتشاف من هذه القصة. أولا ذكر الإمام السعدي أن في هذه الصورة فيها أصولا من علم تعبير الرؤية وأصولها، وبين أن هناك أضغاث أحلام، وهناك ما يلقيه الشيطان، وهناك الرؤية الصالحة، وأن الرؤية الصالحة قد تكون على حقيقتها وقد تكون ليست على حقيقتها، وبحسب علمي وإخلاصي وصدقي المعبر يصل إلى التعبير الحقيقي، فمرجع ذلك كله إلى الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص. لأن قد تذهب عند معبر فيعبر لك مرة تعبيرا صحيحا، ويعبر لك مرات أخرى تعبيرا كاربا مخيفا صادا عن سبيل الله مضلا عن دين الله تبارك وتعالى. ثم عقد فصلا في رؤية يوسف الإمام السعدي, فصل يعني عقد الفصل أو المقدمة في رؤيا يوسف, وأن تعبيرها سيأتي في آخر السورة. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم فصلا في رؤيا السجينين الساقي والخباز. الساقي والخباز, الساقي هو الذي رأيت أراني أعصر خمرا, والخباز هو الذي قال رأيت أحمل فوق رأسي خبزا. هذا المصطلح قد يبقى معنا إلى آخر القصة, الساقي والخباز. ثم عقد فصلا خاصا برؤيا الملك, وكيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام عبر الرؤية الأولى والرؤية الثانية والرؤية الثالثة والرؤية الرابعة, لأن هناك أربع رؤى. رؤية رآها هو, ورؤية رآها الساقي, ورؤية رآها الخباز, ورؤية رآها من؟ الملك. الملك جزاكم الله خير. فالأولى يوسف قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ سؤال. على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ واحد منكم يجاوب. القارئ, هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ ليست على حقيقتها, لأنها شمس وقمر يسجدان. شمس وقمر وأحد عشر كوكب مش على حقيقة. ففسرها يوسف عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام بغاياتها, ما سيصل إليه يوسف من الكرامة والعزة, وأن أبوه وأمه يسجدان له وإخوته له يسجدون. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. جاء في آخر يوسف حيث قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا, وقال إن ربي لطيف لما يشاء. هذه ربي لطيف لما يشاء سنراها إن شاء الله تعالى في الحصص الأخيرة, ويكون لنا فيها وقفة لابد أن نخرج وتبقى معانا ما حيينا ما عشنا, ونصبر بها الناس, نصبر بها الناس ونرضي بها الرب سبحانه وتعالى. فيعقوب فسر الشمس والقمر بأبي يوسف و يعني وأمه, يعني شبهت أم يوسف لما فيها من الخير بالشمس أو القمر على اختلاف. منهم من يقول أن أمه هي الشمس لأنها مؤنثة, ويقول منهم من يقول إنها القمر لأنه يعني حب الأم أو بقاء الأم مع الـ مع الـ مع الابن ليلا ونهارا. القمر يبقى معك ليل ونهار, كذلك الأم تبقى معك ماذا؟ ليلا ونهارا, والشمس تكون معك في النهار. والشمس مؤنث والقمر مذكر والكواكب مذكرة. والحال أنه سيؤول الأمر إلى السجود. هنا لك الحق يا قارئ, سمعت؟ لك الحق بأنها سيسجدون, لكن الشمس والقمر والكواكب ليست على الحقيقة, وإنما هم الأب والأم. وهنا ينبغي أن نعلم أن السجود ليوسف من باب التحية, وقد كان في شريعة من قبلنا, أما شريعتنا فلا يجوز السجود لأحد. لما رجع معاذ بن جبل من اليمن سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، رأيت الملوك والأعاجم يسجدون لهم أقوامهم، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالسجود، فسجدت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال الإمام السعدي: ولهذا لما حصل الاجتماع خر الجميع سجدا، وقال يوسف وقد تذكر الرؤيا، قال: هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي، فأولها بسجود أبيه وأمه وإخوته له. هذا تفسير الأول. وهذا أمر عظيم، جعل يوسف ماذا؟ معظما عند أبيه وأمه وإخوته وجميع الناس بعد المحن والابتلاء. قال الشيخ: هذه الغاية وهذه النتيجة وهذه الثمرة لا تحصل إلا بماذا؟ بالعلم الصحيح والعمل الصالح والإخلاص. لما عندهش هذا الأمور، كما يقولوا عندنا، يقطع اليأس، ييأس من أن يكون له العز والكرامة والشرف. لأن يعقوب ماذا قال لابنه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يوسف كان على خلق فاضل عالم ورفيع في كل تقلباته، يعني لم تغير به الأحوال، يعني جاءته محنة الدخول في البئر والبيع واعتداء النساء ودخول السجن، لم يترك العبودية. بل الإنسان ينبغي أن عندما تأتيه تشتد عليه المحنة يزداد من العبودية والذكر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولذلك قال له الفتية: إنا نراك من المحسنين. وفي القصر قال له إخوته: إن خذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. وهو قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لأن كاين بعض الناس لما تجيه رئاسة يترك، ترك طلب العلم ويترك العبادة ويترك الجلوس للحلقات والمجيء للمسجد وحضور الصلوات وحضور مشاهد وولائم الضعفاء والفقراء، تتغير به الأحوال مجرد أعطوه رب يعطيه الله عز وجل منصب، خلاص يترك الدين، يترك الدين خلاص، يبقى وراء الدنيا. والمسلم بالعكس لما يعني يعطيه الله عز وجل يزداد شكرا لله عز وجل. الرؤية، يقول العلماء أن الرؤية تكون للبشارة والنظارة، للبشارة والنظارة. يعني الساقي كانت له ماذا؟ بشارة ولا نظارة؟ أجيبه، بشارة ولا نظارة؟ يعني الساقي لما قال: إني أراني أعصر خمرة، كانت له بشرة أم شيء يخيف؟ بشارة، نعم بشارة. والخباز كانت له نظارة، يعني وكانت ليوسف عليه الصلاة والسلام بشارة، وكانت للملك بشارة ونذارة، بشارة ونذارة. بشارة لما قال له: ينبغي أن تحتاط وستأتيك يعني فيما بعد فيه عام يغاث الناس وفيه يحسنوا العبرة بالخواتيم، ونذارا بأنه سيأتي ماذا؟ قحط وجفاف وجب. فالرؤى فيها تسلية للمؤمن، تسلية للمؤمن، وفيها نظارة لبعض الناس مثل ما كانت نظارة لفرعون. فرعون كانت له نظارة أنه سيأتي واحد من بني إسرائيل ويكون موته على يديه، وتكون بشارة للمؤمن، وهذا مهم لكم جميعا، أنه يرى الرؤيا فتهزه فيرجع إلى الله، تهز هذه الرؤيا، يعني يشوف نفسه بأنه كان في بحبوحة من العيش، وبعد ذلك بيته شبت فيه نار وأحرقته، ومات أولاده وأهله، أو بستانه كان يشع بالفواكه والورود والرياحين والزهور وغير ذلك، وبعد ذلك جف لأنه كان لا يسقيه. فالبستان ما هو؟ الذرية والأهل وغير ذلك. والسقاية ما هي؟ العلم والدين والنصيحة والأمر بالمعروف. والجفاف ما هو؟ وهو الكفر وذهاب الدين وضياع الدنيا وضياع الآخرة. فأحيانا الرؤيا تهز المؤمن، يعني لما الله عز وجل يريه رؤيا في المنام فيرجع ويتوب. إذا كان يأكل الربا يترك الربا، إذا كان عنده أمانة لم يؤديها يؤديها، إذا كان على معصية من في نفسه في خلواته يتوب إلى الله عز وجل وغير ذلك. فالله عز وجل يذكر المؤمنين. ومن فوائد القصة ختاما أن يعقوب أن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام بشارة ليوسف، وبشارة ليعقوب، وبشارة لأم يعقوب، وبشارة لإخوة يوسف رغم ما وقع منهم من القطيعة والأذية، لأن يوسف ماذا فعل؟ استغفر لهم الله، ويعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي، وهو ماذا قال؟ هذا أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمنة الكبرى أن يرزقك الله التقوى والصبر. بهذا انتهت المقدمة، وسندخل إن شاء الله تعالى للفصل الأول لعل في المساء إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448

0: 20 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق على أصول السنة، على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، ومع خاتمة هذه المجالس وكذلك الأبواب والأصول يعني التي وهي تقريبا أظن حوالي 40 أصلا، إن شاء الله سنعرج ونتناولها بإذن الله ولو بإيجاز، وشرطنا في الإيجاز أن يتحقق به الإنجاز، يعني إنجاز ذلك بمعنى لا يكون لا إخلال فيه ولا إهمال كذلك بإذن الله، ولو بإيجاز على الأقل إنسان يعرف معنى هذه الكلمات والأصول التي ذكرها. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلفين وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه.
1: لم تقرأ المتن من

0: أولها قرأت هذه الأبواب، ما في مشكلة، يكفي. إذن هذا الباب أو الأصل آخر، وهو أن الله تعالى يكلم العباد هكذا، هذول إيه. فهذا كذلك أصل من أصول الإيمان باليوم الآخر، يعني وكما ذكر فيما تقدم، يعني يؤمن الإنسان بالبعث والموت والجمع وبالجمع وما يتعلق، يؤمن بذلك، وأن الله أشار إلى ما يحصل وما يكون يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف أنه يكلم العباد. انظروا، ذكر هذا بعدما ذكر كلام الله، لأن الكثير أول قالوا أن له أن يكلمهم، يعني حرفا وكذا وصوتا ويسمعونه، وهو كلام حقيقة، كلاما فهو كلام حقيقة، فردوا عليهم في آيات كثيرة، وأنه لما كلم موسى كما قال ربنا وكلم الله موسى تكليما، هكذا ولا لا؟ إذن ولذلك هنا الإمام أحمد بن حنبل يشير قائلا وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، ليس هنالك من يترجم. هذا عالم اليوم الآخر، لا نعلم في الحقيقة منه إلا ما علمنا وأعلمنا ربنا بما يكون كذلك هكذا، وبما يتعلق بهذا العالم عموما هكذا. ولذلك حقا تقول الناس يأتون من أقوام وأجناس، وكذلك يتكلمون لغات مختلفة، ولا لا؟ فكيف هذا في الحقيقة ربك سبحانه وتعالى الذي يكلمهم تبارك وتعالى؟ وأكد المصنف ليس له، يعني ليس بينه بل بينهم وبينه ترجمان، كما جاء في الحديث. قلنا المصنف يتحرى، هكذا هي أمور الاعتقاد، ينبغي أن لا يعتريها انتقاد، يعني تكون صراحة مأثورة ثابتة مذكورة في الكتاب والسنة، فتعبر بذلك وتعني معنى ذلك كذلك. ولهذا أشار رحمة الله عليه إلى أنه يعني ليس هنالك ترجمان ينقل أو يعيد أو يترجم ما قاله رب العالمين لعباده كذلك، بل يكلمهم يعني بكلام، يكلم العباد بكلام يفهمونه ويعرفونه ويتحققونه، وهكذا. بارك الله فيكم. فقال يعني صح، دائما أنت تستحضر، ولا أعيد، يعني خاصة في هذه الحصة التي الوقت عزيز، قلت دائما تستحضر عدم إعمال العقل في أمور غيبية وفي أمور لا اجتهاد فيها ولا رأي ولا إعمال عقل ولا أي شيء أبدا، إنما لا بد أن تتأكد من صحة الآثار كما قال أول، والسنة آثار هكذا، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك أنها مفسرة للقرآن وأنها دلائل القرآن. دائما تستحضر هذه الأصول كذلك لفهمي وعقلي وفقهي هذه الكلمات. ولذلك إذن الإنسان هنا لا بد له من الإيمان به والتصديق، هذا هو الأصل، كما قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. دائما هكذا يتلقى الناس خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ثم أشار هكذا، أخشى لو أضفت، يعني دائما نقف عند الشيء المجمل والموجز الذي يفي ويكفي إن شاء الله بإذن الله. ثم أشار المصنف أي الإمام أحمد بن حنبل إلى وجوب الإيمان، دائما يعطفها والإيمان والإيمان والإيمان. قد يقول الإنسان يذكرها معطوفة من دون ذكر الإيمان ويفهم منها الإيمان، لا يا إخوان، إنما حتى يكون كلام مفصلا، حتى يكون كلامه كلاما خاصة في مسائل العقيدة مفصلا مدققا موثقا كل شيء، يعني لا بد من ذكر ذلك بما يدفع الإيهام والاضطراب وسوء الفهم وما إلى ذلك. ولهذا يشير كذلك هذه المسألة من أصول الاعتقاد التي يجب الإيمان بها. إذن الإيمان بالحوض هكذا، الإيمان بالحوض، وأشار وقال وأن الله سبحانه وتعالى وأن يعني أكرم رسوله، يعني أكرمه سبحانه وتعالى بأن أعطاه كما جاء في قوله إن أعطيناك الكوثر، يعني الحوض هكذا حوضا أكرمه به سبحانه وتعالى. فأشار المصنف قائلا ومعبرا وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، قال ترد عليه أمته، ترد عليه أمته، تقبل عليه أمته كما جاءت الأحاديث هكذا ولا لا، كينترد عليه أمته. وأشار إلى صفة هذا الحوض يعني في وصفه، وجاءت وأظن كذلك مثلا ذكر أظن في العرش للإمام الذهبي كتاب، يعني ذكر الأحاديث الواردة في صفة الحوض هكذا، وذكرت كذلك في كتب الاعتقاد الأحاديث الواردة في ذلك، ويعني وأن عرضه مثل طوله هكذا، ويعني مسيرة شهر، وآنيته كذلك كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه كما قال المصنف رحمة الله عليه. ولهذا ذكر الأحاديث منها، انظروا عبر قال على ما صحت به، بمعنى الأحاديث الذي استشهد بها واستدل بها وأثبت بها ذلك، وهذا هو الأصل في العقيدة، بل الأصل في الشرع عموما، بل الأصل في العلم النافع والشرع عموما. لا، لأن كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل، وإن كان يريد بذلك عموما ويريد بالدليل يعني ما الوسيلة التي يتوصل بها إلى ذلك المطلوب الخبر كما يعرفها أصول يعني الأصوليون والفقهاء. مثلا الأصوليون يعرفون الدليل بقولهم أنه لغة هو المرشد، هكذا المرشد الهادي الذي يهتدي به الإنسان، يعني شايف ويتوصل به الإنسان إلى مطلوبه وغرضه، فقالوا هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح أي بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي إلى مطلوب حكمي، إلى مطلوب علمي وهكذا. ولهذا بارك الله فيكم، مما من الأحاديث التي جاءت في ذلك في وصف في صفة الحوض، قلنا يعني ما ذكره وما رواه الإمام البخاري ومسلم، يعني البخاري في كتاب الرقاق باب في باب في الحوض، وكذلك مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حفظ نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، هكذا يعني إثبات يعني حفظ نبينا وإثبات صفاته كذلك. ومن ذلك ما جاء من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي، يعني يريد أن يقول يعني كما تعلمون طوله وعرضه هكذا، فقال حوضي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق، يعني هكذا، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كذلك كنجوم السماء، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا، أي لا يظمأ بعد ذلك بعدما شرب منه وبعد الشربة التي شربها أبدا، إلى غير ذلك مما جاء في ذلك بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ تفضل، دائما تذكر ثلاثة هكذا حتى نمشي، ثلاثة أصول، بارك الله فيك، تفضل.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
0: جيد، بارك الله فيك. ثم ذكر الإيمان بعذاب القبر، هذا كذلك أصل من أصول الاعتقاد، يجب الإيمان به وهو ما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويثبتونه، لأنه قد تقولون لما يعني أكدت على هذا أو أكد على هذا، نعم لأن كثيرا من الناس اشترطوا في مسائل الاعتقاد أن تكون منقولة، أن تكون مروية، أن تكون واردة وثابتة بالأحاديث المتواترة، فيقولون إذا جاء في إثبات ذلك وكأن الحديث حديث الآحاد لا تقوم به الحجة ولا يبنى عليه ولا يستفاد منه علم أو عمل، يعني لا عقيدة بل لعل العمل، يقولون نعمل به في الأحكام دون العقائد، غلط. فالحديث كما قال الشيخ الألباني كتب رسالة قيمة في هذا الباب، يعني جديرة بالقراءة، خاصة مع شبهة التي أوردها القائلون بهذا والذاهبون إليه والمعتقدون له، أن كتب هذه الرسالة اسمها وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام. قلنا المرة السابقة الحديث جملة، الحديث حجة بنفسه ولا لا، يعني هذا عموما، فهنا الآحاد ليس فقط يجوز، لأن بعضهم بأن بعضهم يقول يجوز، لا بل يجب، يجب الأخذ به والاستدلال به ويجب كذلك جعله كذلك أصلا يبنى عليه ما تبني من الاعتقاد إلى غير ذلك، فثابت ومثبت، أي ثابت شريطة أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تثبت به مثل هذه الأصول. ولهذا لما ذكر قال والإيمان بعذاب القبر وأن في القبر نعيم وعذاب، يعذب الإنسان فيه وينعم كذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه ما يعني أن في القبر عذاب وأن الأمة تبتلى، انظر تبتلى أي تمتحن هكذا، تبتلى في قبورها. وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام لولا تدافنوا لولا ألا تدافنوا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر أو أن يسمعكم ما أسمعوا من عذاب يعني من عذاب القبر ما أسمعه. رأيتم الحديث الآخر الذي يفسر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وسمع من فيهما يعني سمع مثل ما تقولون يعني كما تعلمون ما أنهم يعذبان سمع كأن يعني أحوال هؤلاء وتعذب هؤلاء في ذلك وما إلى ذلك. فقال إنهما ليعذبان هكذا إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر أي لا يتنزه من البول. ولذلك بارك الله فيكم إذا ذكر ذلك وأن والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام وعن يعني وكذلك ويسأل المقبور الميت المدفون في ذلك القبر مثلا من ربك وما نبيك هكذا سبحان الله يعني يسأل عن دينه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وهذا الذي كما جاء في الأحاديث بأن الميت إذا مات ودفن يعني إذا دفن ولما يفرغ المشيعون لجنازته من دفنه ويولون انظروا ويولون أي ينصرفون يسمع قرع نعالهم. المهم فبعد دفنه ماذا يحصل؟ يحصل هذا السؤال هذا الذي أشار إليه الافتتان في القبر. نسأل الله السلامة نسأل الله أن ينعمنا في عذاب القبر ونعوذ به من عذاب القبر. المهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك تذكرون من ربك وما دينك وما كنت تقول في ذلك الرجل. فأما المؤمنون فيثبته الله يجيب يا إخوان يجيب عن تلك الأسئلة الجواب الصواب كأنه يقرأها من كتاب يعني لا يخطئ لا يتردد ولا ينساها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كما أشار وقال ويأتيه منكر ونكير لأنه سئل الإمام أحمد بعضهم يذكر قال جاء ملكان جاء ذكر اللذين يسألان الميت بالعبارة التي يعبرون عنهما بإشارة يعني وقوله ملكان فقط من غير تسمية لأن التسمية لابد أن تكون ثابتة بالدليل. فسألوا الإمام أحمد في موضع آخر أقول غير هذا سألوه هل هو ثابت اسم يعني الملكين أو اسمي الملكين بمنكر ونكير فأشار إلى أن ذلك ثابت فلا يعني فيجوز للإنسان أن يسميهما أو أن يطلق هذين الاسمين عليهما. هذا ثابت لأن الأصل في الملائكة ليس لك أن تسميها بما شئت وبما اخترعت واحدثت لأن بعض الناس أطلقوا على بعض الملائكة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وغير ثابتة. مثال ذلك ربنا قال عن الملك الذي وكله بقبض أرواح الناس وأن يتوفى الناس أشار بل ذكره يعني سبحانه وتعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم هكذا الآية المهم. فهذا هو قال فبعضهم سم أطلق عليه اسما وبعضهم ساق في ذلك وأورد أحاديث ولكن وهو اسم عزرائيل يسمون ملك الموت بعزرائيل. والراجح والصحيح يعني في هذا أنه لا يثبت يعني ولا تصح تسمية ملك الموت بهذا الاسم. الأسماء الأخرى كجبريل الموكل بالوحي كإسرافيل هكذا الموكل بماذا بالنفخ في البوخ يا أخي أجلك في الصور هكذا كميكائيل الموكل كذلك ب يعني كما يقولون بالمطر تسييره وكذا وكذلك النبات إلى غير ذلك. وكذلك مثلا نقول أي ملك لا بد كما قال ربنا والآية صريحة في هذا الباب وظاهرة لفظا ومعنى كما يقولون لفظا ودلالة مبنى ومعنى وما يعلم جنود ربك إلا هو ولهذا كل شيء بالدليل. ولهذا قال ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله هكذا ولا لا عز وجل وكيف أراد تبقى تتأول حتى لا تتأول تقول كيف يقعداني والمكان ضيق والقبر كذا عالم البرزخ عالم غيبي كذلك لا نعلم منه إلا ما ورد ذكره في القرآن وكذلك ورد ذكره في السنة النبوية الصحيحة. فليس للإنسان أن يخترع شيئا أو أن يدعي شيئا هكذا. والإيمان به كذلك والتصديق لا بد من الإيمان به والتصديق. سامحوني نختصر حتى إن شاء الله مع هذا أخشى أن لا يعني نأتي على كل هذه الأصول ممكن. فأقول الثالث قلنا والإيمان يعني بعذاب القبر كذا إلى أن قلنا والإيمان به والتصديق كذلك. نعم إيه تفضل.
1: ثم قال عليه رحمة الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله إنما هو الإيمان به والتصديق به.
0: جيد. ثم أشار إلى الشفاعة وذكر الشفاعة وأنها كذلك تكون يوم القيامة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله في الخلق هكذا. ولذلك ذكر قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وهذا يكون في الآخرة. وهذه الشفاعة في الحقيقة والأحاديث التي جاءت فيها أحاديث متواترة وهي كما ذكر العلماء ذكروا أنواعها فمنهم من جعلها خمس المهم ولكن ومنهم من أجملها بمعنى ذكر بعضها في قسم واحد هكذا. المهم فهي كما ذكر المصنف رحمة الله عليه تنقسم إلى أي إلى سبعة أقسام، ثلاث تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة يشترك معه فيها غيره، أي عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى الشفاعة في فصل القضاء، وهو المقام المحمود لما يقوم الناس يوم القيامة يوم الفصل ويوم القضاء هكذا بارك الله فيكم بين الناس، وقد تكون الشمس، تعرفون الحديث الطويل، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق وتكون قريبة من رؤوسهم حتى يعني مثل ما يقول يعني يسيل العرق يعرق الناس وتختلف، ويعني مثل ما قالوا أنه تختلف أحوال هؤلاء، منهم من يكون عرقه إلى مثلا إلى ساقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى سرته إلى كذا، ومنهم من بكل صراحة يتجاوزه عرقه، يعني بمعنى شدة الهول يوم القيامة. فالناس ذلك الموقف محرج، ذلك الموقف شديد، فسنة يكون هذا المقام المحمود الذي وعد الله به رسوله، والذي جعله خاصا به دون غيره من الأنبياء، وهو كما ذكر كما ندعو، تذكرون لما ندعو بعد فراغ المؤذن من آذانه فنتابعه ابتداء ونكرر ونردد معه ألفاظ الآذان إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد الفراغ من الآذان نأتي بالدعاء الثابت بعد الآذان، وهي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا المقام المحمود الذي يكون يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول يا فيسجد سجدة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى له يا محمد اشفع تشفع، يعني ارفع رأسك واشفع تشفع هكذا، فيشفع في أمته كما أتى بيان هذه الحالات منها، يعني هكذا يشفع في أهل الكبائر، لأن أهل الضلال من الطوائف الضالة كالخوارج والمعتزلة يعتقدون في كون أصحاب الكبائر مخلدون في النار لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شفاعة النبي بل وإن دعوة النبي ادخرها لأولئك العصاة من أمته، وإن شفاعته تنالهم بإذن الله تعالى كما تعلمون. قلنا إذن ابتداء عند الموقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفصل القضاء وعند فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي بكل صراحة، تذكرون الحديث الطويل، نسيت أن أذكر، لا عند في ذلك الموقف الصعب يأتي الناس عموما لشدة الهول لشدة الأمر والحال، رأيتم شدة العرق وشدة الحرارة وما إلى ذلك، فيأتون مثلا آدم فيلتمسون منه ويسألونه أن يعني يشفع فيهم، يعني فيبين بأنه ليس لها هذا المقام وهذه الشفاعة، ردها، لما ردها؟ لأنه ليست له، اذهبوا إلى غيري. فإن يذكر مثلا فإن الله قد غضب علي غضبا ولم يغضب بعده مثلا، فقال فإنه نهاني عن الأكل في الشجر في الشجرة فعصيت. ثم يذكر يأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى نوح أب البشر، يأتون إلى إبراهيم، يأتون إلى موسى مثلا كلهم. فهؤلاء أولو العزم، أعني أولو العزم من الرسل، هؤلاء كلهم يردها، كل واحد يبين بأنه لا ليست له هكذا صراحة، وليس كذلك له أن يعني يشفع، لأن الله خصها واختص بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يرشدونه، كل واحد يرشد إلى الثاني، إلى أن جاء دور فأرشدوهم ووجهوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون النبي فيسجد، يعني يسجد تلك السجدة في يعني كما تقولون في المقام، وهو المقام المحمود، فيسجد تلك السجدة وربه يكرمه ويقول يا محمد، هكذا بكل صراحة، لأنه بين بأنه كما قال في حديث أنا لها، أي أنا الذي منحني واختصني وشرفني وأكرمني الله تعالى بها، فلذلك فيقول له ربه يعني يا محمد اسأل تعطى واشفع تشفع. ثم ثانية أنهم يقفون عند باب الجنة لا يدخلونها، يعني لما يأتي المؤمنون وأهل الجنة لدخولها فإنهم كذلك يتوقفون وقت فيستفتح، فلما يعني فيستفتح فتفتح له، من أنت؟ أنا محمد، أي صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله وصلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فتكون خاصة به فتفتح كذلك الجنة، يعني هذا كذلك القسم الثاني، فتح باب الجنة قلنا، وهي أيضا تختص به دون غيره من الأنبياء. الثالثة شفاعته في عمه، هذه خاصة شفاعته في عمه أبي طالب يا إخوان، وهي أن يخفف عليه العذاب الله سبحانه وتعالى، يعني تخفيف العذاب عنه صلى الله عليه وسلم، وليست كذلك كما قلنا لأحد غيره. وأما الشفاعات الأخرى فهي في الحقيقة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين، هكذا، وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين والشهداء الذين كذلك يشفعون في ذوين كذا وسائر المؤمنين. فأول هذه الأقسام الأخرى التي قلنا بأنها أربعة، يعني قلنا الشفاعة في قوم استحقوا العذاب، انظروا لكثرة ذنوبهم أو يعني التي ارتكبوها، فيشفع فيهم أن لا يعذبوا وأن يدخلوا الجنة بدون عذاب، هؤلاء الأول، وإن فعلوا من العذاب من الذنوب والخطايا ما يستحقون به العذاب، هكذا جزاء ما ارتكبوا من الذنوب، ما فعلوا من الخطايا، أي هكذا، لكن يشفع فيهم أن لا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة من غير أن يدخلهم النار، هكذا بارك الله فيكم. ثم الثانية وهي في قوم، انظروا الأولون أولئك المذنبون لم يدخلوا النار بشفاعته، فقبل الله شفاعته
2: أما القسم الثاني إنما يدخلون النار وليعذبوا على قدر ذنوبهم، فكذلك لما أدخلوا بسبب ذنوبهم يشفع فيهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، ألا يعني بكل صراحة أن يخرجوا منها وأن يدخلوا ويدخلوا الجنة. هذا قسم. وهنالك قسم ثالث في قوم استحقوا من يعني منازل أو درجات دنيا، منازل متدنية في الجنة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوه، وهذا تفضلا وتكرما من الله تعالى. أما الرابع في أهل الأعراف كما تعلمون، ثم قال انظروا يا إخوان، ثم ذكر أن يعني المصنف في قوم يدخلون النار فيتعذبون فتحترق أجسامهم وتتفحم كذلك هؤلاء المعذبين من المسلمين، يموتون في النار، وأما غيرهم فإنهم لا يموتون فيها. فإذا هؤلاء يحيون مرة أخرى في نهر يلقون فيه، وهو نهر الحياة، يسمى بنهر الحياة أو الحياة. هذا النهر يعني كما تعلمون داخل، هو داخل باب الجنة أمامها هكذا، إذن يوضعون عليه، فلما يوضعون بعدما تفحمت أجسامهم وكل شيء ينبتون من جديد، كما تنبت الحبة بكل صراحة في حميل السنبل هكذا، السيل عفوا، كما ينبت يعني هكذا كما تنبت هذه الحبة. ولذلك وقد أنكر الشفاعة، من الذي قلنا دائما وأبدا نجد طوائف كثيرة رغم قوة هذه وصحة هذه الأدلة الشرعية، رأيتم كل شيء فيه دليل آية وحديثا وإجماع الأمة قاطبة وإجماع السلف والخلف من أهل السنة كذلك، لكن رغم ذلك نجد من ينكر ذلك ولا يؤمن به أي بالشفاعة. فهؤلاء الذين يقولون ويعتقدون بخلود المذنبين مرتكبي الكبيرة، يقولون من ارتكب الكبيرة ومن أصر عن الذنب فإصراره يعني على تلك الذنوب والمعاصي الكبائر يجعله يدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج، وهذا رد عليهم كذلك، هم الخوارج والمعتزلة. والمعتزلة بارك الله فيك، تفضل.
1: وقال عليه رحمة الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
2: بارك الله فيك. ثم أخبر بل ثم ذكر بل ثم قرر هذا الأصل حتى يعتقده حتى يعلمه ويعرفه الناس، وهو أن المسيح الدجال خارج هكذا. وهذا طبعا أنتم تعلمون بأنه كذلك داخل في ماذا؟ في الإيمان بالغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور كما تعلمون. فالمسيح الدجال يشترك، يعني لعله لما تذكرون كلمة المسيح الدجال في تسميته أولا، أن يعني لما نجد هذا الاشتراك في اسم المسيح مع عيسى بن مريم في الاسم، ولكن هنالك فرق بينهما، هكذا هنالك فرق بينهما هكذا كما ذكر أهل العلم ما يأتي بعد تلك الإضافة. فيقال في الدجال في المسيح الدجال بمعنى الكذاب، هكذا لا يصدق، لا يصدق أبدا لا. ويقال في عيسى بن مريم المسيح، عيسى بن مريم كما ذكره القرآن، كما ذكره القرآن. وأما الآخر سمي للتفريق، والتفريق هنا للتمييز، للتمييز بينهما بما يمتاز أحدهما عن الآخر. الذي فضله الله وشرفه الله ويحبه الله هو المسيح عيسى بن مريم، أما المسيح الدجال فهو بالعكس مما ذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومما كان يدعو الله تعالى في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، إلى أن قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أي من شر فتنة هذا المسيح الدجال. إذن ولذلك بارك الله فيكم، فكذلك وصف أن هذا المسيح الدجال أعور العينين، أي العين اليمنى أعور، ومكتوب كذلك بين عينيه، بين عينيه مكتوب كافر. فأشار إذن عليه الصلاة والسلام، فإذن فبين أنه قال هذا المسيح الدجال جاءت فيه أحاديث وردت فيه التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، لأن فيه كما قلت لكم لما يؤكد على هذه الأشياء على كينونتها ووجودها وتحقيق ويعني وأنها حق وأنها كذا، للرد على الطوائف المنكرة التي تنكر وجود المسيح. بل كما تعلمون، بل عند أهل السنة أن المسيح الدجال موجود الآن، ولا لا؟ كما جاء من حديث الجساسة، كما ثبت وأخبر ابن يعني من تميم الداري أنه رآه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذلك هو المسيح، فذلك وهو كذلك المسيح الدجال. ولهذا أشار إليه يعني بأن ذلك كائن حقا. إذن ولذلك أشار بأن المسيح الدجال يعني يقر ويؤمن به يعني وأخوة يعني المؤمنون والأنبياء في الحقيقة الذين جاءوا قبل وبعثوا وأرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنذروا وحذروا أقوامهم من المسيح الدجال كما جاءت الأحاديث. بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك قال: وأن عيسى بن مريم ينزل، يعني ينزل ويقتله، انظروا رأيتم ويقتله. إذن فهذا المسيح الدجال يقتله المسيح عيسى بن مريم رحمة صلوات الله وسلامه عليه، هكذا وسلامه عليه. وقال يعني كما تعلم كذلك والإيمان هنا يتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة بكل صراحة كثر، ما لا أقول كثر من حيث الكثرة، إنما خالف أهل السنة في ذلك بكل صراحة، خالف أهل السنة في ذلك أي في قضية الإيمان، وعارضوهم في ذلك يعني طوائف كثيرة ومذاهب عديدة. فالإيمان أشار بإيجاز واختصار، وهو قوله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انظروا إلى هذا كما جاء في الخبر، أي كما ورد وكما ثبت في الأثر، يعني بالخبر الأثر. ولهذا إذن لما قال والإيمان قول وعمل، لو نرجع ولو باختصار وما أقول بسرعة، إن أقول بإيجاز هكذا، فطوائف كثيرة عرفت الإيمان تعريفا باطلا، تعريفا فاسدا، تعريفا خاطئا يا إخوان. فمثلا نجد الغلاة، غلاة المرجئة، الجهم بن صفوان وغير مثلا الجهمية، يقولون ليس شرطا أن يتواطأ أو يتوافق الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. هذا هو تعريفه عند أهل السنة كما سيأتي. بينما الغلاة قالوا يكفي في ذلك المعرفة، أن تعرف الله، ويكفي في ذلك أي أن تعرف ذلك بقلبك أو أن تعتقد ذلك بقلبك، الاعتقاد بالقلب فحسب فقط، لا يلزم ولا يجب الإقرار باللسان أو العمل بالأركان. فهذا قول باطل لا يصح، ولا يكون قائله مؤمنا الإيمان الحق هكذا. وفيه من جاء وهم الكرامية، يعني أتباع محمد بن كرام السجستاني، هؤلاء قالوا لا، إنما القول باللسان يكفي، أن تقول ذلك بلسانك يكفي. سبحان الله. ولذلك كذلك هذا قول باطل وفاسد. وفيه المرجئة كذلك ما يسمون بمرجئة الفقهاء، هؤلاء قالوا هو اعتقاد بالقلب، أثبتوا كونه أي كون الإيمان اعتقادا بالقلب، وإقرار باللسان أي كونه إقرارا باللسان، لكنهم أخروا العمل وأرجأوا العمل، وبسبب ذلك سموا بالمرجئة. قالوا العمل ليس شرطا في الإيمان، وليس واجبا الإيمان به حتى تكون مؤمنا، وليس جزءا أو أصلا من أصول الإيمان، ولا يدخل في مسمى الإيمان وحقيقته، وهذا كله باطل. الأدلة خلاف ما يقولون، هي خلاف ما يقولون، سواء من الآيات أو الأحاديث، وكذلك إجماع العلماء وإجماع الأمة، أهل السنة كلهم أجمعوا على ذلك وتوارثوا ذلك عبر القرون والأعصار والأمصار. ولهذا لما قال الإيمان قول وعمل، فقول وعمل حقا صح، ورد تعريف الإيمان بعبارات، قد تجدون عند بعضهم يفصل، وعند بعضهم يجمل، وعند هكذا يعني يذكر بعبارة أخرى. أنت تظن مثلا قد تظن أنت لما قال قول وعمل ما فيه اعتقاد ولا لا؟ لم يذكر الاعتقاد، لا. كيف فسر القول والعمل؟ لما قال قول وعمل يعني بالقول قول القلب وقول اللسان، ويعني بالعمل عمل القلب، لأنه في أعمال قلبية ولا لا، لا يشارك اللسان القلب فيها ولا لا. ترون مثلا، نقول مثلا النية، تذكرون لما الإنسان ينوي ليس شرطا ولا يصح ولا يشرع أن يتلفظ بنفسه، كان يقول نويت الصلاة خلف صلاة، يذكر اسم الصلاة يعينها، قال نويت صلاة العصر خلف الإمام كذا كذا، لا لا، أو نفيت شيئا، لا. النية هي إرادة القلب، وهي كما يعرفها العلم عزم القلب على فعل شيء من أعمال القلوب. ولهذا كما قلت العلماء أهل السنة قالوا، منهم من قال هذا ومنهم من ذكره كذلك، بأنه أي عرفوه بقولهم اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان، وزادوا كما قال الإمام أحمد يزيد بطاعة الرحمن، أي يزيد الإيمان، وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن، أي كذلك ينقص الإيمان. فلو ننظر يا إخوان، هذه كلمة القول بيزيد وينقص، رأيتم في مسألة القرآن لما قالت الجهمية ما قالت وبئس ما قالت، ولما ذكر الناس في القرآن أشياء كأنها تعني، وإن لم يصرحوا بالخلق، لكن لما وصفوا أو لما فسروا إيمانهم بالقرآن وتعريفهم للإيمان بالقرآن بعبارات تدل على أنه مخلوق، كالذين قالوا بأنهم كلام نفسي، نثبت أنه كلام ولكنه نفسي، وهذا أثر أو تأثير الذي يخالف الأدلة كما قال أحمد. رأيتم لما يشير لا بد من التصديق والإيمان والانقياد والتسليم بالأدلة، إياك أن تنصرف عنها أو تولي وجهة غيرها. أعطيكم دليل، تذكرون لعلكم تحفظون اللامية، لامية الإمام ابن تيمية في العقيدة، لما ذكر مسألة هؤلاء الذين قالوا أول يعني القرآن وفسروه يعني بأنه تفسيرا خاطئا باطلا فاسدا كاذبا خاطئا، فقالوا يعني هو في الحقيقة ليس كلام الله حقيقة، هكذا ولا لا؟ ولهذا لما؟ لأن هؤلاء لما أعرضوا وتركوا واستظهروا، أي جعلوه ظهريا، الأدلة الشرعية القرآن والسنة، وجدوا نفسهم عرضة كما قال ذلك كما ذكرنا في الصباح، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيلا، وقالوا بل هذو أقبلوا على الاستدلال بكلام الكفار، وقال أظن قال إن لم تخلني ذلك، يعني درستها منذ زمن بعيد، وهو في الحقيقة قوله قبحا لمن جعل القرآن وراءه، أي استظهره، ها يعني بمن أعرض عنه لم يجعله أمامه بين يديه وجعله إمامه كذلك. قال وإذا استدل هذا الرجل على شيء بماذا يستدل؟ ماذا يقول؟ هل يقول قال الله؟ لا، أول وتكلم في الحجج الشرعية بعقله وقاس أقيسة فاسدة فردها ورفضها وأعرض عنها وعارضها وما إلى ذلك مما حصل. فإذا ما يستدل بقال السلف، رأيتم عمرو بن عبيد لما قال ولو حدثني ابن مسعود لرددت عليه ولا أجبت كذا، ولو النبي لكم شفت رأيتم كيف أساء الأدب، بل مع رب العالمين تبارك وتعالى سبحانه. المهم باختصار قال وإذا استدل يقول قال الأخطل. أتدرون من الأخطل؟ الأخطل في حقيقة الأمر هو رجل نصراني عربيد خمار، وكان شاعرا. وهذا القول الذي استدل به كما تعلمون عند الأشاعرة وغيرهم إن الكلام لفي

0: كما تعلمون عند الأشاعرة وغيرهم، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، عياذا بالله. ولهذا أهل السنة والجماعة، باختصار حتى لا أطيل في هذه، أهل السنة والجماعة لما عرفوا الإيمان عرفوه بقولهم مفصلا ما شاء الله، محققا موثقا مدققا يا إخوان، قالوا هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الشيطان. قلت لما في قضية الزيادة والنقصان؟ لأن الخوارج والمعتزلة وإن كانوا يؤمنون يقولون بأن الإيمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، لكن لا يقولون بزيادته ولا نقصانه، لا يعتقدون ولا يقرون ولا يؤمنون ولا يقولون. أهل السنة لمخالفة كل تلك الطوائف قالوا بقول يمتاز ويتميز على قول أقوالهم، لأنه مستمد من الكتاب والسنة. فلو نقول القول باللسان والاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان، إيش دليلك؟ تقول حديث أبي هريرة، الإيمان 70 أو 60 شعبة، الحديث ها؟ أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل، والآخر قول، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي كذلك. رأيتم أهل السنة هكذا، وهم أصدق الناس قيلا وأهدى الناس مذهبا وسبيلا. ولهذا قال والإيمان دائما يؤكد بالدليل، يؤكد على الدليل، أنه يشير بكونه بهذا جاءت الآثار وعلى هذا دلت الأحاديث. ولهذا قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء الخبر، وذكر مثلا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، بارك الله، تفضل.
1: ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ونقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى؟ أهل بدر من المهاجرين.
0: أصحاب الشورى.
1: أصحاب الشورى.
0: لأن الواو هذاك للمد ولا لا؟ نعم.
1: ثم من بعد أصحاب الشورى؟ أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، كل من صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقا

0: qatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilayhi nadratan fa adnahum suhbatan huwa afdalu minal qardil ladhi lam yarawhu walau laqawallaha bi jami'il a'mali kana ha'ula'i alladhina sahibun nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi 'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihim minat tabi'ina walau 'amilu kulla a'malil khair.
1: Barakallahu fik. Kam baqi min al waqt hatta a'rif kif? Ha? Kam? Na'am. Nisfu sa'a. Inshallah. Nisfu al waqt yani, ha? Li yumzidu shuya minhu. Al muhim bi ikhtisar fa ashara fiha ila hadhihi al mas'alah. وهو ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله مثلا يعني بمعنى هنا هذه العبادة وهذه الشعيرة وردت في تركها هذه العبارات العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها أو بين العبد المرء والكفر ترك الصلاة ومن ترك إلى غير ذلك من النصوص. وطبعا أهل السنة يعني يذكرون في هذا المسألة بأن هذا يستتاب يستتيب يعني يستتاب فإن تاب يعني معنى يستتيب الإمام فإن تاب وإلا يستحق كما قال يعني أن يقيم عليه الحد هكذا. وأشاروا إلى أن الذي يجحد بها ولا يؤمن بها وينكرها هذا الذي أشاروا إلى كونه قطعا فهو كافر. المهم باختصار ثم قال وليس من الأعمال يعني ليس من الأعمال وردت في اعتبار تركها يعني كون تاركها كون تاركها كافرا او كون تركها تركها كذلك كون تركها كفرا يعني هذه الصلاة التي جاءت الاحاديث دالة عليها كما ذكرنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هكذا. ثم أشار باختصار إلى أصل آخر وهو ما يتعلق بالاعتقاد الواجب في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ فقال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم أي هذه العبارة تدل على التعقيب والتراخي تدل على الترتيب كذلك على بمعنى أفضل الصحابة إطلاقا هو أبو بكر ثم يليه عمر بن الخطاب ثم يلي عمر بن الخطاب عثمان بن عفان. هكذا كان الصحابة يذكرون ويعدون ولما يخيرون كذلك يذكرونهم على هذا التفضيل. وكذلك جاءت خلافتهم يعني كما هي خلافتهم يعني ترتيبهم في الخلافة فكذلك هو ترتيبهم وتنزيلهم تلك المنازل في الفضل والقدر والدرجة هكذا. وكذلك عثمان يلي عليا ويكون رابعا الخلفاء الراشدين المهديين هكذا. إذن هكذا أشار رحمة الله عليه. إنما كلهم أجمعوا بل حتى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني أجمعوا على أن هؤلاء الثلاثة يقدمون كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يسألون من أفضل الناس أبو بكر، ثم من عمر، ثم من عثمان ابن عفان، المهم هكذا ويسكتون. المهم وكذلك بعد ذلك جاءت، وحتى علي حتى يرد على الشيعة الرافضة بأنه لما سأله ولده عن أفضل الناس قال أبو بكر، ثم من؟ قال عمر، فبادره وسارع ولده قبل أن يقول ثم من؟ قال ثم أنت، هكذا قال ثم أنت، أنت ثالث الخلفاء أو تلي الشيخين أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر تليهما في القدر والفضل. قال وما أنا إلا واحد من المسلمين، هكذا حتى هو يقر بأنه ليس بأفضل من عثمان ابن عفان. ثم بعد ذلك في ترتيب الصحابة جملة، ليسوا درجة واحدة وليس في الفضل يستوون، يعني كل، بل منهم من فضله الله على بعض، هكذا قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة هكذا أصحاب الشورى هكذا الخمسة، وهم علي ابن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد، كل يعني قال كلهم يصلح للخلافة، أي لو ولوا الخلافة وتولوا الخلافة وولي الواحد منهم الخلافة لكان صالحا لها لفضله، هكذا قال. إذن كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كإمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول يعني هذا الشيء الذي نقوله أقرنا عليه رسول الله. إذن كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أي في حياته، وكنا نحن نعد أصحاب النبي يعني الصحابة، وأصحابه كذلك متوافرون، يعني أصحابه وهم الخلفاء مثلا الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كنا نعدهم هكذا، يعني الصحابة تواطأت عقولهم وألسنتهم والنقول، وتواترت النقول عنهم بأنهم كانوا يعدون الصحابة في الفضل والقدر وتقديم هذا على الآخر، فكانوا يعدون أولئك الثلاثة بالترتيب، أبو يعني يبدأون بأبي بكر ثم يثنون بعمر أي بعده عمر، ثم كذلك عثمان ابن عفان، ثم يسكتون. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. انظروا حتى أهل بدر، فإن المهاجرين يعني كما ذكر المصنف فإن المهاجرين يفضلون ويفضلون ويقدمون على من حضر بدرا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر ماذا؟ الهجرة والسابقة أولا فأولا. السبق هذا عنده تأثير وعنده أثر في فضل الرجل وتقديمه. تذكرون الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فإيش؟ فأقدمهم هجرة. المهم، ثم قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القرن الذي بعث فيه. وثبت عن النبي أنه سئل، كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث عمران بن حسين، كما في حديث سعد. المهم، من يعني قال: من أفضل الناس مثلا؟ ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه أفضل أمته، أفضل أمته القرن الذي فيه هو فيه، أي كما جاء في الحديث: خير يعني خير الناس، هكذا جاء الحديث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أي التابعون، ثم الذين يلونهم، هكذا. ولذلك إذن أشار أنهم أفضل الناس بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، كل من صاحبه سنة. انظروا الآن، ترجع الأفضلية نسبية، هؤلاء لهم الأفضلية التامة، فرضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الذين أشار إليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا. ثم قال: كل من صحبه سنة لا شك طالت صحبته، فالذي طالت صحبته ليس كالذي قصرت، هكذا ولا لا؟ كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. هنا في الحقيقة هذا الذي ذكره إنما في سياق ومن باب وعلى سبيل تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ يريد أن يقول الصحابي هو لغة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلاحا كذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به ومات على ذلك. هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه وآمنوا به رضوان الله تعالى عليهم وماتوا على ذلك، فهؤلاء يطلق وينطبق عليهم اسم ووصف الصحابي، بارك الله فيكم. إذن له من الصحبة، قال: له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. بمعنى، انظروا يا إخوان، بمعنى الصحابة أفضل من غيرهم بصورة مطلقة، هكذا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يبلغ أحدهم درجتهم في الفضل والقدر والمنزلة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هكذا ولا لا؟ ولذلك إذن هو إذن أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. انظروا بجميع الأعمال، كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة لصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير هكذا. إذن فأشار يعني بفضل هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. ثم
0: قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة باقية ركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس استمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين.
1: بارك لأن الوقت شوي بارك حتى أستطيع أن أدرك هذا التوفيق بين الوقت والمقروء وما بصدد قراءته. فأشار كذلك انظروا إلى أمر آخر وهو السمع والطاعة للأئمة يعني وأمير المؤمنين سواء كان برا أو فاجرا، ومن كذلك يعني ولي الخلافة وولي كذلك فاجتمع الناس عليه ورضوا به، فلا بد له من الأصل في معاملة الأئمة، هذا هو الأصل في معاملة المسلمين. هكذا لما أشار إلى أنهم ينبغي أن يسمعوا ويطيعوا، هذا هو الأصل في معاملة أولاة الأمور، يعني طاعتهم وكذلك ملازمة جماعة المسلمين، ولهذا أشار إلى ذلك. فلهذا بيّن بأن هذا يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره. هكذا سواء كان هذا الوالي مثلا رجلا مستقيما يعني برا كما تقولون يعني كما يعني يوصف ويسمى، أو كان كذلك فاجرا، فلا ينبغي للإنسان أن يبرر لنفسه وأن يسوغ لنفسه وأن يجعل ذلك ذريعة كما يفعله الخوارج ومن لف لفهم وحذى حذوهم، يقول هو يفعل كذا استأثر يعني بالمال والمصالح ما شاء الله والخيرات له ولعائلته ولأقاربه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصفهم بذلك، مع ذلك قال فلا يجوز لهم أن ينزع يد الطاعة منه وأن كذلك يعصوه كذلك، فقال إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها. انظروا فأسأله كيف يصنعون يعني حتى هؤلاء وإن منعوهم انظروا الأثر أثر بمعنى يستأثرون حتى حقك يأخذوا ما يأخذون مثلا غصبا وقسرا وقهرا وإلى غير ذلك. قال لا يجعلك ذلك تمتنع من أداء الحقوق التي يستحقونها منك وأن تعاملهم بما ينبغي ويجب عليك. هذا شرع الله وشريعة رسوله. انظروا كيف قال، قال لهم تؤدون، يعني كيف التعامل معهم. أولا حقوقهم تؤدونها لهم، حقوقهم تؤدونها لهم كما يجب أداؤها والوفاء بها والقيام بها. وتسألون الله الذي لكم، أي تؤدون الذي عليكم تجاههم ونحوهم، وتسألون الله الذي لكم. انظروا يا إخوان، فكل يعني الآن لما تقول والحاكم هو الله والحكم عند الله، لما انظروا مثلا من المفاسد التي فسد يعني تظهر من خلال هذا التمرد، ولو كان فاسقا ولو كان يعني طاغية ولو كان مثلا. الصبر شيء جميل، كما قال أنس لما شكوا له ظلما وبطشا وبغيا الحجاج فأمرهم أن يصبروا، فإنه ما من عام إلا والذي بعده أشر منه. المهم باختصار شديد حتى لا أطيل لأن الوقت يعني يزاحمنا، فأقول فإذا فمثلا في حديث تصور لما ذكر من مساوئهم ومن يعني كما يقولون مخالفتهم للشرع ومما يدل على كون بعضهم يكونون ليسوا يعني ليسوا عادلين وليسوا ملتزمين وليسوا مستقيمين، بل كما ذكرنا قبل قليل أنهم يستأثرون بالخيرات ولو من حقوق الرعية وإلى غير ذلك مما يفعلون، ويظلمون كذلك وأمور أخرى ينكرونها أي منكرة، هكذا ولا لا؟ فقالوا في حديث في رواية أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، حتى هذا لا يبرر هكذا إطلاقا وعموما للناس الخروج عليهم مع ما هم عليه من السوء، هكذا ولا لا؟ يعني كونهم كفار ظهرت الأدلة البينة والجلية والصريحة عندكم فيه من الله برهان، فلا يجوز الخروج، لا بد من تقدير الأمور تقديرا شرعيا. ولذلك بارك الله فيكم انظروا، فقال يعني ومن غلبهم، أي الإمام المتغلب، المتغلب إذا استتب له الحكم واستتب به الأمن يعني هكذا حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين هكذا. ثم قال والأئمة، هؤلاء الأئمة سواء كان برا أو فاجرا، البر هذا واضح حتى ولو كان فاجرا وكان إماما المسلمين وولي أمرهم هكذا. قال فالغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة سواء كان كما قلنا برا أو فاجرا لا يترك هكذا. ثم ذكر رحمة الله عليه أنه قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني الغنائم واضحة هي ما يجمعه وما يأخذه المسلمون من الكفار بعد القتال هكذا. أما الفيء هذا الذي يأخذونه من غير قتال يختلف. ولهذا الإمام مالك قال لمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق حتى في الفيء، واستدل كذلك بالآية. هكذا إذن قلت وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني من يقسم هذه الأموال وإقامة الحدود ليست لعموم الناس، يريد أن يقول ليست لعموم الناس أن يتولاها الناس من تلقاء أنفسهم أو ينبري ويتولى ويتصدى الواحد، لا، لا بد أن تكون للإمام أو لمن وكله وخوله الإمام ليقوم بذلك. ولهذا قال الحدود، يعني كذلك وإقامة الحدود إلى الأئمة، يعني ماض مستمر، ماض بمعنى مستمر يبقى قائما وكذلك دائما هكذا، ليس لأحد أن يطعن عليهم، يعني يشغب ويثير الناس ويشوش، يقول والله لا يصلح، سيأخذ منها كذا وسيختلس كذا إلى غير ذلك. لا، هذا فعل الخوارج، هو الذي يتولى ذلك، بارك الله فيك. ولا يعني لا ليس لأحد أن يطعن عليهم أو أن ينازعهم في ذلك، كان يقول أنا لها أو من ينصبه هو إلى غير ذلك. وكذلك دفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة من دفعها، هي من دفع، يعني هذه لابد أن تدفع إليهم، إذا دفعت إليهم فجائزة في الحقيقة، يعني بمعنى إذا تصدقت بصدقتك بنفسك فلا حرج، يا خالد ما في مشكلة، لكن إذا دفعتها ليعطوها ويوزعوها وينفقوها ويوصلوها إلى الفقراء والمساكين وكذا فهذا كذلك جائز. هكذا إذن من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وكذلك صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، أي خلف ذلك الإمام أصالة وابتداء، أو من يوليه الإمام من أجل أن يؤم الناس ويصلي بالناس كذلك يقوم مقامه، هكذا جائزة عامة. المهم مثلا تكلم عن الجمعة وصلاة الجمعة خلفه أو خلف من ولاه جائزة وتامة، وهي تصلى كما ذكر على أصلها لا يتغير منها شيء، إنما أراد لهذا أن يبينها أنها على أصلها وهي صلاة ركعتين سنتين. والصلاة خلف الأئمة من يعني من كانوا أيا كانوا كما قالوا أيا كانوا، يعني برهم برهم وفاجرهم، فالسنة أن نصلي معهم ركعتين هكذا إذن. ويدين بها المرء، يشير أن يقول ويدين بها بأنها تامة، يعتقد يؤمن ويعتبر ذلك، وتدين يعني تدين بذلك، المرء يدين حين الصلاة خلفهم بأنها صلاة كاملة، لا يقول لعل فيها شك، لعلها كذا ولو كان فاجرا، كما قال ابن الحسن البصري في من كانت فيه بعض البدع، قال يعني يفعلها، قال صلي خلفه وعليه بدعته. إذن وتدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك في ذلك شك، هكذا. ثم ماذا؟ ومن خرج، قرأتها ولا ما قرأتها؟ تفضل تفضل أقرأ بعدها كذلك حتى محمد تفضل. نعم.
0: ثم قال عليه رحمة الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
1: المهم هو كذلك هنا يشير أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، وقد كان كما قال وقد كان الناس قد اجتمعوا على هذا الإمام، ولو كان كما قلنا قبل قليل يعني صراحة متغلبا هكذا، فما دام يعني استتب له الحكم وأطلق وسمي بولي أمرهم أو أميرهم أي أمير المؤمنين، ففي الحقيقة ليس له أن يشق عصا الجماعة أو أن ينزع يد الطاعة من ذلك، وقد كان الناس أجمعوا عليه وأقروا له بالخلافة أي يعني بأي وجه كان، سواء بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الذي نازع وخرج وألب الناس وما إلى ذلك مما يدل على عصيانه وتمرده وعدم رضاه وعدم رضاه وعدم التزامه، فهذا الرجل يكون قد شق هذا الخارج عصى المسلمين، والنبي حذر وأنذر وأنكر يعني ونهى عن ذلك وحرم أيضا للإنسان يعني من هذا الذي يفعل يشق يعني إما أن يخرج عن طاعة ولاة الأمور وأن يفارق جماعة المسلمين، فإن مات هذا الرجل الخارج على ذلك أي عن ذلك فإن مات مات ميتة جاهلية. نعم. ويريد أن يقول هنا يعني يبين فيما ذكره أنه يعني الخروج يكون بالفعل هكذا صراحة يعني ونعني بذلك بالقتال مثلا، ويكون أيضا يا إخوان بالقول بالتأليم والتهييج والتحريش والتجهيز والإثارة على ذلك الإمام، يؤلب الناس عليه، يصورهم عليه، يجعلهم ينهضون ويناهضونه كذلك ويعصونه ويخرجون عليه، هذا المتسبب هو خروج من ما يقول إنما هم فقط الذين فعلوا، بل أنت كذلك بقولك يعد خروجا أيضا. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
1: لا شك هنا يبين نفس الشيء، إنما الإمام رحمة الله عليه أي أعني الإمام أحمد بن حنبل إنما هنا يفصل يذكر صورا وأحوالا، لما يا إخوان؟ لدقتي وخطورتي، لأهمية وعظمة الأمر، ولهذا ترونه يدقق كثيرا ويفصل، ولو اقتضى ذلك تكرار الأمر تكراره ليبين بأنه يختلف عن تلك المسألة شكلا، كان قد يقال تعميم وشمل ذلك وجعل ذلك الكلام يستغرق وينطبق ويشمل كل ما يندرج تحت عموم اسم الخروج ووصف الخروج وحكم الخروج، فهو نفس الكلام، لكن في هذه طريقته، لعل في زمانه الخوارج كانوا كفر وكانوا يضللون الناس ويغرون الناس ويستجرجون الناس ويستعطفون الناس بأشياء يوهمونهم أنها من الصدع بالحق كما هو شأن المعتزلة الذين ترى يميلون إلى الخروج وأكثرهم يقعون فيه. لما؟ حتى أنهم جعلوا من أصولهم الأصول الخمسة كما تعلمون، جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنهم يسوغون الخروج لماذا؟ من أجل هذا ذكره الإمام أحمد، لعل من أجل هذا حتى يرد ويحارب ويحذر ويبطل شبهاتهم وتضليلاتهم، لأن المعتزلة كانوا يرون الخروج ويعتبرونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، كانوا يتأولون. نعم، بارك الله فيه. ولهذا قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع. لأن بعض الناس يقول هذه الغيرة في سبيل الله، هذا الانتصار لشرع الله، هذا كذا كذا، فيقال لا يصح، ها هي السنة، ها هي السنة. وإن ينبغي أن تعلموا بأن الله لا يبارك في أعمار مثل هذه، فإنه هل رأيتم طائفة خرجت فحسنت عواقبها وآثار خروجها وظهر الخير بعد خروجها؟ بالعكس، إنهم آلوا إلى ظروف أسوأ من ذلك. أسوأ يعني بمعنى أفسد مما كانوا عليه. انظروا إلى أغلب البلاد التي حصلت في هذه الثورات، كيف أصبحوا يندمون على ذلك، وكأن لسان حالهم يقول أو يقولون به: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما فعلنا الذي فعلنا. بارك الله فيكم. ولهذا قال: فهو مبتدع على غير السنة والطريق، أي على غير الهدي والجادة، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجادة الحق والصواب والهدى. بارك الله فيكم. تفضل.
0: ثم قال المؤلف رحمه الله: وقتال اللصوص.
1: كم بقي؟ وإن كنا قد تجاوزنا، كم للأذان، كم بقي؟ بعض المسائل هنا قراءتها يعني واضحة، لقراءتها ممكن كلمة فقط لأنها واضحة إلحاقا وتفسيرا يعني بما سبق، وكذلك عطفا على ما سبق وإلحاقا بما تقدم. تفضل. وقتال اللصوص.
0: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر.
1: المهم بكل ما يقدر عليه. هذا يبين بأن المسلم أحد الناس، يعني انظروا هؤلاء الخوارج إذا يعني إذا واللصوص قطاع الطرق والذين يسعون في الأرض فسادا، هكذا هؤلاء إذا أرادوا أن يسطوا مثلا أو أن يأخذوا ماله غصبا ويأخذوه من قوة، له أن يقاومهم، له أن يقاومهم وأن يدفعهم ويدافع عن نفسه وماله ويدفع عنها كل ما يقدر عليه. تفضل. وليس.
0: ثم قال رحمه الله: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين.
1: يريد أن يقول هنا: ليس له أن يبدأهم، وليس له كذلك إذا انصرفوا أن يتبعهم أو أن يلتمسهم أو أن يبحث عنهم أو أن هو نفسه الذي يا مثل ما تقولون يبدأهم بالقتال أو بشيء من هذا. ولا يبدأهم ولا يطلبهم، يعني إذا فارقوه أو تركوه ليس له أن يقول: لا والله حتى أقضي عليهم، والله حتى أجهز عليهم. لا، يكف ويمتنع. ليس له أن يطلبهم ولا أن يتبع آثارهم. وهذا في الحقيقة ليس لأحد الناس وأفراد الناس، إنما للإمام أن يقدر ذلك ويقرره، وهو أدرى بالمصلحة العامة. هكذا بارك الله فيك. نعم.
0: قال رحمه الله: إنما له أن يدفع عن نفسه من مقامه ذلك وينوي بجهده ألا أن يقتل أحدا.
1: واصل واصل حتى تنتهي.
0: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة.
1: هذه كلها واضحة لا داعي لتعليق أو شيء. تفضل.
0: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
1: نعم. من قتل، تذكرون الحديث، دون ماله دون عرض. نعم.
0: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع.
1: يعني على الفرق بين مقاتلة الشخص وقتل الشخص، مقاتلة تدفعه وهكذا تدفعه وتقاتله هكذا، أما القتل يعني معنى كأنه لا بد أن يقتل كالشيء هكذا، فأنت الآن مطالب بالدفاع ورد عدوانه هكذا وصده ومنع نفسك من خطره وضرره وشره وأذاه وما إلى ذلك. ولهذا فرقوا بين قراءتكم بين قول الشارع يقاتل ويقتل، أمرت أن أقاتل الناس، غير ذلك الذي يفهمه الخوارج ويوهمون الناس أنه يعني القتل، ولذلك ولو فر ولو كذا فأنت تبقى تتبع آثاره وتلتمسه حتى تقضي عليه. نعم.
0: قال رحمه الله: ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مسر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن
1: نعم بارك الله فيك. فهنا هذه المسألة لماذا أكد عليها بهذا الوصف وبهذه الصورة وبهذا الوجه وبهذا التقعيد وبهذا التقرير ونحو ذلك؟ أنتم تعرفون علي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج رأيتم كيف طبق عليهم هذه الأحكام ولا لا؟ ولذلك الأمراء والخلفاء جسدوا ذلك في الواقع والحقيقة. ثم قرأت: ولا نشهد هكذا، ولا نشهد على أحد. نعم صحيح، خلينا يعني متعب. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة، سموا يقصد المسلمين الموحدين، تارة يسمونهم بأهل القبلة أي يطلقون عليهم هذا الاسم والاصطلاح هكذا، وتارة يسمون بأهل الصلاة، ولعلهم بل كبهلية كذلك استمدوها من قوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. يعني هؤلاء هم الذين من المسلمين، ويعني هكذا يكون ما لهم وما عليهم هكذا. فإذا هنا قال: ولا نشهد، أي بمعنى نعين ونشهد أنه من أهل الجنة لمن رأينا فيه صلاحا. ولهذا قال ابتداء: لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله، أي سواء كان حسنا وصالحا وفاضلا بالجنة أو سيئا وقبيحا ومنكرا بالنار، لا ليس لك ذلك، بل إنك تقول نرجو يعني للصالح ونخاف عليه هكذا، ونخاف على المسيء المذنب كذلك ونرجو له رحمة الله. يعني لا قنوط هكذا، لا نقول بأن ذلك ولو أسرف، كما قال ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولهذا قال نرجو، يعني ماذا يرجون له؟ الرحمة، يسألون الله، يدعون له بالمغفرة ونحو ذلك. ولهذا أشار بهذا هو موقف ومعتقد أهل السنة في عموم المسلمين الذين بينهم، أنهم ولو أساء لا يعينونه ولا يقطعون له ولا يجزمون كذلك ولا يشهدون كذلك على أحد بالجنة أو النار. الإنسان ينبغي أن لا يتألى على أحد، فإن الله يغفر كما جاء كما تقدم، يغفر للعبد ويكون قد أذنب وفعل من الذنوب ما يستحق به العقاب وما يستحق به دخول النار، فالله يغفر له. ولهذا نكلوا أمرهم إلى الله، فإن شاء عذبهم عدلا وإن شاء غفر لهم فضلا تبارك وتعالى. تفضل.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مسر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مسرا.
1: يعني بالخبر الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في البخاري كما تعلمون، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب منكم حدا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له، وإن ستره الله عليه فأمره إلى الله. لم ينكشف هذا الشخص ولم يظهر ما فعل ولم يجاهر به، ومثل يعني ستر عليه فأمره إليه، أي إلى ربه إلى الله، يعني إن شاء عفى عنه وإن شاء كما تعلمون عاقبه وعذبه، أي عاقبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
1: هذا كذلك إن شاء وإن شاء غفر. سامحني أني أسابقك، سامحني. هذا كذلك لما يفصل، قلت لكم لأنه في مسائل طوائف أو مذاهب أو فرق كالخوارج في هذه المسألة، لما قال: ومن لقيه، انظروا، ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، أهل السنة يقولون لا يتألون على الله جزما وقطعا ويقينا بأنه سيدخل النار ويخلد فيها هكذا ويكون خالدا مخلدا، لا، أهل السنة قالوا هذه المسألة يعني ولو كان مسرا على الذنب ولقي ربه سبحانه وتعالى من غير توبة، يعني من غير توبة ومع إصراره على ذنبه وخطيئته، فأمره إلى الله يعني هكذا صراحة ويستحق العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه كما قلنا وإن شاء غفر له تبارك وتعالى. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
1: هذا الذي يقصد يعني الكفر الأكبر والشرك، هؤلاء الله توعدهم بالعقاب ولا لا، وتوعدهم بدخول النار وبالخلود في النار، سيفين. أي نعم. ولهذا قال: ومن لقيه كافرا هكذا يعني من لقيه، وحتى مثلا من لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له تبارك وتعالى. تفضل. فقط نعم.
0: ثم قال رحمه الله والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض
1: كفارا ضلالا نعم كمل
0: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل
1: بسيفيهما مسنى لأنه نعم تفضل
0: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب سباب المسلم نعم. فسوق وقتاله نعم. كفر
1: المهم هنا يشير إلى الرجم هكذا وتعلمون كما بأنه هذا الزاني المحصن مثلا قال يعني هي أنه رحمة الله عليه يعني وهو حد من حدود الله أنه يقام عليه الحد وهو أشار إليه هنا بالرجم ويبين بأن النبي نفسه رجم يعني لما أشار إلى الاعتراف والإقرار يعني أن هذا الزاني المعصن اعترف بذلك فتذكرون قصة ماعز وقصة الغامدية وكذلك الجهنية وهكذا أنهم يعني أقام عليهم الحد وكذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا فالمهم باختصار فأشار أنه يعني أقصد الإمام أحمد بن حنبل أشار إلى هذا حتى يثبت شرعيته انظروا في هذا الزمان قد يأتي أناس بل ظهر أناس أنكروا ونفوا وجحدوا كذلك ولم يؤمنوا أو يصدقوا ولم يعتقدوا كذلك بأنه ينبغي إقامة الحدود وأن من جعل الله له حدا يستحقه كذلك ثم أشار إلى ذكر يعني في قضية متعلقة بالصحابة لعله لما ذكرها لأنه قد تصل ما يفعله هؤلاء إلى حد التأديب والزجر وإقامة الحدود عليهم ومن انتقص أحدا قال من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليه ويكون كذلك حتى ويكون أيضا أي بمعنى حتى يترحم عليه ويكون قلبه لهم سليما وكأنه يشير إلى الآية الكريمة ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم أشار إلى النفاق المنافق بمعنى والكافر وبعض الناس اليوم يطلقون على بعض الناس لما تكون خصومة بينهم أو نزاع أو حتى الأخر حتى وإن ظهرت منه يعني تصرفات أو كانت أحواله وسيرته وسلوكه ومسلكه هذا يعني فيه نوع من النفاق فليس لك أن تسميه منافقا إنما المنافقون كفار أشار إلى ذلك ربنا سماهم كذلك بدليل قوله تعالى مثلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي ليسوا مؤمنين صادقين هكذا إذن. ولهذا إذن ذكر الأحاديث جاء فيها ذكر النفاق أنه وصف الرجل بالمنافق ولكن ليس كأولئك المنافقين الخلص الكفار إنما يطلق عليه زنديق بعض الألقاب التي توافق حاله لكن أن نسميه ونطلق عليه النفاق فهذا ليس كذلك. تفضل بقية. والجنة والنار أعلم أعلم أعلم والجنة والنار مخلوقتان هكذا ولا لا هكذا. تفضل.
0: ثم قال رحمه الله تعالى

0: هكذا. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
0: رأيتم؟ يعني لا يريد أن يبقى على ما جاءت ولكن لا يفسرها أو يتأولها أو كذا. شايفين الأصل إمرارها على ما هي عليه، لأن البعض قال: لا والله منافق هذا دليل، يعني لازم القول وبدليل عطفه على غيره أو جعل قرائن يفسر بها ويحكم بها على ذلك الشيء. لا، يقول هذا كله من فعل كفعل الذين تصرفوا في النصوص وتزيدوا أو تكلفوا في تفسير النصوص بآرائهم وفهومهم وتأويلاتهم وتمثيلاتهم وأقيستهم ونحو ذلك. فقال إنما يمرها على ظاهرها. تفضل. نعم. والجنة بقي اسمها. نعم.
1: ثم قال رحمه الله: وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا.
0: هذه قرأتها قبل قليل ولا لا؟ لأنه يخطئ الكثير في خلي بعد الأذان عندكم ولا ما؟ تفضل سامحني. ولهذا لما مثل عليه الصلاة عليه رحمة الله ذكر حديث ثلاث من كنا فيه فهو منافق، رغم مجيئه ووروده وذكره كذلك بهذا اللفظ فهو منافق، قال يعني بمعنى ليس حكما، إنما أي هو كونه كالمنافقين الخلص الذين توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار مثلا، أو هؤلاء الذين هم منافقون خلص. والمنافق كما تعلمون هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولا لا يا إخوان؟ فإذا يريد أن يقول هنا إنما الذي يفهم ويحمل عليه هذا الوصف في الحديث هو على أنه على سبيل التشديد والتغليظ، على سبيل التشديد والتغليظ. ويفعل هذا السلف لما يطلقون على الفعل حكما أو وصفا يشددون ويغلظون فيه، يعني خشية أن يؤول إلى مآل شديد، مثل ماذا تذكرون ذلك السائل الذي سأل مالكا ابن أنس عن الاستواء، لما أجابه قال أخرجوه فإني أراه ولا فإنه مبتدع، يعني كما يقولون هذا ليس أنه يعتقد فيه أنه مبتدع خالص، إنما فعل فعل أهل البدع، يخوض في النصوص ويسأل عما لا ينبغي أن يسأل عنه بكيف ولماذا وما إلى ذلك كما قال أحمد. ولهذا سأله قال: فالاستواء معلوم، فإن الله استوى فكيف ولا لا؟ هكذا قال له. فقال له مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب كما قرر في مسائل كثيرة الإمام أحمد، والسؤال عنه بدعة. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دقى، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. قال: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت

0: طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
1: هنا كذلك يشير إلى مسألة الجنة والنار وأنهما كما تعلمان مخلوقتان، هكذا ولا لا؟ مخلوقتان، وكما ذكر هو لقد خلق يعني خلقتا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد عنه في حياته. انظروا في هذه الأحاديث تثبتها على ما هي عليه وتفهمها على الوجه الذي يعني الإيمان بذلك، المراد بأنهما مخلوقتان، وأن الله كما ذكرنا في كلام قد سبق، وأن الله قد خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم لم يخلقوا بعد، وهم لم يعني في أصلاب ولعلهم في أصلاب آبائهم هكذا، وكذلك النار. ولذلك ذكرنا حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار. ولذلك أشار استدل بحديث دخلت الجنة، أي دخلت البارحة الجنة، وكذلك واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، إذا إلى غير ذلك الأحاديث الواردة في ذلك. فقال كما هو قوله فيما تقدم وما مضى أنه لا بد من التصديق بها وكذلك الإقرار بها وكذلك الإيمان يعني الإيمان بها وكذلك التسليم لها، وليس كذلك له أن يتأولها أو أن يمثل أو يعلل أو نحو ذلك في إعمال الرأي والعقل والاجتهاد ونحو ذلك، بارك الله فيكم. ثم قال كلامه فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب، أي كاذب مكذب، مكاذب في قوله ومكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نعم
0: فضل. ثم قال رحمه الله تعالى ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك بن علي ابن محمد بن الحمداني، وقال بها أدين الله، وسمعها كاتبها صاحب النسخة وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله ابن المعراضي الحراني، وذلك في أواخر ربيع الأول سنة 29 و500. الحمد لله،
1: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وهنا كذلك تكلمنا فيما مضى ينطبق عليه ويشمله ويستغرقه ويفسر به إلى غير ذلك، وهو أنه من مات من أهل القبلة موحدا، انظروا إلى فضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد، وأنه في الحقيقة لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة ولا لا من إيمان من توحيد. ولذلك كما قال الذي يموت من أهل القبلة هكذا موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، أي يمنع ويحرم من هذا الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه، يريد أن يقول سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، إنما أمره إلى ربه تعالى ورب العالمين، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه تبارك وتعالى، ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه. فنقول الحمد لله الذي وفقنا لقراءة هذه الرسالة وإتمامها والتعليق عليها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن شاء الله
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع معكم القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام الحبر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
3: آمين.
4: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الثامن: ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق الجدال النافع والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من الشرك لهم معبود إما نار أو صنم أو قبر أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار. فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة: أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.
3: نعم، هذا درس في التوحيد يعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام للسجناء، ويقدمه لهم على كل مصلحة يرونها مصلحة، وأن المصلحة الأولى والعظمى التي لا ينبغي أن تتقدمها مصلحة أخرى هي مصلحة إصلاح العبادة والتوحيد في ابن آدم. فهم جاءوا بهم ومصيبة رأوها، ولعلهم رأوها عدة مرات، لأن أحيانا لما يكون الرؤية أو الأمر ذا بال وذا أهمية قد يراه الإنسان مرات وكرات، كمن يكون مسحورا مثلا، ولا أريد أن أشكك في النفوس، الذي يكون مسحور كل يوم تقريبا يرى أفاعي، كلاب، حيات، كأنه يرى نفسه أنه يسقط من الأعالي من الجبال، ويرى ذلك تلك الكوابيس مرات وكرات، وكأن هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لأن يعتني هذا الشخص بنفسه، يرجع إلى الله، يقرأ القرآن، يرقي نفسه، يخلص نفسه من قد يعني يجري وراءه. فرعون رأى هذا الشيء، رأى أن ملكه سيقضى عليه على واحد من بني إسرائيل، لعله رأى ذلك مرات وكرات. فهؤلاء الشباب رأوا رؤيا، وكانت لهم اللقاء وكان معهم لهم اللقاء مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فحكوا له هذه القصة وهذه الرؤيا، فهو كأنه طرح كل رؤياهم على الأرض وأخذ يصبرهم: لا تستعجلوا، أنا سوف أعبرها لكم بقدر ما يأتيكم الطعام، يعني وقت الفطور قريب، من هنا إلى وقت الفطور تكون الرؤية قد عبرتها لكم. هذا على تفسير من التفاسير، وهو الأظهر وهو الواضح، يعني كأنه صبرهم، قال أعطوني وقت، عندي شيء أقوله لكم، والرؤيا سوف أعبرها لكم، لكن اصبروا علي بقدر ما يأتيكم الطعام، وقت الطعام قريب. فاستغل الفرصة وأخذ يرسل عليهم الصواعق من الآيات والبراهين والحجج والدعوة إلى التوحيد. وفي رواية أنه أراد أن يجلبهم لنفسه، فقال: أنا أنتم تظنونني أني أعبر الرؤية فقط، أنا عندي أشياء أكثر من ذلك، ما هي؟ قال أنا أنبئكم مثل ما كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. كان يقول للصبيان للأطفال أبناء بني إسرائيل أنتم ستأكلون كذا اليوم الفلاني وأنتم ستأكلون اليوم كذا اليوم الفلاني لكي يجلبهم إليه فيؤمنوا به. فكان يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الباب يعني وعيسى بن مريم تظنون أنه يعلقهم بنفسه مثل ما يفعل بعض الأشياخ يفعلون بعض يعني يقومون ببعض الكرامات زعموا بعض الكرامات زعموا من أجل أن ينبهر الناس بهم ويقدسونهم ويسجدون لهم ويدعونهم. فهم طواغيت هم الذين يعبدون وهم راضون فيوسف وعيسى لم يعلقوا الناس بأنفسهم من أجل أنفسهم وإنما من أجل أن يعلقوهم بالله سبحانه وتعالى. كان يوسف يقول لهم أنا أنتم تظنونني أني مثلا أعبر الرؤيا أنا أعطيكم أكثر من ذلك. تدرون ماذا؟ أقول لكم اليوم الثلاثاء يوم الخامس الجمعة ستأكلون كذا سيأتيكم أهلكم بالطعام الفلاني والفلاني والأسبوع القادم سيأتونكم بالطعام الفلاني والفلاني. فقالوا هذا لا يعرفه إلا الكهان والعرافون والسحرة فمن أين أتاك ذلك؟ فربطهم بالله قال ذلكما مما علمني ربي. وأخر شرع يفصل دعوة التوحيد ودعوة التوحيد فيها تخلية والتحلية تصفية والتربية. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت مثل لا إله تركت واتبعت. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وهذا شيء مضطرد يعني متكرر في القرآن الكريم بيان التصفية والتربية. وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ثم التربية إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وحتى أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون هذا. ماذا يقولون؟ عبودوا الله هذا التربية تصفية ما لكم من إله غيره. عبودوا الله تربية لا تشركوا به شيئا. عبودوا الله اجتنبوا الطاغوت. عبودوا الله اجتنبوا الطاغوت. هذا هو دأب الداعي إلى الله. وللإطمئنان ولتثبيت هذا سأذكر لكم سلسلة من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما دام قادتنا إليها هذه الفائدة. كيف كانوا شجعان في دعوة التوحيد؟ لأن لو أننا أردنا أن نتوجس ردود الفعل للقوم لقومنا مثلا آباء أمهات عائلات جيران إخوان أصدقاء نقول أنا يعني بعض الناس يقول لا أقول لهم دعوة التوحيد لأن ممكن لو أدعوهم لدعوة التوحيد سينفرون مثل ما هو حال كثير من أصحاب الأهواء. يقول لك لا تقول بدعة لأن من تقول بدعة ينفر الناس منه. لا تقول التوحيد لا تقول الشرك. ونوح عليه الصلاة والسلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا. كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن 1000 سنة 950 سنة مضروبة في ماذا؟ في الليل والنهار. معنى لم لا يتوقف عن دعوة التوحيد إلا إذا غلبه النوم، وربما أدركه النوم من كثرة التجوال، لأنه كان يتجول، يذهب مدينة إلى مدينة إلى مدينة، يذهب إلى المدن ويدعو، وربما يدركه النوم في الطريق فينام في الطريق بقدر ما يستعيد النشاط، ثم يذهب يعود للدعوة. وهذا هو الذي أمرنا الله به، ادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. المرء يدعو، خلقنا هذا، يعني أكرمنا الله بالإسلام والتوحيد، إذن نحسن كما أحسن الله إلينا، وأحسن كما أحسن الله إليه. هذا ليس في المال فقط، ليس في المال وفي المتاع وفي المادة، بل حتى كل واحد يحسن كما أحسن الله إليه. أحسن الله إليك فصرت طبيبا، أحسن إلى الناس. أحسن الله إليك فصرت تقنيا مهندسا، أحسن إلى الناس. أحيانا تعمل بالمال، وأحيانا تعمل ببلاش، مو بلاش وإنما رجاء ما عند الله. الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق يعتبر من الإحسان العام. وهنا قال الفائدة أو الفصل الثاني، الإرشاد إلى فائدة نافعة، الإرشاد إلى طريق الجدل النافع والمقابلة بين الحق والباطل. تبعوا لهذا الموضوع لأن يهمكم جميعا، وينبغي كل واحد يقول أنا هو المعني به هذا الموضوع، سواء كان أب ولا كان ابن ولا كان أخ ولا كان جار ولا كان أي شيء، ينبغي أن يكون هذا هو دأبه، لأنك ستدخل قبرك وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. كل الناس يقولها، الذي دعا إلى الله سيقولها يا ليتني أكثرت، والذي لم يدعو يقول يا ليتني بدأت، والذي فرط يقول يا ليتني لم يفرط أفرط. شوف في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انظروا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ولا الناس يتمنوا الكرة، يتمنوا الرجعة، رب ارجعون لولا أخرتني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كان يقول في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ونكون من المؤمنين كلاهما. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذن أيها الإخوة الكرام استغلوا الفرصة، ادعوا إلى الله، أنقذوا الناس من الشرك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عبد أبي طالب: يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ما كانش بين ذلك. المشرك إذا مات نار أبدا، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا ما كانش عوان بين ذلك، ما كانش منزل بين المنزلتين. فإذن طرق الجدل وبيان طرق الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في طرق الشر من المفاسد العاجلة، يعني تبين للناس، لأن الناس أحيانا يخافوا من الدنيا وأحيانا يخافوا من الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هناك من تخوفه بالجيب، تخوفه بالفقر، تخوفه بالمرض، تخوفه بالعذاب الظلم فيخاف. وهناك من تخوفه بماذا؟ بالآخرة، مثل ما كنا نقرأ في صلاة الفجر، وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، هذا تخويف بالدنيا. التخويف الآخر قال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. مش معنى يوم التناد؟ يوم ينادي منادي من مكان قريب، التناد. ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف، ونادوا يا مالك، ونودوا أن تلكم الجنة التي كنتم أورثتموها. ونادى ونادى ونادى، كل ما فيه نادى، يعني يوم القيامة يسمى يوم التناد، يوم التناد يوم القيامة. ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، ونادوا ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وناداهم ربهم: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. هذا يوم التناد. ولذلك بعض الناس يخافوا أحيانا في الدنيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلسة. عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. بنو إسرائيل رفع الله فوقهم الطور، قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. بنو إسرائيل أيضا أرسل الله عليهم الطوفان ثم رفعه، ثم الجراد ثم رفعه، ثم دائما يرسل عليهم عذاب من العذابات، من ألوان العذاب. سلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وكلما أرسل عليهم عذابا قالوا لموسى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما يكشف عنهم الله العذاب إذا هم ينكثون، ينكثون يعني يخلفون العهد وينقضون الميثاق، وهذا هو دأبهم. مع أنهم جاءتهم ألوان من العذاب، جاءهم الطوفان، الطوفان وهو سيول من المياه تدخل وتغمر بيوتهم ومزارعهم تفسدها، أرسل عليهم الجراد، الجراد يدخل حتى في سراويلهم يزعجهم وفي أفرشتهم، يدخل عليهم حتى أنهم يصيروا يمشون فوقه لا يستطيعون الخلاص منه، لأن سبحان الله هذه الحشرات عجيب أمرها، أحيانا تحضر لها مبيدات أدوية تقتلها، فهي فيما بعد تكتسب مناعة، تلك المبيدات التي حضرتها من قبل صارت لا تنفع هذا المرة، مع أنها نفس الحشرة يعطيها الله قوة. الجراد كذلك، جراد طوفان والجراد والقمل، القمل يتناثر عليهم، يتناثر منهم، كلما مسحوه ثم كلما جاءت بيض من ذاك الذي سابق فيفقس وينشأ من جديد، يكون يأكل حتى يتناثر القمل في أكله، وبعد ذلك ذهب، ثم تأتي الضفادع هذه التي تقفز، ملأت الأرض، يكون يأكل فتسقط في أكله، وتحدث لهم صوت مزعج، جند من جنود الله، ثم يدعو موسى ثم تذهب، ثم يأتي الدم، أي سائل يصير دم، طبخ يصير دم، دم ماء يصير دم، بما دم مجرد يقربها في فمه يصير دما. قال الله: آيات مفصلات. وهذا هذه وسائل الدعوة، أنك تقول للناس مثلا: انتبه، الله يعاقبك، عاقبك في الذرية، عاقبك في الزوجة، عاقبك في نفسك في المرض، عاقبك بجار سوء، أنت تكون سببا في عدم نزول المطر. هذا هو الذي قال الشيخ، يعني قال: الإرشاد إلى طرق الجدل النافع المقابلة بين الحق والباطل، يعني بما يخوف الناس بالعاجل والآجل، كلها تربطها برب العالمين الواحد الأحد واحد القهار. وذلك يوسف كان يقول: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني قلبك يتعلق بأرباب متعددة، اليوم تقول هذا رب، وغدا تفقده وتقول لا هذا هو رب، وذاك الرب الأول ماذا تهمله، وربما تصب عليه النجاسة وأنت لا تدري. فكان يقول لهم: هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار؟ الله الواحد القهار المتفرد بالجلال والجمال والكمال، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، قهر العباد، قهر الخلق، فهم كلهم تحت مشيئته وطوع تسخيره وتدبيره، وهو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. ثم عاب آلهتهم، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء. وهذا أيها الإخوة الكرام، هذه فيه يعني لفتة مهمة انتبهوا إليها، وأنا أسرد عليكم جملة من كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. نبدأ بنوح ونمر على هود وصالح وإبراهيم وموسى ويوسف أمامنا، وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نضرب أمثلة عن الدعاة أتباع الأنبياء، كيف كانت دعوتهم ليسهل علينا الاقتداء بهم. فمثلا نوح ماذا قال؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، لأنه أقام فيهم 1000 سنة، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله، فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، لا تتشاورون في الخفاء، ثم قضوا إلي، يعني اقتلوني أنا، قضوا إلي ولا تنظرون. كأنه يقول لهم هذه الآية لا تفعل شيئا وأنا أتحداها، آلهتكم لا تسوي شيئا، ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح. هود ماذا قال؟ قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك دعوة ماذا؟ آلهتنا، آلهتنا أصابتك بسوء، مثل ما يقول عباد القبور عباد الأشياخ، يقولوا دعوة فلان من الأشياخ قد حلت بفلان لأنه تعرض له. ماذا قال هو؟ قال تعالوا إني أشهد الله واشهدوا أنتم معي، أن هذه الآية لا أبالي بها، قولوا لها تصيبني بشيء أنا موجود. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، اجعلوا لي مكيدة، كل واحد يعني يقوم بمكيدة بمكر، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، هو خالقي وخالقكم ومالكي ومليككم ومدبر شؤوني وشؤونكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما أحد يعني ينفلت عن الله عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. نوح قال فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت إليه إليكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هنا قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. تحدي، هو ليس تحدي من أجل التحدي، وإنما هو بيان بأن هذه الآية الآلهة لا تستوي شيئا، مثل ما ذكرت لكم قصة عمرو بن الجموح الذي كان يعبد صنما، وذاك الصنم في الصباح يأخذه معاذ ومعاذ فيجعلونه في النجاسات، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه ويعطيه ماذا؟ يربط له سيف، يقول دافع عن نفسك، بعد ذلك تبين له. فإبطال زيف الآلهة من وظائف المسلم. ولذلك ذكر الشيخ أن آلهة هؤلاء لا تملك نفعا لنفسها ولا لأهلها، نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا من تقنيات الدعوة التي يتعلمها الإنسان من القرآن الكريم. ناتي إلى إبراهيم، ماذا فعل؟ أخذ آلهتهم وأخذ يضعها على الأرض وعلى الغدير وعلى الماء، يقول ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ يقول لآلهتهم وهو يعذبها وهو يعني يهينها، يقول ألا تأكلون؟ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وبعد ذلك ماذا فعل؟ هددهم وقال لأكيدن أصنامكم أجمعين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطمها كلها، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. لو كان إله وعنده القدرة وعنده الملكوت لما نقوله أف أو أتفل عليه يرجعني، لكن إبراهيم قال هذا لا، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا إبراهيم أهان الآلهة، وهذا فيه فائدة للمسلم أنه لا يخاف أحدا في هذه الدنيا، لأن لا أحد يملك النفع والضر إلا الله. ثم نأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن كل الأنبياء عندهم موقف مثل هذا، إلا أننا من باب الاختصار ومراعاة للوقت لم نريد أن نسرد كل ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا هذه الأمور ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الثالث الثالث من مجموع فتاوى وذكر ذلك في النبوات وفي كتب أخرى. ويذكرها الإمام ابن القيم ويذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية وغير ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه: ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ وقال لهم: إنكم قوم تجهلون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ فبيان عجز الآلهة هذا من أساليب هداية الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وينبغي للداعي إلى الله أن تكون أو يكون منبره مشحونا بمثل هذه الأدلة، دائما يحرر هذه الأدلة من القرآن ومن كتب العلماء ويقولها للناس، لعل الله يهدي به فئام من البشر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لقومه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له: قل لقومك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم، انتبه، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال نوح ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال هود كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال إبراهيم ولا أخاف ما أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ما أنكم أشركتم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا كله قادنا إليه قول يوسف. أما عندما تنظر إلى أتباع الأنبياء، هذا مؤمن أهل فرعون، هو من بني إسرائيل، عفوا من الأقباط، ليس من بني إسرائيل، من آل فرعون، من عائلة فرعون. ذلك أن الله يخرج الحي من الميت، هو من الأقباط، من آل فرعون، من عائلة فرعون. وقارون، قارون ممن؟ من آل موسى. إن فرعون كان، إن قارون كان من قوم موسى، هو ابن خالة موسى عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الجانب الثاني إلى فرعون، ولذلك كان يجلس معهم في الملأ. وهذا كان من آل فرعون وجاء مع موسى وقال: يا قومي لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله قال كلاما طويلا سمعتموه في صلاة الفجر، وقال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فماذا قال الله؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، خططوا لكنهم ما وصلوا. في نفس الموضوع ونحن نتكلم على بني إسرائيل، السحرة قال الإمام محمد عبد الوهاب كانوا 30,000، وفرعون اختارهم قال اتوني بكل سحار عليم، ما قال ساحر وإنما قال سحار عليم، 30,000 جاءوا من الأمصار، من العتاة، من الطواغيت الذين كانوا يعبدون من دون الله، السحرة يعبدون من دون الله، جاء بهم فرعون. ولما وقعت المبارزة بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام رأوا العجب، هم لما ألقوا حبالهم حدثت البراكين والنيران، مثل ما رأيتم هذه الأيام براكين في جزيرة سومطرة وغيرها، 6 براكين من آيات الله سبحانه وتعالى، براكين، نيران، أصوات، دخاخين. حيوانات، بهائم، أفاعي، عقارب، وموسى ثابت قل لهم هذه لا تفعل شيئا، مثل ما قال إبراهيم هذه الآلهة لا تفعل شيئا، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيدوني ثم لا تنظرون، ولما قال هود كذلك هذه الآلهة لا تفعل شيئا، موسى بقي أمام الناس أمام فرعون وصولجانه والجماعة ويقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يافكون، كل الذي كذبوه تلقفته أكلته وأبقت الساحة فارغة، وبقيت العصا هكذا. فلما رأى السحرة ذلك سجد كبراؤهم وسجدوا خلفهم، هم سجدوا أجمعين 30,000. قبل قليل كانوا سحرة كفرة فجرة، في المساء قبل الغروب صاروا برر مؤمنون. والعجيب أيها الإخوة الكرام، وهذا يفيدكم أيها الدعاة أيها الأئمة أصحاب المناظر، يفيدكم كثيرا، السحرة في الصباح يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ويقولوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويقول لهم نعم وإنكم لمن المقربين، ويقول لهم كلام، يقول لهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يخوفهم بالدنيا يقول لهم هؤلاء السحرة، هؤلاء ساحران موسى وهارون جاءوا لكي يخرجوكم من مصر، وثانيا يذهبوا بطريقتكم المثلى، يعني وظائفكم السحرية تصير لا تأكل. أين من أين تأكلون؟ أنتم تتبلغون وتكتسبون الرزق بالسحر. إذا جاء موسى وفرعون ذهب سحركم إياكم، وسمعوا هذا جيدا. بعد ذلك قالوا كلمات، يا سبحان الله، هذه الكلمات الغريب من أين تعلموها؟ وهذا هو الذي يفيدكم أيها الدعاة، من أين

أين تعلموها؟ وهذا هو الذي يفيدكم أيها الدعاة، من أين تعلموها؟ قالوا مثلا، يلا نحصي الكلمات التي قالوها. قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. كلام عظيم جدا. وقالوا، قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا، اسمعوا ماذا قالوا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أنت لست مفضل عندنا، أنت لا شيء عندنا، نحن رأينا الآيات ونحن نقدر ربنا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء. هذا الكلام مشكلة مثل كلام نوح، كلام هود، كلام صالح، كلام إبراهيم، كلام موسى، كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حتى لو قتلتنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من عليه من السحر والله خير وأبقى. كلام أئمة في المناظر ما يقولوش، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من أين تلقوا هذا الكلام؟ ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لو تكتب هذه الآيات قد يجيك صفحة ونص، صفحة ونص. لو تقول الإمام اليوم من أئمة الضلال، تقول له قل لي كلمة في التوحيد، يجيب لك الشرك والتوحيد ما يجيبه. النقطة والسر من أين تلقى هؤلاء السحرة مع أنهم ما التقوا بموسى من قبل، وموسى ما قام لهم بدروس خاصة، ما لقيهم من قبل، ولا كان بينهم وبينه يعني تواصل عبر الإنترنت والتواصل الاجتماعي ويعني تعليم عن طريق السرية ولا شيء، ما كان.

0: والحديث الذي دار بين موسى وفرعون كان في القصر، وقصر مغلق ما فيه مكبرة صوت يسمع الناس ولا إذاعة ولا غير ذلك. كانت بعض الحلقات يلقيها موسى مع شرذمة قليلة من من الشباب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. سرية تامة. يعني يلتقي موسى مع بعض الشباب، ولذلك حتى فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. وإنا لجميع حذرون يعني ما يتسرب كلامهم. ومع ذلك وصل كلامهم لهؤلاء السحرة الذين كانوا في أضغال مصر، مدائن مصر. كيف وصل؟ لأن الكلام الطيب يجعل الله له قبول، تخرجه الخادمة ويخرجه الكناس الذي يكنس وينظر، ويخرجه الجندي ويخرجه كذا، ويخرج على أساس أنه من باب الاستغراب، وربما يلقى قلوبا يقظة فتتمسك به. فكان الناس يقولوا أن موسى جاء وهو يقول كذا وكذا، يقول كذا وكذا ويقول كذا، فأولئك السحرة تلقوا ذاك الكلام. ماذا ذلك لما كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا على أساس أنه معتقدهم، لأن هذه من الصباح للمساء موسى ما قال لهم شيء، قال لهم كلمة فقط لما رأهم يعني متأهبين ويقومون بالتسخينات والتحضيرات ورمي الحبال وغير ذلك. قال اصبروا، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خطبة موعظة. فألقت بينهم النزاع فتنازعوا أمرهم بينهم. أريد أن أقول يعني إخواننا الكرام، لما الشخص يقول كلمة وتكون من قلبه تصل إلى القلوب ويهدي الله بها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط. شرط أنك لا تأتي الكلام من عندك، ما تكون أنت الذي تأتي بالكلام. كلام القرآن، قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الوحي يهدي الله به، كلامك سفر على الشمال كما يقولون. زيدكم اثنين ولا ثلاثة من الدعاة الشجعان، الدعاة الشجعان. من الدعاة الشجعان يوم خرج طالوت بالجنود الذين كانوا معه وخالفوه مخالفة وشربوا من النهر فشلوا، وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقال الشجعان المؤمنون الموحدون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما جبنا بنو إسرائيل من عن الدخول إلى الأرض المقدسة، قال لهم رجلان يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحديث ذو شجون طويل، ونحن نريد أن ننهي اليوم إن شاء الله تعالى دروس يوم في المساء تنتهي الدروس هكذا يا شيخ إن شاء الله. يوسف عليه الصلاة والسلام جادل الناس هكذا، قال هذه أسماء سميتموها، حجر تعبدونه هو حجر وميزتموه باسم، إن هي إلا أسماء سميتموها وآباء أنتم وآباؤكم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى للرسول أن يقول للقوم في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء يعني اليوم يعبدون هذا، وحدين كانوا في سفر وعندهم إله، وهذا الإله يأخذونه معه، كلما جاء وقت العبادة اتجهوا إليه ودعوه وتضرعوا إليه، يوم من الأيام ضاع منهم الإله، ما عرفوا أين وضعوه، فقالوا يا قوم إنا ضيعنا ربنا، أين ربنا؟ فقال ابحثوا عنه، فذهبوا إلى الشجر والحجر والوديان يبحثون على ربهم، قالوا والله ما وجدنا ربنا، فنادى مناد قد وجدنا ربنا، أوجدنا ربا مثله، لقد وجدنا ربا مثله، وأهملوا الرب الأول، فقال هيا نسميه، فسموه باسم، اسم إن هي إلا أسماء سميتموها، هذا القبة تسمى سيدي فلان، وهذه القبة تسمى سيدي فلان، وغير ذلك، وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وأن الحق هو الذي عليه الرسل جميعا، ذلكم الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إن الحكم إلا لله، حكم الدين الشرعي والحكم الكوني القدري والحكم الجزائي. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام للقوم: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني الله لم يخص عائلة دون العائلة، أعطى الدين لجميع الناس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد. لو بقي لنا وقت إن شاء الله تعالى في المساء أذكر لكم بعض الفوائد على أن أغلب الشكر الوارد في القرآن الكريم هو يراد به التوحيد بالأدلة والحجج والبراهين إن شاء الله تعالى من ذلكم في وسط سورة ما ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هنا الشاهد كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون يشكرون بمعنى يوحدون وهنا قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون ومن والشكر يعني من كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له لقوله إن الحكم إلا لله فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم الأمور الدين والدنيا إلا به ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله ذلك من فضل الله علينا فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم
0: يعني النعم لابد من شكرها ثلاث أركان الركن الأول الاعتراف بقلبه أنها لم تأتي به بعبقريته ولا مهارته ولا ذكائه ولا شهادته ولا دراسته ولا أنها جاءت من وراثة آبائه وإنما هي من محض فضل الله محض فضل الله تبارك وتعالى مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ليلة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الإنسان يعجز أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعترف بها بلسانه يتحدث بها بلسانه ويستعملها في طاعة الله عز وجل أعطاك الله نعمة لا تستعملها في الحرام إذا مثلا أكرمك الله بهاتف تقضي به حوائجك تتواصل مع به مع عملائك زملائك تدخل به تجارة غير ذلك فلا ينبغي أن يكون هذا الهاتف تستعمله للفساد لأن الفساد هذا الهاتف عرضة للفساد مجرد يأتي الفساد أنت عندك قدوة الفساد يأتي للإنسان كل إنسان يعني نبي رسول عليه الصلاة والسلام كريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم جاءه الفساد وهو في القصر ماذا فعل؟ قال معاذ الله إنه ربي لا لا لا أعتدي على هذا الرجل لأنه أحسن مثواي وتفكر قال إنه لا يفلح الظالمون وهرب وسأل الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا هذه مثلا جوال قد يأتيك مال لا تشتري به حرام بيت أعطاك بيت لا تجعل فيه كلب ولا موسيقى ولا جرس ولا غناء ولا اختلاط سيارة لا تحمل فيها خمر ولا حرام ولا فسوق ولا عصيان تستعمله لله عز وجل أعطاك الله اللسان العربي والقرآن، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الخلق وأحسن في إخلاصك. الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحي إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنكم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كما أن قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف، وجعلنا يغرينه بهذا العمل. فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأينا أصبحنا لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها، بقولهن: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: نعم، يعني أحيانا تأتي المصيبة ويأتي البلاء غير المؤمن يجهل، غير المؤمن ماذا يفعل؟ يجهل، إما يقتل نفسه إما يسب، قل شيء من عنده أنه لا يكون راضيا عن الله ويقنط من رحمة الله ويتمنى الموت. في أحسن الأحوال يتمنى الموت إن لم يتحس هو أو يشرب سما ليقتل نفسه، لأن ما عنده أمل في الله، ما عنده تعلق بالفتاح العليم. يقنطون من رحمة الله، ما عرفوا رحمة الله التي قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ما عرفوا قول الله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأصابه ذاك الهول. أول ما جاءه جبريل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، يعني خففت عليه. كانت الإنسان الذي يكون صادقا مع الله متعلقا بالله عز وجل لن تهلكه المصيبة، تأتي المصيبة ثم يخففها الله سبحانه وتعالى، يأتي الحزن عظيم ثم يخف على المسلم. لكن الذي لا يكون عنده توحيد وليس عنده عقيدة إيمانية وغير ذلك، بمجرد أن تأتيه المصيبة يجهل. المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سرا ماذا يفعل؟ يحمد الله، الحمد لله، ما يدير موسيقى ولا غنى ولا رقص ولا خمر ولا اختلاط ولا نساء ولا زنا ولا فاحشة ولا غير ذلك. هذا يديروه يفعلونه الفسق، يربحون في اختبار ولا في كرة القدم ولا غير ذلك، بعد ذلك تجدهم ماذا يفعلون؟ أفاعيل، يجهلون، يخرجون من الإنسانية، فضلا عن الدين. لكن المسلم يبات قائم الليل شاكرا لله عز وجل، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت قائما حتى تتفطر قدماه. تقول له عائشة رضي الله عنها: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر وين الشكر؟ لأننا لا نحصي ثناء على الله، لا نستطيع أن نشكر الله، فنقدم ما استطعنا. هذا في السراء. وفي الضراء ماذا يفعل؟ يقول: أنا لا أخرج عن قدر الله، الكون القدري، هذا كتبه الله 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، ماذا أفعل؟ الملك ملك الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي قدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، قدر فهذا. فالملك ملكه والأمر أمره، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ تنفيذ. هنا في الدنيا يشاءون ولكن لا ينفذون، لا يستطيعون ينفذون كل ما يقولون، لكن الله عز وجل له المشيئة النافذة. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه عبارات يعني ينبغي تحفظوها تعرفوها وتمشوا بها، هذا معتقدكم، معتقدكم. المسلم عندما تأتي المصيبة يقول: رضيت بالله ربا وما أجرني في مصيبتي، يتمنى الأجر، واخلف لي خيرا منها، والحمد لله أنا في عافية. عندما تأتي المصيبة يقول: الحمد لله أنها لم تكن أكثر من ذلك. والثانية يقول: الحمد لله أنها لم تكن في الدين. والثالثة يقول: الحمد لله هي من قضاء الله وكائنة، أنها لم تكن أكثر من ذلك، أنها لم تكن في الدين، لأن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. والثالثة أنها لا بد كائنة، لابد. وبعد ذلك يبقى ينتظر التخفيف من رب العالمين. ومن وراء المصيبة ماذا ينتظر؟ ينتظر رفعة الدرجات، أنه في درجة الأبرار يصير في درجة المقربين، يطمع قل: يا ربي أنا صبرت، أرجو أن ترفعني، تجعلني مع الصديقين الشهداء الصالحين، تجعلني مع أبي بكر الصديق، لأن هذا امتحان وصبرت فيه ونجحت. سكت، أمسكت لسانك عن التسخط وأمسكت يدك عن الضرب. الناس لما تجيه مصيبة يضربوا، بعضهم ماذا يفعل؟ يشق الجيوب، هذا اسمه الجيب، يشق الجيوب ويلطم الخدود. قد يضرب الخدود، قد يضرب الأفخاذ، قد يضرب الصدر، قد يضرب الرأس، ويدعو بدعاء الجاهلية. وإذا كانت امرأة تلبس الأسود مثل عند اليهود، اليهود عندما تأتيهم مصيبة يلبسون السواد. حتى في أوروبا، فرنسا وإسبانيا وألمانيا وغير ذلك، لما تجيهم مصيبة يعني يوم التعزية، أيام التعزية يلبسون السواد ويغضبون على الله. لماذا يا رب؟ لماذا؟ فيوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءته المصيبة ورموه في البئر خفف الله عنه، أوحى إليه وأوحينا إليه. قيل أن هذا الوحي هو إلهام، إلهام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيأتي اليوم الذي تقول لهم، وقال لهم: هل فعلتم، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا خفف على يوسف. والذي خفف عليه أيضا لما قال له أبوه: كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. هذا الكلام ما يقوله من؟ رسول النبي، معنى هراء. لو كان قال فيلسوف ولا منطقي ولا شيخ صوفية ولا غدا يقولوا يعني هذا خرافي، يعني يتكلم بالمنامات، يتكلم بالهوى وغدا. لكن هذا نبي عبر الرؤيا. ولذلك يعقوب بقي آملا لما سمع الرؤيا من ابنه، ويوسف بقي كذلك متأملا وآملا أنه يأتي الفرج، أنه ما يصل للموت. والدليل على ذلك أنهم قالوا اقتلوه، قالوا اطرحوه أرضا، قالوا ارموه في البئر، ثلاث آراء. فاستقر الأمر على أن يرموه في البئر ويأتوا. ولذلك القرآن دائما يأتي يقول: والعاقبة للمتقين، إنا لا نضيع أجر المحسنين، ما كان الله ليضيع إيمانكم. دائما يعني اعترض، لما تعترض المشقة في الطريق وتكون طريقك محمود ما تخاف. 314 يغلبون 1314 في غزوة بدر يغلبون كم؟ 1300 معهم 300 فارس يغلبونهم. فكذلك لما تكون في طريق الدعوة يستهزئ بك الناس ويسبونك ويشتمونك ويؤذونك، فانظر إلى العاقبة. تفكر قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وتفكر بأن الله أهلك من قبل قومك فئام من الناس. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم؟ ولما ذكر الله الهلكة في في في في سورة القمر ذكر فرعون، قال ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال أكفاركم خير من أولئكم، يعني هادو كلهم أهلكهم الله، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، هل عندكم بطاقة بأن أنكم براء من عذاب الله في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، نحن جمع منتصر، يعني قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالمسلم لما ينظر إلى أعداء السنة وأعداء التوحيد ينظر إليهم أنهم مهزومون، لكن قضية وقت. لكن المهم جدا ما هو، اسمعوا أيها الدعاة، المهم جدا أن تكون تعلى الاستقامة. موسى قال لله عز وجل ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما لكن هناك شرط، ما هو؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. أن مردنا إلى الله وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأنت لما تكون على استقامة في السر والعلن في الخلوة والعلن ما تخاف، لا تخاف أبدا، أنت منصور ومنتصر والحق منصور ومنتصر، فلا تعجل كما يقول ابن القيم في النونية. فإذا استهزئ بك كيد لك الذي تستطيع أن تتخلص منه تخلص منه، والذي لا تستطيع أن تتخلص منه أوكله إلى الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيوسف نجاه الله من الموت في البئر، ونجاه من كيد امرأة العزيز، ونجاه من كيد النساء، ونجاه حتى من بعض الرجال ونساء نساء مصر، نسوة في المدينة كانوا كنا يعاتبن امرأة العزيز فصرنا معاونات لهن، لأنه لما خرجت من السجن خرج من السجن اجتمعت النسوة وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. من الفوائد التي نأخذها أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعذر يكون في وسط فيه الفساد، يقول الله غالب، الفساد محيط بي من كل شيء، يقول الفساد هو محيط بي من كل جانب، ماذا أفعل أنا؟ هذا يقوله بعض العوام، يقوله بعض العوام، فيذكرون بماذا؟ بحال يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عبد يعني رقيق لأنه اشتري وصار عبدا، وفي قصر الملك، والمرأة ذات جمال ومنزلة، وهددته بالضرب والسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. واجتمعت معها النسوة فما سلم وقال الله غالب، يعني مغلوب، وإنما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال مما يدعونني إليه وليس مما تدعيني إليه، وليس مما يدعينني إليه، معنى النسوة يدعونني إليه معنى دعوة أهل المدينة، مدينة مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام، كانت ممن؟ من امرأة العزيز ومن النسوة ومن بعض الأزواج، يعني زوج تدفعه زوجته وتقول له لا بد أن تجد لي أكرمكم الله، اسمحوا لي على العمار، قل لهم اذهبوا تيني بيوسف. فصار إجماع من بعض الرجال والنساء وامرأة العزيز، ومع ذلك ما استسلم وتوسل إلى الله، إنك إلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، إن لم تدركني رحمتك سأضيع. ودخلوه للسجن وينتظر منه كل يوم ماذا تقول، تستجيب ولا تبقى في السجن؟ يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ويجوا أسبوع يمنعوا منه الأكل، ينعوه من الأكل وكذا وكذا، لعله يعني يضغطون عليه. إذن هذا كيف يظهر حاله مع من يقول يعني الفساد قد أحاط بنا؟ يوسف تسلطت عليه الفتنة من كل جانب، فأين أنت من يوسف الذي قال الله تعالى فاستعصم، استعصم وهرب، فاستجاب الله له. زدنا واحدة بقدر 5 دقائق.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.
0: أيوة. قال ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، سواء التبرعات أو المعاوضات. يعني أنت لما تذهب للحانوت، للدكان، للمتجر، ستأخذ سلة وتضع فيها المواد التي تريد أن تشتريها، وتأتي للصندوق، للكاشير، ويقول لك ادفع مثلا عملتكم وش هي؟ عملة اندونيسية، مش هي؟ ها؟ الروبيا. ادفع 1000 روبيا مثلا، انت تأخذ 1000 روبيا وتأخذ بضاعتك، ما تقول هذا بكم وهذا بكم وهذا بكم، هذا بكم، يعني يعني صار متعارف عليه بينكم، بأنك ثقة ما بينك وبين، إلا أحيانا تريد أن تراقب فتقول كم هذا وكم هذا وتحاسب المحاسب أو صاحب الكاشير. فيوسف عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعطيهم البضاعة ويأخذ المال، وأعطاهم البضاعة ورد لهم، أعطاهم السلعة ورد لهم البضاعة، رد لهم المال. قال للفتيان للخدام اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون. فقال مثل الأولى أتظنون أني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. لما فتحوا السلع وجدوا البضاعة ردت إليهم، فعلموا أن يوسف أعطاهم البضاعة بدون مقابل، يعني بدون معاوضة بدون تعويض. فقالوا يا رب يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونحن سوف نذهب ونأتي الطعام نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. حاولوا إقناعه بذلك. شهد من الفائدة هذه، يعني العقود تنعقد بما يدل عليها، أحيانا قول أحيانا فعل أحيانا إشارة. أحيانا مثلا نقول مثلا هذا الماء، تأتي واحد روبيا وتعطيه للتاجر وتأخذ ماذا؟ الماء، دون أن تقول له كم الماء. يقول لك واحد روبيا، قل بعتك، لأنه لا في الأصل لابد من الإيجاب والقبول، مثل الزواج قل زوجني ابنتك خديجة بنت محمد على المهر الفلاني. يقول زوجتك ابنتي خديجة بنت محمد على كذا وكذا، هذا اسمه الإيجاب والقبول في الزواج، هذا في عقود الزواج. الأصل أنها في البيوع كذلك، لكن إذا تعارف الناس دكاكين حوانيت محلات تجارية سفيرات وغير ذلك، يدخل ويأخذ السلعة ويضع الثمن دون أن يكون بينهما إيجاب ولا قبول ولا مساومة ولا أي شيء، معاوضة يعني صارت تلقائيا. قد تكون في بعض الأسواق كم هذه بألف، هل أخذها بخمسمائة كذا، لكن الشاهد يقول أن المعاوضات العقود تنعقد بما اتفق عليها، تعارف الناس عليها، تعارفوا على أن هذه المعاوضات تتم بمثل ذلك. مثل التبرع، لو جاء إنسان مثلا بكيس من المال وقال هذه أعين بها الدورة، ولا وضعها ولم يبدي نفسه، اكتب يعني وضع صندوق من العملة ووضعه لكي لا يظهر بأنه يرائي أو يسمع وضعه، نحن نعرف بأن هذا تبرع منه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في ذكر الفوائد من رسالة فوائد من مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين آمين. قال الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، الفائدة الثالثة: ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره، لقوله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم، ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثقهم على ذلك. فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع فذاك، وإلا لم يلم العبد نفسه. الرابعة ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره، ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فإنه سبق لهم في أخيه ما سبق، فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الأخ الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعد. الخامسة ومنها الحذر من الذنوب خصوصا الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخرى ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإنه نفسه فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله وفي حق والديه وقرابته وفي حق يوسف، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب الفظيع، ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
0: حسبك، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره بقوله تعالى يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وما فيها من التأكيد عليهم من حفظه حين أرسله معهم ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع ذا فذاك وإلا لم يلم العبد لم يلوم العبد نفسه. لما طلب إخوة يوسف من أبيهم الإذن بمرافقة يوسف قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، لما رأى يعقوب البوادر على الحرص الشديد أمرهم بحفظه، كأنه يقول وراء ذلك ما وراءه، لكن العاطفة أحيانا تجعل المرء يتنازل ينظر إلى رضا الأبناء والأصدقاء ولا يؤكد على المصلحة الآجلة والمفسدة الآجلة. هذا التنازل هو ضد بناء الشخصية، إذا رأى الشخص ودرس القضية ورأى أن فيها مخاطر فتقديم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هو رأى بعض الشيء، يعقوب رأى بعض الشيء، رأى الخرس وغير ذلك، لكن العاطفة الأبوية جعلته يتنازل فأرسله معهم. فحثهم على التأكيد على حفظه وأرسلهم معه. فوقع ما وقع أنهم جاءوا فيما بعد وقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وأعربوا بشيء قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فالمرء يعني لا يكون متهاونا في الأمور ذات البال إذا رأى نفس

الأموري ذات البال، إذا رأى مفسدة ولو بالظن ولو بالتخمين ينبغي أن يترك المصالح والعواطف وحسن الظن، أحيانا يتركه. وكما يقولون حنانيك بعض الشر أهون من بعض، لأن يقع حزن في أبنائه، في قلوب أبنائه، ويحفظ الولد وتمر الرحلة والانتجاع والنزهة بدون يوسف خير من أن يرسله ويقع ما يقع. ولذلك لا بد للمرأة أن يكون حازما، ليس بهذا فقط وإنما في كل شيء. أضرب لكم مثالا، أحيانا النفس تركن إلى النوم، تركن إلى النوم، وللإنسان واجبات دراسية، إما حفظ القرآن وإما مراجعة الدروس وإما تحضير اختبار ولا غير ذلك. لو يطاوع نفسه النفس ترضخ إلى النوم وإلى الدعاء وإلى الراحة وغير ذلك، وفي الغد تكون الكارثة. فالأولى ما هو؟ الحزم مع النفس، هذا لما يكون الإنسان مع نفسه، فما بالك مع أبنائه؟ فلا ينبغي أن يكون عاطفيا حتى يتجاوز الحد. أبناؤه عندهم مثلا اختبار وعندهم دراسة، وهم طلبوا منه أن يذهبوا اليوم للنزهة والانتجاع وللراحة، فيطاوعهم، وفي الغد تكون الكارثة، وربما يتسبب ذلك في خسارتهم وفي رسوبهم. والأمر فيه يعني فيه أمثلة كثيرة. فالشاهد أن من الحزم ومن الرجولة إن شئت ومن الشخصية الفذة أن العبد إذا أراد فعل من الأفعال أن ينظر إليه من كل الجوانب، المفاسد والمصالح. إذا كانت فيه مفسدة وفيه 10 مصالح فضرء المفاسد أولى من جلب المصالح. كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون 10 أبواب مما لا بأس به خيرا، يعني حذرا مما به بأس. والمثال الحكمة يعني البالغة التي يضربها جميع العلماء أن السلامة لا يعدلها شيء. سجلوها هذه الحكمة، أطروها واجعلوها مصب أعينكم، السلامة لا يعدلها شيء. وهذه تذهب معكم في الآخرة، في الدنيا، في الزوجية، في الأولاد، السلامة لا يعدلها شيء. الخروج للنزهة فيه تفسح وفيه أخذ نفس وفيه كذا وفيه كذا، وفيه احتمال أن مثلا يذهبون إلى البحر ويكون البحر مضطرب ويذهب أحدهم ويكون الإخوة نائمون ويذهب ذاك الولد ويغرق، وربما يذهب في تبع له جماعة ويغرقون وكذا. السلامة لا يعدلها شيئا.

يقدم لك طعام، وإما أن يكون هذا كالطعام فيه شبهة حلال ولا حرام، وإما أن يكون ذاك الطعام فاسد وبعضه فاسد، فماذا تفعل؟ تضحي بطعام كله وتبيت على الطوى والجوع، وبعد ذلك تصبح بالسلامة. السلامة لا يعدلها شيء. فهنا هذه نستفيدها من هذه الآية، قال إني أخاف أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فجاءوا فقالوا أكله الذئب، فجاءوا وقالوا أكله الذئب. هناك فائدة أخرى نستفيدها من هذا الآية، وهو كما يقولون البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. كيف البلاء موكل بالمنطق؟

شخص يقول مثلا إني خائف أن أخسر، إني خائف أن أخسر فيخسر، يخسر لأنه نطق بالخسارة. والأصل أن القاعدة تقول، قاعدة يعني لغوي يعني عامة، ليس من الفقه ولا، لكنها حكمة، يقول قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا، السلامة لا يعدل شيء. قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. فيعقوب قال إني أخاف أن تذهبوا به ويأكله الذئب. فهم ماذا فعلوا؟ جاءوا وقالوا أكله الذئب، كأنه لقنهم ماذا يقولون فيما بعد، لقنهم ماذا يقولون من بعد، يعني ماذا يقولون له. فهذه الفكرة، فالمرء لا ينطق بالشر، يتفاءل لا يتشائم، يقول خيرا

فيعقوب نظر إلى الأمور من كل الجوانب، ومن ذلك ظن منهم تفريطا في المحافظة على يوسف، فقال لهم: أخاف أن يأكله الذئب. ولذلك صرح في المرة الثانية لما أرسل ابنه بنيامين، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني كان أصرح، لولا قال أخاف أن يأكله الذئب، لم ينسب إليهم ماذا؟ التفريط والمكر، لم ينسب ولاده، حافظ عليهم حتى في العاطفة، فلم يريد أن يجرحهم، ما قال لهم أنتم ستقتلوه، ما قال لهم ذلك، وإنما قال لهم: أخاف أن يأتي الشر من غيركم يأكله الذئب. لكن في الثانية قال: لا آمنكم عليه، ما قال لهمش هكذا مباشرة لا آمنكم عليه، قال: هل آمنكم إلا عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ولذلك أخذ عليهم العهود، أخذ عليهم العهود، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به أن ترجعوه لي. وهنا عندنا وقفة، عندنا وقفة عقدية متعلقة بالتوحيد، لأن هذه السورة كما قلت لكم سورة من بدايتها إلى نهايتها تتكلم على التوحيد، فيها من كلمات التوحيد قرابة ما يقرب من 40 جملة، 40 جملة كلها في التوحيد، جملة قالها يعقوب، مش الجمل التي قالها يوسف، فيها ما يقرب من 40 جملة مفيدة كلها في التوحيد. مثال ذلك: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذه كلمات كلها في التوحيد، يجتبيك ربك، أن الذي يجتبي ويختار هو الله، ويتم نعمته عليك، أن الذي يتم علينا النعمة ويزكينا هو الله، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ويعلمك من تأويل الأحاديث. فلو قيل لك استخرج الفوائد تقول هكذا: الاجتباء من الله، التعليم من الله، تمام النعمة من الله، أن الله هو الذي أتم النعمة على إبراهيم وإسحاق، فترجع كل شيء إلى الله. أن هذا مثال، وإلا لو استرسلنا سنأتي سنجد كلمات كلها في التوحيد. مثلا لما قالوا له
إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب. انظر ماذا قال، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل، صبر جميل بمعنى ربي أفرغ علي صبرا جميلا. الله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على ما تصفون. لما قالوا، لما جاءوا وقالوا هنا، هنا في هذه الآية التي بين أيدينا، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. هذا تعليق بمن؟ بالله، ربطهم بالله عز وجل، تؤتوني موثقا من الله. قوله إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم، هذا تسليم لماذا؟ للقضاء والقدر، بمعنى مهما بذلتم من الجهود في حفظ بنيامين إذا جاءت قدرة الله فوقكم لن تستطيعوا أن ترجعوا. لو كان واحد منا يقول أنا لا أجرئهم على ذلك، كيف نقول لهم إلا أن يحاط بهم؟ ما في استثناء عندنا احنا، لما نتكلم مع الناس لا نستثني، قل لها لا بد أن تأتي به من السماء ومن الأرض ولن أتنازل لك أبدا. لكن يعقوب لما كان يعلم أن هناك قدرة فوق قدرته وقدرة أبنائه ماذا قال؟ قال إلا أن يحاط بكم. وهذا من التوحيد. فلما آثوه موثقهم ماذا قال؟ الله على ما نقول وكيل. هذا من التوحيد، الله على ما نقول وكيل. ولما توكلوا على الله وذهبوا قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. انتبهوا لهذه الكلمة، هذه الكلمة ذكروا بها الكبار والصغار والعجائز والمتعلقين بالقبور وبالأولياء وبالصالحين وبالشرف، وكلهم ذكرهم بهذه الكلمة. قولوا لهم يعقوب، من هو يعقوب؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن الخليل عليه الصلاة والسلام. هل هناك أشرف من الخليل؟ لا يوجد طبعا في زمنه. هل يوجد أشرف من يعقوب في زمنه؟ لا يوجد. ولا يوجد أشرف من إبراهيم. ويعقوب في ذاك اليوم فوق الأرض ليس هناك أشرف منه، أنه نبي رسول وابن عائلة الرسل ومنه جاءت الرسل كلهم بني إسرائيل، كل الأنبياء هم من بني إسرائيل، حاشا شعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وأهود وصالح قبل إبراهيم عرب. ومع ذلك يقول لأبنائه وما أغني عنكم من الله من شيء. لا تتكلوا تقولوا بونا شريف وابن ماذا؟ ابن الولي الأكبر لله عز وجل وهو إبراهيم. قال وما أغني عنكم من ماذا؟ من شيء. تكلمنا أمس على كلمة شيء وأننا عندنا معها موقف فيما بعد، أننا نسوق بعض الآيات التي فيها شيء في القرآن الكريم لكي نعرف أين وردت كلمة شيء. وردت دائما
حول الشرك بالله عز وجل شيء، والشيء هو ما كان مثل الذرة، والذرة هي النملة الصغيرة الصغيرة التي لا تكاد ترى. إذا كان هذا يعقوب لا يغني عن أبنائه شيء من الله شيء، فكيف يغني الولي والصالح وصاحب القبر عن الذي يدعوه من شيء؟ يوم لا يغني مولى عن مولى من الله شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم قال إن الحكم إلا لله، هذا من التوحيد، عليه توكلت، هذا من التوحيد، وعليه فليتوكل المتوكلون، هذا من التوحيد. ولما جاء أبناؤه وقالوا له إن ابنك سرق، قال صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، هذا من التوحيد. ولما قال اذهبوا قال لا تيأسوا من روح الله، هذا من التوحيد. لما قال أعلم من الله ما لا تعلمون، هذا من التوحيد. ولما قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، هذا من التوحيد. ولما قال سوف أستغفر لكم ربي، إن هذا من التوحيد، وقال إنه هو الغفور الرحيم، هذا من التوحيد. فلما تفتش في الصورة تجد فيها قرابة 40 جملة، وفي الزوايا خبايا كما يقولون، الزوايا خبايا. ولذلك من يتدبر هذه الصورة يستغني عن كل الأفلام، الموسيقات، الملاهي، الشواغل، الضحك، المزاح، ويخاف أنه يخرج من الدنيا وما استفاد من هذه الصورة، يخاف أنه يخرج من هذه الدنيا وما انتفع بهذه الصورة. ويصير كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار تحمل فوقه مكتبة أسفار كتب، وهو يبقى حمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا تكون كذلك. كثيرا ما جاء في القرآن لا تكونوا كالذين قالوا، لا تكونوا، لا تقولوا وقولوا، لا تقولوا وقولوا، القرآن يأدبنا. فيعقوب لا يلام، ظن بهم الظن، قال وما أغني، قال فلما أتوا موثقهم يعني قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتونني به، أعطوني العهود أنكم تجيبوه تأتون به، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. يعني لما يكونوا ناس غير منضبطين ماذا يقولون؟ أحيط بنا. وفعلا جاءوا وقالوا إن ابنك سارق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون. شفت مؤكدات. لماذا هذا التأكيد الكثير؟
لأنهم كذبوا في الأول. اللي يكذب في الأول من بعد يعرف بالكذب، يعني يلصق فيه الكذب، يبغي يبين للناس بأني صادق، قل له كذبت في الأول مع الأسف، ما فيك شلمان. فالأول قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنتنا بمؤمنين ولا كنا صادقين، خلاص انتهت القضية. لكن في الثانية صادقين، صادقين وخذوا يقولون المؤكدات، ما ذهبنا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. أخوهم الكبير قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ولذلك كما ذكرنا في الحصة الصباحية أن المرء، وسوف يأتي في فوائد الشيخ، أن المرء لا ينبغي أن يتجرأ على المعصية، لأن الذي يتجرأ على المعصية خلاص، كما مثلنا بمثال الإمام أحمد في القميص الأبيض ودخول الوحل، إنسان عنده قميص أبيض ودخل في الوحل والطين والماء والطين، لما تكون قطرة يغسلها، لما قطرة وقطرة وعشرة ومية بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقول خلاص أنا مذنب. هكذا المذنب، هكذا المذنب، المذنب يرتكب ذنب وبعد ذلك الذنب تأتي ذنوب وبعد ذلك يقول أنا خلاص أنا دخل للنار دخل للنار، هكذا يقول، يقول أنا دخل للنار دخل للنار. المليح فيهم يعني أمثلهم طريقة ماذا يقول؟ نكبر ونروح للحج ونتوب إلى الله، كان عندها ختم صك من الله عز وجل أنه سيعيش. والقائدة إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.

0: On a fait ça du sein. قلنا الخامسة قرأتها قرأتها نعم الخامسة قال الحذر من الذنوب حتى خاصة التي يترتب عليها ذنوبا أخر شأنها شأن الخمر شأنها شأن الخمر الخمر أم الخبائث ولا يقول النقائل الخمر بعيد علينا الخمر بعيد علينا أبدا عافاكم الله الخمر يعني منذ عرفت لا تذهب ابتلاء يبقى في الدنيا تموت بموت الدنيا وتبقى بلية الذي يرتكب الذنوب يذهب إلى الخمر الذي يسمع الغناء مثلا الذي يسمع الغناء سيسكر كما يقول ابن القيم خمر العقول أشد من خمر الجسوم كذا يقول العالم الرباني يعني الإنسان لما يسمع الموسيقى والغناء وغير ذلك سوف ماذا يسكر وإذا عرضت عليه الخمر خمر الجسوم سوف يتناولها بسرعة ولذلك الموسيقى لا تستمرئها ينبغي أن تنزعج منها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إما حب يعني كما قال حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مسلم ليس يجتمعان ولذلك كان ابن عمر إذا مر على من يضرب بالناي مزمار يضع أصبعيه في أذنيه يخشى على نفسه من هو ابن عمر يخشى على نفسه أن يتأثر بتلك الموسيقى ألا ترى مثلا أصحاب الموسيقى إذا ما شغلوا الموسيقى صاروا يهزون أجسامهم ورؤوسهم وهم لا يشعرون الذي يكون بعيد عليهم يقول هؤلاء مجانين وفي المثال يقول الذي يكون بعيد على الزازة على المصيبة يسمى بعقله ولذلك من أشد ما ينبغي أن يحذره المسلم الموسيقى هذه التي تأتي أحيانا عن طريق المقاطع الصوتية والفيديوهات حتى اليوم صاروا يديروا الموسيقى بأصوات بني آدم اسمها مؤثرات صوتية المؤثرات الصوتية يقول لك لا هذه ما يقولون أن هذه ما فيهاش آلات طرب وإنما يفعلوا هكذا بعض الناس يعني يجعلون فيديوهات إيمانية زعموا ويجعلون لها مؤثرات ماذا مؤثرات صوتية يقول لك هذه بعيدة على الموسيقى وإنما هي من خطوات الشيطان والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بماذا بالفحشاء والمنكر ضربت لكم مثال الموسيقى وضربت لكم مثال الخمر وأن تقص على ذلك كل ذنب ترتكبه لا تأمن أنك تعود إليه وسوف يدعو لك هذا الذنب أشياء أخرى من المنكرات مثلا داء الحسد الحسد شيمة كل بني آدم معنى كلنا فينا الحسد حسد منزوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفيها صورة الفلق فيها الحسد. ومن شر حاسد إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد معنى كل الناس فيهم الحسد، لكن المؤمن إذا ما جاءه الحسد دفعه. مجرد يجيه الحسد يدفعه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يرى نعمة، قد المسلم قد يرى نعمة عند شخص فيدعوه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى الحسد. هو إيمانه يدفع الحسد، يقول أعوذ بالله من الحسد، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم بارك لأخي في ما أعطاه، خلاص الحسد يموت. لكن إذا لم يقف هذا الموقف ماذا سيجري؟ سيحسد، وبعد ذلك يمكر، وبعد ذلك يعترض على قضاء الله، لماذا هذا ولست أنا؟ يذهب به الأمر إلى حتى أمر عقائدي، يعتدي على القضاء والقدر. فإبليس لما حسد ماذا فعل؟ حسد ثم أبى ثم استكبر ثم أخذ يجادل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: لا أحتنكن ذريته، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إلا عبادك منهم المخلصين. هو يتكلم ويجادل، لأن شعلة الحسد التهبت في قلبه. وكما يتكلم عن الحسد يتكلم على الموسيقى، ويتكلم على الخمر، ويتكلم على الربا، ويتكلم على القمار، ويتكلم على الزنا، ويتكلم على الفاحشة. مثلا النظر إلى الأجنبيات، أقول إلى العورات، إلى الأجنبيات مهما يكون، حتى ولو كانت مستترة متجلببة تنظر إليها، سيؤدي بك النظر إلى أشياء كثيرة، ربما يدفعك الشيطان إلى الابتسامة، والمرأة ضعيفة، واتخاذ الموعد واللقاء والسلام والكلام وكذا، ويبدأ يستمر في سلسلة من الذنوب، يتسلسل شر الذنب الواحد لأنه يولد ذنوبا أخرى. فالنفس إذا استمرأت الذنوب وتطبعت عليه صار وراء ذلك استمراء استحلال. فإخوة يوسف ماذا فعلوا؟ فعلوا ذنبا واحدا وظنوا أن هذا الذنب خلاص منه يتوبون، وجاءوا عند أبيهم وقاموا بذنب آخر. الذنب الأول ما هو؟ أنهم ذهبوا به. اسمع جيدا، ذهبوا به. غاب يوسف، بعد جاء وكذبوا على أبيهم. وصاروا يكذبون. أحد العلماء عد الذنوب التي ارتكبها إخوة يوسف فأوصلها إلى 40. رانا نتكلم غير بالربعين دروك، 40 كلمة في التوحيد، والآن 40 ذنب، 40 ذنبا. لولا الإطالة لذكرتها لكم واحدة واحدة. الذنب الأول ما هو؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. من نبدت؟ سأقرأها عليكم جملة وانت استنبط من حين لحين، استنبط من الآيات الذنوب التي ارتكبوها، لأن لو استمررنا على هذا ستفوتنا الدروس المقبلة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن الذين نخدم أبانا ونقوم بالجهود الكبيرة، نسقي الماء ونشتري ونحتطب ويعني نقوم بالعيال ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب التقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، رجعوا بعد ذلك، رجعوا للبئر. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأصروه بضاعة، لأنهم يعني أخرجوه مرة أخرى، أصروه بضاعة وكانوا فيه من الزاهدين. أحد العلماء استخرج منها 40 ذنب، 40 ذنب، ذنب واحد ولت ماذا؟ 40 خطيئة. في كم من آية؟ 13 آية، 13 آية، 13 آية. الكلمة الواحدة تتناول وتشتمل على أكثر من جرم، كلمة واحدة تتناول أكثر من جرم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثلا إن أبانا لفي ضلال مبين، هذا عقوق. بدايتها ماذا؟ حسد. بدايتها حسد، والحسد مبني على سوء الظن. إذن فالمرء لا ينبغي أن يستجيب للشيطان ويتبع خطوات الشيطان، وينبغي أن يتعظ ويدير ويجعل أمام عينيه السلامة لا يعدلها شيء، وأن هذه لذة الدنيا زائلة وقد تأخذ منك ثانية واحدة وتكون العقوبة والفاتورة التي تدفعها عشرات السنين، قد تذنب ذنبا واحدا. هذا الذنب كم يستغرق منك؟ يستغرق منك لحظة، ثانية أو ثانيتين. قد تستمتع النفس بتلك الثانية ولا الثانيتين، لكن بمجرد أن ترتكب الذنب كل شيء يموت، وبعد ذلك تبدأ العواقب العقوبات. أحد السلف قال: مسنا الفقر في بيتنا لمدة 30 سنة. يعني العادة أن الفقر يأتي أيام ويذهب، يعني تكون شدة وبعد ذلك تنفرج الأمور، يكون ديون ثم يقضيها الله عز وجل ويذهبها. لكن هؤلاء الفقر مسهم الضر لمدة طويلة جدا. كم هي؟ 30 سنة. قال: فاجتمعنا مع والدنا وقلنا: ماذا الذي أصابنا نحن عائلة فينا قرابة 15 فردا، بنات وبنين، وعندنا فقر لم يريد أن يذهب. الناس كلهم يأتيهم الفقر ثم تأتيهم الغنى، والأيام دول. ما الذي جعل الفقر يتعلق بنا؟ دائما الديون، دائما الفقر، دائما القلة، دائما الجوع، عدم قلة ذات اليد، لا نتمتع لا بأكل ولا بطبخ ولا فواكه ولا شيء ولا لباس ولا ابتسامة، دائما الناس يطاردوننا بالديون. قال: لا شك أننا فعلنا شيئا، هيا نراقب أنفسنا. فقال الأبناء كلهم، قالوا: نحن ما ارتكبنا ذنبا إلا تبنا منه، ما بقي لنا ذنوب لم نتب منها. فقال الأب: لعلي، أقول لعلي، يوما من الأيام استشرفت عند بعض الأغنياء. وش معنى استشرفت؟ يعني ذهبت عند بعض الأغنياء ووقفت عندهم، لم أطلب منهم، لم أسأل، لم أمد يد المسألة، وإنما أظهرت الفاقة عندهم، اشتكيت بالحال. يعني أحيانا تقول: اعطيني هذا القلم، هذه مسألة. أحيانا يقول: من أين اشتريت هذا القلم؟ كم اشتريت هذا القلم؟ هل يوجد هذا القلم هنا في المكتبات؟ فماذا يقول هو؟ خذه، استجاب لك، يعني سألته بالحال. قلبك، وهذا القلب وهذا اللسان ينبغي أن يكون عبدا للغني الحميد، الله الغني الحميد وحده سبحانه وتعالى. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فقال لعلي يوم من الأيام استشرفت عند بعض الأغنياء فأستغفر الله وأتوب إليه. هذا مكان يعني الإنسان الذي ارتكب ذنب سهلة يقول استغفر الله وأتوب إليه. قال ففتح الله لنا أبواب رحمته. ماذا؟ التوبة إلى الله، الاستغناء بالله عز وجل. ولذلك أحيانا أيها الإخوة الكرام تكون جدال بين أخوين، جدال علمي بين أخوين، ويستمكف أحدهما أن يغلب في المجلس، ما يحب أن يغلب في المجلس، ماذا يفعل؟ يتبين له الحق ولكن يصر على أن خصمه غلط، فماذا يفعل؟ ينفض المجلس وهو يبين للناس بأن خصمه غلط وهو تبين له الحق. لو أنه لما ذهب للبيت وهدأت أعصابه وفي الصباح جاء قال يا أخي موسى يا فلان استغفر الله وأتوب إليه أنا كنت غلطان أمس، كل شيء ينتهي. لكن إذا أصر جاءت ذنوب أخرى يصير يتتبع عورات أخيه حتى يدخل بيته، قل زوجته كذا وبنته كذا وأنه رأيته دائما لا يأتي للمجالس وكذا، وسمعته يوما من الأيام يتكلم كذا، ومنذ زمان وأنا أشك في هذا الشخص، وتتراكم ذنوب. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ هو يقوم بجمع حزب من العوام ومن الهوام وغير ذلك، ويصير حزب لوحده، وتجري ماذا؟ الفرقة والشتات في الجماعة الواحدة والعياذ بالله. ولذلك رأينا في هذا أن يا إخوتي يوسف ذنب واحد أداهم إلى 40 ذنب، وكم استغرق هذا الذنب؟ 30 سنة، 30 سنة، وهما كلما يثيرون يوسف يكذبوا نفس الكذبة، أن ما يستطيعوا يقولوا يا أبانا اسمح لنا نحن الذين بعناه رميناه في البئر وبعناه لا ندري اليوم أين هو، ما يستطيعون يقولوا، يقول لو كان نقولوا البونا بأن كذا سوف تنفضح لنا، فيتحملون العذاب يوم القيامة ولا يتحملون الفضيحة في هذه الدنيا. اسمحوا لي أطلت في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع حساس وقد يقع لجميع الناس. وإذا كان الإنسان أدرك صمام الأمان، صمام الأمان والحنفية التي تقطع يعني التسرب أو مشي الغاز ولا الماء ولا غير ذلك، صمام الأمان يعني حنفية أنبوب هكذا بسبوس كما يقولون، وكل إنسان عرضة لذلك، كل إنسان عرضة لذلك. المرأة التي لعنها زوجها، دخل عليها زوجها فوجدها مع رجل أجنبي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني وجدت زوجتي مع رجل أجنبي، فقال اصبر حتى يحكم الله فيك. هذا قذف. فأنزل الله آية اللعان، آية الملاعنة. آية الملاعنة أن يأتي الزوج والزوجة ويحلفان، كل واحد يحلف بالله، الرجل يقول بالله أحلف بالله إن زوجتي لزانية، وفي الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وتأتي هي وتقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، أربع مرات. وفي الخامسة يقول تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. فهي حلفت الأولى وحلفت الثانية وحلفت الثالثة وحلفت الرابعة، لما أرادت أن تقول الخامسة قيل لها اصبري، عذاب الدنيا ولا جهنم. فماذا قالت؟ قالت أحلف، فحلفت. ثم فرق بينهما لأنه لا يعلم من الصادق والكاذب. وبعد ذلك لما ولدت نظروا إلى ولدها فوجدوه أنه يشبه الذي زنى بها، فماذا فعلت هذه المرأة؟ رضيت بعذاب الآخرة ولم تتحمل عذاب الدنيا. فإخوتي يوسف 40-30 سنة وهم يكذبون، مثل ما ذكرت لكم مسألة التبني في الصباح. مهما عاش صاحب المتبنى يقول أنا ابن فلان، ويعلم بأنه لسه ابن فلان، معنى إذا كان 20-60 سنة هو يكذب، ذنب مستمر. ولهذا لما دخلوا على يوسف لما جاءوا بالقميص وألقوه على أبيهم وارتد بصيرا قالوا يا أبانا استغفر لنا ماذا؟ ذنبنا أم ذنوبنا؟ ذنوبنا 30 سنة تاع الذنوب، استغفر لنا ذنوبنا، لأن الذنوب التي يرتكبوها اليوم ويتوب عليها من غدوة خلاص مش مشكل، لكن الذنوب هذه التي يعنونها ما هي؟ الذنب الذي هو الكذب على يعقوب وأبيه وعلى أمه، أم يوسف عليه الصلاة والسلام. 30 سنة هم يكذبوا، كل ما لأن يوسف ابن محبوب وكذا وجميل لا يبد أن يثار ذكره وحديثه من حين إلى حين. فلما يثار في المسألة هم ماذا يفعل؟ ماذا يجري لهم؟ إحراج وضيق يعني اكتراث، لكن ليس لهم إلا أن يقولوا تبنى ما تبنى، فبقوا على هذا الحال. فلذلك قالوا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
1: ثم قال رحمة الله تعالى عليه السادسة: ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل.
0: وصل وصل.
1: ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي. قال تعالى: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فخفف به الشر عنهم. ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده وقال: هذا غلام. وكان إخوته حوله فقالوا: إنه غلام أبق منا، وتبايعوا معهم. وقال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. ومن لطف الله أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها، فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه، وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فبقي مكرما عندهم معفا عن الأشغال الشاقة وغيرها، متجردا للخير. وهذا من اللطف بيوسف. ولهذا قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة، ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة. كما أن رؤياه مقدمة اللطف، وكما أن الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه، وأنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون. وقد وقع ذلك في قوله، قال تعالى: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، إلى آخر الآيات. وألطاف المولى لا تخطر على البال. السابعة: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. وذلك أن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا السماح من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماح التام والعفو الكامل، فعفى الله عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. قيل: إن الله جعلهم أنبياء، كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط: إنهم إخوة يوسف الاثنى عشر. وقيل: بل كانوا قوما صالحين، كما قاله آخرون، وهو الظاهر، لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهو اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب الاثنى عشر، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط. ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان، والله أعلم. ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين، وقد تفسر بالملوك، والمناسبة ظاهرة.
0: جزاك الله خيرا. قال: ومنها من الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض. هذا مثل يضرب، يقول: حنانيك بعض الشر أهون من بعض، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. هؤلاء إخوة يوسف اتفقوا على الشر، كلهم نووا شرا، وهم عشر عصبة كبار، اتفقوا على الشر، وهو انتشال يوسف، لا يبقونه عند أبيهم، هذا هو الشر. ثم اختلفوا في الطريقة، أحدهم قال اقتلوه، وبعضهم قال ألقوه في الجب،

وبعضهم قال ألقوه في الجب جب، وبعضهم قال اطرحوه أرضا ارسلوه في البراري يأكله الذئاب. فالشر مجمع منهم، وهذا نتيجة الحسد. الحسد مثل ما قال قابيل لهابيل لأقتلنك، حسد يؤدي للقتل. الحسد أدى إلى الكفر، كان إبليس من العباد، دخله الحسد فصار من الكفرة. كان في الفضيلة أمسى في الرذيلة، بيته الحمام حيث النجاسات والعذرة والقذارة. فالحسد يعني يوحي إلى صاحبه أن يبعد عدوه الإبعاد الأبدي. قابيل قال أبعد أخي من الدنيا إبعادا أبديا، لأقتلنك غير أن قتلك. وإخوة يوسف رأوا الإبعاد الأبدي، كيف ما كانت الطريقة، إلا أن أحدهم كان أرحم من الأخ من الأخ عفوا أحدهم أقل شرا من الآخر، ما نقول أرحم، وإلا كلامهم كله شر. فخفف أحدهم عن الآخر، إما الرمي في البراري البرية، وإما الرمي في البئر، وإما القتل. فقال لا تقتلوه وألقوه في غيابات الجب يبقى حيا، إذا جاءت سيارة قافلة وأرادوا الماء تعلق هو بالحبل فأخرجوه وأخذوه، والمهم يبتعد عن أبيه. وهذا فيه أن بعض الشر أهون من بعض، وإلا الشر كله شر. الله عز وجل كما قال لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال رحمه الله ومن لطف الله عز وجل، من لطف الله أن يوسف وقع عند عزيز مصر، جيء به يعني إخوته لما عادوا إلى أبيهم وأعطوه القميص، عادوا مرة أخرى للبئر، عادوا مرة ثانية للبئر وانتظروا من الذي يأتي. فمرت قافلة فقالوا لهم هل تشتروا منا غلام، يعني هو لما الساقي الوارد أرسلوا واردهم فتعلق يوسف فجاءوا عنده قالوا تشتريه منا، أعجبك هذا الغلام؟ قال نعم. فشروه باعوه بثمن بخس، باعوه، المهم أنهم يتخلصون منه، أخذوا ثمن بخس. هذا من الذنوب الأربعين، من الذنوب الأربعين نعم. وهؤلاء أخذوه إلى مصر، صور من فلسطين ينزلون به إلى مصر، مسافة 1500 ولا 1700 كيلومتر،

0: كم معانا يوسف؟
1: هذه كلها تدخل في ذنوب
0: يعني الإخوتي. فباعوه إلى عزيز مصر، فلما رآه أحبه، ألقى الله محبته في قلب العزيز، كما أن الله ألقى محبة موسى في امرأة فرعون. فقال لامرأته: أكرمي مثواه هنا نأخذ فائدة أيها الإخوة الكرام، متعلقة بالسنة، متعلقة بالسنة، احفظوها، تمسكوا بها. عزيز مصر قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه الكلمة قالها في رسول، في رسول من أعز الرسل عند الله، كريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، كريم الأولى ابن الكريم، يعقوب ابن الكريم، إسحاق ابن الكريم، عائلة. فجازاه الله عز وجل على هذه الكلمة التي قالها في النبي، أن أنقذ الله مملكته بهذا الرجل. مفهوم هذا؟ كلمة قالها: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. فماذا فعل؟ أكرم الله مملكة مصر بسبب كلمة قالها العزيز. وامرأة فرعون قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فأكرمها الله بماذا؟ أنها جعلها من خير نساء العالمين، وضرب بها مثلا، ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا، عندك بيتا، ما قالت بيتا عندك، ما قالت عندك بيت ابن لي بيتا عندك، وإنما قالت عندك بيتا. اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار. وأنقذها الله من الكفر، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين. هذا نصرة النبي. وهرقل لما جاءه رسول رسول الله، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ قام بمحاولة، قام بمحاولة أن يدخل للإسلام لولا رفقاء السوء. قال: ما رأيكم يا بني الأصفر أن تؤمنوا بهذا الرجل فتدين لكم العرب والعجم؟ ولم يقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لئن خلصت إليه لأغسلن أسفل قدمه، ولئن لقيته لأتجشمن للقائه. استعد للقائه، أتجشم يعني أفرح بلقائه، كلمات قالها. فماذا جزاه الله؟ بقي الملك في أبنائه إلى اليوم، الملك ما زال في أبناء هرقل حتى اليوم رغم أنهم كفار. والذي مزق كتاب رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه. فالذي ينصر السنة ينصره الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اللي يعتدي على السنة يحضر نفسه، يهيئ نفسه للدمار الشامل، كما فعل الله بمن اعتدى على أوليائه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى لطف بيوسف وعاش يوسف منعما مكرما يعيش في القصر يأكل مما يشاء ويلبس ما يشاء ويتعلم ما شاء الله، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكما أن كانت رؤياه مقدمة اللطف، كذلك لما يعني باعوه لطف الله به، لطف الله به. وسنقرأ إن شاء الله تعالى في آخر السورة آية نقف عندها بلك نصف ساعة ولا، وهي قول الله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء، معنى كل الذي يصيبك اعلم بأن من وراء ذلك ألطاف الله. فلكل الذي أصاب يوسف عليه الصلاة والسلام منذ أخذه 30 سنة وتكركره في السجن والنسوة والمرأة العزيز وتأخره في السجن ورمية في البئر ومكيدة إخوته وغير ذلك، كلها كانت من وراء ذلك ألطاف الله عز وجل، أن الله أعده حتى صار رسولا وصار ملكا وأكرمه. أيضا أن من ألطاف الله عز وجل أنهم لما رموه في غيابات الجب أوحى الله إليه. ماذا أوحى إليه؟ هل الوحي مثل ما يأتي جبريل ويقول له؟ لا، وإنما مثل الوحي الذي أوحاه الله لي أم موسى، وهو إلهام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أم موسى أوحى الله إليها وحي هكذا بأن ولدها أنها سيعود إليه. حين وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا كله وحي أوحى الله إنها أرضعيه، وإذا خفت عليه ألقيه في اليم، أوحى إليها أن لا تخافي وأن لا تحزني وأنه راده إليه وأنه جاعله من المرسلين. كل هذا أحيانا الأب والأم عندهم إحساس يقول: والله أنا أشعر بأني سألقى ابني، سألقى ابني. هذا ليس علم غيب وإنما إحساس، وهذه بشارة النجاة. فاطمأنت نفس يوسف. ختاما قال الشيخ: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة في حال العبد، هذه مليحة تكتبوها لأن تخصنا جميعا. العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، يعني لا تأسف ولا تحزن على كونك في بداية الأمر كنت فقيرا. ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بداية ماذا كانت؟ يتيما فآوى، ضالا فهدى، عائلا فأغنى، وبعد ذلك الآخرة خير له من الأولى. الآخرة وهي في المدينة خير له من الأولى التي هي مكة. فإخوة يوسف حصل منهم نقص وذنوب أخطاء وإجرام، وفي النهاية ماذا؟ اعترفوا وتابوا واعتذروا من يوسف، واستغفر لهم يوسف واستغفر لهم أبوهم، وقيل أنهم صاروا أنبياء، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، هذا ما يعني يذكره الإمام السعدي في باب وينفيه هنا، هنا ينفيه الإمام السعدي رحمه الله تعالى، حتى شيخ الإسلام وابن القيم يقولوا أنهم ليسوا أنبياء، وإنما الأنبياء هم الأسباط، هم قبائل، قبائل من أبناء يعقوب. واستنبط العلماء أنهم ليسوا أنبياء. كيف؟ استنبطوها من قول الله تعالى: رأيت 11 كوكبا. أحد عشر كوكبا، والكواكب يعبر عنها بالعبادة، والشمس يعبر عنها بالنبوة لأنها ساطعة وقوية وغذية. فالعابد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. والله سبحانه وتعالى إما أراد أن يعقوب هو الكوكب، هو عفوا القمر، وإما أنه الشمس. فكلا الحالتين القمر، القمر هو يعقوب، والكواكب ماذا؟ ها، الكواكب هم إخوة يوسف. ولما تجيب الحديث فضل القمر على سائر الكواكب، القمر على سائر الكواكب، يعني العالم على العابد، العالم هو القمر والكواكب هما العباد. فإذا هم ليسوا أنبياء، وإنما ناس صالحين كما قالوا فيهم من قبل: وتكونوا من بعده قوما صالحين. فصاروا تمنوا الصلاح فوصلوا إليه، تمنوا الصلاح فوصلوا إليه رغم ما أصابهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فلازلنا مع الجانب، هو أصولي حقا، يعني أصول وقواعد وضوابط تنفع الإنسان ما شاء الله وتفيده وتلزمه ويجب عليه استحضارها في الحقيقة من ناحية النظرية أي العلمية، ومن ناحية التطبيقية أي العملية. نعم، خاصة هذه المسائل التي هي من منهج السلف، لأن هذا المنهج هو الطريق البين. لما نقول منهج هو طريق بين واضح، وهو كذلك قواعد وركائز وأسس يعرف من خلالها توجه صاحبها، ويعرف من خلالها طريق صاحبها، يعني وسيلة وقصدا يعني يعبر من خلال هذه القواعد التي يسير عليها. لهذا لازلنا معها لما ذكر ما شاء الله يعني تعامله في السنة وتعاملهم وكذا، فذكر أنه ليس فيها قياس وأنها لا تضرب له لها الأمثال، وأنها كذلك لا تدرك بالعقول أي بمجرد العقول. فتوقفنا عند قوله ولا تضرب لها الأمثال، وإن كان هنا تصحيف أعطي لي قلم نكتب به. إذن يريد المصنف رحمة الله عليه تأكيد وتقرير مسألة تعظيم النصوص الشرعية هكذا. إذن فيعظم المرء، يعني يجب على المرء أن يعظم بمعنى الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لابد أن يستحضر ذلك، والمؤمن يستحضر خطاب الله وعظمته ووجوب الاستجابة له ولا وتعظيم أوامر الله التي تضمنها ذلك الخطاب وتلك الشرائع والشعائر، أي الشعائر التي اقتضاها ودل عليها وكذا وترتب عليها دائما. نبدأ بالخطاب. المؤمن عندما يسمع خطاب الله، نداء الله، مثلا كقوله تعالى بين سماتهم وصفاتهم، وهي قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم انظروا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو الأصل فيه، الأصل فيه لا في الشيء الذي ألزمه الله وأوجبه الله عليه، لا يتخير، ليس له خيار في ذلك أو يبحث عما يوافق هواه أو نفسه أو شيء، كما جاء في الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك تجد قوله في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لهذا السلف كانوا لما تردوا ولما يخاطبون كذلك بهذه الخطابات وترد على أسماعهم هذه الخطابات يعظمونها، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. منها قول ابن مسعود، تذكروا قول ابن مسعود، قول ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أي نداء الله لك يا أيها المؤمن، يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك، أي تنصت تتدبر ما شاء الله، تعقل، تتابع كل، لا يفوتك شيء منه، لا تغفل عن سماع كل شيء إلى غير ذلك. قال فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا فاتك الخير تندم عليه، إذا أصابك ووقعت فيه لأنك ما سمعت وما استجبت وما أطعت فإيشك كذلك تندم. ولهذا كما ذكرنا الآية أظن في مجلس الصباح وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا يا إخواني، هنا يعظم في الإنسان تعظيم النصوص الشرعية. هذا الذي أراده المصنف من خلال إراده وذكره وسوقه هكذا ما شاء الله لتلك القواعد الواجبة وتلك الضوابط اللازمة. نعم يا إخوان، هذه حتى يعرف الناس أهمية وعظمة وقيمة ومكانة هذه النصوص. المهم، فماذا يحصل؟ قلنا فيعظم المرء الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بأن يقابلها بماذا؟ في ناس بالنقاش، بالتأويل، بالتحريف، إلى غير ذلك مما يفعلون، يعني من سوء ما يفعلون. إنما هو هذا الشيء، الشعور والإحساس، وهذا التصور هكذا ما شاء الله، والاعتقاد كذلك في نفسه، يعرف أن هذه المسألة، هذا الدليل عظيم، فلا بد أن يقابله بالتسليم، ولا بد أن يقابله بالإقياد، ولا بد أن يقابله بالقبول. نعم، هو يقبل عليه ويستقبله ويقبله كذلك. نعم يا إخوان، هذا هو الأصل. الأصل أن يبدي له قبولا حسنا، فبالتالي يتقبل ذلك ما شاء الله. هذا الذي تعنيه كلمة سمعنا وأطعنا، لأن السمع أنك تسمع الخطاب وتضبطه سماعا وتفهمه كذلك وتعقله، والعقل هنا ليس فقط عقل فهم، إنما كذلك هو عقل هدى تهتدي به. ليس فقط أنك تعرف معناه وتفسيره ودلالة ألفاظه ومعاني عباراته وكل ما يتعلق بهذا، هذا ممكن يعرفه الإنسان وقد يؤتاه الإنسان، ولكن يحرم خيره وهو الاهتداء به، وهو تطبيقه والعمل به. لأن الناس ثلاثة مع النصوص، فيه من علم، تعلم العلم النافع وعمل به، عمل به، طبقه، امتثل، التزم، ما شاء الله، هذا يعد ماذا؟ يعد من المهتدين، من الراشدين. هذا هو الرشد الذي قصده موسى مثلا. قال له موسى، أي للخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الرشد إذن قد الرشد والهدى على فكرة فائدة، قد يأتيان، أي هذان اللفظان وهاتان العبارتان مقترنتين في موضع واحد، فإنه هذه من الألفاظ الشرعية التي مثل ألفاظ الإيمان والإسلام والقضاء والقدر وما إلى ذلك. هذه الألفاظ والفقير والمسكين والبر والتقوى، مثل ألفاظ هذه لما تورد وتذكر مفردة لا يذكر معها، مثلا يذكر الهدى ولا يذكر الرشد، أو يذكر الرشد ولا يذكر الهدى، فيحمل ويقتضي ويعني معنى غيره، معنى اللفظ الآخر. أما إذا التقيا واجتمعا واقترنا ذكرا ووجودا في موضع واحد، فيراد بهذا معنى ويراد بالآخر معنى آخر. مثلا لو نجمع الهدى والرشد، نجد الهدى معناه العلم النافع، والرشد العمل الصالح بذلك العلم، لأن الأصل في الرشد والهدى هو العلم الذي بعث، هذا هو العلم الشرعي، العلم الذي بعث الله به رسله، العلم الذي بعث الله به نبيه والعمل به، فالذي يكون كذلك يكون راشدا هكذا ويكون مهتديا يعمل به، علم العلم النافع الذي يجب عليه علمه ولا يسعه تركه ولا ينبغي أن يفوته إدراكه، هذا لجب. فالمهم هذا علم، وكذلك يطبقه ويعمل به، لأن اقتضاء العلم العمل. ما المراد بالعلم؟ لماذا تتعلم؟ لكي تعمل به يا إخوان، كما ألف في هذا الإمام الخطيب البغدادي رسالة لطيفة جمع فيها وضمنها وبث فيها وروى وأورد أحاديث وردت في هذا الموضوع، أن المراد والمقتضى من العلم التعلم، أن تعملوا بذلك العلم النافع ما يثمره من أعمال صالحة. لأن المرء غدا يوم القيامة يسأل، مما يسأل عنه يسأل عن علمه ماذا صنع فيه، ماذا عمل فيه. يقول أبو الدرداء واسمه عويمر يقول: إني أخشى، انظروا كيف كانوا يقدرون العمل الصالح، لأن الله يبتليك. الآية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللي يكون أحسن عملا شك يكون أحسن علم، علم صحيح، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو ويقول في دعائه بعد فريضة الفجر مثلا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلماء: لماذا قدم العلم على الرزق الطيب والعمل المتقبل وهو الصالح؟ قال: لأنه على ضوء العلم، وبالعلم يدرك الرزق الطيب والرزق الخبيث، الحلال والحرام، فيتعاطى، لأنه أمرهم الله بتحري الحلال، كما في حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. رأيتم؟ ولهذا ما حتى لا أطيل لأن وقت مضيق ولا تزال هنالك مسائل. المهم باختصار، لهذا موسى لما قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإذا هنا هذا معنى القسم الأول، الذي يعلم العلم النافع ويعمل به، هذا هو أحسنهم وأفضلهم ما شاء الله، وأرفعهم قدر إلى غير ذلك من فضائل وشرف العلم والمتعلم. وشرف المتعلم شرفه بشرف تحصيله لهذا الذي يشرفه الله به. لهذا الإمام البخاري سامحوني في كتابه الصحيح، الجامع الصحيح، صحيح البخاري، في كتاب العلم استهل كتاب العلم قائلا: كتاب العلم باب فضل العلم، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لأن العلم آثاره وثماره ترونها وتجدونها. قلت هذا الأول. والثاني الضال الذي يقبل على العمل، يعمل، تجدوه يعمل، لكن لا علم عنده. تقول: لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعله؟ الأصل أنك تعرف بأنه هذا مشروع وحسن، والله يعني أمرك به أو شرعه لك، وتبتغي به التقرب إلى الله والتعبد لله وأن يجزيك ويثيبك إلى غير ذلك. تعرف لأن عندك علم، هذا لا بد من فعله، من العمل الصالح الذي أمرك الله بفعله، هذا الذي امتدحك الله بسببه ووصفك إلا الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات. فأنت إيش هكذا تعرف، ولكن الجاهل ما يعرف، ما يستطيع أن يقول عندي دليل، عندي أمر، عندي خطاب، لأنه واجب، لأنه مستحب، لأنه كذا وكذا، خلاص ما يعرف، لا يلتزم ولا ينسجم ولا ينضبط ولا يرتبط ولا يصدر عن الدليل ولا المفيد. هذا جاهل، والجهل بريد الضلال، سبيل الضلال الجهل، هذا هو. ولهذا الله أمرنا برفع الجهل عن أنفسنا والسعي من أجل، لأن ضرر الجهل وخيم وجسيم وعميم كذلك يعم. ولهذا أمر الناس الله تعالى أن إذا استطاعوا يجدوا منهم نخبة وصفوة يعني يفرغونها ويبتعثونها من أجل أن تتعلم وتعلم، حتى في الجهاد يعني الله سبحانه وتعالى قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لهذا يا إخوان لا بد من ذلك الثاني وهو الضال، تجده دائما بعيدا عن سبيل الهدى، بعيدا عن الصراط المستقيم، بعيدا عن العبادة الشرعية، بعيدا عن حقيقة العمل الصالح. فرأيت سيدنا موسى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا. هذا هو الأصل في الطلب، ما غايتك، ما قصدك، هذا هو تقصد أنك تعلم هذا العلم النافع لكي تتقرب، هو الأصل العلم، تقربت به إلى الله واستجبت به لأمر الله وأمر رسوله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك وبشرك بأنك ما دام اهتممت بالعلم وشققت سبيل طريق العلم وسلكت سبيله من أجل التعلم، فإن الله يبارك لك في عملك هذا في السعي، ويبارك لك فيه بحيث يوفقك لتحصيل العلم ويجعلك تعلم العلم النافع الذي يعينك على العمل الصالح ودخول الجنة، ييسر لك سبيل دخولها وعمل أصحابها وتعرف سعي من يريدها إلى غير، كما جاء في حديث أبي الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة انظروا لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع رضا بما يطلب. نعم. المهم ثم الثالث الغاوي، الغي هذا هو الذي يحذره الإنسان ويحذر منه، من الغاوين الذين يعلمون ويتعلمون ويعرفون الواجب عليهم ويدركون العلم وما هو المطلوب منهم وما الذي يقتضيه العلم إلى غير ذلك، بأنه يجب عليه فعل كذا وعدم فعل كذا إلى غير ذلك، فتراه يخالف ذلك دائما ولا يعمل بذلك، لا يعمل، يتعمد عدم العمل بعلمه، عدم العمل بعلمه، إما لشهوة غلبته شهوته ونفسه ويعرف أنه حرام، لكن تراه يتعاطاه، يتعاطى الحرام ويقع فيه والمعاصي والمناهي وما إلى ذلك. باختصار هذا الذي يعظم هذه النصوص سيجد ثمرتها الطيبة وأثرها الحسن. نعم بارك الله فيكم. إذن ولهذا لما يقابل هذه النصوص بالتسليم، لا جدال لا نقاش لا تزيد لا تكلف لا تقديم ولا تأخير ولا ما شاء الله، وبالانقياد والقبول والتصديق، ها يعني قد يجادلك لا والله هذا حديث فيه نظر لا والله نظرك الذي فيه خطر، يعني نظرك هو العليل السقيم المريض كما قيل قديما، وكم من عائب قولا صحيحا.